0: antenne.
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبر اونتين. بعد شوية نعملوا طلة من جديد على اهداءاتكم اللي ما زالت توصلنا بالاس ام اس على 85990. اما قبل كالعادة في الوقت هذا يكون الموعد مع فقرة الاغاني المتشابهة. نسمعوا في البداية مقطع من اغنية خذني معك للثنائي فضل شاكر ويارا، الاغنية اللي كانت خرجت عام 2012.

0: l'antenne.
1: تسمعوا في ليبرونتين موعدنا اليومي من الاثنين للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين على موجات الجوهرة اف ام. نجدد التحية لكل مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كانوا يسمعوا فينا ونسلموا عليهم برشا. نسلموا ايضا على رياض وليد وحاتم اللي يسمعوا فينا في سوسة, ايمن يهدي غنيات الليلة الميسة ويقولها ربي خليك ليا, طارق يسلم علينا وعلى الغالية فاطمة, محمد يسلم على اصحابه ادم وشاهين, ورؤوف يهدي غنيات الليلة الامنة. وانتم ما كان عندكم اهداء او رسالة على ذمتكم الاس ام اس على 85 990.

0: ساعتين.
1: هكا نوصل معاكم نهاية موعد ليلة من ليبرونتين. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتلقاو معاكم إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة أفام. ردوا بيكم على رواحكم، ليلتكم زينة. سلامة.

عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990

0: عند العرب سات جورا اف ام تي في على النايل سات على الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
2: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. رئيس الجمهورية يشدد خلال لقائه برئيسة الحكومة على العمل دون انقطاع لتخفيض الأسعار. وتبادل إطلاق النار في مضيق هرمز وغارات أمريكية على موانى إيرانية. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري، وتناول هذا اللقاء عدد المحاور المتصلة بسير عدد من المرافق العمومية وخاصة تذليل كل العقبات منظورية الإدارة. كما جدد الرئيس تأكيده على بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف القطاعات والجهات والعمل دون انقطاع لتخفيض الأسعار اعتمادا على تصورات جديدة وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. وزارة الصحة تؤكد أمس أن الأنظمة الغذائية المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي مهما كانت تسميتها أو طريقة تقديمها لا يمكن أن تعوض المتابعة الطبية أو العلاج الموصوف من طرف الطبيب، ودعت المرضى إلى عدم اعتمادها دون استشارة طبية. وحثت الوزارة في بلاغ توعوي نشرته أمس، حثت الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة على غرار السكر وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكلى والجهاز الهضمي، وكذلك النساء الحوامل وكبار السن والأطفال والمرضى الخاضعين لعلاجات منتظمة، حثتهم إلى عدم اعتماد أنظمة غذائية صارمة أو إيقاف أدويتهم أو تغيير جرعاتها دون استشارة الطبيب المباشر أو أخصائي تغذية مؤهل. وشددت الوزارة في بلاغها على أن فقدان الوزن السريع أو شعور بتحسن ظرفي أو تداول شهادات وتجارب شخصية على الأنترنت لا يعد دليلا علميا على نجاعة أي نظام غذائي أو قدرته على علاج الأمراض. وأكدت الوزارة أن التغذية الصحية يجب أن تكون متوازنة آمنة ومتلائمة مع الحالة الصحية لكل شخص، خاصة لدى المرضى الذين يتطلب وضعهم متابعة دقيقة، وعلى أن الغذاء السليم والمتوازن يعد من الركائز الأساسية للوقاية من عديد الأمراض والمحافظة على صحة الجسم. يمثل دعم السياحة الداخلية وسياحة الجوار أولوية في المرحلة الحالية، ذلك ما أكده أمس وزير السياحة والصناعة التقليدية سفيان الطقية في افتتاح الدورة الأولى من صالون سوق السفر التونسية. وأفاد الوزير بأن زوار تونس من الجزائر وليبيا فضلا عن السياحة الداخلية يشكلون أكثر من 50% من الحركة السياحية بتونس. وأوضح الوزير في تصريح للجوهرة فهم أن هذه الأسواق تحظى بعناية وتحسين جودة الخدمات الموجهة إليها، مع العمل على ترسيخ ثقافة الحجز المبكر عبر عروض تفاضلية وصلت في بعض المؤسسات الفندقية إلى تخفيضات بنسبة 55%. وأفاد بأن هذه التظاهر التي تنظمها الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة بمشاركة وفد من المهنيين في قطاع السياحة من الجزائر وليبيا تندرج ضمن سياسة الدولة الرامية إلى تقريب الخدمات السياحية من المواطن وتشجيع المهنيين سواء على مستوى الإيواء أو وكالة الأسفار على الضغط على الكلفة والأسعار بما يتيح عروضا أكثر تنافسية. وأشار وزير السياحة السياحة إلى تونس تستعد لاحتضان تظاهرة سياحية عربية أوسع خلال سنة 27 و2000 اعتبارا إلى أن تونس ستكون عاصمة للسياحة العربية، معربا عن أمله في مشاركة أكبر للمهنيين من مختلف البلدان العربية، بما يعزز مكانة تونس كوجهة سياحية متميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي شأن متصل، أعلن المدير العام المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج حلمتليلي أمس عن الشروع خلال السنة الحالية في تشغيل منصة رقمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي تمكن التونسيين بالخارج أينما كانوا من النفاذ إلى مختلف المعطيات والتحديثات المتعلقة بالاستثمار في تونس والحصول على الإجابات اللازمة بشأنها. كما أكدت لي أن الديوان سيواصل دعم تذاكر السفر لفائدة العائلة الراغبة في العودة إلى أرض الوطن مهما كان بلد إقامتها، إلى جانب مواصلة توفير مختلف خدمات الإحاطة الاجتماعية وضمان الحقوق ببلدان الإقامة، موضحا أيضا أن هذه الجهود تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى مزيد تعزيز التحويلات المالية والاستثمار، فضلا عن العمل على تفعيل تحويلات المعارف والتحويلات التنموية بصفة عامة مع دعم آليات الرعاية والإحاطة الاجتماعية. دوليا الآن، أفادت إيران مساء الأمس بوقوع تبادل لإطلاق النار مع قوات أمريكية بعد اعتداء الأخيرة على نقيلة نفط إيرانية في مضيق هرمز، تزامنا مع سماع دوي انفجارات في مدن عدة بجنوب البلاد، فيما اعتبرت واشنطن أن الهجمة الإيرانية غير مبررة. وأقلت وكالة فارس أن أضرارا لحقت بالجزء التجاري من رصيف بهمان في جزيرة قشم الإيرانية جراء قصف معادي. وذكر التلفزيون الإيراني أن الانفجار في الجزيرة وقع خلال تبادل إطلاق نار تخلله إطلاق القوات الإيرانية صواريخ على وحدة العدو في هرمز، مما دفع الأخيرة إلى الفرار بعد تكبدها خسائر وفق وصفه. هذا ونقل التلفزيون الإيراني نقلا عن مصدر عسكري أن تبادل إطلاق النار وقع بعد اعتداء أمريكي على نقلة نفط إيرانية في هرمز. من جهته، ذكر مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار واستهدف نقلة نفط إيرانية وسفينة إيرانية أخرى بمضيق هرمز، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية ردت فورا وبقوة بمهاجمة سفن عسكرية أمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء تشبهار. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

جوهرة اف ام. I'm gonna tell you right now, nothing.

هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مراك، احمد تربي وانتي عندي يا ربي وارضاك، صالح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك مش هالجمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب نسيني شفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير.

0: بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الستة متاع صباح ونيا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم المبارك بإذن الله، الجمعة 8 مايو 2026 الموافق ل 21 ذو القعدة 1447 للهجرة. العلامة البارزة هذا الصباح وخاصة على مستوى تونس الكبرى لاحظوا كونه فما أمطار سجلت في الليلة الفارطة هكا ولا لا مروة بحذاكم في برد، وفما أمطار موجودة حتى بعض برك متاع المياه الصغيرة وإحنا جايين معناه الطريق في بعض الأماكن هكا مبللة، لكن طقس اليوم راهو تقريبا باش يكون متميز بارتفاع درجه الحراره بشكل نسبي، حيث تتراوح القصوى بين 20 و25 درجه بالشمال وجهه الساحل وبين 26 و32 درجه ببقيه الجهات، كما توصل الى حدود 37 درجه باقصى الجنوب. ما يميز طقسنا هذا اليوم السحب راهي باش تكون عابره على كامل البلاد وتكون احيانا كثيفه بعد الظهر بالمناطق الغربيه للشمال والوسط مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. هذه أبرز العناوين في نشرتنا الجوية اللي نرجع لها بعد قليل بالتفصيل وناخذ كل صغيرة وكبيرة حول تطور حالة الجوية بالنسبة لليوم وأيضا للويكند هدايا نهاية هذا الأسبوع السبت والحد كيف يمشي يكون طقسنا. هات في البداية ننطلق على بركة الله في متينالكم صباح الورد ليوم الجمعة، وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين اللي نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة. وراه ما خيرش من رضاية الوالدين نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين احنا متفقين هي حسن حسين ما وراه زادة تحل البيبان وكان لزم شبابك المسكرين. وأهم حاجة الأهم هي أنها ترضي رب العالمين. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، الانطلاقة تكون على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم بصوت المقرئ الشيخ إسلام صبحي، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى في هذه الجمعة المباركة أنه يحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا ويستر بلادنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.
1: صباح الامل والعمل والنشاط والحيويه والموجات الايجابيه، وان شاء الله جمعه مباركه لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغنين، وان شاء الله طريق سلامه لكل مستعملي الطريق الان. وخليفه كان من المستعملين بتاع الطريق منذ قليل، معناها جاء من الضواحي الغربيه انشان العاصمه. مرحبا بك سيدي خليفه، كيفاش
2: صباح الورد؟
1: فما مطر البارح، تاس نتاعها مازالت موجوده ولا لا؟
2: ثم التنكيل.

0: بالجاري الخزينة زاد تحسنت الأمور بتاريخ 6 ماي عندنا 2802 مليون دينار وهذا جيد للغاية. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 7 ماي تاريخ البارح زدنا شوي ولينا 25168 مليون دينار على مستوى المجموع متاع ملايين الدنانير. لكن بقينا في 103 يوم
1: أيام الكتلة تحسنت يعني
0: تحسنت زادت بدي يخلينا نتمنى أنه ماشيين
1: نعرف لنا قاهم 106
0: إن شاء الله يا رب
1: إن شاء الله
0: 105 104 قد ما تزيد حتى نهاير به حتى نهاير به. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 6 ماي 28110 مليون دينار. كل مرة تزيد حوجة هذي
1: ماشي مع العيد.
0: الدولار في 2875 مليم. اليورو زاد شوية زاد هو الآخر 3403 مليم فاصل 9 يولي 3404 مليم بالضبط. شعلنا في المتينة السيدي
1: طبعا ما زالت احنا ديما نتابع الأخبار على المستوى الدولي المجابهة الكلامية الدبلوماسية العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ثم شوية سخانة على مستوى العلاقة المدة هذه وثم ضربات لكن لحد الآن تحديد من وكيف ما زال قدام العالم يتابع هذا. محليا بشكون معنا الأستاذ المحامي أحمد الغربي ديما مريرة في الشهر الناس تطلب استشارات في جوانب قانونية مهمة في الحياة اليومية انطلاقا من أشياء نعيشوها. الدكتور سالم صالح بشكون معنا عن سيرة الطلح بين التاريخ والأسطورة في كتاب الويكاند طو بش نرجع للريتم بتاعنا في علاقة بالكتاب حاتم بش نمشي وكذلك للمتابعات العلوش موسم الحصاد مسألة الأوبئة أو ما أدراك ما موضوع الأوبئة اللي عاد بقوة المدة هذه حتى بالحديث الدول كل عن وباء في علاقة بالسفينة والركاب اللي موجودين فيها باش نرجعوا لها زادة بأهل الذكر
0: واضح هذا وغيره موجود في متينالكم اللي تتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا. هات نمشيو للموزيكا قبل زادة أوسي ما ناخدوا لي كولور دي جور من خلال عن بريف معناها لأنه متعناش التخبار 7 صباحا وهم العناوين اللي موجودين في جار سبور هذا الكله بعد الموزيكا. بقوا معنا راجعين إن شاء الله طريق سلامة للجميع وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين.
2: صباح الورد

0: الجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة خليفة بن سالم من 6 ل 9 متاع الصباح على جوهرة اف ام تي في.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع. قائد الرحلة اللي باش يهزنا مدينته أو ما نقولش حاجة أخرى.
2: بلادي
1: هاي باش نهزنا لسيدي خليفة. هاي سيدي خليفة،
2: سيدي خليفة ومنها نتعداو السوسة.
1: سوسة
2: عم ترتاح ونمشيو الجوهرة طول في سوسة.
1: ونهير جمعة راهو اليوم.
2: اليوم نهير بسمة.
1: يلا.
2: مؤكد.
1: نمشيو ليون بريف. أصبح البسمة والسعادة الأحلى وأروع بسمة سعيدية في وعلى الكرة الأرضية.
2: والصين الشعبي.
3: بيه خليني نقولك ساعة صباح الخير، نهارك ورد وياسمين حاتم وخليفة ومروة، إن شاء الله نهير مبروك سعيد للجميع. صباح على سعاد منال وأمينة هنا بحذي في سوسة، وكل من يخلط له سجارة في ملقيت هذية نقول له إن شاء الله نهير مبروك سعيد، إن شاء الله نهير ما تسمع فيه كل الأخبار الباهية وما تقابل فيه كل الناس الباهيين اللي يعطيه موجات إيجابية ويفرحوا، حتى كان قابلته ناس هكا وهكا مش علينا فيه. سلام وتعدى. أي مثلا الصوت ذي يعجبني. مرسي مروة، انتك صحة. شكرا شكرا، ماذا بيت حطي لي حتى في الأخبار بسيرش نخدم بها عادي. عادي جدا نخدم بها. نهاركم مبروك سعيد الناس الكل، مرحبا بالجميع، إن شاء الله نهير جمعة خفيف نظيف للناس الكل، ما تسمعوا فيه كما قلت كان الأخبار الباهية وما تقبضوا فيه كان برشا برشا حلل طيب إن شاء الله. سيامين صباح النور، أهلا وسهلا. مرسي مروة مرة أخرى، شكرا.
4: مازال بكري، مازال بكري عطرت.
3: كيف هيك؟
4: مازال بكري، الشهر مازال طويل.
3: أوي.
2: تعالى ينجم يسبوا لكم بكري سنة.
3: زعمة
2: يمكن ما تعرفش.
4: عيادي وصين دايم.
3: الله أعلم.
2: عيادي إن شاء الله.
1: سمعني بربي على الباج متاعك فما حاجة حبيت نفهمها.
3: شنو هي؟
1: الرجاء مراعاة الفارق.
3: أي في التفكير.
1: في التفكير
3: طبعا. طبعا طبعا طبعا. إذا يا شعاري من أول ما حليتك الموقع الأزرق ذاك معناها باش يكونوا واضحين الناس كل يعرفوا روحه مع ونعرف روحي أنا على شقاد
1: خارق العادة.
3: طبعا
1: شعار من خيرة ما يكون ما شفتوش قبل. شو رايك سيدي خليفة؟
2: ما سمعتوش أول مرة الحمد.
1: الرجاء مراعاة الفارق في التفكير.
2: أي
1: برشا
2: نستعمل فارق في التوقيت عملت في التفكير.
1: أمين. توقيت ولا تفكير أما خير. أمين.
4: التوقيت خير.
2: أمين في التوقيت الكورة والرياضة ولا
3: أيوه قلت لك منال أمين مشكلته وقت في الحياة.
1: وقت. تعالى نمشيو للاوين نتاع نشرة الاخبار مع بسمه سعيديه، بعد نرجع مع مين شرف الدين في اهم العناوين اللي موجودين في جوهرة سبورت.
3: تفضل. الاخبار السبعه باش نرجعوا باكثر تفاصيل على لقاء بطبيعه واجتماع كان بين رئيس الدوله ورئيس الحكومه، وين شدد الرئيس قيس سعيد خلال هذا اللقاء على ضروره العمل دون انقطاع باش الاسعار تتخفض شويه بالنسبه للمواطنين في قادم الايام، وان شاء الله احنا نقولوا. نقابه الصحفيين تدين الحكم بسجن زياد الهاني وتدعو للكف عن محاكمة الصحفيين على خلفية إبداء آرائهم. لجنة الصحة في البرلمان تعقد جلسة استماع حول مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية. في أبرز أخبار العالم، والبارح شهدنا تصعيد محدود في مضيق هرمز وتبادل لإطلاق النار بين واشنطن وطهران. ترامب من جهته يؤكد استمرار الهدنة. ثم تحرك باكستاني لاستعادة بحارة احتجزت أمريكا السفن بتاعهم. بالنسبة للإعلام في كيان الاحتلال الصهيوني يتحدث على تأهب في صفوف جيش الاحتلال تحسبا ربما لهجمات انتقامية. وفما مشروع قرار جديد بمجلس الأمن لتأمين مضيق هرمز، إيران تدعو لرفضه. تفاصيل الكل إن شاء الله كما قلت استناوها معنا في نشرة 7 متاع الصباح.
1: شكرا لك. بس
2: مشيو الأمين والبطولة طبعا. طول الحديث كان على الكورة كولا أمين.
4: الحديث كان على الدربي والتفادي الكورة. البداية باش نحكيو على الجلسة التقييمية للنجم الساحلي، نذكروا بها اللي باش تقام اليوم العشية باش الناس المنخرطة في النجم الساحلي تعرف اليوم فما جلسة عامة تقييمية. نبداو نحكيو زاد على البطولة والدفعة الأولى اليوم، خلينا نقولوا مباريات ياسر سخونة برشا بحكم انه فما أربع مقابلات على تفادي النزول، واليوم كل الأنظار باش تتجاه ليهم باش نكملوا بالبرنامج، وبعدها نحكيوا على الدربي والحكم النمساوي أو الطاقم الكل من النمسا اللي باش يدير لقاء الدربي وغيابات زوز فرق. بعد نحكيوا على برنامج الجولة الأخيرة اللي ديركت بعد نهاية الجولة هذه، أنا بعد ثلاثة أيام باش ننطلقوا في الجولة الأخيرة لبطولة رابح المحترف الأولى اللي باش توفى نهار 14 ماي 2026. نحكيوا كذلك كرة يد ولقاءة الكأس وكرة الطائرة كذلك لقاءة الكأس. نحكيوا على بلاغ ريال مدريد بعد خلينا نقولوا العركة بين زوز جوارات وسيتم عقوبة زوز لاعبين ونتائج في أوروبا.
1: بربي في خصوص الجلسة التقييمية نتاع النجم الرياضي الساحلي، يقول لي بعدها جلسة أخرى، لأنه شفت التصريح اللي قدمه على موجات جوهرة فيم تيفي رئيس النجم الساحلي فؤاد قاسم يقول لن أواصل رئاسة النجم الساحلي وهذا موعد مغادرتي. معناها فما جلسة يقول لي انتخابية، جلسة عامة ثانية هكا ولا لا؟
4: اليوم جلسة عامة تقييمية للموسم الرياضي 2024-2025، تلاوة التقرير الأدبي والمالي باش ينجم لتوال أنه فما عقل على الحسابات البنكية، تنجم قادر أنه تنحي العقل هذه. وبعد نهار الأربعاء اللي هو 13 ماي، بعد ما تلعب لتوال بنهار تلعب نهار ثلاثة ضد سي اس اس الجولة الأخيرة 13 ماي، فما جلسة عامة خارق للعادة مو جلسة انتخابية كما نقولوا باش يحاول أنه يجيوا رجال أعمال والجمهور ويلقوا حل ويعينوا موعد الجلسة عامة انتخابية. فماش معناها قائمة قادرة أنه تترشح لرئاسة النجم الساحلي كما نقولوا جلسة نهار الأربعاء جلسة خلينا نقولوا مهمة في تاريخ النجم الرياضي الساحلي.
1: إن شاء الله إن شاء الله يتوافقوا الناس الكل من أجل مصلحة النادي اللي في حاجة لأولاده الكل دون استثناء. شكرا ليك أمين. هذا وغيره بعد قليل في حدود 7:30 متاع الصباح. احنا خلينا نمشي وسيدي خليفة للموزيك صوتها كالعادة، نبدأ به لونشينمون المطول هذا. نخليكم مع رائعة منا روائية، وأنا متمنى عليكم ونقول لكم إن شاء الله أصبحكم فيروزي. طريق سلامة للجميع وجمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين. نذكرهم عندهم 100 دينار تسنى فيهم، ابعثونا MG على 85-99 أو SMS حتى تتحصلوا على هديتنا الصباحية. MG يكتبوها وابعثوها على 85-99 أو SMS تربحوا معنا أو تتحصلوا على هديتنا 100 دينار.

0: كارتيه، انت في الكياس وقلقتك حاجة، كلمنا على 36 300 ألف ولا على 73 275 800.
1: صباح الورد، صباح الورد.

0: تسمعون في تونس الكبرى على 97 جوهرة FM.
1: Listen up.
0: الدنيا وما فيها.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. نقابة الصحفيين تدين سجن زياد الهاني وتدعو للكف عن تتبع الصحفيين على خلفية آرائهم. مشروع قرار جديد بمجلس الأمن الدولي لتأمين مضيق هرمز، وإيران تدعو لرفضه. في تفاصيل أخبارنا، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري، حيث تناول اللقاء عديد المحاور المتصلة بسير عدد من المرافق العمومية، وخاصة تذليل كل العقبات أمام منظورية الإدارة. أيضا جدد رئيس الدولة خلال هذا اللقاء تأكيده على ضرورة بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف القطاعات والجهات والعمل دون انقطاع لتخفيض الأسعار اعتمادا على تصورات جديدة. أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مساء الخميس الحكم الذي أصدرته الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في حق الصحفي زياد الهاني والقاضي بسجنه مدة سنة، وذلك على خلفية تدوينة نشرها الهاني على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك تناول فيها مشاركته في ندوة حوارية، وفق ما ذكرته النقابة في بيانها. نقابة الصحفيين اعتبرت أن إحالة زياد الهاني على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصال الذي وصفته بنص قانوني زجري يعود إلى فترة الاستبداد في قضية تتصل مباشرة بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، يمثل استهدافا خطيرا لحرية الصحافة ومحاولة لتجريم التعبير عن الرأي. النقابة قالت إن تكرار تتبع ومحاكمة زياد الهاني على خلفية آرائه ومواقفه الإعلامية يمثل شكلا واضحا من أشكال التنكيل القضائي، خاصة وأنه يواجه للمرة الثانية أحكاما سالبة للحرية في أقل من 3 سنوات. ودعت النقابة في بيانها إلى الكف الفوري عن محاكمة الصحفيين على خلفية آرائهم وأعمالهم الصحفية، واعتماد المرسوم عدد 115 باعتباره الإطار القانوني الوحيد للتعاطي مع قضايا النشر والصحافة. هذا وكان مصدر قضائي صرح لوكالة تونس فريق الأنباء أمس أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بالسجن لمدة سنة واحدة في حق الهاني من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال. في شأن آخر، عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب أمس في قصر باردو جلسة استماع إلى ممثلي النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة حول مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية. رئيس النقابة ذكر بأن تونس تفتقر إلى حد الآن لقانون منظم لقطاع المكملات الغذائية رغم ارتباطها مباشرة بصحة المواطن، مؤكدا مساندة النقابة لسن قانون شامل يضمن جودة هذه المصنوعات ويخضعها لرقابة صارمة قبلية وبعدية تمكن من تتبع المنتوج منذ اقتناء المواد الأولية اللازمة لتصنيعه وحتى استهلاكه النهائي، وتتيح أيضا إمكانية سحبه الفوري عند الاقتضاء. وأضاف أنه من الضروري تصنيف المكملات حسب درجة خطورتها وإفراد كل صنف منها بقواعد خاصة على مستوى شروط التصنيع ومسالك التوزيع وطبيعة الرقابة والسلطة الإدارية والصحية المختصة. دوليا، تبادلت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أمس اتهامات ببدء هجوم في مضيق هرمز في أخطر اختبار حتى الآن لوقف إطلاق النار المستمر منذ شهر، ووسط تأكيد طهران عودة الوضع إلى طبيعته وتشديد واشنطن على أنها لا تريد التصعيد.

0: وفقا على ما جرى، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن الضربات الانتقامية ضد أهداف إيرانية بعد هجمات إيران ليست سوى صفعة خفيفة، مؤكدا أن وقف إطلاق النار ما زال قائما. إلى ذلك، حثت الولايات المتحدة أمس الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على دعم قرارها المقدم إلى الأمم المتحدة والذي يطالب إيران بوقف الهجمات وعدم زرع ألغام في مضيق هرمز، فيما رجح دبلوماسيون استخدام الصين وروسيا حق النقض الفيتو ضد مشروع هذا القرار. وبدأ أعضاء مجلس الأمن محادثات بشأن نص مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وصاغته مع البحرين والسعودية وقطر والإمارات والكويت، والذي ربما يقود في حالة إقراره إلى فرض عقوبات على إيران، وقد يخول باستخدامه القوة إذا لم توقف طهران هجماتها وتهديداتها للملاحة التجارية في مضيق هرمز. قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني إنه تحدث مع وزير خارجية سنغافورة وطلب دعم سنغافورة لتسهيل رعاية وإعادة 11 بحارا باكستانيا و20 بحارا إيرانيا تحتجزهم الولايات المتحدة الأمريكية. أكدت القناة 12 العبرية وجود حالة تأهب قصوى في صفوف قوات جيش الاحتلال على الحدود مع لبنان وداخله، تحسبا لهجمات انتقامية من حزب الله بعد تصفية قائد قوة الرضوان، مشيرة إلى إلغاء أنشطة جماهيرية ومنع التجمهر والعودة إلى قيود الحيطة والحذر في كافة المناطق المتاخمة للحدود مع لبنان. ختاما، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها اعترضت 95 مسيرة أوكرانية خلال 4 ساعات فقط، فيما استهدفت كييف سفينة روسية في بحر قزوين. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: متمتع. متمتع. بحل ورد وشكرا لكم على الاستماع وللمشاهدة، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين. اللي نذكرهم ونقول لهم بجار بيستحفظ على رواقكم، راكم انتم الرسمة للبلاد هذه، أحسن ثروة هدهنا ربي سبحانه وتعالى في بلادنا هي المواطن التونسي والمواطنة التونسية وحيدة وحيدة في الطريق توصلوا سلمين غانمين. رحب بالخليفة من جديد.
1: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي فكرها بم إن شاء الله يوصلوا سلمين، اللي حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين. كل التوفيق لبناتنا وابنائنا من التلاميذ العديو في الامتحانات، وإن شاء الله تونس بخير. هيك طقان بلغك تحيات متقاعد البارح نقاب أحد البوستة في العدب، قال لي بالله يسلم على سي حاتم عمر،
0: ربي يفضل وربي يحفظ.
1: قال لي راك منسيتونا من متقاعدين. قلت فاش نسيتك يا خويا؟ قال لي يحكيوا علينا واحنا وظروف. قلت متقاعدين انواع، يعني انا هذا رايي بالحق، ثم اللي ظروفهم تعبة، ثم الظروف متوسطة، ثم ظروفهم لباس زاد، معناها ثم ناس عندهم مداخيل معقولة.
0: هو صراحة معناها في خصوص المتقاعدين 10 سنين ولا 20 سنة التالي جراي التقاعد تعيشوا بالقدا،
1: تعيش هذا كان معروف.
0: بين 20 سنة التالي ولا 25 سنة التالي والتوى ولات يخلط خلوط، معناها كيف يبدأ قد هذا خارق العادة.
1: جنرال من قبل المتقاعد ما يوصل المتقاعد كلا ولاد خدموا، كل واحد شاد بلاستو
0: ساعات متقاعد توا
1: متقاعدين ولاد ما من اسمه مهمة من المتقاعدين الأولاد ما تخدمش على غالب واللي هو كالتقاعد متاعه للأولاد وكهو ما ثماش.
0: إن شاء الله ربي يحرك أسبابها وتتحرك بإذن الله
1: ونرجعوا لهم
0: بإذن الله وتتحرك بإذن الله، وخاصة الوقت اللي نخدموا أولادنا أولاد المتقاعدين راهم هما يتهنوا، حتى لو كان شراء التقاعد تبدأ صغيرة تززي وقت
1: يرتاح
0: على به. نجمو نمشيو الآن باش نهنيو كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 8 ماي، ونستقبلوا زاد المكالمات الهاتفية اللي وقع ترشيحها من طرف العزيز عليهم، كتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم ورقم التليفون، وقالوا لنا قوموا بالواجب معه فيقوم منه، عملوا له سوربريز، شاركوه في الفقرة، وكان لازم نهديوا له الكادو الرائع من أهداء سيتي واتش. سعاد العدواني حريصة جدا وحضرت لنا المشاركين جاهزين، مش مشارك فقط، لا مشاركين جاهزين باش يشاركوا معنا في قوم عيدك اليوم.
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: الانطلاقة مع سي شكري بن أحمد، نقول لك صباح الورد سيد شكري.
3: صباح النور، نهاركم أسعد الأيام، صباح الخير الناس الكل.
1: كل عام وانت حي بخير سيدي.
3: ربي يفضلك ويعطيكم الصحة كل عايشك عايشك.
1: منين تكلم فينا سي شكري؟
3: من أكودة نحن.
1: مرحبا بكل مستمعينا ومستمعاتنا في أكودة.
0: أنت دي في الحومة عيطولك متاع أكودة، عيطولك شوكو أنت؟
3: والله في كل بلاصة في حاتم، في كل بلاصة هذه شكري شوكو
0: يا شوكو يا باهي. كل عام وتحية مليون ألف خير بابا العزيز.
3: يا عيشك ربي فضلك ويعطيك الصحة. عيشك.
1: كداش عملت اليوم شكري؟
3: 51، دخلنا في 51، دخلنا في المرحلة الدورة كما يقولوها.
1: مزال شنو مزال،
0: إن شاء الله في 100، إن شاء الله في 50 أخرى وأكثر، والصحة هي
3: ربي فضلك. عايشك يرحم والديك.
1: أي شكري، أعطينا شكون صاحب المفاجأة.
3: صاحب المفاجأة أبارامون شكون باش يكون، باز يا الدراري وليدي معناها، ولا المدام كهو معناها أبارامون.
0: عندك وليدات أنت؟
3: عندي 3 وليدات
0: ربي فضلهم لك. شو اسميهم؟
3: عندي ريان ورسلان وارسلان،
0: ربي يحفظهم ان شاء الله تفرح بهم وبنورات نواراتهم به. والا تقول فضل. كان مش هما تقول المدام.
3: اي
0: شو اسمها المدام؟
3: دليل العياري.
0: انا في بلاستيك واو، نعطيك فرصه اخرى نقول انا متاكد اللي هي المدام هي اللي هكا نقول، فهمت؟ ما قولش يا إما لا متأكد المدى. وعلى يقين وهذوكم الكل قولهم اللي هي المدى.
3: ما با هاي هاني متأكد وعلى يقين اللي هي المدام
0: شوية دبلوماسية عم شوية سياسة يرحموك عم شوية سياسة
1: بعد ما كنت دونتش مثال من سياسة هاي سي شكري المدام دليلة هي
0: هي بجاه ربي
1: والله
0: لريد
1: مرته دليلة وأولاده الأولاد دون ذكر الأسماء ولكن المقدمة هي عند دليلة
3: يعطي الصحة وربي بفضلها والصغيرات ويعطيكم أنتم الصحة الزيادة لكل سي خليفة سي حاتم والطاقم كامل متاع جوهرة فاميلي هي الإذاعة المفضلة نسمع فيها الناس الكل ويعطيكم الصحة برجولية على المفاجأة محلها السيربريز هذه وحلوة برشا منكم بصراحة
0: أمام شكو بليش مسيبك
3: مرحبا بك سي حاتم ليه الشرف مش أحكي معك برشا ملا ليه
0: قول هلا بابا قول هلا
3: شنية هي
0: هاي الموسيقى الرومانسية حاطتها مروة سلمي المخرجة وأقول هلا يا سيدي شكو
3: هاي
0: قول هلا قداش عندكم متزوجين انتم
3: عندنا من دميل من دميل سيس ولدي الكبير اسمه بكالوريا
0: اللهم صلي على النبي بارك الله
3: عايش عايش
0: هاي هاي قول هلا
3: شو نقولها شو نقولها نحب
0: نحب كامل
3: نحب يا مرتي ملالية بهيشي هاي مرتي وليداتي هذاك الكل ملالية واخواتي وبهيشي
0: تخلي ملالية هذيك خليها النعمة والعليه تغنيها انت عتيم نحبك برشا يا هات هاي هات لي قول هلا
3: نحبك يا دليلة ها قلناها
0: لا لا لا لا لا لا ربي داوم حبتك مزيت مكشرالي
1: لا مش
3: نعم
0: شو ربي نعم. يدوم عشرتكم ومحبتكم ويفرحكم بنورات نوراتكم وخليفة قال لي مزلت حس فيها ما خرجتش من قلبي خرجها من قلبك هاي من قلبك مش من قلبك خرجها من قلبك خرجها من قلبك مش من قلبك هاي
1: يغني بكذا شكري
0: ها سنة لحظة ستوب هاي تفضل
3: نحبك يا دليلة
0: تحسنت شوية يا أخوي ربي فضلكم لبعضكم وربي فرحكم بنورات نوراتكم وشكرا ليك شكو العزيزة الغالي اللي على هذه المشاركة لأني قيلها نواصله
1: محمد علي قاسم
0: مشافر
1: سوسة أي من أخته سونتس كل عام وانت حي بخير
0: ومحمد علي راه اتصلنا بيك سعاد قامت بالواجب ولكن ما جاوبتش هذاك علاش نمشيو لحسام هو معنا الان على الخط الو حسام مرحبا سي حسام اهلا وسهلا
1: كل عام وانت حي بخير حسام منين تكلم فينا مرحبا
0: راكب في نقل جماعي في شنو ولا انت قاعد تسوق حسام
4: انا تاكسي جماعي بينا
0: انت تاكسي جماعي يا مرحبا بالعزيز الغالي واكيد راك واقف على اليمين معناها باش تكلمنا حسام هكا ولا لا
1: هكا توين وين ماشي هكا تو
0: مش واقف خلي هكا وانا مش ناقف يا حسام اقف سعد
1: اقف لحظات
0: اقف يا حسام يا شو اللي قف حسام شنو
4: حسام
1: الدريدي حسام الدريدي قداش عملت اليوم
0: حسام عاود لي لقب ما سمعتوش بالكدا
1: الدريسي الدريسي مرحبا مرحبا حسام الدريسي قداش عملت اليوم يا حسام 27 شباب
0: شباب
1: شباب ركاب معاك توا
0: كيفاش تو وصلت للمحطة في المحطة شنو تونس ولا في الحومة غادي في بنعروس
4: فوشان
0: في فوشانة انت تعمل خط فوشانة تونس هكا
1: فوشانة بن عروس
0: فوشانة بن عروس قديش البلاصة
4: من فوشانة أطلس مليا فانتي
0: وقالوا لي حسام الدريسي راه ما يجريش بالكل
1: هاي ما يقفش معنا
0: شنو لا محاول الطيران
4: يعني في المعقول ماهوش مش كيما التاكسي الجامعي
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: على كل احنا معنا البيلوت حسام الدريسي نتاع التاكسي الجامعي خط
1: بن عروس فوشان.
0: فوشان هاي سيدي خليف.
1: هاي سي حسام شكون اللي بعث لسامس؟
4: عمي
0: يا إذاعي عمي ربي يحفظه ربي يخليه
1: يحفظه. ما عندك انت
0: عمو رضا بن مجد
1: هذا
0: عمو رضا ميرسي بوكو حسام الدريسي او تحياتي لعمك رضا اللي مكنا من مصافحتك عفوا وسعد على روحك وحيده وحيده في ثنيه عايش خويا وعلى الركبين اللي معك بعض
1: تحيه للتاكسي جماعه
0: نحيهم كل ونطلبوا منهم كل لطفك استحفظونا على روحكم وعلى ركبين معكم ربي يبقي عليكم الستر. يلا نمشيوا للتصويت هيا لمرو رقم واحد رقم واحد
1: شكري بن أحمد
0: شكو من أكودة يتحصل على المونجيلا رائعة من أهداء سيتي ووتش.
5: قوم عيدك اليوم سيتي ووتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال جوهرة فم Téléchargez notre application Jaura FM sur App Store et Google Play. L'application Jaura FM dit maman à l'App Store ou le Google Play.
6: Publicité. كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاحة إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر نقص في استهلاك الوقود تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
7: جوهرة أفهم. بيبليسيتي.

0: ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين. باش نمشيو لبورصة العلوش، نمشيو ايضا للموسم الحصاد. البعض يقول لك راه انطلق، فاش انطلق هذا؟ جاوبنا عليه خليفه بسالم، لكن اعطيني بعض لي فيديو تمهيدا باش تشوفوا التوانسه قداش ضامرين معناها، وقداش يعلقوا على الواقع اللي شادوا فيه في الاسواق. حد من المواطنين شعمل سيدي هز العلوش مع الديستريبيتور
1: يمشي يفاوض وياه مباشر،
0: قالوا ليه شوف هاي الشارع قالوا جبتك تشوف على عيني قديش نقص.
1: الله يحفظك.
0: أنا زيادة في سهل العلوش خليت التونسي كيما العادة ياخو العملية بضمار بتفديك.
1: هو المدة كلها كي مشاري خلي يضحك شوي.
0: أتون شوفوا بعض التعليق الأخرى والفيديوهات الأخرى اللي ممتازة جدا من طرف المستمعين والمشاهدين والتوانسة اللي الناس ما عارف في برحبة. قالوا توا تعرف موسم السرقة متاع شنو
1: هو؟
0: قالوا العلوش.
1: لا كل فترة وكل موسم يتبدع له معنا
0: الموسم
1: توا ثم سرقات.
0: قالوا قد ما تعز قد ما وشوي فما يسوزوز.
1: شفناها في القيروان
0: في بزرت هذيك
1: في بير علي بن خليفة زاد رجل مسكين معناها العلش بتاع كل
0: بجراكي ليه سايبة زدموا على
1: وقعنا فوقهم الكل
0: تقريبا فوق ستة علاش كان

0: العلوش وموسم الأعلاف كذلك اللي ينطلق واللي نشوفنا ماكينات الحصاد يبدو أنه ماهوش القمح ذاك والشعير وإنما الأعلاف. باش نبدأ مع سي عماد وعذور رئيس نقابة الفلاحين بجهة بنزرت باش نحكيه معاه على بورصة العلوش وبورصة الأعلاف في نفس الوقت. سي عماد صباح الورد.
1: صباح الخير سي خليفة، صباح الخير سي حاتم، مرحبا بكل المستمعين جوهر اف ام.
2: يا اخي الحصاد بدا عندكم، وشنو الحصاد نتاع شنو يا اخي؟ قمح ولا شنو؟
1: الموسم الحصاد هذا للقرط، حشان القرط احنا نقولوا له انطلاقا
2: من القرط.
1: الحصاد نتاع الاعلاف الخشنة هي القرط، قرط قصيبة، قرط المنجور، قرط الحلبة، هذه هي الانطلاقه نتاعها، وهي مختصه فيها ولايات الشمال، يعني ولايات بدايه الامطار تبدا فيها بكري، يعني دونك الزراعه نتاع القرط تبدا من شهر اكتوبر، اول شهر اكتوبر، والحصاد نتاعو يجي ديما في اواخر شهر ابريل، اوائل عفوا شهر ماي. دونك هذه الاعلاف اللي يستعملوها للابقار بعد في الصيف وكذلك في في فترات مشتاء وقت اللي ينقص الخضار، تنقص الفيردور معناها.
0: هي مسنا موسم أعلاف متوفر مع غلاف اللحوم الحمراء، وهو شفناها انعكاسها في سعر العلوش.
1: أي هذي هو أنا حبيت نحكي اليوم اللي الأسوام اللي قاعدة تتباع بها القرطة وقاعدة تتباع ب 12,000 ويخلط إلى الوسط والجنوب ب 17,000، معناها اليوم الكلفة متاع البالة القرط وصلت 8,500 باعتبار ذكرية. المشاكل اللي يعاني بها قطاع الاعلاف تويكا هي الارتفاع متاع التل، التل الرباط مفقود، تل الرباط اللي يربطوا به الماكينه البريسه هذيك هو مفقود يعني، وشهد ارتفاع مؤخرا في السوم نتاعو في الكيلو من 4680 الى 4780 هذايا قانونيا، ولكن لقاو زاد فما مضاربين قاعده تبيع فيه الكيلو حتى ب 5000 و5200. واحنا كنقابة تونسية الفلاحين ندعيوا انه وزارة التجارة اليوم تتدخل وتضرب على الاسعار هذه، خاطر باش تزيد في في في غلاء اسعار القرط، وبالطبيعة هذه باش ينعكس زاده كيف كيف على الاعلاف وعلى كلفة الانتاج للعلوش وللبقري وكل ما هي ماشية في تونس.
2: اعطيني العلوش قداش يمشي غاديك في ولاية بنزرت؟
1: والله سي حاتم الاسوام موجوده الكل هي، لكن المعقول واللي باش يمشي فيه المواطن ونعرفوا هذا حتى كي نقولوه راه كي نقولوه يعني الاسوام باش تكون حتى عند المواطن يقول لك ديما غالي، هو الحاجه المعقوله من 13,100 ل 17,100، يعني 1,300,000 حتى 17,150 يعتبر علوش مقبول اللي كان يعيد عليه المواطن التونسي في سنوات قديمه، معناها ويرى فيها انها
2: 1,300,000 انت بضمانتك انت يا عماد اللي هو علوش مش قطوس.
1: لا ماهوش قطوس، علوش نتاع 40 كيلو حي راني نحكي، ومعناها 45 كيلو حي ما يقارب 22 دينار كيلو لحم، معناها هذا هو
0: يعني 22 دينار يعني اي
2: هذا بيه يا كبي
1: كيلو لحم حي معناها سقيط معناها 22 دينار حتى كي تضربها في السعر اللي قاعد يتباع بيه تويك 60 دينار هي بيضه باش تلقاها في 1,200,000 و1,300,000.
2: هل بالمجد يتحدثوا على مقاطعة من طرف التوانسة وإلا التوانسة تستنى في الشهر يمتاحها باش تجي تشري العلوش؟
1: هو راهي توا العلوش خرج من عند الفلاح، بالنسبة للعلوش خرج من عند الفلاح ولا توا عند القشار، ونحكيه على القشار المسخمين خاطر سي حاتم يلزمنا نعرفوا اليوم اللي فما ناس تشري كتار وكتارين وتعمل لك بنية باهية يعني جراج كبير وتستغلوا انها توليك القشارة مسخمين على اعتبار انه حتى المواطن التونسي ماشي في باله ماشي الفلاح، وهو هذاك القشار شراء وعنده انقار كبيرة وفي منطقة يعني فلاحية يمشيوا في بالهم وهذوكم تويك توا خاطر
0: القشار هذا اللي باع في العلوش ماهوش فلاح، ما عندوش بطاقة فلاح، ما هو في السامية ولا في الغابة،
1: ما همش هم الأكثرية هذوما ناس منهم، فما ناس أصحاب مشاريع أصحاب شركات طب محامين يخدموا في نشاط ثانوي، لأنه يعني القطاع
0: يبيعوا في العلوش.
2: لحظة عودي لحظة متأكد بس. متأكد طب محامين
1: هي يعملوا ديزانفيستيسمون مش بشرط يكون هو راه متواجد على على البيعان، مش بشرط يا اخي عنده كبرانة وعنده ناس وعنده ناس تقف على البيعان والشراء
2: عنده ناس
1: معناه هو سعر كبير
2: انت تصرح.

0: بدينا الناس به واضح واضح به نواصلوا سيدي خليفة تفضل.
1: الأسعار تو اللي عطيتها الناس يا عماد بين 1300-1700 هذه من قبل القشار ولا الفلاح؟
2: الفلاح أكثر علوش باش تلقى عنده في 1,500,000 أكثر علوش عنده يعني كعلوش في وزن.
0: والقشار قداش يبيعوا؟ والقشار قداش يبيعوا كيف ياخذوا ب 1,500,000؟
2: تلقى فيه 150-200,000
0: 150,000
2: معناها الأسعار تاع 1,500,000 ولي ب 17.
1: 1,500,000 ولي ب 17 معناها 1,500,000 عند الفلاح يولي 17% بالنسبة لأنه اللي بيشري هو بيشري من القصار
0: قشار
1: يمشي في كياس يلقى واحد يبيع في علالش ولا غيره هكا ولا
2: اي هل بش... تلقاهم في الرحب وهما تلقاهم في ما قلت لك هذوما اللي ضيعات كيما نقولوا قشاره من خمين في ضيعات في لحيه يمشي في بالك انه هو فلاح هو في الاخير ويستعمل المخزن هذا حتى في خزنان القرط وبيعان الفول المصري يعني دولاب كبير يخدموا فيه بارك الله
0: ربي عاون كان نجي نحسب معاك نحسب شويه حسبه ناخذوها مع بعضنا نقولوا مثلا هو يشري بإكس قديش الربح متاعه 10-15-20-30% يحطهم ربح خنفهم القشار نحكي
2: ما بين 20-15% يعني المليون عليه 100,000
0: المليون عليه 100,000 به واضح
2: المليون عليه 100,000 معناه يشري مليون ما بيحولكش أقل من 1,100,000 ما بيحولكش أقل من 1,100,000 خاطر هو ما هوش باش يبيعوا في نهاره يعني يجم يقعد عنده جمعتين وجمعة وثلاثة وفهمتني باش حتى يخرجوا ويتصرف فيه ويبيعوا يعني فما 100,000 فما 100-150,000
0: عماد باش نسلك على حاجة أخيرة أي واضح واضح واضحة باش نسلك على حاجة أخيرة تعليق وأخبار دارت برشا اللي طاح بعصابة نسائية لسرقة المواشي والزعيمة تقود اللي يوسف تحدثت عليها دون لوحات عندكم معطيات كنقابة أنتم في خصوص هذه العصابة اللي يقولوا ضرت برشا فلاحة
2: بالنسبة للمعطيات معنا حتى معطيات لأنه فما أخبار متزاربة برش شيء يقولوا راي حقيقة وشيء يقولوا لا ذي راهو من افتعال
0: نوعي الخيال متاع الفيسبوك
2: متاع الفيسبوك وحقيقة يعني احنا ديما نعتمدوا على المصالح الأمنية الموجودة في الجيرة هذيك يعني ختمين والعالية والعزيب دونك فما حتى تصريحات وفما حتى حرس دونك الدواء
0: إذا الخبر مش متأكد الخبر مش متأكد
2: مش متأكد
0: المتأكد مش المتأكد أنه الفلاحة والقشارة وأيضا السلطات الأمنية اللي نشكرهم حارسين أنه يتعدى الموسم 5-5 هكا ولا لا؟
2: بالطبيعة الحمد لله الحمد لله عليه انه تكون ظروف طيبه وموسم فلاحي طيب وان شاء الله ديما نرجع للنقطه الاوليه اللي هو تل الرباط تو الموسم الحصاد نتاع الاعلاف بدا ماذا بينا كان يوفرونا تل الرباط مش جيناش ازمه كيما صارت في الازمه في الامونيت
0: نعم تل الرباط تقول لي فما اخبار شنو الاخبار مروه قول لي عليه شنو الاخبار فيسا بسرعه بسرعه اعطيني وزارة الفلاحة يقولوا أمن تل ودخلت للتعديل هذا ما تقوله لي توت ونرجع نشوف الخبر كامل ونقدموه بعد قليل شكرا عماد يلا السابعة صباحا و30 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها

0: Jawhar Sport. Avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
1: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور.
2: صباح الخير، مرحبا بكم في جوهر سبور. البداية بالنجمة الساحلي، اليوم تنعقد الجلسة العامة العادية للموسم الرياضي 2024-2025 بداية من الساعة الخامسة مساء بنزل النجمة الساحلي طريق القلعة الصغرى. عرض تقرير الأدبي للموسم الرياضي 2024-2025، عرض التقرير المالي لنفس الموسم، كذلك تلاوة تقارير مراقبي الحسابات لنفس الموسم والنقاش والمصادقة على التقارير. نذكروا أن الموسم الرياضي 2024-2025 كان هيئة تسييرية برئاسة السيد زبير بيا. كما قلت اليوم العشية الجلسة العامة العادية للنجمة الساحلي الخامسة انت العشية. في البطولة اليوم تتلعب الدفعة الأولى من مباريات الجولة قبل الأخيرة، الأربعة نتاع العشية أربع مقابلات. الأولمبي البيجي شبيبة العمران مقابلة يديرها الحكم حسين نيلي، وفي غرفة الفار حمزة جعيد، وباش تكون منقولة على قناة الوطنية الأولى. الشبيبة القيروانية الاتحاد المنستيري أشرف الحركاتي حكم المقابلة، ومجدي بلاغة في غرفة الفار، وباش تكون منقولة على قناة الوطنية الثانية. في استاد الكرم مستقبل سليمان يستقبل مستقبل جيبس، المقابلة هذه يديرها الحكم محمد علي قروية، وفي غرفة الفار هيثم جيرات، والملعب التونسي يواجه اتحاد بن قردين. منتصر بالعربي حكم مقابلة، وفي غرفة الفار سيف صوفيان الوردانية. غدوة تلعب الدفعة الثانية من مقابلة الجولة قبل الأخيرة، في الأولمبي سوسة النجم الساحلي يستقبل النادي البنزرتي، المقابلة هذه دير الحكم حسين بن ساسي، وفي غرفة الفار أمير العيادي. مستقبل مرسى في الكرم يستقبل النادي الصفاقسي، بسام بالعيد حكم المقابلة، ووليد المنصري في غرفة الفار. في مركب جرجيس الترجي الجرجيسي يستقبل نجم المتلوي، مقابلة يدير الحكم عبد الحميد بدر الدين، وفي غرفة الفار خليل الجرية. نحكيو على الديربي اللي تلعب نهار الأحد 10 ماي، ديربي البطولة بين الترجي أرض تونس صاحب المركز الثاني عنده 60 نقطة، والنادي الإفريقي صاحب المركز الأول عنده 62 نقطة. ديربي فيه الترجي في صورة انتصار باش يخلي الحاسم للجولة الأخيرة وهو متصدر البطولة، وفي صورة انتصار نادي الإفريقي يتوج رسميا ببطولة للموسم الرياضي 2025-2026. أبرز الغيابات، أسامة بوغيرا عن الإفريقي غيب بعد تحصل الإنذار الثالث، مع عودة حمزة الخضراوي. في الترجي غيابات كل من حمزة جلاسي بعد تحصل على الورق الحمراء في لقاء شبيبة العمران، ومحمد دراجر للإصابة مع عودة معز الحاج علي. طاقم تحكيم الديربي باش يكون طاقم تحكيم نمساوي، حكم المقابلة كريستيان بيترو، مساعد أول ماكسيميليان فيس، مساعد ثاني ميكايل أوبرزبرغر، وحكم رابع حمزة جعيد، في غرفة الفار هارلد نيشنر، وأسيستون فار رولاند برانشنر. كما قلت ديربي العاصمة يلعب نهار الأحد 10 ماي الأربعة على العشية بين الترجي أرض التونسي والنادي الأفريقية. أعلنت الرابطة الوطنية عن تعيين مقابلات الجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، تلعب على ثلاثة دفعات. الدفعة الأولى نهار 3-12 ماي الأربعة نتاع العشية، القمة نادي الصفاقسي نجم الساحلي شبيبة العمران مستقبل المرسى. الدفعة الثانية نهار الأربعة 13 ماي نادي البنزرتي ترجي الجرجيسي مستقبل يابس الملعب التونسي، والدفعة الأخيرة باش تكون نهار الخميس 14 ماي نادي الإفريقي الأولمبي البيجي الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان، اتحاد بن قردين الترجي رياض التونسي، ونجم المتلوي يستقبل بالشبيبة القيروانية. في الهوند اليوم تلعب الدفعة الأولى من مقابلات كأس تونس ربع النهائي في قاعة الزواوي، 6 نتاع العشية ترجي رياضي تونسي يستقبل النجم الساحلي، المقابلة باش تكون منقولة على قناة الوطنية الثانية. والدفعة الثانية باش تكون غدوة سبت 9 ماي 4 نتاع العشية، ثلاثة مقابلات، بعث ابن خيار النادي الإفريقي، الملعب التونسي سقيت الزيت، وجمعية الحمامات يستقبل سبورتينغ المكنين. في الفولي اليوم تلعب الدفعة الأولى من نصف نهائي كأس تونس لكرة الطائرة، ماضي ساعتين في قاعة تمساك النجم الساحلي يستقبل مولودية بوسالم، لقاء يدور بدون حضور جمهور باش تكون منقول على قناة الوطنية الثانية. والدفعة الثانية باش تكون غدوة في قاعة الزواوي الأربعة على العشية، الترجي الرياضي التونسي يستقبل النادي الرياضي الصفاقسي. أصدر نادي ريال مدريد الإسباني مساء أمس بعد المشاجرة التي وقعت بين لاعبين فالفيردي وتشاوميني، وقال ريال في البيان أنه تقرر فتح إجراءات تدريبية ضد من الأورغواياني فالفيردي واللاعب الفرنسي تشاوميني بعد الأحداث التي وقعت صباح أمس في الحصة التدريبية. ذكروا أن المشاجرة بين زوز ملاعبية أجبرت فالفيردي للذهاب للمستشفى لتلقي العلاج بعد الإصابة على مستوى الرأس. فالفيردي كان هابط بيان يقول أنه تشاوميني ما تمش بضربوش والإصابة جات بعد استدام رأسه بالطاولة. نذكروا أنه ريال باش يلعب الكلاسيكو نهار الأحد 10 ماي 8 تعليل في الكامب نو بين البارسا وريال مدريد. انتصار أو تعادل للبارسا يخليه رسميا يتوج بالبطولة. في اليوروبا ليج والكونفرنس ليج البارح عرفنا النهائي المرتقب. البداية باليوروبا ليج، أستون فيلا يتأهل على حساب نوتنغهام فورست بعد ما ربحوا 4-0، وفرايبورغ يتأهل للنهائي بعد ما ربح براغا 3-0. النهائي باش يكون نهار 20 ماي في اسطنبول بين أستون فيلا وفرايبورغ الإسباني. في الكونفرنس ليج كريستال بالاس فاز على شختار دونسك 2-2، لقاء شهد مشاركة علي غرام في الدقيقة 30 وتأهل كريستال بالاس الإنجليزي للنهائي. وفي فرنسا ستراسبور ينهزم أمام رايو فاليكانو 0-0، والفريق الإسباني يتأهل للنهائي. النهائي باش يكون نهار 27 ماي في لايبسيش ألمانيا بين كريستال بالاس ورايو فاليكانو. كانت هذه أول نشراتنا الرياضية. أكثر تفاصيل تلقاها على استنتانا جوهرة في بوانت.
0: C'était Jean Respond avec l'équipe Sport.

0: pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag JoRFM sur Instagram. Hashtag JoRFM.
1: Publicité. ما فهمتش انا من جاتك فكره المشيان الحمام بورقيبه.
2: الطبيب قال لي مشاكل خشمك وودنيك والروماتيزم الكل يلزمهم جمعه في حمام بورقيبه في المرادي.
1: يا محلاها الفي تقتل.
2: انا ماشيه باش نتفاهم مع الطبيبه على الكور نتاعي. انواع العلاجات هذه الكل ما تلقاها كان في حمام بورقيبه في المرادي، وتعتمد على المياه المعدنيه الجوفيه. جمعة من زمان ترجع تنطل. هاي كورة شكورة
1: يا بنتي ركني كل عملتهم. أنا ماني شكيفة
2: فريدة. والله فريدة المرادي حمام بورقيبة، المحطة الاستشفائية بالمياه المعدنية.
3: باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعرض بالساحل الساحلين المستير، نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته.

0: جلم دلعويد والخطاويد ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: أنا كلاس تومي جيري وحفرها بالليد مع الأولاد.
2: فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتو ما في عينينا.
3: حياة أسيورانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم. التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح، هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد. في حياة أسيورانس طورنا حلول للعائلات، للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم. فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل. حياة أسيورانس شريك حياة ديما معك، وين كنتوا كنا معكم، وين ماشيين ماشيين معكم، واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح. حياة أسيورانس vivre serein. حياه جروب كومار.
4: معرض سوسة الدولي للكتاب في دورته 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 ل 17 ماي، من 10 ل 7 تاع العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.
5: كيلرجيل قهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار، وتوا مع كيلرجيل لقينا الحل الفعال. كلا من كيلرجيل ورجع للغار، اللي بقطرة منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار، ولهنا وفيه الكشمار. كيلرجيل الحل اللي يقضي على الكفار. برودوي التهاش
6: جوهرة أفهم. بيبليسيتي

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الامل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الايجابية، وان شاء الله جمعة مباركة للجميع. ناس بكري وناس توا يقول لك السيف ضيف، وصحيح هو السيف ضيف في سما ويوصل له، في سما يمشي على ريحته. والضيف عد كبيره ودق علينا الباب وطلع علينا ويقول يا مرحبا، وما ينجمش يطل علينا السيف من غير ما نبرمجوا كتفرهيدات، من غير ما نمشيو في سفريه مثلا، سفره هكا انا والعائله ولا انا والمدام ولا حتى ساعات يمشي وحدهم، ومن غير ما نخرج ونبدلوا جو حتى بليلتين في اوتيل على الاقل غطسة في البيسين مع الصغيرات. نعرف اللي اول حاجة يخمم فيها التونسي توا هي الميزانية، يقول لي ليا انا اللي قاعد نقدم في الحكاية هذية هي بقديش اي، واول سؤال يسألوا هو اي بقديش، ثاني سؤال يسألوا ايه بقديش الفلوس هاوك. هذه المشكل الاساسي حسب الميزانية المتوفرة عنده نفهمه. سيف سنة مع براءة فواياج، برمج سيفك من توا ومن غير ما تسأل بقديش، على خاطر اول حاجة ماكش باش تلقى اقل في السوم اللي تقدمه براءة، يعني هدايا ميور بري غارونتي. ثاني حاجة عندك لوردي بوكينج مازال على ذمتك تقريبا جمعة 10 أيام كيكة أخرين، يعني اللي ريزيرفي من توا يتمتع بتخفيض يوصل إلى حدود 30% 30%. هاي ما لهوك الفرصة عندكم، واللي يحب يستغل هالتخفيضات هذية واللي بون بلون هذوما من توا يكلم براءة فواياج ولا يدخل على السيت www.braavoyage.com. نعاود www.braavoyage.com، تلقاو جميع النزل والفنادق وجميع العروض متوفرة على السيت. نذكر زادة اللي عند براء فواياج تلقاو تذاكر الطيران بأسوام مرفقة، وخليني نعاودها ميور تاريف غارونتي، يعني قبل ما تقص تذكرتك لو وصل وقارن لبري متاع الناس الكل، توا تلقى اللي أحسن سوم هو عند براء فواياج. وهم من هذا الكل اللي فما السويفي المتابع، مش بعت لك التذكرة وصي طفيت الضوء، لا يعني يقعدوا يتبعوا فيك حتى لين تركب في الطيارة، وإذا كان فما روتار ولا موديفيكاسيون يكلموك ويعلموك بالوقت. كيف كيف مواطنين بالخارج اللي مروحين توا على كروازير مثلا ولا على ستيان وغريمالدي وكورسيكا ذوكم وغيرهم، تلقاو راو أحسن الأسعار عند براءة فواياج. العرايس متاعنا وربي يهنيهم ويزين عليهم، زاد اللي ناويين يعديوا شهر العسل في تركيا مدينة الجمال اسطنبول المغرب ولا مصر، عند براءة فواياج تلقاو أحسن العروض وأرفق الأسعار. ملا العنوان أكيد عرفتوه حبيتوه براءة فواياج، ورقم الهاتف زاد أكيد رقم عندكم فكرة عليه، لكن هات نزيد نذكركم به 70 550 020. نعاود 70 550 020، وإلا عندك 21 881 882 21 882. سينو عندك 21 882 881 21، إذن 882 881. سينو كما قلت لكم فما سيت وفما براءة اللي هي قريبة منكم، والليزاجونس متاحة مفتوحة لاحتضان كل الحرفاء، إذن ما تفلتوش هالفرص هدية. كلم من توا هز تليفون مثلا 21 882 881، راهو يجاوبوك في كل الحالات. وبراءة فواياج فوتر بارتنير دو كونفيونس.

0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة إلى كل مستعملية طريق. يعيشكم بجاه ربي، يستحفظوا على رواحكم. راكم أنتم راسمين البلاد هذي، نقصوا من السرعة، البس السنتور، زد على ذلك الحاجة الأهم الأهم، راهوك المجاوزة الممنوعة اختر شديد. كيف تجيبش تعمل الدوبل، ساعد روحك في اثنين، ومش لازم الدوبل، والله دوبيل على دوبيلة تخلي لنا كوارث. لطف عليكم وربي يحفظكم وإن شاء الله ترافقكم كان السلامة. والفقرة هذه جعلت أنه باش نذكر كونه أمبو رانا النجمو، هاي نكونوا بوزيتيف برشا، يلزمنا نكونوا هكاك النجمو نستحضوا على سلامتنا ونجمو نعملوا دي ريكور أنه ما نتسبوش في حتى حادث لمدة طويلة. فما عباد شاركوا معنا وموجودين حتى في الأسابيع الفارطة من اللي خذ البرمي ما تسبب في حتى حادث، هو ما تسبب في حتى حادث. في لي ميور كونديكتور هذوما دوغات اسيرونس لو كلوب سون كل عام، اللي نصبحوهم ونكرموهم وباش نمشيو لا ولا اون زعما ان ولا اون نكتشفوا سوبر كونديكتور باش يكون معنا بعد قليل في تكريم خاص بلو كلوب سون دوغات اسيرونس.
2: Gat Assurance, partenaire de votre sécurité routière.
1: باش نقول الو صباح الورد ومنورين، نراكم يا احسن السواق اللي هما اسوري عند Gat Assurance. مرحبا بيك.
3: الو،
1: اهلا بيك، مرحبا لالا.
3: السلام.
1: مرحبا بيك. اذا كان نتعرف على حضرتك لالا العزيزه، الاسم واللقب.
3: هدى بن احمد من طبولبه ولايه
1: مسير. طبولبه ولايه مسير. انت جو بونس اسوري عند اجونس محمد مراد اللي هي في سوسة. والسكنة في المسير، واخترت
3: في المسير.
1: اخترت تكون اسوري في سوسة.
3: ايه
1: قداش عندك المسير. قداش عندك اسوري في اجونس محمد مراد جات اسورون سوسة
3: من 2016.
1: من 2016 قداش عندك للا من اللي خديت البرمي؟
3: من 2008.
1: من 2008. هدى
3: ايه.
1: يا هدى، قداش عندك اوسي ما تسببتش انت في حتى حادث؟
3: حتى مر.
1: اللهم صلي على النبي، ان شاء الله 100 سنه اخرين هكا يا هدى.
3: عايش
1: هدى. هما صراحه باش نقولها دابري ما فماش دي ستاتيستيك اوفيسيال نعتمدوا عليهم، ولكن ملاحظاتنا احنا يقولوها التوانسه اللي تسوق في الكياس واحنا نلاحظوها، انه انسانه يسوقوا خير منا احنا برشا. هذا صحيح ولا لا يا هدى؟
3: صحيح بالطبيعه.
1: وشنو عليه، شنو السر؟
3: نتحمل المسؤوليه اكثر، نتعلم المسؤوليه نحن. من عادة النساء تتحمل مسؤولية
1: وتحتاطوا
3: وتخاف، وكما تخاف على صغارها في الملكيات وتخاف على صغار العباد وتخاف على العباد اللي معاها.
1: الحمد لله. دونك انت هذا اللي تستعمله في الطريق، وهذاك اللي خليك والحمد لله إلى حد الآن وإن شاء الله إلى حدود 100 سنة أخرين ما تسببت في حتى حادث هكا عاملة، ولا فما أسيوس أخرى تنجم تفيدنا بها؟
3: لا الحمد لله نلتزم بالقواعد نتاع الطرقات. المجاوزة الممنوعة، كما تقول السنتور، ستوب. نعطي الأولوية ساعات إذا كان حتى لو كان عندي الأولوية، ونتنازل على الأولوية متاعي. باش
1: أنت تتحرك برشا بالسيارة، شو خدمتك هدى؟ اش تخدم مدام هدى؟ أستاذة. تتحرك برشا بالسيارة أستاذة هدى؟
3: إيه.
1: دوبل هكا ما غير دوبل على سيارات ما غير ما تغزر الروتروفيزور
3: لا لا لا لا، جميل حتى الصغار يقولوا لي ما في ما عادش وقت، نقول لهم نوصلوا خير ما نوصلوا الجملة.
1: إن شاء الله توصلوا سلامات. للا هدى. للا هدى. جات أسيرونس تكرمكم، وشرف لينا في تعاوننا مع جات أسيرونس أن نصفحوكم ونقول لكم برافو بالبي ماجيسكول، ونقول لكم يعطيكم ألف صحة، وعطيتونا درس وتعطيو فينا في دروس يومية أنه لورسكون فو أون بو النجم ونستحفظ على سلامتنا وما نتسبوا في حتى حادث. به هذاك علاش فما أن كادو، تعرف الكادو ولا ما تعرفش؟
3: لا
1: ما عندكش فكرة
3: صراحة. لا
1: شي نجم يكون بقيمة 100 دينار، 200 دينار، 300 دينار، 400 دينار، ولا 500 دينار، انت تختار وانا ننفذ.
3: اللي يجي مبروك.
1: يعطيني اللي يجي مبروك هذا قداش؟ انت تختار وانا نقول اوكي. 100، 200، 300، 400، 500.
3: يعني موجودي معاكم يتسمى هذاك كادو كبير.
1: شرف لينا، ربي يخليك، نبوسك من جبينك انت والعائله الكل، وربي يحفظكم وربي يخلي هكا دائما وابدا نسعد بلقاكم. لاله هدى عندك 500 دينار كارت اسيرونس، قلت كارت اسيرونس من اسيرونس من كارت اسيرونس، كارت عندك اجيليس 500 دينار اللي هي معروفه الكارتة نتاع عجيل انرجي. 500 دينار باهين برشا هكا ولا لا؟
3: باهين باهين،
1: وتستاهلهم وتستاهلهم عزيزه. ربي يبقى عليك الستر انت وكل التوانسه، وانسانه نفتخر بهم، انسانه يعرفوا سوقه خير منا احنا. اي نعرف شناكل برشا توا، لكن نقولها بالصوت العالي. وانتم يا سيدي يا رجال كان تحبوا تفوتوا التوانسه اعملوا انسانه اعملوا كيفكم يا خويا، استحفظوا على روحكم في الطريق. ميرسي بوكو هدى بن احمد من اسوري في جات اسورونس اجونس محمد مراد سوسه.
0: كل سبت من 10 ل 11 دي بون بلان مع أسماء الجربي، مع أسماء الجربي على جوهرة اف ام تي في. شوف أسماء واتمتع
2: برعاية
0: ذوق بنت الكوجينة الإيطالية والقاعدة المزيانة في نوفيتشينتو كافيه ريستوران إيطاليا، شارع 14 جان في الطريق السياحية سوسة. للحجز 48 100 290.
4: حتى لسبعتاش مي مونوبري تويتكم بكليماتيزور غري 12000 انفرتر مع 3 سنين جارانتي بمليون و599 دينار، ويتصبولك 50 دينار كاش باك في الكارتة. في عيد ميلادنا جونا وجوكم حفيلي بالبروموات. مونوبري ديما معك.
5: بابا إلي كومون الفواياج ان باتو؟
6: الفواياج مع جي ام في منو صفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا، في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين، بالماكلة البنينة والسيرفيس ابوغ شيخي، وبالواي فاي مكونكتي.
7: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
8: كل يوم في MG عنا أرخص سوم. الويكند هذا الكيلو خور 4390 في 6900. MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: دي كبش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين
1: مولان دار ودي روحك وزيد
2: اجيل انرجي توفر لك في الكام نتاعها اني اي سينت 0W20 بور موتور تيرميك اي هبريد لا جام اني اي سينت زيوت 100% ايطاليه تضمن حمايه اكثر وتزيد في عمر الموتور اني اي سينت لا بيرفورمانس ايطاليان ديسپونبل شي اجيل انرجي
3: مع كارت التوليد الدار كانك مولود من 22 افريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الاغلى صوم في البانيه نتاعك عزيزه الدار دارنا
4: معرض سوسة دولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب آخر الإصدارات في عالم الكتاب ندوات ثقافية ولقاءات أنشطة وفضاء للأطفال من 8 إلى 17 ماي من 10 إلى 17 العشية بفضاء معرض سوسة دولي
5: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي إم جي حل بلي ماي إم جي وقراتي كل يوم آيفون للربح
6: إم جي يفرح قلبك كل يوم
7: Publicité.

0: ميتيو على جوهرة اف ام.
1: صباح النور والسرور، وان شاء الله طريق السلامه بالنسبه لكل مستعملي الطريق الان، وان شاء الله جمعه مباركه لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي نستسمعها من نمشيو مع بعضنا للميتيو دي جور ونشوفوا تطور الحاله الجويه بالنسبه الى هذا اليوم الجمعه 8 مايو 2025 و2026. شوفوا اذا مع بعضنا شنو اللي عندنا وما عندناش في طقس اليوم ونفهموا احنا وين. قال الاخر هل صيف بيتم معنى الكلمة وإلا خريف عاتي على صيف أمطار وكذا؟ ونشوفوا ش عندهم مع الناس. سحب عابرة في طقس اليوم الجمعة 8 مايو 2026 على كامل البلاد، لكنها تتكاثف أحيانا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط. الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما راهي تتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار مع دواوير رملية محلية. البحر مضطرب فشديد الاضطراب بخليج جيبس. الحرارة في ارتفاع نسبي مقارنة مع البارحة، وتتراوح القصوى اليوم بين 20 و25 درجة بالشمال وجهة الساحل، وبين 26 و31 درجة ببقية الجهات، وتكون في حدود 32 إلى 37 درجة بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب. نعملوا طلع على الخريطة متاعنا نناقش بعض الظواهر اللي يزمنا نشيروا لها. الفترة الصباحية ما فما حتى ملاحظة تذكر باستثناء هذا الارتفاع في درجة الحرارة اللي نقاوة قل الدرجات تقريبا 18 درجة رفيعة في الكيف و24 في سوسة، 23 في المسير، 24 مادية هي وصفاقس وجابس، توصل 27 في كل من قفصة وتوزر وأيضا قبلي. لكن سجدوا عندكم في الفترة الصباحية برج الخضرة 35 درجة. بعد الظهر هل فما حاجة تذكر على مستوى الرياح وإلا الأمطار؟ لا، ما فما حتى شيء. درجة الحرارة زادة باش تتراوح بين 21 درجة في أقل الدرجات في بنزرت، مرورنا ب 25 في تونس الكبرى، 24 بعد الظهر في نابل، 23 في سوسة، 24 في المنسير، 23 في المهدية، 27 صفاقس، وأعلى الدرجات هي مرورنا زادة ب 35 درجة في توزر وأيضا في قبلي بعد الظهر، نتحدث 39 درجة في برج الخضرة. إذن أقصى نقطة في الشمال بنزرت فيها 21 بعد الظهر، وأقصى نقطة في الجنوب 39 درجة. ليلا عناش حاجة تذكر، نشوفوها مع بعضنا بسرعة. لا، ما عنا حتى شيء يذكر باستثناء الرياح الرملية اللي باش تكون قوية على توزر وأيضا قبلي. درجات حرارة ليلية تعرف ارتفاع نسبي خاصة في الجنوب، لأنها تتراوح بين 16 درجة في الكيف في باجة، وحتى في نابل 16، 18 في الليل في سوسة، و19 في المستير، 18 زادة في المهدية. وأقصى الدرجات اللي توصلوا لهم هذه الليلة هي باش تكون 30 درجة في برج الخضرة. هكا نكون أعطيناكم فكرة على تطور الحالة الجوية بالنسبة لليوم. بطبيعة الحال الغدوة ما فماش حاجة تذكر باستثناء رياح رملية باش تكون موجودة. نهار لحد عناش حويجة، الرياح تتواصل على المستير والمهدية، صفاقس وجابس وأيضا بعض الولايات من الجنوب، لكن ما فماش حاجة زادة تذكر. إذن ويكاند ما فيها شيء مبدئيا. أمطار لا، طقس ماشي في الاستقرار على مستوى درجة الحرارة وعلى مستوى الصيف. راو سي يظل يعلن على دخوله من الباب الكبير. إن شاء الله كل عام وانتم حيين، مليون ألف خير.

0: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، وملا وسي بروغرام فيديليتي دو ام جي. ربحين مع ام جي كل يوم، وربحين مع الابليكاسيون ماي ام جي، لي كادو لي برومو اي اوسي ايفون كل يوم. امشي لام جي جراتي، غادي راك تدخل في قرعة الايفون تربح ايفون كل يوم على امتداد احتفال الابليكاسيون ماي ام جي بعيد ميلادها. اليوم باش نحدثكم لجميع مستعملي الابليكاسيون ماي ام جي، وخاصة زادة وسي اللي ما عندهمش تيليشارجيوها توا، برشا ربح عليها، برشا ربح، ربحين عرفتوها مع الابليكاسيون ماي ام جي. نحب نذكرهم الكل انه حتى كان نسيت الكارتة متاعك ولا تليفونك، يكفي انك تعطي نمر تليفونك في الكاسة باش تتمتع بجميع عروض ومزايا البروغرام فيديليتي متاع ام جي. دونك نسيت التليفون متاعي، ما عنديش الابليكاسيون متاعي، ما عنديش الكارتة، اش نعمل في الكاسة؟ نعطي نمرو تليفون ونتمتع بالعروض الكاملة متاع البروغرام فيديليتي ام جي. ركزتوا معايا، سمعتوها الحكاية بعد قليل، راني نسألكم على حويجة موجودة معلومة داخل هذا النص. وإذا كان تبعثوا SMS على 85-990 تكتبوا لي فيه MG، راهو تتحصلوا على 100 دينار من إهداء MG وجورة FM TV.
0: MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: متمتع. إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. ساعات كي يمكن مش عارف يمكن إذاعة قالوا هذه تخدم بشكل تخلي الحد يبدأ يتسائل. فيروس أخطر من كوفيد واللي صار فينا في كوفيد وبدا الفيروس هذا وراه جاي مكل حاشا من يسمع الفيران والجرابع هانتا يظلي هكا وتخوفات عند بعض العباد اللي قاعد كل واحد
1: ولكن تخوفات زاد حاتهم مستشن دولة يعني
0: شوفوا
1: احتياطات اي
0: احنا ما نثبت وناخذ من مصدر الصحيح حاجه تخوف ولا ما تخوفش
1: هذا هو.
0: اما اذا قالوا يبدا قاعد قالوا راهو اللي لا قالوا قتل 100,000 وقال هذيك بربي وحيده بيس يور تير ما نعملوهاش والصحة العالمية زاد مرجع أساسي نشوفه به كل المصادر اللي قلتها وإذا كان فما حيطة ناخذوها زاد برصانة مش بتخمير
1: هذا هو
0: نمشي معك للمتابعات برا المتابعات ونحلوا الكتاب على الهانتا
1: هانتا متابعات طبعا هو للتأكيد والعلم كما كنت تحكي أنت على مستوى المصادر هي المسألة مرتبطة بسفينة السفينة عالقة على قبالة سواحل الرأس الأخضر بعد تبين أنه ثم معناها ركبين السفينة تعرضوا للفيروس هذا ثم حالات وفاة 12 دولة احنا الواضح والمعلوم لدينا أنه ما عدناش ناس في السفينة ولكن الاحتياطات توسعت لكثير من الدول حقيقة الفيروس هذا باش يكون معنا الدكتور والأستاذ في الطب رفيق بوجدارية باش يعطينا فكرة عن هذا الفيروس هل مشروع التخوفات هذه الكبيرة من عدمها ممكن نقومه كيفاش يقيموها كأهل الذكر دكتور صباح الورد
2: صباح النور أهلا وسهلا في الخير
1: دكتور حديث كبير الآن عن فيروس هانتا وحقيقة ما يروج من أخبار حوله
2: أنا أشوف هانتا فيروس هذا هو فيروس خرجته عنده يمكن أسبوعين ولا أكثر شوية للإعلام وللريزو سوشيو نتيجة في تعرض هذه كروزير هذا باتو جاي من أشوياء من أخر منطقة في الأرجنتين ماشي كما قلت أنت للكابير في وسطه ثم راجل توفى وبعد خلطت عليه مرته وبعد شخص ثالث هو اللي وقع تحليل لقاو هالهانتا فيروس الهانتا فيروس ماهوش جديد معناها عكس باش ندخلوا في مقارنات نرفعوا في الوقت معناها مش كيما الكورونا الكورونا كان فيروس جديد هذا مش جديد لانه معروف من منذ العائله نتاعو الكبيره معروفه من السنوات 30 1930 وهو هالنوع هذا هانتا فيروس معروف منذ السنوات 50 وهانتا هذا خاطر تم اكتشافه في منطقه بين وقت حرب كوريا لاجارد كوري في مكان فيه هكا معناها كيف مالواد اسمه أنتا دونك سماه أنتا فيروس الأنتا فيروس موجود أساسا في أمريكا الشمالية وخاصة الجنوبية وموجود في آسيا
0: دونك معروف من وين يجي من وين يجي دكتور
2: اللي يحمل الفيروس هم القوارض لي رونجور معناها الفيران والجرابة وهما اللي يعديوا المرض للإنسان من خلال ما يمسوا البشر من الوسخ نتاعهم ولا الديزيروسول من البوسيير اللي فيها الوسخ نتاعهم هو اللي ينجم هو اللي يمرض العدوى انما العدوى من انسان لانسان قليله برشا منها قليله برشا وهذا اللي توا يشكل سؤال في وسط الكروزير في وسط البابور هذا العدوى هذه شنو هي العدوى هي تنجم تكون من فاريون اسمه اومبين اللي توا قاعدين يخدموا عليه اللي هو يتنقل من انسان لانسان وهنا تبدا الاشكاليات نتاع كما قالت لواناس الكونفرنس دو بريس نتاعها لو 2 ماي قالت ولا ان بروبليم دو سونتي بوبليك علاش ان بروبليم دو سونتي بوبليك على خاطر توا الناس اللي مرضى واللي حاملين الفيروس توا في حدود 5 بقينا العدد ماشي ويزيد علاش لانه البيريود انكوباسيون الفتره اللي يقعد فيها صامت الفيروس في البدن طويله وهذا في حد ذاته معناها بيج 6 اسابيع نعرف احنا جل الفيروس يقعدوا بالاسبوع 10 ايام
0: يتحركوا في ساعه في ساعه مش 6
2: اسابيع معناها يقعد 6 ايام 6 اسابيع حتى ل 6 اسابيع وبعد تبدا العلامات على المرض.
0: السؤال اللي يطرحوا فيه تواس على حضرتك دكتور يقول لك احنا يجيونا ديك روزيير على بورت حلق الويد ايضا على سوسه يجيونا ديك روزيير هل نتخوفوا من ديك روزيير هذوما وناخذوا احتياطاتنا ولا شنو الهدره؟
2: لا لا لا مش الكروزيير مش فاكتور دو ريسك. الفاكتور دو ريسك هو اللي قلت لك معناها الفيروس هذا الانتي فيروس عنده توزيع جغرافي قلت لك في امريكا وفي اسيا. أما الكروزيير اللي جينا من برشلونة ولا جينا من إيطاليا ولا جينا من واحد ما فيهاش مشاكل هذي.
0: الحمد لله.
2: أما توا المشكل شنو؟ المشكل كانوا هالأنت فيروس يعطي علامات من الأول معناها عند أغلبية الناس علامات متاع. إحنا غريب برودة سخانة ونجايع وكل. ولكن يعطي في بعض الحالات يعطي علامات كثيرة اللي يقولوا له بالعربية المتلازمة التنفسية والمتلازمة متاع الكلى. السندروم ريسبيراتوار ولا السندروم ايموراجيك رينا السندروم ريسبيراتوار موجود اكثر في امريكا هذاك عليه شو من في بابو الكروزير عملوا هالمشكله نتاع التنفس والاتوفاءوا به يوصل حتى للانعاش وللتنفس الاصطناعي
0: نعم
2: والليتاليتي نتاعو قويه شويه معناها توصل حتى ل 38% بالنسبه للي موجود في اسيا يعطي سندروم ايموراجيك يقع نزيف حاد يهر الكلاوي والعبد يدخل في مرحلة يعمل ايموجاليز وبعد حتى يشوف شنو
1: يعني هو أقوى فاعليته على البدن من الكورونا يبدو لي هكا ولا دكتور؟
2: حتى الكورونا الكورونا تقتل بالسندروم ريسبيراتوار معناها حل برشا فيروسات خريب. اليوم المشكل هو الكار كونتاكت لأنه السفينة فيها عدد كبير يقول لي متاع مسافرين
1: وفي عدد من دول متعدة
2: ينتمي برشا دول تقريبا 12 دولة ما تسمى حتى واحد مصري يعمل في التيك توكر قاعد يعدي في الأخبار متاع السفينة التو هي متجهة لليزيل كناري قبيلة المغرب باش يتم من البابور باش يهزوهم طول للمطار باش يخلطوش بالعباد في زي الكناري ومش يمشيو كل واحد يمشي لبلاده وغاديك يمشي يقع
1: دخلوهم في الكونفينمون
2: باش يدخلوا في
0: هذوما كارونتين معناها
2: كارونتين وبعد يشوفوا شنو مش يصير ما فماش تخوف لحد الان معناها علينا احنا هذاكي على منطقتنا الجغرافية ما فماش تخوف ولكن هالتخوف هذايا معناها مشروع ومفهوم لانه احنا الكورونا ما عندهاش ملي تعدات علينا ما عندهاش 4 سنين دونك الناس خايفه كل ما تسمع نوع جديد تاع فيروس وتطور معناها لا موبيليتي نتاع العباد الطيارات والكل تقول لك توجينا لازم نتابعوا الوضع الصحي والوضع الوبائي هذا ما صارت توا عانينا الفاريول دي سانج اللي صارت في اسبانيا والكل الناس خايفين ومشيت على روحها عشان هذه كيف يتم محاصرتها ولكن توا انا قلت لك التحدي الكبير هو في ليكا كونتاكت حصرهم اللي توا عددهم ماشي ويزيد اللي حطانهم اون كارونتين في اون كونفينمون معناها في بلدانهم باش نشوفوا النتائج نتاع العدوى شنو هي وكيف كيف على مستوى المخابر تم هالسيكونساج توا نتاع الفيروس باش نشوفوا النوع نتاعو شنو هل لانه نوع جديد مش معروف قبل والا هو نوع قديم وعاود احياء بخاطر اللي الناس يعرفوه هل الكروزير هل الباتو هذا سي تان موديل اكسبيريمونتال كان تذكروا في الكوفيد في اول ما بدات الكوفيد فما ان باتو كروزير اللي انتشر فيه المرض ومن هذيك عرفوا يمكن 80% من المعلومات دوموا الكلينيكيه على السريريه على المرض الجديد وقت الكورونا هذا كيف هذا سي تان موديل اكسبيريمونتال اللي نجم يعطينا معلومات كبار اللي يستفادوا منهم الاطباء في كل بلدان العالم.
0: شكرا لحضرتك دكتور رفيق بوجداريه. نذكر كونه ما يلزمناش نتخوفوا ونزيدوا من الماء ودقيق واذا قالوا لا معنا حتى تونسي ساعه في الباخر هذه متاكد
1: ما تجيش على تونس
0: الكروازير وما تجيش على تونس الكروازير اللي جاينا احنا راهم سلامات ومعنا حتى اشكال في هذا. يلا فاصل قصير ونمشيوا ليضيف الدنيا وما فيها.
3: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك. سافر وانت في بلاستيك. وياج وياج مع وليد بسباس كل جمعة من ماضي ساعتي للأربعة متاع العشية على جوهر فم. على
4: جوهر فم. برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل. ريزرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كارت عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو رابح على طول.
3: غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86 86.
5: المراديو أوتيلز أوتيلز for all your desires.
6: مرحبا بكم في تونيسيلكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على دمتكم.
7: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبره ومع بعضنا نحقه. تونيسير قريبة مني.
8: جوهرة
9: بيبليسيتي.
10: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي. حل ابلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
11: ام جي يفرح قلبك كل يوم.

0: مجلة من العويد والخطاويد ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: أنا نكلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: مع كارت الأولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي.

0: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهده في حديثنا عنا احنا نفتي وهكا توانسة عنا شويه هذاك عمل هكا تيما وطور الحكم يقول هكا وهكا شد هكا هو ما عنده حتى فكره على الحكم وما يعرفش حتى المجله الجزائيه وين وقتاش نشرت ولا شنو منشوره ولا شنو اللي فيها وما فيهاش عنا البعض يا سيدي وموجود عنا خاصه كيف نقعدوا نقاو شويه فراغ هذيك علاش حاولنا ومشكورا استاذ القانون الاستاذ المحامي احمد الغربي اللي لبى دعوتنا في هذا انه باش نجيو نعملوا ثقافه قانونيه باش يعرفوا العباد ش يقول القانون في خصوص بعض الحاجات اللي تعدوا خلال هذا الأسبوع نرجع عليهم منهم عدة أشياء الغش في الامتحانات وفما وفاق يقول لك عصابة تتكون ويشريوا ماتريال وكذا ويتشدوا قبل ولا أثناء ولا بعد ش يقول القانون تسمم نتائج محاولة للغش هذا صارت في صفاق ش يقول القانون الاعتداء على موظف غيره من ذلك باش نشوفوه زادة مع ضيف الدنيا وما فيها الأستاذ المحامي أحمد الغربي
1: ضيف الدنيا وما فيها
0: أستاذ نحب نشكرك على البيت الدعوة بارك الله فيك
2: أسبوع خير سي حاتم وسي خليفة ومروة وأنا أكون سعيد أن يكون معاكم
0: هذا شرف
2: لأنه يعني برنامج يخليك تتكلم وانت مرتاح وعامل كيف
0: ربي يخليك هذا شرف لنا نبدأ معاك بظاهرة صارت في مساكنة أولا محاولة انتحار حب يحرق روحه وبعد معناها الحمد لله ما صار حتى شيء محاولة انتحار أخرى هذه الثانية معناها ما صارت في مسكن صارت في ولاية خيروان في السبيخة تحديدا شعمل معناها كيف نجز عليه المعتمد ويعطيه الصحة قام بواجبه وما خلاش يشعل النار في روحه فكله لوبريكي بعد ما صب ليسونس على روحه اعتدى على
2: المعتمد اللي حب منه
0: اللي حب منه لفظي ما اعتداء معناها لفظي واعتداء حتى يقولوا معناها
2: جسدي
0: بين ظفري لكن الحمد لله هو لباس ويشتغل على روحه وبارك الله فيه ويرحم والديه هات نبدأ بانتحار محاولة انتحار وفشل ماذا يقول القانون بسلامة ولا فهم موت فهم التتبعات
2: هو للأسف سي حاتم الانتحار هو الجريمة الوحيدة اللي تعاقب فيها الشريك وما يتعاقبش فيها الفعل الأصلي كيفاش الفصل 206 مجلة جزائية يعاقب بخمس سنوات للشخص الذي يعين غيره قصدا على الانتحار على أن يقتل نفسه بنفسه يعين غيره أما الشخص اللي حاول ولا ينتحر بون انتحر معناته أما محاولة لا يعاقب عليها القانون التونسي
0: ما يعاقبش عليه
2: مفاجأة نقول لك معناته ما يعاقبش عليه لكن يعاقب اللي يعاون معنى كما قلت لك الجريمة الوحيدة التي يعاقب فيها الشريك في العادة هو الفعل الأصلي والشريك هذا يتعاقب كان الشريك فقط ولا يعاقب الفعل الأصلي
0: معناها مساكن الفيديو متاع مساكن اللي شفناه وعلقنا عليه يروح على ريحته ما عنده حتى مشكلة
2: عنده حكاية أخرى
0: مثلا
2: اما فيما يتعلق بالانتحار فما حكايه اخرى مثلا عندك احداث هرج وتشويش كلام اللي مثلا هذاك الكل جرائم اخرى اما فيما يتعلق بالانتحار ولا محاوله انتحار
3: هو ما انتحرش يعني حاله
2: هو اللي اعطاه ليسونس هذا لازم يثبت اللي هو ماشي في بالي بيه اللي هو ماشي باش ينتحر واحنا توا كي نجي نشوفوا معناتها وضعيه الانتحار راهي وضعيه راهي تدق ناقوس الخطر
3: مش كي اللي بيه باش ينتحر وما بلغتش
2: شوف هو القانون يقول لك الذي يعين غيره يعاون قصدا انا جيت بعد قلت اسمعني راني ماشي باش ننتحر هات شويه سونس بربي راني اعطيني عاوني راني ماشي باش ننتحر اعطيني شويه سونس يمد له هو في باله بيه
3: انا ناخذ خمس سنين وهو
2: في المحاوله ربي معاه هكا هو معناتها فهمتني هكا القانون يا
3: خويا
2: هكا القانون الدولي
0: نقدم شويه يا سيدي محاوله انتحار قام بها قلنا في السبيخه المعتمد رمي روحه شدوا فاكلوا البريكيه ولكن فيما بعد يتعرض اللي يعمل العمل الإنساني هذا يتعرض لي قال لأخر اعتداء لفظي ومادي يا سيدي
3: دازو
2: هو ساعة أول حاجة

0: نحييه السيد المعتمد هذا تحية كبيرة ياسر لأنه حاول معناتها يمنع ذات بشرية معناتها شخص كيما هذا من نجمه كان أنا واحد من الناس نستنى باش يتكرم نستنى باش الناس كل تحكي عليه نستنى باش يخرج في الإعلام ونعرفوه لأنه اليوم كل حاولنا شخص
1: حاولنا ما حبش
2: اعتذر وقال لي وعلى لين يفات الهدرة ويعطيه الصحة في هذا
0: هو يعطيه الصحة مانا نقول كان بالإمكان أنه خطر الناس هذوما احنا تو نشوفه في الإعلام عباد معناتها ما عنده حتى علاقة بحد شيء ويخرج ويتكرم والناس كل تصفق عليه أما هذا بالنسبة لي أنا عمل بطولي
2: يعطيه الصحة
0: عمل بطولي معناتها كان ينجم يكون هو يتضرر في جرته
2: صحيح.
0: لكن الأفعال اللي قام بها هذا الشاب اللي هي تتنزل في منزلة اعتداء على موظف عمومي أثناء مباشرته تدخل في عام سجن واختي 120 دينار أخي سمحني
2: اعتداء على موظف عمومي عام سجن
0: أي 125 مجلة الجزائية
2: أي كان الوظيفة اللي شغلها ولا
0: هو ما هو موظف
2: فيه.
0: عمومي وأثناء مباشرته لوظيفه فالجريمة هي معتها عام و 120 دينار اختي أثناء بالإشارة أو القول راوة نجم حتى إشارة طبعا ساعات في المحاكم نلقى واحد عمل إشارة تعتبر لا أخلاقية لموظف عمومي يلقى روحه محال من أجل هضم جانب موظف عمومي بالقول ولا بالإشارة ولا بالفعل ولا بالعنف ولا اللي هو
2: ليش موظف عمومي سمحني حاتم بالله موظف عمومي يعني موظف في قطاع خاص ما ينطبقش نفس
0: ليه
2: القانون
0: ليه هو أغزر القطاع الخاص ده ينطبق على القانون معناته مش كان يعني هذا شخص
2: ليه ما احنا نقوله موظف العموم أثناء
0: هو شوف هي الحماية نتاع المشرع كانت باش يتعاون الموظف العمومي باش يخدم خدمته كيما زاد الموظف عمومي كي يعتدي على عامة الناس تكون العقوبة أكبر زادة معناها إذا كان موظف عمومي سواديزون في قطاع الأمن ولا غيره واعتدى على شخص مواطن عادي حتى هذه كظرف تجديد بالنسبة لي هو مش على خاطر اسمه موظف عمومي يعني هذا الموظف عمومي نحبه نحميه وهو يخدم كيما معناتها انت معناتها تلقى روحك في بعض الاحيان تخدم تو احنا في سبيطارات وواحد يقول لك الطب يا خويا احنا ماناش لاقين حمايه ماش حاب نخدم انا
2: خويا
0: احميني يولي خاف
2: الجارد نتاع الليل بداو هربين
0: يقول لك سيب علي انا نحب نخدم نحب نداوي الناس اما كي انت ما توفرليش حمايه
2: في الليل يصدم عليهم يضربوهم يعملوا
0: شو هذاك علاش فما حمايه الناس كيما موظفين
2: نرجع للسيد المعتمد او موظف معين يا سيدي ما ناخذوش السيد المعتمد يلزموا يشكي وإلا لا مش تصير العقوبة على الشخص اللي اعتدي عليه ثم إذا كان هو السيد المعتمد ولا الموظف آخر معناه عمومي يتنازل عن حقه في التتبع هل الحق العام يتبع ولا لا
0: زوز أسأل سؤاله ليني هو لازم يشكي ولا ما يلزموش يشكي إثارة الدعوة العمومية رأي ما تقتصرش على أنه الشخص يمشي يشكي ينجم يكون ممثل النيابة العمومية يتفرج كيفنا في الفيديو فيقول له مانا نحب نفتح بحث في هذه الجريمة من غير حتى شخص ما يشكي لأنه النيابة العمومية هذا دوره تثير الدعوة العمومية أنا ما عجبتنيش الحكاية وهذا وفي برشا جرائم بعد الثورة ولينا نشوف فيها النيابة العمومية تفرج في التلفزة كما مثلا تو بين ظفرين معناه توا نتفرج في فيديوهات انا واحد من الناس شخصيا نتفرج في فيديوهات توا في الرحابي معناها ناس تعيط وما تشريش بزوز ملايين بخمسه ملايين وكذا انا نتفرج بفكر المحامي نقول هذا ينطبق عليه قانون الاحتكار التونسي نتاع مارس 2022 معناها قانون الاحتكار يقول لك اذا انت تخلي الناس ما تشريش والا تعمل اشياء كاذبه ولا تعطي تصريحات كاذبه العقوبه 10 سنين معنى النجم
2: مرحبا يا زوج 10 سنين
0: يا ولدي ها نقول لك انا تو نحن القانون شو يقول لك اذا انت
2: هو مسمسر طريقه في البيوع يعني
0: خويا شوف انا نحكي لك بطريقه معناتها تفرج فيه جي تقول انت ما عادش فهم ما هذه وعلاش وما فماش اسوان ب 5 ملايين ب 10 ملايين ما تجيوش تشريوا قاطعوا كي نجي ننزلوها منزله مرسوم الاحتكار نتاع مارس 22 نلقى عقوبتها 10 سنوات تقول لي كيفاش نقول لك
2: ولا ما نعرف
0: مثال معناتها فما ساعات تفرج في فيديوهات تلقى معناتها الجرائم تعيط يا بابا يامي معناها ميزا بار انك تدعي باطلا على شخص ولا تقول كلام معناتها انت شاد علوش اللي هو مولاه ما قالكش خاطر فما تفرج في فيديو واحد شاد يقول انا عندي زوز ملايين وما نجمتش نشري حتى شيء يا اخي بعده هو في نفس الفيديو خرج له قالوا لي مش صحيح هذا هاو بقل وكنت نجم تشريه اخي هذا شنو هذا يا هاو ينطبق عليه ونعطيك حتى تحبش نقرا لك حتى المرسوم شي يقول بالضبط ونقرا لك كان تعطيني جملتين تفضل
1: هاي معناه هو كي اشهر بها العمليه وكي يبدا النقاش في حدود نقاش مش تم التشهير في مواقع التواصل
0: تليته احنا موعد جريمه هي ولا خلي تو القانون ياخذ مجراه وكل واحد يتحاسب على قد فعله انا تو معناتها نقول هكا مانيش باش نحث النيابه العموميه
1: لا تبع هي تعرف خدمتها
0: يعد مرتكبا لجريمه المضاربه من روج عمدا اخبار او معلومات كاذبه او غير صحيحه لدفع المستهلك للعزوف عن الشراء او قصد احداث اضطراب في تزويد السوق والترفيع في الاسعار بطريقه مباغته وغير روج أخبارا أو معلومات كاذبة أو غير صحيحة لدفع المستهلك للعزوف عن الشراء هذا الكلام يقول فيه أين أحمد الغربي يا القانون يقول فيه أو المشرع يقول فيه
2: يطبقوا فيه هذا كان يطبقوه برشا على الفيسبوك
0: تو تلقى النيابة العمومية قاعدة ما كل يوم هاد من دخل بيت أبي سفيان فهو أمن ما أنت فهمت
2: معناها خطير جدا رو هذا ردوا بالكم يعيشكم ردوا بالكم ما تنسقش وراء قالوا
1: على البوز
2: ولا تحب
0: فما ناس والله لا تعرف يجي يهبط لك انت قاعد تبدا قاعد في الدار من تكي سي خليفه والله خليفه بن سالم عمل كذا وكذا هذه جرايم راهي الناس تبارتاجي فيها وكما قال الحاتم نسمع فيه قبيله اذاعه قالوا هذه اذاعه مع انت المرناقيه مش اذاعه قالوا راهي تهزك مع انت يفرغ في يفرغ في قلبه يفرغ في قلبه يلقى روحه في قلبه يفرغ معناتها
2: لطف علينا خلينا نمشي لحاله اخرى لانه الغش في الامتحانات مهم والعباد تسال عليه يقول لك هاو شدوهم هاو حكم عليهم باقي الغش مازال هو متطور هات نمشي للتسمم نتيجه غش الاداره اخذت المصالح الاداريه اخذت اجراءات هل القانون المجله الجزائيه فما اجراءات اخرى انسان عمل هكا وثبت عليه ذلك
0: هو
2: مش عن حسن النيه بطبيعه الحال
0: هو القانون ترسينا القوانين اللي عندنا حاجه مش عاديه راه عندنا قانون حمايه المستهلك عندنا المجله الجزائيه تحكي على الغش 294 وبلي وبين ظفرين سامحني مثالش خلينا نقولها للعباد راهو احنا كي نشريو حاجه تفهمنا فيه يعني تو في وسائل التواصل الاجتماعي ولا في التلفز لك هي النساء الكبار يتفرجوا يشريوا معناتها فهمت تشري زربيه تروح بيت تلقاها خمار راهو هذاك موجب للتتبع الجزائي 294 مجله جزائيه اسمه غش هذاك
2: زاد مش نتبع
0: انت بالنسبه لك انت
2: ليفرور يجيبها بغير حتى شيء
0: ماهوش معروف بنمره التليفون والبحث يجيب من غير تعذيب
2: تلق بنمره تليفون
0: تفضل اخويا النيابه العموميه شو خدمتها هي التتبع وانا بالنسبه لي راهي المراقبه وحدها ما تكفيش لازم كل مواطن يعمل دوره وقت اللي تحس روحك تغشيت برا امشي اعمل قضيه يا اخوي واحنا طلبنا مره حتى في مثلا للوزارات نقولوا لهم يا ساده وزراء وكذا اعملوا لنا بلاتفورم باش انا نصور ونبعث لك تو تبدلت الدنيا انك راه فما حاجه معوجه تي اشهار الاسعار طب ليه سامحني
2: حتى عاد ما يشرف
0: شكون يشرف الاسعار
2: قليل يشرف
0: والمواطن يشري وفرق وشوف الوجوه وفرق اللحم يقف سيحات المخدر اعلامي
2: ميزان المضروب هذاك مش غش
0: يبيعوا له الواحد ب 10000 يقف الاخ واحد اخر مش عادي ويحشم سيحات يقول انا تو بون صيخ وقفت وخذيت بعد يقول لك راه طلعت 25000
2: لا رجع انا اخوي
0: تي نحكي لك
2: معناتها رجع
0: هالمواطن
2: اللي لا رجع نعمل روحي
0: معاه ولده ساعات ومعاه بنته يحشم
2: نعمل روحي دخلت يدي المكتوب باش نشوف 7000 مش عشر ما عنديش خلينا نرجع لك هكا يمشي يغش معناه والله يغش فيا وباش يعدي عليا ما نجمش هكا نعمل طريقه هذيا باش نهرب من مروه وقت اللي فضحت الحقيقه نحكي بالحقيقه يا مروه ايش يصير لهنا في هذه الحاله حاله تسمم عن قصد ولا عن دون قصد وتسعة من الناس هذه نعطي حالة مثلا
1: بتاع صفاقس وقف صفاقس تناولناها
2: وقف في برشا أماكن في برشا أماكن القانون فما جريمة لهنا
0: عنا جاي بتبيع عنا جاي غش المشتري عنا جريمة فيها عقوبة جزائية من 16 يوم لثلاثة شهر وعنا زادة خطايا مالية كبيرة ياسر وهذو مرام قاعدين ياسر يستعملوا فيهم غير معناتها فما وضعيات احنا نسمعوا بهم فما وضعيات ما نسمعوش بهم راهو برشا انت توا كي تجي تشوف في المحلات اللي تعمل الماكلة تو سامحني تو انا محامي كالعاده راه مش كل ساعات معرفة القانون مشكله راه تو انا نعرف مثلا انه كرر شروط تفرض على المحل يكون مثلا مساحه معينه ويكون فيه دو تواليت وكذا تدخل تلقاه معناتها 3 على 3 هي هذا شنو اسمه هذا ترى كيما تو نجيوه مره اخرى نحكيوا على
2: وحشيك التواليت مسكر
0: والتواليت مسكر هذيك ما نحكيوش عليه هذاك الموضوع ما نحكيوش
2: عليه لا لا كيفاش مكسره
0: كيفاش الماكله تبردها في الليل كيفاش ما فما سيستم كامل هو هذه الناس مع... انا نقول مثلا عوين المراقبه الاقتصاديه والله قد ما يكثروا باش يلقاو معناتها من الخطايا باش يخلصوا راه كثروا تو من الخطايا تخلصوا ما حاجه
2: القانون شي يقول خلينا نربح الوقت
0: يعني قلت لك خطايا ماليه
2: خطايا ماليه وثلاثه شهور
0: خطايا ماليه 16 يوم ثلاثه شهور سجن و...
2: نمشي الغش اخر اللي انتشر في الفتره هذه مع الامتحانات امتحانات البكالوريا بشكل خاص ولات انا وفاق منظم واجهزه الكترونيه وطرق والله
0: المشكله في
2: السياره ولا كجيبي عرفت
0: بالنسبه لينا سي حاتم هذايا من اتعس انواع الغش تعرف علاش من اتعس انواع الغش اكثر حاجه مقلقه انه تلقى تلميذ يغش في الامتحان ثم هالتلميذ هذاك غدوه باش تلقاه مسؤول ولا تعش تلقاه ولا تلقاه امين ميل معناتها وتلقاه شاد مجازان في شركه معناتها وتلقاه هو اللي يعمل في الانترتيان بالدومبوش ها مالش مش تلقاه انت احنا انا كانت لي تجربه في كليه حقوق العلوم السياسيه بتونس التيتولير ديكور يقول لنا ردوا بالكم تفلتوا واحد فسكي ومعنا تعلمنا شوية تكنيك نحن ما تدخل تلقى لهم فيه فيه ما شاء الله في كلية الحقوق 800-700-600 فما اللي تلقاه داخل طول شد الأوراق ويقرأ وفما اللي تلقاهم أول ما تدخل مركزين معاك ليه مركزين معاك
2: مركز معاك
0: يحب يشوف حركتك هذاك عارفوا شي فاسكي طول إذا بدأ يراقب فيك عارفوا يقانس في
2: الفوسكا شو تقول معاه أنه تحكي لي توا وتبارك الله عليه ولا إيه متطورة في التجربة قلت لك جديد أو محل جديد مريت
3: شو مريت
2: مريت هذيك مربوطة بالبلوتوث وتعدي وتوصل والدنيا الكل مريت
3: ما عملوش ماكينة ندخل عليها القاعة كل واحد داخل
0: هو تو التكنولوجيا هذه ما لازمو احنا نستعملوا فيها في الغش باهي خلينا نحكيوا قانون
2: قانون شو يقول
0: عنا ساعة احنا قرار وزارة التربية في 2021 فيما يتعلق بامتحانات البكالوريا
2: نعرفوا العقوبة ذيك خمس سنوات ما يعديش العقوبة إدارية
0: نرجع العقوبة الجزائية كالعادة كل عام كل نهار نجيب حذيكم سي حاتم نحكيه على نجيب لكم مرسوم تعبيات احنا طول يحكم في الغش في الامتحانات مرسوم خرج وقت أحمد بشبائي عام 1941
3: كان يعدي بالكيت
0: ليه ذاك يعاقب عقوبة سجنية صحيح طبعا نقول لكم قديش ويعاقب خطية من 100 فرنك حتى 10,000 فرنك
3: معناه اللي فسك
0: اللي فسك يراه ينجم يتحكم ب 100 فرنك خطية كاو 100 فرنك
3: أصعب من 10
0: وزيدك زيادة بون معناتها النيابة توا ما زالت تحيل على أساس مرسوم 41 من معناتها من عام 1941 اللي هو ما عندهاش
3: بديل
0: ما عندهاش بديل وي هما انت تو كالعاده كل جمعه وقت ولي وفاق حكايه اخرى دخلنا في 131 مجالس جزائيه ودخلنا في عقوبات لا يحمد عقباه لانه اليوم فما فراغ تشريعي في الموضوع هذا وانا سمعت عندي تو نهارين ثلاثه فما مبادره تشريعيه من نواب قاعده تسخن قاعده تطيب يحبوا يعملوا برنامج في تنقيح المرسوم مش المرسوم هو اسمه تنقيح القانون تاع 1941 والمبادره مشيت خطوات باهيه في انتظار انه يتم المصادقة عليه انا مشكلتي ديما في القوانين سي حاتم نلقاو كيما المناسبات كيما هكا مناسبه نتاع بكالوريا نتاع امتحانات تلقى القوانين الكل تخرج من القجرات ثم توفك المناسبه هذيك وتطفى
2: الا لازم تبقى لانه بكالوريا وغيرها معناها هذا انسان
3: مصداقيه الشهاده
2: انسان السنس بالغش راه باش يوصل في الغش وفما ناس تحايل عليه ريتهم كل وفاق اللي يتكون راهو يتحايلوا عليه راهو يضروا فيك ويربحوا منك في برشا فلوس
0: تختار هذاك كما قلنا باش يولي مسؤول
2: وزد على ذلك انا اللي مخوفني
3: طبيب صح
0: يولي طبيب
2: يولي محامي اللي مخوفني انا استاذ لي بارون يعطيو الفلوس لولادهم باش يعملوا العمليات هذه بربي عايشكم استحفظوا عليهم راهم عزيز غاليين عندكم انتم
0: هما لي بارون سي حاتم وزاد راهو فما احنا كي كنا قبل نقرا وتوجعك ساعات انت تبدا عينيك منقبه في الليل ويجي واحد خاسر عليك حط كيت معناتها يخو اكثر منك
2: مريتو
0: اي ها والله مروه تبارك الله هو عند الاكتواليتي في الموضوع هذا
2: هذوك ما تعرفش كيفاش تعمل لنا طي ما تعرفش كيفاش تخرج لنا تبارك الله عليها لا
0: شكون الاستاذ باش يعرف اللي هي المرايات معناتها كما قالتلوش مروه
2: والله
0: يا استاذ ردوا بالكم ديالكم اللي عندهم
2: بنيه ينجم يكاور به
0: والبنيه شعرها طويله كي تحط كيت ما تنجمش تشلق بيه وكذا يلزمنا ربما ديزاباري باش نجموا نديتكتيو الناس هذوما ويلزمنا زيادة فما حاجه اخرى باش نكملها ونسكر علاش ديما امتحاناتنا نتاع حفظ فما امتحانات اعطي سيدي حط له قول له كل دوكيومون راه اوتوريزي وخليه يفكر
2: ريزوني
0: صحيت مش يحفظ وعاود تو خلي وقت اقول له برا جيب اش تحب انت
2: تو احفظ وصب الصبة من نهارات الاولانيين نتعلموا فيها معناها
0: وتوا بارانسيون تاع انفورماتيك راه تنجم تعرف كل شيء فات عاد اقرا وعاد صب وعاد كذا
2: شكرا لك استاذ بربي هكا خلينا هالموعد هذا يكون عنده دوريه حتى نفيدوا العباد بالثقافه القانونيه بالاعتماد روع على المجله والقانون التونسي شي يقول ومن بعض الملاحظات المهمه جدا وعرفنا انه فما مشروع في مجلس النواب الشعب لتطوير او لاعاده صياغه والا لتحسين القانون هذا متاع حقوبة الغش اللي من عام 1941 شكرا لك أستاذ أحمد الغربي
4: خاطر كل يوم عندك ما تقول كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحبر تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29100 وإلا 76 24 3000 29100 وإلا 73 24 3000
5: جوهرة بوبليسيتي ما فهمتش أنا من جاتك فكرة المشيان الحمام بورقيبة
6: الطبيب قال لي مشاكل خشمك وودنيك والروماتيزم الكل يلزمهم جمعة في حمام بورقيبة في المرادي
5: يا محلاها اللي تقتل
6: أنا ماشي باش نتفاهم مع الطبيب على الكير متاعي أنواع العلاجات هذه الكل ما تلقاها كان في حمام بورقيبة في المرادي وتعتمد على المياه المعدنية الجوفية جمعة من زمان ترجع تنطل هاي كوراش كوراش
5: يا بنتي كيرو كل عملتهم أنا ماني شكيفة
6: بلا فريدة والله فريدة المرادي حمام بورقيبة المحطة الاستشفائية بالمياه المعدنية
7: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما لمتكم محبتكم وفرحتكم فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا فوكس وي فوكس اون يو

0: ديكب شنواز رولي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين
1: مولادا ودي روحك وزيد.
2: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكند هذا الكيلو خوخ ب 4390 في 6900. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
3: جوهره اف ام بوبليسيتي.

0: متمتع متمتع. كتاب الويكاند كتاب يجينا من باريس. وضيفنا زاد يهبط سبيسيالمون ويطل علينا وهذا شرف لينا الدكتور سالم صالح من باريس محملا بكتابه الاول. فما حتى مفاجاه عملها لنا فما كتاب ثاني وفي نفس السلسله تقريبا لانه العناوين تتقارب. على كل الكتاب الاول بين التاريخ والاسطوره سيره الطلح. شكون هو الطلح وشنية الطلح؟ شجره زعما هي ولا منطقه؟ نشوفه ونكتشف هذا في كتاب الويكاند. كتاب الويكاند. دكتور سالم صالح شكرا لك على تلبية الدعوة ومرحبا بك.
1: شكرا لك سي حاتم وسي سي خليفة وسي محمد رويس على هذه الدعوة الكريمة.
0: هذا يواجبنا.
1: بالنسبة لي
0: إذا كنت تعرف عليك أولا.
1: أنا باحث في التاريخ الحديث والمعاصر. قريت في تونس في الماستير وعملت ماستير في تونس وخرجت عملت دكتوراه في التاريخ في جامعة أكس أون بروفانس في مارسي.
0: وتو في باريس.
1: وتو في باريس مع باحث في معنا جروب انترناسيونال في حول الوقف الأوقاف الأحباس في تونس. دونك أنا مختص في تاريخ الأوقاف في تونس. حتى أطروحة الدكتوراه اشتغلت على الأوقاف في تونس من خلال الوثائق الأرشيفية. وعندي عديد الإصدارات كتب حول الوقف وحول التاريخ الاجتماعي والثقافي في تونس.
0: في الرواية التاريخية تقولي هدايا الإصدار الأول ولا لا؟
1: بالنسبة لسيرة الطلح هي أول سيرة تنجز حول الطلح. وهي منطقة تقع في معتمدية بالخير من ولاية قفصة، تحدها معنا ولايتين، ولاية سيدي بوزيد وولاية قفصة.
0: فيها الأوقاف هذه؟
1: فيها أوقاف ولكن ما زلت لم أشتغل على الأوقاف. ولكن بدأت أولا بسيرة الطلح. الطلح وهي شجرة، كنا نعرف أن الطلح هي شجرة، دونك المكان خذا من الشجرة هذه التسمية متاعها. وبطبيعة هي فيها كثير من فيها بجانب منطقة الطلح موجودة حديقة بوهدمة وهي أكبر محمية في تونس. فيها دونك انا جتني الفكره، ما انا حبيت نكتب روايه حول تاريخ، هي روايه سيره المكان يسموها في وجوه وجنس ادبي. حبيت نكتب بطبيعه الحال. انا في طفولتي كتبت عديد القصص وواحد دونك وكنت شغوفا.
2: يعني هي ما هي السيره الذاتيه، هي
1: ليست
2: سيره الجهه ككل،
1: سيره الجهه وهي سيره المكان اللي هو الطلح،
2: المنطقه اللي عشت فيها طفولتك،
1: المنطقه اللي عشت فيها طفولتي. حبيت نبرزها كمنطقة، خدمت على التاريخ متاعها، دونك بحثت في الأرشيف حول الوثائق التي تخص منطقة الطلح، فوجدت معنا حول العروش مثلا، العروش متاع منطقة الطلح هذه خلال الحقبة الاستعمارية. واعتمدت كذلك على الشهادات الشفوية. دونك وهي مزيج، سيرة الطلح هي مزيج بين الذاكرة الجماعية المحلية وبين الوثائق الأرشيفية. دونك حاولت وبين السرد الأدبي. دونك كتبتها بطريقة سردية وأنا مغروم خاطب نجيب محفوظ وتحسين. دونك انا اعمل مختص في التاريخ ولكني مغروم كثيرا بالادب.
0: قبل ما نمشي باش نقدم سيره الطلح، كتاب جديد زاد يصدر باش نلقاو في معرض سوسه الدولي للكتاب، هو والكتاب الاول
1: موجودين في المكتبات في تونس العاصمه.
0: في المكتبات في تونس العاصمه موجود. دكتور سالم صالح، مذكرات من الطلح الى باريس، رحله الصراع والتحدي. هذا الثاني اللي نجم نقوله مازال كيف الزر ويخصنا به. لهنا سيرة ذاتية،
1: سيرة ذاتية انطلقت من طفولة مثلا، الأحداث التي عشتها وركزت خاصة بطريقة أدبية بأسلوب أدبي مثلا على عديد الأحداث التي عشتها في الطفولة في المدرسة اللي هي المهد الأول، ثم هناك علاقتي بالمحيط. مثلا تحدثت كثيرا على على فصل الصيف، عديد الأحداث في المعهد، الذكريات تونس العاصمة وخلال دراستي في الجامعة، وتحدثت مع تجربتي في جامعة منوبة ثم في باريس. أين أكمل؟
2: ليش عندك تو في باريس؟
1: حوالي 10 سنوات
2: بين باريس ومرسيليا بطبيعة الحال.
1: أي في أما
2: وطلع حديث معناها قاعد غادي الرجل يعيش في باريس لكن مازال في منطقته في جذوره ويمكن راهو حتى متزوج من غاديكا ولا لا؟
1: لا مازلت متزوج، لكن هي
2: لكن شنو؟
1: لكن الذكريات والحنين الى منطقة الطلح، وحبيت نرجع لها الاعتبار.
2: كيفاش فكر في الزواج من غادي؟
1: دونك مكتوب هو
2: مكتوب ما انت كاتب والمكتوب
3: خاطر كي تكرر الطلح في الكتاب الاول على مستوى السيرة تقريب الجماعية لهذا للجهة
1: ذاكرة الجماعية،
3: والثانية مذكرات من الطلح إلى باريس. إيه ذكرت كنت الشخصية،
1: ذكرتي الشخصية،
3: التركيز على الطلح يبدو لي أنه جاي متأتي من بين ظفرين الغربة اللي تعيشها في الخارج.
1: فعلا هي
3: خاطر نشعر كأنه لهنا في بعض المصطلحات أنه أثرت فيك اللي نسميه نحن الغربة في العادة، هو الغريب ساعات بين أهله وأحبابه غريب أكثر من يكون غريب
1: فعلا الخارج. أنا عشت الطفولة جميلة جدا في الطلح من المدرسة حتى المعهد، طفولة مليئة بالأحداث الجميلة. ودونك وكي مشيت لفرنسا، دونك عندما تقضي 10 سنوات في الغربة كل شيء يأخذك الحنين إلى ذلك الوطن، معناها اللي هو تونس. تونس هي الوطن متاعنا، لكن إلى المنطقة
3: الموطن
1: اللي هو اللي نشأت فيه مع أصحابك مع العائلة مع كل شيء. دونك حبيت نعمل حاجة، معناها أول شيء نحب نرد الجميل للمنطقة متاعي اللي هي قريت فيها معناها في المدرسة وفي المعهد، وثاني شيء هو الحنين الذي شدني الذكرى.

0: دكتور
1: نعم.
0: انا كقارئ يعني
1: نعم.
0: كاي مواطن مش انا يعني انا اللي هنا تو في الاستوديو ماذا في سيرة الطلح يدفعني أن أقرأها يتجاوز ذاكرة الطلح في حد ذاتها؟
1: نعم.
0: أي واحد من الطلح أكيد باش ياخذ كتاب كذا أي واحد
1: نعم.
0: لأنه يلقى المنطقة متاعه موجودة في رواية. أي واحد ربما من القريب من غاد معناها بعض المناطق القريبة المجاورة من قفصة من سيد بوزيد. القارئ العادي وهو يقرأ هذه السيرة أو هذه مذكرات من الطلح إلى باريس مهمة ملول العنوان
1: نعم.
0: يعطي يقول
1: نعم.
0: هذا شخص خارج من جهة اسم الطلح وهو في باريس وعمل الجواز مع الذاكرة قوية التصوير حاتم البر يعني جواز السفر مع الذاكرة وبالتالي يذكرنا بالطيب صالح وما كتبه يذكرنا بأدباء المهجر
1: تاريخين
0: معناها من لبنان وغيرها هو عاش في البر
1: هي رحلة كفاح
0: هذا هو سيرة الطلح مختلفة عندي من هذا الجاذبية في مستوى الجاذبية تبدأ بين التاريخ والأسطورة نولي نقول خل نقرأ ثم أسطرة ثم أساطير ثم مرويات هناك أهم هذه المرويات
1: فوالا هي سيرة الطلح هي تحمل هي قسمتها إلى عديد المحاور مثلا اللي يقرأ مثلا صورة الطفولة الدراسة في المعهد وفي المدرسة أي إنسان حتى في تونس العاصمة
0: يلقى روحه
1: يلقى معناه يجد نفسه في تلك في تلك الرواية في تلك
2: انطلقنا من الطلح نحو
1: أي إنسان
2: أفق أرحب
1: في تونس أمام سي خليفة حتى تقرأ معناها دونك أنا حبيت عملت سرد أدبي دونك بطريقة شيقة باش معناها بعيدا عن الكتابات التاريخية الكلاسيكية كل شيء حبيت نجلب القارئ بطريقة سلسة بطريقة بأسلوب أدبي دونك نحب نعيش في الحكاية هذيك أي إنسان معناها سواء في الجينيراسيون بتاعنا ولا قبل دونك يعيش الحكاية هذيك في مدرسة كيفاش كان المعلم كيفاش كنا نشربوا في الحليب معناها الساخن في الصباح كيفاش علاقة المدير معناها فهمت دونك هي أي إنسان كيما الأسرة
2: نعم بعد نعم. فطور الصباح القوتي
1: نعم هي
0: رواية وليس التأريخ
1: وليس التأريخ تحاكي الواقع
2: نعم.
1: الذي كنا نعيشه معناها
2: واضح الكسوس كتب باش نقاوهم في مارسوس الدول الكتاب اللي انطلق اليوم وتنتابعوه ونذكر بهم ثم دار النشر اللي نشرتهم سمحني
1: نحب نوجه تحية إلى دار المسيرة للنشر والتوزيع اللي هي موجودة في باب سعدون واللي مديرها هو أحمد محمد سليمية دونك نوجه له دعوة أنا نشرت عندها عديد الكتب وفي ومن خلال هذه الطبعة أنيقة جدا
2: أنيقة ممتازة
1: أنيقة ممتازة والثاني زوز دونك
2: الأول والثاني فما اجتهاد على مستوى الطبعة على مستوى
1: الكتب الزوز موجودين في المكتبات في تونس و في المكتبة الوطنية وفي وزارة نعم. الثقافة وكذلك في المعارض
2: شكرا لك نورتنا دكتور نبقى في المتابعة لدكتور سالم صالح خاصة في مشاركته من خلال زوج كتب متاعه في معرض سوسة الدولي للكتاب يلا فاصل ونختم الحصة

0: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.
1: ملا عيد ميلاد عليك ماي ام جي وملا فاريات في ام جي وخاصة في ماي ام جي كل شيء تحب تعمل لافار نقول لك خذ لابليكاسيون هدايا باش تعمل لافاريات مش افار واحد. يلا نمشي للتليفون ونستقبلوا المكالمة الأولى اللي تنتظر فيها أو فيه 100 دينار. يلا نقول ألو صباح الورد.
2: ألو صباح الخير
1: سيدي بحكي. مرحبا بك اسم ولقب منك
2: عايش بن عمر ملقى
1: من القصرين سيدي فتحي.
2: نعم سيدي.
1: عندك الابليكاسيون ماي ام جي ولا ما عندكش؟
2: عندي.
1: يا رسالة سهلت العملية. انا حكيت على حكاية قبيليكا يذو اللي سمعتها. شنو تعمل شنو انت تعمل كان جيت تعدي في الكارتة ولا الابليكاسيون ماي ام جي متاعك وما لقيتش التليفون ماش لفوق لا كارتة لا الابليكاسيون
2: نعطيهم رقم
1: التليفون. نجم انت
2: نعطيهم رقم
1: كيف تعطيهم رقم فقط رقم وتنجم فقط تتمتع بالبروجرام فيديليتي ام جي.
2: نعم
1: يا سيدي العزيز شد عندك خويا شد عندك 100 دينار من هدايا ام جي برافو هذيك هي الاجابه الصحيحه 100 دينار تلقاها على سو فورم دو بوان دو فيديليتي على الكارت ماي ام جي نتاعك. نذكركم انتم كان مازلتم ما عندكمش ماي ام جي تيليشارجيوها سهله برشا وراهو لافاريات اللي فيها ما فماش ما تلقاوها كان في ماي ام جي. بالبوان بوزيتيف هدايا الكادو اللي عطيناه الخونة من قاسرين نوصل لخاتمة اللقاء. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام. ان شاء الله جمعة مباركة للجميع نهاية اسبوع مريحة نلتقي بإذن الله نهار الاثنين من 6 ل 9 متاع الصباح. الى ذلك الحين نوصيكم استحفظوا على رواحكم راكم انتم راس مال البلاد هذيا واستحفظوا على بلادكم راكم ماليها لكم سياح لكم راي فيها أحب من أحب وكريها من كريها. باي تحية تونس.

0: بوبليسيتي.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة.
2: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
3: عندك دار، كهرباء، أرض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار؟ تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين.
4: كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين
3: باش تشارك معنا. أبعث

0: 85 990. تي على 85 990.
1: في ام جي جمع سبت حد صومنا مع تحد لو دو 3 بواط طون لا غولات اويل فيجيتال 160 غرام ب 14 دينار و 370 في 19 دينار و 870. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أكد نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار يوانس تساكاريس استعداد مؤسساته لدراسة كافة المشاريع المقترحة من الجانب التونسي ومزيد توطيد التعاون في إطار الأولويات التنموية، وذلك لدى لقائه وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري. أيضا خصص هذا اللقاء لمتابعة سير التعاون الجاري بين البنك وتونس ومدى التقدم في تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية التي يساهم البنك في تمويلها على غرار برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية، حيث ثمن الوزير مجالات التعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار مشددا على مزيد تعزيزها في الفترة القادمة، خاصة لإنجاز مشاريع تتناغم مع مخطط التنمية 2026-2030. قرر المجلس الوطني للجهات والأقاليم تأجيل الجلسات العامة الحوارية مع عدد من أعضاء الحكومة المبرمجة خلال الشهر الحالي باستثناء جلسة 13 من مايو، والتي ستخصص للمصادقة على عدد من مشاريع القوانين. وكان المجلس قرر عقد جلسة عامة يوم الأربعاء 13 من مايو الحالي بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي للمصادقة على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية. شارك وزير شؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي عن بعد في الاجتماع الوزاري لمؤتمر دول البحر الأبيض المتوسط مدنوف المنعقد أمس بروما لتعزيز التنسيق في مجال الأمن الغذائي وتوفير الأسمدة عبر مضيق هرمز. وضم الاجتماع حسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة شؤون الخارجية حوالي 40 دولة ومنظمة إقليمية ودولية برئاسة كل من وزير خارجية إيطاليا ووزير خارجية كرواتيا التي تتولى رئاسة المؤتمر. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تتفاوض مع الإيرانيين بعد الهجوم الذي استهدف 3 سفن أمريكية. وأضاف ترامب أن وقف إطلاق النار لا يزال سريا. ذكرت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا اليوم الجمعة أنه جرى رصد حالة مشتبه بإصابتها بفيروس هانتا، وهي لمواطن بريطاني ثالث في جزيرة تريستان داكونا جنوب المحيط الأطلسي. وأكدت الوكالة في بيانها إصابة بريطانيين اثنين بفيروس هانتا، وذلك في إطار متابعتها لتفشي هذا المرض على متن سفينة سياحية فاخرة. موجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تذكر الجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: نحب نقدم اعلان ضياع حد من اقاربي، هو ذا عنده من نهار 3 يخدم في وزاره الفلاحه، يسكن ولايه اريان، ضاع نهار 3 وخلى الكهرباء نتاع الاداره خلاها في المرسى.
2: نعمل ملاحظه، الوزاره عملت شهر كامل، شنو المقصود؟ لكان صغير تمريض والا مش حاضر تعود له مره اخرى، علاش قول له لا ما نعاودلكش وانت مازال المده مازالت طويله؟ علاش 4 محفوظات و4 قران وشنو وشنو المشكل؟ وشهر كامل عاد ما وخليتوها كما امر جميع الشفاه وجميع الكتابي وحنا مرتاحين وربي يهدي الجميع. وقحوا
3: فيما يخص القطاع السياحي في سوسة ووضعية السياحة في سوسة والبزنسة، يعني متفاق مع الأكر ولت فم إشكالية، بالخاص احنا يعني أصحاب المحلات التجارية في البلاد العربي لاقين معضلة في أمور البزنسة هذوما، اللي يعني كما نقولوا احنا يهزوا السواح يعني بتعل أكاذيب، ويعني يجي للسائح يعني بعد ما يتعرف على البراسلين لبس السائح فانوتيل يقول له

0: يدخلوا بدكله يقولوا انا راني نخدم سيرفور ولا برمان ولا راني نخدم في البيشين وكذا كذا واليوم مرتاح ويبدا في الاكاذيب نتاع اليوم فما فني الفستيفال في المدينه العتيقه وكعلات باش يغري السائح ويتم معناتها بالاستدراج السائح بالطريقه هذيك ويهزوا بعض المحلات معين انه معناتها تصير عمليه الغشه وهما ناس مارقين على القانون اللي يخص السياح وهذا اللي ما يخدمش صوره البلاد وخلينا احنا كاصحاب محلات نعانيوا معناتها من الوضع الاقتصادي اللي ناكلوا فيه في العصامة العام 12.
1: فاشكم تحكيوا على حر وشتو باللي عملوا نظرة على شط سلامبو وشوفوا ولا حقل بالحشيش وبالتلوث وبالكليب ما هوش وبلاصة يسميوها بيسين حتى البلدية تكريها باش الناس يحطوا فيها فاسول في مدخل الشط مدخل الباب اللي احنا ولاد المنطقة هذيك كنا عينا ما نمشيو كيرا اللي على اليسار مازالت بعيدة البحر على الرمل اما اللي على اليمين غير كالبحر قرب والناس بنات وسكرتك الممر اللي عاملينه بناو فوق الممر البلدية عملته في سلامبو البركي اللي من الجامع اللي صار رد التالي تبع كرتاج يفرقهم كيس والبركي اللي على اليمين هذيك تبع الكرم يعني هذي كلية وهذي كلية وحالة مسخة الكلاب والحشيش شوفوا المسؤولين وحكيوا معهم بارك الكبار.

جوهرة ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: تسمع وتما تعرف. Planète Bleu, برعاية كارفور تونس. كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام. جوهرة اف ام.
1: Publicité. كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكند هذا الكيلو خوخ ب 4390 في عون 6900 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
2: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت اجيل انرجي توفر لك في الكام نتاعها اني اي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك اي هبريد لا جام اني اي سينت زيوت 100% ايطاليه تضمن حمايه اكثر تنقص في استهلاك الوقود تطول في لي زانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور اني اي سينت لا بيرفورمانس ايطاليان او كور دو فوتر موتور ديسپونبل شي اجيل انرجي
3: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي حل لابلي ماي ام جي وغراتي كل يوم ايفون للربح
1: ام جي يفرح قلبك كل يوم جوهره اف ام بوبليسيتي

0: عادل الموجة واسمع جولة في الطويل سيدي بوزيد قصرين سليان وصفاقس الشمالية على 104
1: جوهرة بيبليسيتي في ام جي جمع سبت احد صومنا مع تحد لو دو 3 بواط طون لا غولات اويل فيجيتال 160 غرام ب 14 دينار و 370 في 19 دينار و 870 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
2: جوهره اف ام بوبليسيتي

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، نفيقوه نفرحه سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير، نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته.
3: جوهره اثاث بوبليسيتي.
4: بزنس نيوز.
5: مرحبا بكم معنا ناس كل في بزنس نيوز. أطلق الاتحاد الأوروبي منصة رقمية مخصصة لعرض خريطة البرامج الممولة في بلادنا، وذا بهدف تعزيز الشفافية ومتابعة برامج التعاون التي تجمعه بتونس. فاتن مطير المكلفة بالاتصال في بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس بيّنت أن المنصة هذه اللي تتابع 87 مشروع أوروبي في البلاد توفر معطيات مفصلة عن كل مبادرة، خاصة على مستوى الكلفة والأهداف المرسومة ومدى تقدم إنجاز المشاريع هذه. من جهتي أكد جوزيبي بيروني اللي هو سفير الاتحاد الأوروبي بتونس أن هذه الآلية تغطي كامل التراب التونسي وتمكن من متابعة المشاريع خلال إنجازها وإلى غاية سنة بعد استكمالها، وأفاد بأن كلفة المشاريع الأوروبية في تونس تبلغ 1.35 مليار أورو بما في ذلك التمويلات الممنوحة من البنوك الأوروبية، وأشار إلى أن هناك قرابة 3500 مؤسسة أوروبية تنشط في تونس بطاقة تشغيلية نجم توصل إلى حوالي 480,000 موطن شغل. سجل المرصد التونسي للمياه خلال شهر أفريل 2026 ما مجموعه 197 انقطاع واضطراب في توزيع المياه الصالحة للشرب على مستوى الجمهورية، ما يظهر تواصل تفاقم أزمة التزود بالمياه في عدد من جهات البلاد. المرصد أفاد في بلاغ ليه بأن ولاية قفصة تصدرت خارطة العطش ب 28 تبليغ، تلتها ولاية جابس ب 22 تبليغ، ثم ولايتي بن عروس وأريانا ب 18 تبليغ لكل منهما من إجمالي 224 تبليغ. في الحساب الجاري لخزينة الدولة بتاريخ 6/5 فما 2802 مليون دينار الموجودة الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 7/5 بملايين الدنانير في حدود 25168 مليون دينار. بأيام التوريد أبقات في حدود 103 يوم توريد. قيمة الأوراق النقدية المتداولة في السوق في حدود 28110 مليون دينار. دوليا ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم الجمعة بعد تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مما هدد وقف إطلاق النار الهش بين الطرفين. بالتفاصيل، صعدت العقود الآجلة لخام برنت ب 1.41 دولار أو 1.41% إلى مستوى 100.47 سنت للبرميل. أيضا ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بدولار فاصل 12 سنت للبرميل أو 1.18%، وسجلت سعر في حدود 95 دولار فاصل 93 سنت للبرميل. أيضا ارتفعت الأسعار بأكثر من 3% في مستهل التعاملات في السوق الدولية اليوم. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم بأن الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب إفريقيا بدأوا محادثات تمهيدية حول اتفاقيات محتملة في مجال استغلال الموارد الطبيعية بما في ذلك استثمارات ثنائية في قطاعات التعدين والطاقة والبنية التحتية. خلال العام 2026 تواصل الصين هيمنتها المطلقة على مشهد ناطحات السحاب في العالم ب 3492 الصين ناطحة سحاب، بينما كيف كيف تحافظ الولايات المتحدة أيضا على مكانة تاريخية في تطوير الأبراج الأيقونية ب 905، ثم الإمارات ب 342 ناطحة سحاب، ثم تجي ماليزيا ب 319 ناطحة سحاب، ثم نلقاو اليابان ب 283، ثم كوريا الجنوبية ب 281 ناطحة سحاب، حيث قاعدة دول في آسيا وأيضا في منطقة الشرق الأوسط سجل في تسارع لافت مدفوعة بازدهار الأعمال والطلب المتنامي على العقارات وأيضا المراكز التجارية المتقدمة. كالعادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي، 100 دينار جزائرية ب 2190 مليم، الدينار الليبي ب 457 مليم، الدولار الأمريكي ب 2875 مليم، واليورو ب 3403 مليم. من هيئة البزنس نيوز في الأمان.
4: بزنس نيوز جوهرة
3: تندنس برعاية مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك، عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فالك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
6: أريدو طور عالمك.
7: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة، موعدنا اليوم يجمعنا بكم في فقرة توندونس. واليوم نهار جمعة، وكما تعرفوا كل نهار جمعة نحكيو على أبليكاسيون ولا لوجيسيال. اليوم نحكيو على الكاسي كلينر، واللي هو يعمل أناليز كاملة للبيسي متاعنا، يلوج على اللي فيشي تومبورير اللي ماناش قاعدين نستعملوا فيهم، ويعطينا اقتراحات باش نحيوهم اوتوماتيكمون وإلا مانوالمون. في وسط لي بارامتر دو كونفيغوراسيون تاع الابليكاسيون نجم تختار شنو هما لي زيليمون ا افاسي، كيما مثلا لي كاش، لي كوكيز، لي فيشي تومبورير اللي موجودين في لي ابليكاسيون كورونت، زاد كيف كيف لي فيشي لوغ، لي دوكيومون ريسون، وحتى من الكوربي. نلقاو فما ان سيستيم دو كريبتاج نتاع لي فيشي اللي تم التفسيخ نتاعهم باش يمنع كل ريكوبيراسيون، وهكا يحمي البي سي نتاعنا والمعطيات نتاعنا. كاسي كلينر وصل للفيرسيون 3.7.0 107. آخر ميزة جور كانت نهار 9 أفريل اللي تعدى. الليسانس اللي غراتويت تاي 3.95 ميجا أوكتي، يخدم على ويندوز XP فيستا 7.8.8.1 و10، ويخدم باللغتين الإنجليزية والفرنسية. كاسي كلينر تلقاه غراتويت مونتيلي شارجابل على www.zeronet.com. هذا شعنا اليوم، بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا. جوهرة تندنس
8: لي سبور دو راكيت. اليوم ما عادش مجرد رياضة، ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهرة اف ام يرافقكم كل نهار جمعة من الاربعة الخامسة متاع العشية في جولة مع عالم التنس، البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي احسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل، بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك، اسئلتك وتجاربك، تكون جزء من العائلة الرياضية متاعنا. اوبن زون، المنطقة الحرة لعشاق البادل والتنس، فقط على جوهرة اف ام بمساهمة ماما لينا من جبل برغوث روينا.

0: جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: العشرة وتسعة دقائق، صباح النور، صباح الفل لكل مستمع الدنيا ما فيها. رانديفو جديد كالعادة من كابوتشينو بنت الصبحية، تاريخ الجمعة 8 ماي 2026، موافق ل 21 ذو القعدة 1447 هجري. إن شاء الله جمعة مباركة عليكم الناس الكل، ما شاء الله الأسبوع فيسع فيسع، دونك نسق يوصلنا ديما للويكاند ونقولوا سايي وفي الأسبوع. أي نعم، إن شاء الله ديما بالخير، بالأخبار الباهية، بالحاجات اللي تحقوها في الأسبوع هذايا، وتكونوا مع الناس اللي تحبوهم. دونك احنا معاكم انتوما الناس اللي نحبوهم، وانتوما زادا كونوا معنا ديما على موجتنا مصباح حتى الليل، واكيد زادا في كابوتشينو بنت الصبحيه اللي تتواصل معاكم اليوم على امتداد سويعتين من العشرة حتى انه سنهار مع ليكيب الكل. خلينا نقولوا صباح النور، صباح الفل، والياسمين الجيجيجي المرحومه في الاخراج، وصباح الابتسامه والاجواء هكا الجميله في الاوف. احنا نحكيوا عيد ميلاد بنت زميلتنا دونك منال تخيل، احتفلنا بي صباح ديو نحتفلوا به توا، خاطر راي تحكينا ان شاء الله ربي يفضل لك البنوته، وان شاء الله تفرح بها وتشوفها في اعلى المراتب. هاكا نفرحوا معاك مره اخرى في كابوتشينو بنت الصبحيه، ونقولوا لك ان شاء الله ربي يفضل لك ميرال المزيان. هاي يا سيدي، هذا عيد ميلاد ميرال وتهنينا عليه. غنمشيو لنرجوس نرجس قليله في الديجيتال. صباح الفل والياسمين، معناش انيفرسير، معناش حاجه، لا مازال مازال باهي اوكي. هاكا فما حاجه قول لي اعلمني. سينو خلينا نسلموا على سوسو سعاد العدوني في التنسيق العام، قولوا صباح الفل والياسمين. انتوما اللي تنجموا تتفاعلوا معنا على 36 300 29 100 73 24 3000. هبه لوسيف معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها، نقول لكم صباح الفل، صباح النور، خليكم مع المود اوف ذا داي، نتعرفوا عليه توت سويت. مود اوف ذا داي، أكيد المود أوف ذا داي مش في بعد على روحانية نهاير الجمعة. إن شاء الله جمعة مباركة على الأمة الإسلامية جمعة، على التوانسة، على العائلات اللي البارح هكا معناها قلوبهم مع أمهاتهم وأبائهم اللي قصدوا ربي للبقاع المقدسة. إن شاء الله هكا يمشيوا سالمين ويروحوا غانمين. احنا معاكم بريتم متاعنا ونور شيبا يكون في بلاي ليست. أهلا وسهلا ومرحبا في الجميع.

تشكر ولا تنقد. عندك مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 76 24 3000.

0: وديك بشنواز ولي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين
1: مولادا ودي روحك وزيد
2: جوهرة
1: ببليسيتي
3: صفة الصبحية
4: العشرة وتسعة وعشرين دقيقة على موجاتنا قفة الصبحية بورصة الأسعار دوريشتنا كالعادة من المرشي تكون مع زملائنا رقيتا ذايا ووجدنا للكابون مع روضة العلاقي نقولها صباح النور صباح الفل يا روضة كيف هي الأجواء في نابل؟
5: صباح النور صباح الفل الأجواء في نابل شميسة مرة طل مرة تغيب علينا يا هيبة الطقس شوية هكا فما شوية ريح أقصك يحاول معناه إنه يكون صيفي يحاول
4: يحاول اسمع هو الطقس صحية التقلبات هكا بديت من البارح لكن باش ترجع درجة الحرارة ترتفع وفي البوان ميتيو إن شاء الله اليوم نعطيكم فكرة على الوضع الجوي في الويكاند دونك خليك في الاستماع وخلي كل مستمعينا في الاستماع لأن الطقس ولا يهمنا برشا ما نعرفش خبيت أنت حوايج الشتاء

0: 2500 سنيري 2500 الفول من دينار لل 1500 الكرم 2000 البروك لو كيف كيف 2000 ولد القمرة 3000 القرع بوتوزين على 3 دينارات بتنجان على 3 دينارات بتراف 2000 الخس والليتوي على 1800 الربطة نعناع بهية 1800 الخضر الورقية كلها 500 الفجل على 800 القارص على 2000
1: بين
0: تعديل للغلة عندنا المشمش 6 دينارات الخوخ 6 دينارات والفريز على 6 دينارات
1: شو بيطلع الفريز سومو الفريز تحسو مرتفع كان 5000
0: هاي طلع السومو نتاعو طلع بالك بالك يعني يقل يقل المنتوج دونك يبدا يختي وختي ويطلع وختي وختي على على العيد هكاها وكل شيء يولي اختي واختي ويزيد اختي واختي
1: معناها القارص توا 2000 نتصور انا نبداو نقربوا للعيد القارص باش يولي يصير القارص
0: يعمل قفزه يعمل قفزه
1: يصير القارص وما ندراك به
0: يعمل قفزه قفزه به نتعدي ونمشي للدجاج عندنا الدجاج اليوم 8 دينارات و500 السكالوب بولي ولا داند 18 دينار الكبده 17 دينار المرجان داند على 22500 تاكل مرقز داند هبه
1: لا والله انا الداند مانيش من محبيه الحقيقه
0: انا بدي ما جربتوش
1: يعني من معناها كل مرقز ولا مانيش من محبيه انا شويه دجاج شويه حويته شويه شويه شويه شويه على الحم
0: شويه شويه شويه
1: صح يعيشك وانت زاده اي
0: انا الجوانح مفوحين على 11 دينار بالنسبه للعظم الحار على دينار و50 وبالنسبه للعربي 2500 الحاره تعديو للعلوش واللحوم الحمراء يا هيبه
1: قديش
0: هي العلوش العلوش بسم الله الرحمن الرحيم 65 دينار
1: 65 دينار
0: هي معلوش
1: اغلب لي هو ديما في نابل يعني 60 دينار سمعتها في نابل واليوم 65 دينار دوك نتصور ما نبداو نقربوا للعيد كان ما نبداو نحكيو على 70 دينار
0: ممكن اي لا أي. ممكن ممكن جدا وارد جدا انه يوصل معناها السوم هذيك بس هي الهبره على 49.800 كتله بقري على 42.800 كبده علوش 65 دينار الكبده بقري 54 دينار المرقيز على 35 الرقبه 42.8 جنب بقري 37 دينار والراس علوش على 30 دينار. بعديه للحويته عندنا الورات على 24 دينار ثم موجود 19.8 المسله 16 دينار الميله 7400 النزلي 19.8 السردينه 7 دينارات. فما كيف كيف اليوم في الحمامات الببوش الببوش هكا التصويره
1: مراقبه شفنا التصويره تشاهي
0: لينا الببوش اي قاعد سير هكا في الكليل وعامل جو الربعيه هيك ب 2500 باهي دونك هذه هي دورتنا في الحمامات والاسعار من الحمامات اليوم
1: ايش نقول لك
0: كيف عامره يا ربي
1: ان شاء الله البارحه رئيس نقابه الفلاحين بسوسه قال انه العلوش السمح سومه من مليون المليون و300 العليلش السمح في نابل ابري حسب ما هكا سمعت الناس وعملت كل الدوره قديش تتراوح الاسعار
0: والله انا مازلت ما عملتش الدوره على الرحب ما زالت ما بديتش تظهر اما معني على حسب انا ما نسمع يقول لك اللي يحلى في عينك زوز منين الفوق يا هيبه
1: معناها ذي السمح برو ماكس
0: اللي يحلى في عينك هكاك من زوز الفوق
1: زوز الفوق باهي تو نعملوا ان شاء الله جوله مع مراسلينا ومن خلال روبورتاجات نشوفوا الاسعار نشوفوا هكا بيان سور الاجواء الكل والتوانسه تبدا يقرب العيد تبدا الحركيه وحتى اللي يكون هكا متردد ما يشريش مع الاجواء دونك يقول لك هكا هاو خليني نشري الاضحيه نتاعي وان شاء الله تكون اسعار يا ربي قابله انها تنخفض وتكون قد البيدجي نتاع التونسي يعطيك الصحه روضه شنو نطيبوا اليوم ولا ما نطيبوش شنو نطيبوا
0: والله شو نقول لك انا مازلت الحقيقه ما هكا ما خممتش الحقيقه مازلت ما عينيش اي والله ما عينيش
1: ما عينيش نطيب باهي باهي
0: باهي تاخذ ساندويتش ولا هكا بركات في
1: ساندويتش اليوم
0: اي
1: حاضر يا روضه حاضر هاتوا نشوف حرايرنا تو يكتبوا لي تو يقولوا لي شنو الدباره مادام روضه اليوم قالت لك باش ناكل ساندويتش اليوم.

فماش كوجينا. دونك تنشوف حرايرنا برشا يكونوا في الاستماع وما شاء الله ديما كونيكتي على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك تهما يعطيونا دبره. شكرا ليك راود العليقي من خليل كنسلم على كل مستمعينا في الكابون. واكيد الرحله مازالت متواصله مع فقراتنا مع ريتم نتاعنا حتى نص النهار في كابوتشينو بنت. صبحيه.

0: جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: العشرة 11 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في كابوتشينو بنت الصبحية. نحكيو على البلاغات، نحكيو على توصيات، ونحكيو زادا على لي تراند اللي يكونوا على مواقع التواصل الاجتماعي. كي يبدا تراند في علاقة بصحتنا، وكي يبدا تراند ينجم يضر بصحتنا، دونك لازم يكون فما بلاغات تحذيرية صادرة عن وزارات. نحكيو ونخصو بالذكر وزارة الصحة، اللي الحقيقة في الفترة الأخيرة كلنا لاحظنا بعض الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وين مواطنين خلينا نقولوا عندهم مجموعة من الأمراض، أو حتى نجم يكون لباس أو حب يعتمد حمية، وقاعدين يمشيوا في نسق هكا متاع اتباع حمية معينة، يعني يقولوا أنها أعطت غزلتا باهية بالنسبة لهم، لكن هذا ما ينجم كان يضر بصحة يعني مرضى قاعدين ياخذوا في دويات، وقاعدين مع متابعة معناها دقيقة مع الأطباء المختصين متاعهم. في الإطار هذية كما قلنا، وزارة الصحة أصدرت بلاغ تحذيري وقالت أنه صحتكم لا تعتمد على فيديو متداول واستشارة الطبيب أولوية. هذية الأفيش كما قلنا اللي والبلاغ التوعوي اللي أصدرته وزارة الصحة البارح، وشفنا مجموعة زادة من التعليقات حتى على صفحة الرسمية على الفيسبوك لوزارة الصحة، وحتى الكم الهائل من بختاج، لأنه اليوم صحتكم راهو أولوية. صحتكم ما تعتمدش على حمية عملها إكس ولا إغريك، وإلا هكا بعض خلينا نقولوا الشهادات اللي تنجم تكون في الوقت هذاك الحيني عطات الحمية ذيك نفع، لكن اللونتيغم تنجم تضر بصحتهم. دونك اليوم نص البلاغ واضح وصريح، خلينا هكا باقتضاب نذكروا به. ذكروا وزارة الصحة بأن الغذاء السليم والمتوازن يعد من الركائز الأساسية للوقاية من عديد الأمراض والمحافظة على صحة الجسم. دونك الأنظمة الغذائية المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وكما تم تسميتها أو طريقة تقديمها، ما تنجمش تعوض المتابعة الطبية أو العلاج الموصوف من عند الطبيب. يعني الطبيب متاعك المباشر إذا كان عندك سكري ولا إذا كان عندك أمراض مزمنة، هو المخول الوحيد أنه يعطيك الحمية اللي تتماشى مع بدنك وتتماشى مع الأدوية اللي تاخوها. فما ماكلة تنجم مع أدوية معينة تاخوها تنجم تعكر بصحتكم. دونك ما تستهنوش بصحتكم وما تتبعوش هل الأنظمة هذه اللي قاعدة تدور على مواقع التواصل الاجتماعي ونظام ما نعرفش شنو، وهاو أعطاني ريزولتا وهني نحس في روحي لاباس، راهو هذاك لا أساس له من الصحة، ويدخل في باب هكا التراند والركوب على التراند بصفة عامة. دونك وزارة الصحة ذكر أنه الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة كما قلنا على غرار السكري، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب، الكلى والجهاز الهضمي، وحتى زيادة النساء الحوامل وكبار السن والأطفال والمرضى الخاضعين لعلاجات منتظمة، إلى عدم اتباع أنظمة غذائية صارمة أو أنهم يوقفوا الأدوية متاعهم وإلا يغيروا الجرعات اللي وصفها طبيب، إلا ما يتصلوا بالطبيب المباشر وإلا المختص أخصائي التغذية بيانسور المؤهل الوحيد إنه يعطيك الحمية المناسبة. متأكد وزارة الصحة أنه فقدان الوزن السريع أو شعور بتحسن ظرفي كما قلنا أو تداول شهادات وتجارب شخصية على الانترنت ما هوش دليل علمي على نجاعة أي نظام غذائي أو قدرته على علاج الأمراض، وتشدد أنه التغذية الصحية لازم تكون متوازنة آمنة ومتلائمة مع الحالة الصحية لكل شخص، خاصة لدى المرضى اللي وضعيتهم تطلب متابعة دقيقة. وإدعاءات وزارة الصحة المواطنين إلى استقصاء المعلومة الصحية من مصادر موثوقة واستشارة مهني الصحة قبل اتخاذ أي قرار ينجم يأثر على علاجهم وعلى سلامتهم. دونك صحتكم أمانة، ما تغيروش علاجكم أو نظامكم الغذائي من غير ما تستشيروا الطبيب المباشر. هذية فيما يخص كما قلنا فيديوهات وتصريحات وشهادات فترة الأخيرة شفناها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اتباع النظام. انتم تعرفوا اكيد النظام اللي توا تراند، والناس اللي تقول لك لاباس وحنا لاباس وردوا بالكم راهي صحتكم اولويه. خليكم معنا، احنا الغونديفو مازال متواصل حتى النص نهار في كابوتشينو بنت الصبحيه. اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع.

0: كابوتشينو بنت الصبحية
1: العشرة وتسعين دقيقة على موجة الدنيا ما فيها. رجعنا لكم في كابوتشينو بنت الصبحية كالعادة بالأخبار بالمتابعات ومن خلال يمكن تعليقاتكم على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم وإلا من خلال أصواتكم على 29 100 73 24 3000. احنا ديما نوضحوا مجموعة من النقاط ولا ننساق لما يقال أو ما يتم تداوله. ذاك علاش ديما رأي المسؤول يكون حاضر معنا وناخذوا أكثر معطيات على ما يحدث وفي علاقة الحقيقة بالباك بلون. أي نعم احنا معنا مديدة دونك نحكيه على الباك بلون. إن شاء الله بنجاح إن شاء الله بالتوفيق لتلامذتنا اللي هكا بداوا يعني يحضروا وإن شاء الله كما قلنا امتحانات تكون فيها نتائج كما هما حضروا كما هما تعبوا عام كامل. ولكن يبدو أنه عبر 29 100 73 24 3000 أصوات الأولياء وحتى زادة الأساتذة اليوم شكت في الامتحانات وقالوا أنه الامتحانات متاع الباك بلون فما تسريب لبعض الامتحانات وأنهم يعرفوا لنيفو متاع تلامذتهم. وقالك أنه فما يعني امتحانات يعني محضرين وجايين حاضرين كيما المستوى اللي تعودنا به عام كامل. لقينا انه المستوى ما شاء الله في الفتره هذية يعني كان خارق للعاده. دونك الحقيقه احنا باش نوضحوا فيما يخص اشاعه تسريب امتحانات الباك بلون ديما مع المندوب الجهوي للتربيه بسوسه السيد محمد علي ابو ذراع اللي يجاوبنا ويعطينا تحيينات والمعطيات. نقولوا له صباح النور صباح الفل وشكرا على التفاعل سيد.
2: صباح النور سيدي فاضل وتحية خالصة إلى كافة المستمعين إذاعة جوهرة أفلام.
1: شكرا لك سي محمد علي بودريع. دونك خلينا هكا نجاوبوا يمكن الأولياء والأساتذة كما قلنا من خلال تفاعلهم فيما يخص تسريب امتحانات الباك بلون. دونك تعليقكم على الموضوع.
2: نقولوا الباك بلون هو احنا علاش حرصنا على امتحان موحد في المؤسسة كل على مبدأ تكافؤ الفرص أو أما يلزم التلامذة كلها تكون نفس على نفس الاستعداد وعلى نفس على نفس تكافؤ الفرص بيناتهم. حرصنا باش يكون الامتحان موحد يكون شيء يتم بالضبط. هذا توضيح السادة الأولياء بالهواجس اللي قاعدين يسمعوا فيها. جينا الامتحان مع السيد المتفقد نحيلوه في رسالة سرية إلى السيد مدير المؤسسة والسيد مدير المؤسسة فيما بعد مكنوه كود سري برقم سري ينجم يحل به الفرض ونسخ الفرض يتم في المكتب نتاعو. يعني اللي يعرفوا الامتحان يعرف السيد المتفقد وأحنا جينا الامتحان نحيلوه للسيد المدير في رسالة سرية وبعدين السيد المدير ما ينجم يحله وكان بكود نعطوه احنا كمندوبيه جهويه. يعني هذا فيما يشاع ثم تسريب ثم ما ثمش منه. امتحانات قاعده الدور قاعدين نتبعوا فيها يوميا ثم لجان الدور وتتفقد. الامتحانات قاعده الدور في ظروف عاديه ما ثمش منه لما يشاع اللي ثم تسريب الامتحانات.
1: دونك اللي قاعد يتقال هو يدخل في باب الإشاعات. نجم يكونوا صغيراتنا معناها راجعوا بالكدا ما فماش علاش معناها باش نستغربوا النيفو معناها اللي تحسن. احنا نقولوا ان شاء الله بنجاح ان شاء الله بالتوفيق. دونك نخلي لك انا رساله توجهها للاولياء للاساتذه للتلامذه زادة وهما قاعدين يعيشوا على وقع الامتحانات.
2: انا نقول للوالي قول لك راهو امان عنا احنا قاعدين حارسين وجادين باش يعدي امتحانات في ظروف طيبة. الإشاعات والتشويش اللي قاعد يصير عليه راهو ما فماش منه لا أساس له من الصحة. نأثروا زاد مجهود الإطار التربوي اللي سهر عام كامل باش يأثر هالتلامذة هذوما باش يوصلوا لهم البرنامج في أحسن الظروف. تلامذتنا نقول لهم راكم قادرين شوي ثقة في النفس قادرين تتخطوا الامتحانات هذه وعندنا فيكم ثقة وبحول الله ناجحين شوية ثقة في النفس
1: إن شاء الله.
2: ما ننسقوش وراها الإشاعات ثم حابين ولا كرهنا ثم ناس ضد النجاح ثم ناس تحب تنقص من قيمة الامتحان تحب تشوش على الامتحان. لا احنا واقفين أولياء تلامذة إطار تربوي وزارة مندوبية كنا واقفين باش نجحوا امتحاناتنا وماشيين للعرس الوطني الكبير هو الامتحان الوطني. بحول الله ناجحين وبحول الله اولادنا مش خطوا العقبات.
1: ان شاء الله
2: ثقه في النفس شوي ثقه في النفس شوي ايمان بقدراتكم راكم بحول الله ناجحين وما تستقصوا وراء الاشاعات هذه المغرضه والاشاعات اللي لا اساس لها من الصح.
1: يعطيك الصحة السيد المندوب الجهوي للتربية بسوسة سيد محمد علي بودري على مدنا بكل هالتحينات وهالموجات زادة الإيجابية اللي ما تزيد كان شحنة هكا معنوية مهمة للتلامذة للأولياء. دونك ما تنسقوش وراء الإشاعة وديما المسؤول يكون حاضر معنا باش يجاوبنا باش يطمنا وباش يفند كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. دونك هاو خذينا يمكن الإجابة شافية ضافية وجاوبنا زادة الأولياء والأساتذة وإن شاء الله ناجحين ونشوفوا كان الأعداد ممتازة واللي تعكس مجهود وعمل دؤوب عام كامل تضافر فيه مجهودات الإطار التربوي وكيف كيف زاد الأولياء وكل من يكون هكا منخرط في سنة دراسية كما قلنا إن شاء الله تكلل بكزغروتة اللي نسمعها آخر العام وبك الفرحة. يلا سيدي خليكم معنا مازال الغونديفو متواصل حتى نص النهار في كابوتينو بنات الصبحية.

0: 10 لالا البيا مع أحلام غلال. مع أحلام غلال على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
1: برعاية
0: بينك اند جراي من قلب التحضيرات اختارت لكم احدث ترندات 2026 للملابس النسائية.

0: في كل قلعة والأسعار مفاجأة حقيقية. عيش اللوك جديد مع بينك أند جراي.
1: جوهرة
2: بيبليسيتي.
3: Agile Energy توفر لك في الجام متاحة NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
1: جوهرة
2: Publicité.
4: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة FM.
5: لعبكم إلى هذا الموجز الإخباري. تركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بفضاء قصر المعارض بمدينة المنستير بداية من يوم 16 من مايو الجاري وإلى غاية اليوم الذي يسبق عيد الإضحى. وستشهد هذه التظاهرة الاقتصادية مشاركة مختلف القطاعات والمنتجين، حيث سيتضمن فضاء البيع عديد المواد والمنتوجات الاستهلاكية على غرار أغلب مستلزمات عيد الإضحى وعدد من المواد المدعمة والأسماك واللحوم البيضاء والخضر والغلال، إلى جانب المنتوجات الحرفية ومنتوجات الصناعات التقليدية. المنتدى الاقتصادي التونسي لومبري المنعقد بمدينة بيروجيا الإيطالية يكشف عن بلوغ حجم المبادلات التجارية بين تونس ووجهة أمبريا حوالي 93.1 مليون أورو. كما تم خلال المنتدى الإشارة إلى وجود إمكانيات نمو مستقبلية تقدر ب 686 مليون أورو في قطاعات استراتيجية من بينها المعادن والنسيج والميكانيك، ما يعكس هامشا واسعا لتطوير حجم المبادلات وتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي. دوليا، بيانات ملاحية تظهر وجود تحليق مكثف لطائرات التزويد بالوقود التابعة لسلاح الجو الأمريكي فوق مياه الخليج وخليج عمان خلال الساعات 24 الماضية، إذ واصلت بعض الطائرات تحليقها حتى صباح هذا اليوم. وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي أعلنت فيه القيادة المركزية الأمريكية إطلاق إيران صواريخ وطائرات مسيرة وزوارق باتجاه سفن حربية أمريكية في مضيق هرمز، في حين ذكر مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار. القضاء الإيراني يتوعد العناصر الخائنة بالمحاكمة ويشدد على حماية العدالة في ظروف الحرب. ورئيس السلطة القضائية الإيرانية يقول إن استراتيجية السلطة القضائية في الظروف الراهنة واضحة ومحددة ومنصوص عليها. وختاما، طهران ترحب برفض سيول الانضمام لعمليات عسكرية في منطقة مضيق هرمز رغم الضغوط الواسعة عليه، وتدعو لمرحلة علاقات جديدة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار
6: www.jawharafm.net

0: ميرسي. مل موزيكا ومل ريتم كالعادة في ساعتنا الثانية من كابوتشينو بنت الصبحية. لحتاش وعشر دقائق كالعادة الغندبو يتواصل معاكم بأخبار بمتابعات ودي بون بلان تتعرفوا عليهم توتسويت.
1: من عشرة النص نهار كابوتشينو مع هبة لوسيف على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
0: والبون بلون تاعنا فيزنا لقصر المعارض بالساحل المونستير الساحلي. نحكيو على الدورة الجديدة, هي الدورة التاسعة لمعرض الأثاث بالساحل. وشكون ما يحبش يبدل هكا في الديكوراسيون نتاع دويرتو نتاع البيرو نتاعو نتاع هكا الكوان بريفيري لي. الحقيقة الكلنا مضبينا نبدلوا الطاقة والإنرجي ونمشي ونلقاو شوا تري فاريي. هذا كل باش حكينا عليه سي شكري شويخ مدير المعرض اللي إن شاء الله النسخة التاسعة تنطلق 8 دونك اليوم إلى غاية 18 ماي. سي شكري صباح النور, أهلا وسهلا.
2: صباح الخير, أهلا وسهلا بك هبة وبجميع مستمعي إذاعة جوهرة أف أم. إذاعتنا لديما تتابع في الأنشطة الاقتصادية اللي نقوم بها وديما يعني توصل المعلومة للمواطنين وللمتابعين.
0: بون بلون خاص بالناس اللي حضروا للعروسات, اللي يحبوا يبدلوا ديكوراسيون, اللي يحبوا هكا ياخذوا فكرة على لي توندونس, اللي يحبوا يلقاو لي برومو, اللي يحبوا يلقاو لي ستونت من تونس الكل. دونك انا عطيت هكا الخطوط العريضة وانتي باش تعطينا التفاصيل. سي شكري.
2: بالفعل هبة جيتكم اليوم بمعرض من الطراز الثقيل.
0: أي؟
2: المعرض هذا يجي مرة في العام, وكما تعرفوا معرض الأثاث بالساحل معناها خذا منحة نموذجي في من ناحية التنظيم ومن ناحية الاستراتيجي متاع اختيار العارضين اللي يكونوا موجودين فيه, بحيث معناها كل دورة نحاولوا باش نختاروا نخبة من أحسن يعني صنايعية في مجال الأثاث في أجنحة جذابة معناها مغرية جدا بتشكيلات جديدة بتصاميم جديدة وخاصة بتخفيضات ترويجية سنوية اللي خصوها للزائرين متاع المعرض. المعرض عنده تقريب معناها 10 ايام والصنايعيه يحضروا في الاجنحه نتاعهم دي زارشيتيك دي بلون هزان وجيان, معناها شانتي محلول باش في الاخر
0: نقول
2: بالفعل معناها شانتي كبير باش في الاخر نحضروا اجنحه معناها من الطراز الرفيع, أجنحة تحاكي معناها الموضة العالمية في مجال الأثاث. مش تلقاو حاجات معناها جديدة, حاجات مغرية. سيت ان ليو دانسبيراسيون بار اكسيلونس. ننصح معناها كل من يلوج على سون بياناتر في داره جودة حياته يجي المعرض الأثاث بالساحل اللي انطلق اليوم 8 ماي ويتواصل إلى غاية 18 ماي باش يتلاقى مع الصناعية هذم باش يشوف الجديد, باش يشوف معناها الأجنحة الفخمة, باش يشوف البهرج المتميز في عالم الأثاث. وبالمناسبة هذه الحقيقة نحب نوجه شكر كبير للشركات معناها المشاركة في المعرض على المجهود اللي قامت به, معناها هو مجهود كبير متعود ولكن استثنائي بحكم أنهم حاولوا باش يعطيوا معناها أحسن ما عندهم في من ناحية إنتاج الأثاث أو من ناحية أعداد الأجنحة. والدعوة موجهة لكل معناها مستمعي جوهرة فهم والمواطنين الكل باش يجيوا يكتشفوا معناها مكونات المعرض هذا, باش يجيوا يتمتعوا ويستمتعوا ويشريوا الأثاث متاعهم وياخذوا أفكار.
0: تخيبين
2: انت تعرف نعم
0: لأنا فقط باش نقول انه كي تمشي للمعرض تلقى زيد المختصين اللي يوجهوك, يعني انت يبدا عندك شوا معناها تلقى مختصين اللي حتى ينجموا يبدلوا لك كاريمون لا فيزيون معناها ويقترحوا عليك حاجات مخير ولي توندونس دونك 2026 2027. دونك حاجه مهمه جدا لانه ايكيب تكون على ذمه الناس اللي باش تقصد المعرض. العارضين السنه باش يكونوا العدد اكثر من عام ناول,
2: معناها مش نحب نوضح لك حاجة بالنسبة لمعرض الأثاث بالساحل. راهو الغاية ما هيش عدد عارضين, بالعكس احنا مشينا في توجه معناها انتقائي نموذجي بحيث معناها ما نكثروش من عدد العارضين اللي هما في حدود 40 عارض ولكن نركزوا على الجودة وعلى كبر الأجنحة وعلى تنوع التشكيلات وعلى الديكوراسيون، بحيث أنه ما تلقى دي كونسيبت ديفيني ألافونس في كل جناح، معناها مش تلقى رونق مختلف على الآخر، مش تلقى تشكيلات متاع أثاث مختلفة على الآخر. وبالمناسبة هذه نعتذروا للشركات اللي طلبتنا باش تشارك في الدورة هذه وما نجمناش نلبيولها الطلب متاعها باعتبار معناها أن المساحة محدودة. وإن شاء الله الدورات الجاية معناها نحاولوا باش نززيوا عدد آخر من المشاركين. وكما قلت لك معناها هي فرصة سنوية. ننصحوا الناس كل باش يجيوا يشوفوها. تقعد نقعدوا نحضروا فيها بالعام. الأجنحة تقعد تتبنى معناها مدة. هذاك علاش معناها نقول لكم ما تفوتوش عليكم الفرصة باش تجيوا تكتشفوا اش عنا في معرض الأثاث بالساحل. وخاصة تتلقاوا معناها بدي زانساني متميزين محترمين في مكان واحد وتحت سقف واحد. وبطبيعة الحال مش تكون فما أسعار استثنائية.
0: خبيا الأسعار الاستثنائية زادة هي اللي تهم تولي يسمعوا فينا. ذكركم بالموعد دونك 8 من 8 إلى 18 ماي. من وقتش لوقتش المعرض ذا يفتح أبوابه؟
2: المعرض مفتوح يوميا من 11 على الصباح ل 8 متاع الليل. ومرحبا بكم الكل، ومرحبا بجوهرة فام باش تكمل تتابع يعني المعرض وتتابع مكوناته وتصور شنو فيه من جديد. وسنال مش يجي المعرض مش يقول معناها مش يقول فريمون فما نقلة نوعية، ومش يكتشف قدرة الصنايعي التونسي على معناها محاكاة الصنايعية الأجانب والماركات العالمية،
0: وهذا مما لا شك فيه. أكيد كفينا وفينا دونك هاو كعطينيهم أنا فانغو يقعد إنهم يقصدوا ربي ويمشيوا لقصة المعارض بالساحل المنستير الساحلين. دونك ساهل برشا أكسيسيبل للناس اللي جايين من سوسة من الساحلين من عاوني عادنا اليوم الخريطة مانيش
2: المعارض بالساحل معنا على الطريق الرئيسي الرابط بين المنستير وسوسة بجنب الملاحة مدخل الساحلين. اللي جاي من ولاية المنستير يدخل على الساحلين، واللي خارج من سوسة ماشي لولاية المنستير يدخل على الساحلين من الشارع الأخرى.
0: خيبيا يعطيك الصحة سي شكري شويخ على مدنا بكل هالتفاصيل، مدير معرض بيانسور قصر المعرض بالساحل الساحلي المنستير. نحكيه على الدورة التاسعة لمعرض الأثاث بالساحل، هذه البداية وأكيد التفاصيل تلقاوها كي تمشيو تزوروا المعرض. شكرا لك سي شكري، يعطيك الصحة. معك نوصل لـ 11-17 دقيقة على موجاتنا، الغونديفو متواصل حتى نص النهار.

0: 26 دقيقة على موجة الدنيا وما فيها. فقط خلينا نحكيه على مايكل جاكسون، الفيلم اللي انتم تنجموا تابعوه في قاعاتنا التونسية، الفيلم اللي وصل في الإيرادات متاعه للمرتبة الثانية وقاعد يحقق فيه نجاحات يعني جماهيريا، لكن رأي النقاد يختلف على رأي الجمهور. انتم امشي وتفرجوا واستمتعوا، أنا شخصيا مشيت استمتعت بالفيلم ولو أنه عندي بعض الاحتراز فيما يخص تناول القصة، ولكن فيلم أفواغ دونك تمشيوا تعيشوا مع جعفر جاكسون ولد خو مايكل جاكسون تفاصيل قصة وحياة مايكل. دونك الحقيقة أداء أكثر من رائع لجعفر اللي جسد شخصية مايكل. مشيوا تمتعوا بالفيلم هذا كما قلنا في قاعاتنا التونسية، ما احنا خلينا نتمتعوا بالطقس لأنه الطقس ينجم يعاونكم إنكم تمشيوا وتخرجوا وتتفرجوا في الأفلام توتسويت في البوان ميتيو.
1: ميتيو مع الأستاذ عمرو بحبة.
0: والأستاذ عمرو بحبة مش يعطينا فكرة على الوضع الجوي ونتعرفوا معاه على طقس الويكاند، فما ارتفاع فما انخفاض فما هكا منخفض جوي فما تقلبات، هذا جاوبنا عليه الأستاذ عمرو بحبة. نقولوا صباح النور، أهلا وسهلا.
2: مرحبا هيبة، صباح الخير، تحية لك وتحية للسادة المستمعين على جوة الأفام. آخر 24 ساعة كنا سجلنا كميات متاع أمطار في كل ولايات شمال تونس، ولاية باجة، جندوبة، بنزرت، ولاية العاصمة، نابل، زغوان، الكهف، سليانة. العموم الكميات كانت من ضعيفة إلى متوسطة، من 1 إلى 18 مليمتر، 18 مليمتر في واد مليز ولاية جندوبة، وفما برشا كميات 5 و 10 مليمتر و 12 مليمتر وحتى 15 مليمتر. مناطق الوسط فما بعض الأمطار الضعيفة جدا في ولاية سيدي بوزيد محليا، حتى زاد في القصرين، وفما زاد حتى يعني تقريب مليمتر أو 2 في ولاية توزر وجبلي محليا في محطة أو 2. تقلبات سريعة مرت، ثم إن شاء الله اليوم طقس مستقر. الحرارة اليوم تقريبا من 20 إلى ممكن 30 درجة في أغلب المناطق التونسية، حرارة عشرينية مع حرارة ثلاثينية في جنوب تونس. جنوب تونس خاصة جنوب الصحراوي نجم نوصله حتى 36-37 درجة في مناطق كما البرمة كما الذيبة كما برج الخضرة، يعني في صحراء ولاية تطاوين. تقريب من المتوقع تواصل نفس درجات الحرارة الأيام القادمة على أغلب المناطق التونسية، ربما مع ارتفاع خاصة في جنوب تونس. جنوب تونس مثلا نهار السبت وممكن حتى نهار الأحد وخاصة نهار السبت النجم نوصله حتى 40-41 درجة في صحراء تطاوين، حتى زادة ممكن في ولاية قبيلي خاصة جنوبها وسطها وجنوبها، ربما زادة حتى في جنوب ولاية توزر، يعني في المناطق الصحراوية عموما نجم نوصله 40 درجة. من المتوقع وأنه الارتفاع متاع الحرارة بشي تواصل الأيام القادمة، وهي في الحقيقة حرارة عادية يعني في شهر ماي من 20-30 درجة، ولكن الحرارة الثلاثينية وخاصة اللي تتجاوز 35 درجة وحتى 40 درجة في جنوب تونس في الحقيقة هي حرارة يعني نجم نقوله أعلى من المعدلات. إن شاء الله نهار السبت زاد من المتوقع ربما بعض الأمطار الخفيفة مساء السبت على بعض المناطق الشمالية التونسية، وعموما يعني نجم نقوله الأيام القادمة يعني استقرار على مستوى حالة الطقس، يعني حرارة باش ترتفع ببعض الدرجات مع استقرار كما قلت ما فماش أمطار باستثناء ربما بعض الأمطار الخفيفة إن شاء الله نهار السبت. من المتوقع منتصف الشهر يعني منتصف شهر ماي من المتوقع ربما تنخفض درجات الحرارة مع اقتراب منخفض جوي، وربما نسجلوا أمطار فترة يعني 15 ماي وما بعد 15 ماي، ممكن حتى فترة 18-20 ماي، في الحقيقة المدة مازالت بعيدة شوية، ولكن عموما يعني شهر ماي هذايا كما لاحظتوا فما بعض الأيام كانت دافة أو حارة، فما أيام أخرى كانت معتدلة باردة نسبيا مع بعض الأمطار. هذا مازال باش يتوقع خلال شهر ماي، ربما النصف الثاني من شهر ماي ربما نعيشوا بعض الفترات المعتدلة باردة بين ظفرين بمقاييس الصيف والمعتدلة، ربما حتى مع بعض الأمطار إن شاء الله.
0: إن شاء الله أكيد كل دحينيتكم مع

أستاذ عامر من خلال هكا نقاط يعني تكون على موجات جوهرة فام لبوان ميتي نهاية الاثنين إطلالة في صباح الورد نهاية الأربعة وكيف كيف نختموها معاك نهاية الجمعة باش ناخذوا ديما تحيينات تهم المستمعين نتاعنا وأكيد زاد بلاغات تجينا من المعهد الوطني الرصد الجوي ترجعوا تلقاوها وتقراوها على موقعنا جوهرة فام دوت نت. خلينا مع ريتم التونسي صابر الربيع يكون في البليست نتاعنا هو يقول خلوني وإحنا معاكم رانا حتى النص نهار. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: لمجهتنا تحيتنا لكم كنتوا في الاستماع والمتابعة. خلينا في ساعة في سعودية ما في إطار إنه سلام أمانة بيان سور. نسلموا على كل من اختار مجهتنا ويكون كونكتي معنا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جهرة أفام. دونك نقولوا ألف ألف مبروك خونا إبراهيم الجزيري بمناسبة تخرجه لقب هذا سامدي كيلكو شوز. دونك إبراهيم الجزيري بمناسبة تخرجه بملاحظة حسن جدا من المعهد العالي للجباية والمالية, والإهداء يجي من عند أم سناء وبوها علي وأخواته رنيم ونور وجدته فتحية ومحبوبة, وعلى ما يبدو زاد من عند وليد الجزيري اون بيرسون. دونك تحية جي لإبراهيم الجزيري اللي يقولوا له إن شاء الله ألف ألف مبروك كما قلنا التخرج بملاحظة حسن جدا من المعهد العالي للجباية والمالية. خليني نذكر إنه ماماتك سناء, بوك علي, أخواتك رنيم, نور, جدتك فتحية ومحبوبة, ووليد الجزيري يقولوا لك إن شاء الله ديما متفوق في أعلى المراتب. وهي زادة زينت لك جيجي هالفرحة فرحتنا واللمة جمعتنا وتود سويت الكولتور ماج هذي باش تكون فقرتنا. كابوتشينو بنت الصبحية. نحكي على تفاصيل الدورة الخامسة لتظاهرة ومسابقة تشكيل أجمل باقة ورد مع مدام روضة بن هني رئيسة جمعية سو كيوت. احنا نقول لها صباح النور صباح الورود مدام روضة, كيف الحال؟
1: أهلا وسهلا يا هبة, يعيشك وإن شاء الله نهاركم بكله ورد وبكله أزهار وبكله بقات في آخر الربيع. إحنا توقيب تصفن الدنيا كما قال سي عام.
0: أيه دونك هاو كم تبع مدام روضة الفقرات الكل
1: ميلا ميلا ميلا باي ملقوم وإحنا معنا في الكرهبة في الدار في الغنمة على طول
0: حاجة تفرحنا برشا. دونك خلينا نحكيه على نسخة جديدة هي الخامسة. دونك نفهموا الكونسيبت ان جنرال إنه كل مرة ياخو هكا وجهة ونتعرفوا على المسابقة ذي ومحليها الفكرة تشكيل أجمل باقة ورد. دونك أحكينا مدام روضي.
1: عايشك هبة, هي هذه كما قلت النسخة الخامسة معناها من تشكيل أجمل باقة ورد. عمناه وزاد أعلن عليها بحذيكم وقبلها مع أمين وكل. هي مسابقة كما عندنا لي كومبيتيسيون تاع ميور شيف توب شيف وكل شيء. احنا قلنا علاش مش كان الماكله ما نجمو نعملوا حاجه بها اخرى نشوفوا التوب في الديكوراسيون فلورال شكون يزين اجمل باقه ورد. لي كانديدا يكونوا موجودين معناها نعطيوهم احنا الورد ونعطيوهم الريسيبيون والموس والمستلزمات وهما نعطيوهم وقت وفما لجنه تحكيم وهما يزينوا اجمل باقه ومن بعد لجنه التحكيم تقيم ان هي ازين وحده باش تاخذوا الجائزه بيان سور ثلاثه جوائز. حاب نقدم تحيه كبيرة لكل الناس اللي يسندونا في مدينة القيروان. احنا شنتحولوا لمدينة القيروان وحاطين شعارنا القيروان مدينة سياحية مش كان في المولد ولا في رمضان, راهي مدينة سياحية بامتياز وتثمين الموروث الثقافي في مدينة القيروان باش نقوموا فيه. احنا عملنا رحلة بالمناسبة هذه ان شاء الله باش تكون نهار لحد وتشكيل اجمل باقة باش يكون في العشية بدايه ساعتين بإدارة الأستاذة الخبيرة في التسويق الفندقي السيدة ليلى عطلة درقيش. وان شاء الله ندعو من خلال نشكم انه اللي ناس الكل تلتحق بينا في فضاء الحقيقه ما نسميه ولا هو داعم الحقيقه مجيني بارك الله فيه في القيروان فضاء نقشه وان شاء الله يشاركوا اللي يحب يشارك في المسابقه وان شاء الله يكونوا من الفايزين وهكي كنشوفوا ابداعاتهم واذواقهم ومفتوحه للناس الكل نساء رجال بنات ولاد كل الاعمار. اللي راه يروحوا فنان يتفضل يتصل بينا الرقم 46 27 27 ويسجل اسمه وينجم يكون تغمي لي كانديدا اللي باش يشاركوا ان شاء الله نهار لحد. هذا هو وكما قلت لك معناها هذا نشاط نادي السياحه والترفيه سو كيوت نحاولوا ننوعوا احنا معناها في السياحه مش بالضروره سياحه تقليديه. هذا نستغلوا ليفينمونسييل وكل باش نعملوا الاشهار المدنه وسوى الساحليه ولا الداخليه كما تعرف معناها تونس بكلها بكلها بكلها مزيانه بكلها مزيانه منين تتلفت تلقى حاجه ازين من اختها وما شاء الله على تونس.
0: صحيح وهذا مش غريب عليك مدام روضه والتحيه تجيك من عند خونا صابر غضاب قال لي بنت بلادي وخدمة معنا في مهرجان الموروث الغذائي. دونك ان شاء الله ديما
1: ديما كنعبر والمجموعه اصبر احنا ان شاء الله تنعاودوا نعلنوا احنا نعطيك افونغو سبق للمهرجان الدولي للثقافه والفنون الامازيغيه ايام 15/6/17
0: ودعونا نشوفوا في الافيش نتاعو. انا باش نشوفوا الافيش نتاعو.
1: زاد فيه يوم ترويجي في القنطاوي وفيه نهار حفلة في دار ثقافة علي الدعاجة حمصوصة وندوة علمية كيف كيف دار ثقافة علي الدعاجة حمصوصة. واليوم الترويجي دعوة مفتوحة لكل الحرفيين والحرفيات والعارضين والعارضات والمبدعين يلتحقوا بنا نهار كبير إن شاء الله في مرسى القنطاوي في حمصوصة بإذن الله نهار 17 مايو.
0: ان شاء الله يا ربي، وحنا دا نكونوا حاضرين باش نواكبوا كل الانشطه اللي تخلي بلادنا ديما في ابهى حللها من خلال موروثها الغذائي، عاداتنا، تقاليدنا، تركنا، وهذا الكل يكون مع الجمعيات ومع وزاره السياحه وكل الهياكل اللي تسهر على انها تعطي الصوره الجميله على تونس العزيزه الغاليه. شكرا لك مدام روضه بنيه، يعطيك الصحه رئيسه جمعيه سو كيوت. شكرا لك، خليني نسلم على اللي يسمعوا فينا ويكونوا اوفياء لموجاتنا. دونك ندوش نادية يزيدي تقول لي أنا راني كيما مدام روضة مصباح نبدأ كونكتي، نبدأ نتبع، نبدأ نسمع. ندوش دونك الحقيقة البونتاج مريقل، وأنا كل يوم نتأكد لي قاعدة تسمع في كابوتشينو. دونك تحية ليك لله، وإن شاء الله ثنية زينة، ربي فضلك النورات. وكيف كيف زادة معرش عندي مستمع وفيت وبعد شوية وفيوني بالاسم متاحة، ديما تتبع وديما مركزة في كل تفصيلة تتقال في كابوتشينو. دونك إن شاء الله نكون قرب منكم وانتم زادة قرب منا، وتتمتعوا موسيقتنا وبريتم بتاعنا اللي يتواصل معكم حتى النص نهار نهاية الخميس والجمعة على موجات الدنيا وما فيها جهرة فيما

0: لحد 53 دقيقة على موجتنا، مازلنا واصلين معكم الغونديفو كالعادة بفقراتنا مع الدكتور رياض مرابط اللي اليوم يتسائل في فقرة أصله فاصل علاش ما انتشرش الطراز التركي في المعمار التونسي. هذا اللي باش يجاوبنا عليه وباش يتسائل عليه وباش يلقى له كما قلنا إجابات وتويت على موجات الدنيا وما فيها.
1: أصله فاصل مع الدكتور رياض مرابط.
2: أوفياء جغرافيا في كل مكان، مرحبا بكم. نرجع للحديث مرة أخرى على العمارة. بلادنا كانت على الأقل لمدة 3.5 قرون بارا، نقولوا 3 قرون برك، يعني جزء من المجال السياسي والثقافي والحضاري التركي العثماني. والعمارة العثمانية عمارة معروفة، كل من يمشي تركيا ويشوف هيك المآثر العمرانية العجيبة في توبكابي، في السليمانية، جامع الأزرق وما إلى ذلك. ولكن في بلادنا الطراز العثماني هذا ما هوش منتشر، ما هوش واضح بالوضوح اللي نلقاه في أماكن أخرى. حتى في أوروبا الشرقية تلقى طراز يقرب ياسر تركيا أكثر من أنه في تونس. في الحقيقة شنو هالطراز العثماني هذا؟ بشنو يتميز خاصة في الجوامع؟ أولا سام في العهد العثماني ما عادش تلقى معلم واحد، وتلقى مركبات معمارية، يعني تلقى في نفس الوقت جامع ومدفن وسوق وحمام وحوانة الكلزم وسبيل متاع ماء إلى غير ذلك. هذا وصلنا من تونس، لكن بقعد محصور في تونس العاصمة في جامع يوسف داي، في حمودة باشا المرادي كان تحب نسبيا قرن 17 خطوا فيه جامع وتربة، وفي أيضا الحلفوين في جامع يوسف صاحب الطبع. لكن باش تكون انتشر في كل مكان وفي كل مدينة، لا هذا ما هوش موجود. الشكل الثاني أو الخاصية الثانية هي القبة الكبيرة، قبة مركزية وتحتها في التراكن 4 قباب صغار. كيف كيف في العمارة التاريخية ما انتشرش برشا هالنظام هذا. عندنا جامع محمد باي في تونس، جامع سيدي محرز معروف بهالنظام هذا، لكن بقيت الجوامع قليلة. فما شوية في جربة بعض الجوامع فيهم هالطراز هذا، كما جامع مثلا جامع الكاتب في جزيرة جربة، جامع سيدي عبد القادر، فما شوية في الكاف معلم والاثنين، فما في الجنوب التونسي شوية، ولكن بشكل عام ماهوش نوع متاع طراز هكا قبة كبيرة واربع قبب دايرة بها، ماهوش حاجة انتشرت انتشار كبير ولات ظاهرة تميز العمارة التونسية. من أيضا مميزات الطراز العثماني هو السمعة اللي تكون على شكل قلم، يعني هي مستديرة الشكل أو أسطوانية الشكل أو طويلة ومدببة تقول تظهر كأنها قلم. احنا ما عندنا السمعة، لك السمعة اللي عندنا في الفترة العثمانية هي سمعة مثمنة. ضريح المؤسس أنه تلقاه ديما في الجامعة كما قلت من الأول، فما في بعض المركبات المعمارية ولكن أيضا ما هو شيء منتشر. فما المحفل، المحفل هذايا هك السدة والدكة بتاع المؤذنين اللي تلقاه في خلف الجامعة، يطلع فيها واحد يردد التكبيرة باش توصل للصفوف الخلفية. زاد كيف كيف في ما عدا بعض المعالم في تونس العاصمة هالطراز هذايا منتشر. بشكل عام الطراز العثماني كان محدود. اللي عندنا في الفترة العثمانية هو مزيج من تقاليد الحفصية اللي في البلاد والتقاليد الأندلسية، لأنه في العهد العثماني وبداية الخصب القرن 17 يد عاملة كفأة وكبيرة جدا جاءت من الأندلس وعتمدوا عليها الأتراك وجابت معها تقاليدها، وهي اللي دخلت السمعة المثمنة للبلاد. لن فما رصيد حفصي، طراز أندلسي واضح، وبعض المؤثرات الطفيفة التركية تلقاها مثلا في استعمالات الخطوط المشرقية في الكتابات، ذكر الخلفاء الراشدين الأربعة في بعض الجوامع، استعمال أرضية زرقاء وعليها كتيبة في الجامعة، السمعة المثمنة اللي تحاول تحاكي شوية السمعة العثمانية، لكن بقات الروح التونسية خاصة في الأسقف، السقف اللي متكون من قبو متقاطع في كامل الجامعة وهو تقليد انتشر ما كان موجود، انتشر منذ العام الحفصي. الحقيقة لم يندثر حتى التيجان متاع الأعمدة من صنف الحفصي اللي هو التاج شكله كما الكوبة وكما الكاس، بقى متواصل رغم ظهور نوع جديد من التيجان العثمانية اللي يبدأ مصور فيها هلال وعندها لفاف ركنية. يعني أنه الثقافة التونسية، الثقافة بشكل عام والثقافة المادية بشكل خاص، لأن يعني الثقافة المادية هي تجسيد للثقافة بشكل عام، كانت على درجة من القوة ومن العمق ومن الثبات أنها نجمة تستوعب طيارات الوافدة، ولكن لم تنجح طيارات الوافدة أن تذيبها أبدا، بل هي التي ذابت فيها. وهي هذيك كل عبقرية التوانسة، نحظم كل شيء يجينا من الخارج، لكن كل شيء يجينا من الخارج إلا ويعاود يطرحها ويعاود ينتج بطريقة تونسية باهية ولا خايبة، ذاك موضوع آخر. إلى اللقاء.
1: عصنو فص مع دكتور ريال مرابط.
0: ومع الدكتور رياض مرابط نوصل آخر الغونديفو بالنسبة لليوم في كابوتشينو بنات الصبحية. تحيتنا لكم ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. نسلموا على جمولة جميلة تسمع فينا كالعادة تكون في الكوجينة وتحرك وتبدأ مع فقراتنا الكل القتلي حافظة كل الفقرات فقرة فقرة. دونك تحية ليك لله وإن شاء الله ديما تكونوا انتوما من مستمعينا ومستمعاتنا الأوفياء. شكرا لليكيب الكل. جيجي جي الحمى في الإخراج تحية ليك. نرجوسة زادة نرجس قليلة في الديجيتال تحية ليك. سوسو سعاد العدويني في التنسيق العام. وكنت معكم هبة لوسيف مقدم ميكرودين يوم فيها في الأعداد والتقديم. برامجنا مازالت متواصلة. متابعتنا للأخبار متواصلة. خليكم معنا ريتم الدنيا وما فيها ديما تلقاو زادة فيديوهات على منصاتنا. تحية لكيب ديجيتال. خليكم كما قلنا مع برامجنا. نحن غدوة إن شاء الله الموعد في الماتينال ويكاند. دي سيلا ردوا بكم على رواحكم. تشاو تشاو باي باي.
3: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
4: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه نفرحو سيربريز تعمل الكيف
5: باش تشارك وتهني لاحظ عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
4: أبعث لنا SMS في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
5: SMS على 85 990.
4: City Watch La Maison des Montres Original.
6: فوكس إلكتروميناجي 25 سنة وانتو ما في عينينا
7: جوهرة
6: ببليسيتي.
8: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفن. بسمة سعيدية
9: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة الوطنية للبلديات والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات. تزايد معدلات الإصابة بداء السكري بين الأطفال سنويا. وقوة إيرانية تحتجز ناقلة نفط في منطقة هرمز. في تفاصيل أخبارنا، أمضت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تهدف إلى ضبط إطار شراكة استراتيجية بين الطرفين في مجال التصرف المستدام في النفايات وإرساء حوكمة ناجعة في هذا الإطار. يتمثل الهدف من هذه الاتفاقية أساسا والتي تولى التوقيع عليها رئيس الجامعة فتح المجري والمدير العام للوكالة بدر الدين الأسمر، يتمثل في التعاون في مجال البحث العلمي والتطوير من خلال استقطاب الطلبة من المؤسسات الجامعية والإشراف على تكوينهم في إطار مشاريع التخرج والتدريب، وذلك للمساهمة في تكريس الفرز الانتقائي من المصدر وإرساء مفهوم الاقتصاد الدائري. أيضا من أهم الجوانب التي يسعى الطرفان إلى التركيز عليها وفق بلاغ الجامعة الذي نشرته اليوم من خلال هذه الاتفاقية الترفيع في معدل تثمين النفايات، خاصة النفايات العضوية عبر المشاريع البلدية ونشر التجارب البلدية التي حققت نتائج جيدة في هذا المجال. تنظم القنصلية التونسية بروما لقاء إعلاميا بتاريخ 11 من مايو الحالي لعرض مختلف الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لتأمين أفضل ظروف عودة التونسيين المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن خلال هذه الصائفة. تم اليوم تنظيم ندوة علمية دولية حول موضوع الهجرة المؤقتة، المجالات، التأطير والمخيال من تنظيم مختبر تاريخ اقتصادات ومجتمعات البحر الأبيض المتوسط بالشراكة مع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. تابع أشغال هذه الندوة مراسلنا ماهر الصغير وتحدث إلى رياض بن خليفة وهو أستاذ محاضر بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس.
10: الهجرة المؤقتة هي عكس الهجرة الدائمة، سواء كانت يعني مشروع مؤقت، يعني مثلا عندما يقرر شخص ما السفر للدراسة فهو مشروع هجرة مؤقتة، عندما يذهب شخص إلى يسافر شخص مثلا للعمل موسمي، العمل الموسمي هذه هجرة مؤقتة، وكذلك عندما يسافر من بلد إلى آخر ثم يستقر بين بلد الانطلاق وبلد الذي يستقر فيه. البين هذا هو جزء من الهجرة المؤقتة. نحن نطرح مسألة الهجرة المؤقتة باعتبار أنه التعامل يعني علميا التعامل المنهجي مع مسألة الهجرة المؤقتة يختلف في تعاطينا ودراستنا للهجرة الدائمة. هذا من الناحية المنهجية. من الناحية أخرى وهو أنه مشروع الهجرة المؤقتة يمكن أن يتحول إلى هجرة دائمة. مثلا شخص ما يخرج يسافر للقيام بدراسات يتحصل على الدبلوم وبعد ذلك يمكن أن يستقر في بلد ما.
9: آخر أكد الرئيس الجمعية التونسية لطب الأطفال ورئيس قسم الإنعاش بمستشفى بشير حمزة بتونس وعلى هامش احتضان الحمامات تظاهرة طبية تجمع بين الملتقى المغاربي 42 والمؤتمر الوطني 36 لطب الأطفال خالد منيف، أكد تزايد معدلات الإصابة بداء السكري بين الأطفال سنويا مرجعا ذلك إلى عديد العوامل الجينية وأيضا التغيرات المجتمعية.
7: النسبة معناتها هي قاعدة لاحظنا كأطباء أطفال تتكاثر من سنة إلى سنة لظروف جينية وأكثر منها ظروف التغيرات اللي قاعدة تصير في المجتمع متاعنا. الحالات في تونس بصدد معناتها التعداد متاعها في عملية كبيرة ياسر على مستوى الوطني وإن شاء الله نبدأكم بالأعداد، أما ما يتعداش شهر في مستشفى من مستشفيات وأقسام طب الأطفال اللي ما تماش صغيرات يكون إصابتهم بالمرض السكري. احنا تعرف الطفل عنده خاصيات متاعه ومازلنا ما نجموش نوعدوا للوالدين بالشيء هذا، ما اللي هو واضح اللي قد ما نحاولوا نقربوا اللي اش قاعد يعمل البدن معناتها سور لو بلان وبالتقنيات الجديده باش نعطيو الانسولين بصفه ما تكونش مرهقه للصغير، خاطر هو مرض لازم برشا جهود اللي تكون الاوليه تصغير تل المستشفيات تل الجمعيات كل هو باش نجمو نلقاو الحلول.
9: أكد اليوم الأستاذ الجامعي وطبيب رفيق أبو جدرية على موجات الجوهرة فهم أن فيروس هانتا ليس مستجدا كفيروس كورونا بل هو معروف في الأوساط الطبية منذ الثلاثينات وتم تشخيصه وتسميته في الخمسينات خلال حرب كوريا. وأضاف أبو جدرية أن الفيروس ينتشر جغرافيا بشكل أساسي في أمريكا الشمالية والجنوبية وأيضا في آسيا.
11: هانتا فيروس ماهوش جديد، معناها مش كيما الكورونا، الكورونا كان فيروس جديد، هذا نعم. مش جديد لأنه معروف منذ العائلة نتاعو الكبيرة معروفة من السنوات 30 1930، وهو النوع هذا هانتا فيروس معروف منذ السنوات 50، وهانتا هذا خاطر تم اكتشافه في منطقة بين وقت حرب كوريا لاجارد كوري في مكان فيه هكا معناها كيف ما الواد اسمه هانتا دونك سماه هانتا فيروس. هانتا فيروس موجود أساسا في أمريكا الشمالية وخاصة الجنوبية وموجود في آسيا. اللي يحمل الفيروس هما القوارض اللي رونجور معناها الفيران أو الجرابة، وهما اللي يعديوا المرض للإنسان من خلال ما يمسوا البشر من الوسخ متاعهم ولا الديزيروسول من البوسيير اللي فيها الوسخ متاعهم هو اللي يمرض العدوى. إنما العدوى من إنسان لإنسان قليلة برشا منها قليلة برشا، وهذا اللي توا يشكل سؤال في وسط البابور هذا العدوى هذه شنية. العدوى هي تنجم تكون من فاريون اسمه أونديم اللي توا قاعدين يخدموا عليه اللي هو يتنقل من إنسان لإنسان، وهي تبدأ الإشكاليات متاع كما قالت لوناس في الكونفرنس دو بريس نتاعها لو 2 مي، قالت ولا أن بروبليم دو سونتي بوبليك. علاش أن بروبليم دو سونتي بوبليك؟ على خاطر توا الناس اللي مرضى واللي حاملين الفيروس توا في حدود 5 بقينا العدد ماشي ويزيد. علاش؟ لأنه لابيريود انكوباسيون الفترة اللي يقعد فيها صامت الفيروس في البدن طويلة، وهذا في حد ذاته معناها بيج 6 أسابيع.
9: من جهة ثانية طمأن الدكتور بوجدرية التونسيين مشيرا إلى أن السفن السياحية التي ترسو في الموانئ التونسية كميناءي خلق الواد وسوسة والقادمة من أوروبا لا تشكل خطرا كون هذا الفيروس مرتبط بتوزيع جغرافي محدد ليس من ضمنه تونس.
11: لا لا لا مش هي الكرادير مش فاكتور دو ريسك. الفاكتور دو ريسك هو اللي قلت لك معناها هذا الانتيفيروس عنده توزيع جغرافي قلت لك في امريكا وفي اسيا. اما الكرادير اللي جينا من برشلونه ولا جينا من من من ايطاليا ولا جينا من واحد ما فيهاش بشكل هذي. اما توا المشكله شنو المشكله كانوا الانتيفيروس يعطي علامات من الاول معناها عند اغلبيه الناس علامات نتاع احنا جريب برودك سخانه ومجايع وكل، لكن يعطي في بعض الحالات يعطي علامات خطيره اللي هي يقولوا له بالعربيه المتلازمه التنفسيه والمتلازمه بتاع الكلى سندروم ريسبيراتوار ولا سندروم ايموراجيك رينال. سندروم ريسبيراتوار موجود اكثر في امريكا هذاك علاش هما اللي في الكروزير عملوا هالمشكله نتاع التنفس والاتوفاه به ويوصل حتى للانعاش وللتنفس الاصطناعي. الليتاليتي نتاعو قويه شويه معناتها حتى 38%. بالنسبه للي موجود في اسيا يعطي سندروم ايموراجيك يقع نزيف حاد يهر الكلاوي والعبد يدخل في مرحله تاعك يعمل ايموجاليز. اليوم المشكل هو لي كونتاكت لانه السفينه فيها عدد كبير يقول نتاع نتاع مسافرين ينتميوا لبرشا دول تقريبا 12 دوله. التو هي متجهه لليزيل كناري قبيله المغرب باش يتم من البابور باش يهزوهم طول للمطار باش ما يخلطوش بالعباد ليزيل كناري ومش يمشيوا كل واحد يمشي لبلاده وغادي باش يدخلوا في كونتين وبعد يشوفوا شنو مش يصير. فماش تخوف لحد الان مالي علينا احنا هناك على منطقتنا الجغرافيه مش تخوف.
9: قال التلفزيون الإيراني الرسمي أن قوات خاصة في الجيش قامت باحتجاز الناقلة أوشن كوي بناء على أمر قضائي. يأتي هذا التطور بعد ساعات من مناوشات أمريكية إيرانية في مضيق هرمز، إذ أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن إيران أطلقت صواريخ ومسيرات وزوارق باتجاه سفن حربية أمريكية في المضيق، في حين ذكر مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار. شكرا وإلى اللقاء.
8: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من ماضي ساعتي للأربعة متر عشية على جوهر فم
12: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل ريزيرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كار عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو ربح على طول.
8: غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86.
13: المراديو أوتيلز أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
14: مرحبا بكم في تونيسيلكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جينا على دمتكم.
15: حلمنا واحد توا جاء الوقت باش نكبروا ومع بعضنا نحقوا. تونيسير قريبة مني.
8: عجين انرجي قدم لكم Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
16: مرحبا بكم في انفو سبور. البدايه بالنجمه الساحلي، اليوم تنعقد الجلسه العامه العاديه للموسم الرياضي 2024-2025 بدايه من الساعه 5 مساء بنزل النجمه الساحلي طريق القلعه الصغرى. اليوم تتلعب الدفعه الاولى من مقابله الجوله قبل الاخيره الاربعاء تاع العشيه، الملعب التونسي اتحاد بن قردين مقابله دير الحكم منتصر بالعربي، وفي غرفه الفار سفيان الورتيني، مستقبل سليمان مستقبل جابس بدار الحكم محمد علي قرويه، وفي غرفه الفار هيثم المديرات الأولمبي البيجي شبيبة العمر المقابلة هذه دير الحكم حسني نيلي وفي غرفة الفار حمزة جعيد وبشكون نقول على قناة الوطنية الأولى والشبيبة القروانية استقبل الاتحاد المنستيري المقابلة دير الحكم أشرف الحركاتي وفي غرفة الفار مجدي بلغة. أعلنت رابطة الوطنية عن تغيير موعد مقابلة النجمة الساحلي أو نادي صفاقسي ونجمة الساحلي في إطار الجولة الأخيرة بعد ما كانت نهار 3-12 ماي 4 على العشية باش تولي نهار 4-13 ماي 4 على العشية. وأكثر تفاصيل بخصوص الجولة الأخيرة تعرفوها في جوهرة سبور مع أنيس الذويني. في الهوند اليوم تتلعب الدفعة الأولى من ربع نهائي كأس تونس مقابلة وحيدة 6 على العشية في قاعة الزواوي. ترجي الرياضي التونسي يستقبل النجمة الساحلي مقابلة باش تكون منقولة على قناة الوطنية الثانية. في الفولي اليوم تتلعب الدفعة الأولى من نصف نهائي كأس تونس في قاعة مساكن ماضي ساعتين النجمة الساحلي يستقبل مولودية بوسالم مقابلة باش تكون منقولة على قناة الوطنية اثنين والدور بدون حضور جمهور. كانت هذه أنفو سبور أكثر تفاصيل تلقاوها لستنتانا جوارف بون
17: عجيل إنرجي قدمت لكم أنفو سبور.
18: إنيايسينت لا performance italienne au cœur de votre moteur disponible chez Agile Energy.

0: اسمع واتمتع. بلانيت بلو برعايه كارفور تونس.
1: السلام ومرحبا بكم، انتم تسمعوا في جوهرة اف ام وتشوفين على جوهرة تي في ولايف على الفيسبوك. نقول لكم ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله تكونوا في صحه جيده كالعاده. احنا في بلانيت بيوب معكم محمد صالح بن سلاميه، باش نرافقكم حتى كشي الماضي ساعه وباش نحكيو كالعاده على الماركتينغ، على الكوميونيكاسيون وعلى الديجيتال. والمره هذه موضوع مهم ياسر، نتصور يهم برشا لي جون ويهم برشا لي مغرومين بالكوميونيكاسيون. باش نحكيو على الديجيتال اليوم والامباكت نتاعو على الكونسوماتور، كيفاش اليوم الديجيتال ولا يخلينا نبدلوا التفكير نتاعنا، ساعات الانفلونس علينا وساعات حتى يخلينا نبدلوا راينا في ديز انفلونسور. البارح اللي نتصور برشا يتابعوا في الانستغرام صارت بوليميك كبيره على انفلونسوز على خاطر ما خلصتش شكون خدم خدمته بربي. انفلونسوز جو سي مستنسيم كل شيء بلاش، ما بيسالش كي حد يخدم لكم خدمه خلصوها، امتي ميساج جونتيمون من عند محمد صالح. دونك حبيت اليوم نرحب دوز انفيتي، فرحان برشا اليوم بحذايا سيني المولدي، دكتور ان ماركتينغ ما شاء الله، سي يو اس ام كونسلتينغ. مرحبا،
2: عايشك محمد صالح، ميرسي بور لانفيتاسيون، ياسر فرحانه اللي انا معاك اليوم.
1: مرحبا بك. وبحذايا امير بن زيد، كونتنت مانجر اورانج تونيزي. مرحبا امير.
3: اهلا وسهلا محمد صالح، ومرحبا بالناس اللي قاعدين يسمعوا فينا الكل على جوهر اف.
1: الوغ اليوم باش نحكيو كيفاش اليوم الديجيتال بدل طريقة التفكير نتاعنا. الحقيقة معناتها العباد ولات تستسهل والعباد ولات تقول لك فك عليا من نحط فلوسي في الميديا كلاسيك، خليني نرجع للديجيتال. نعملوا ان بتي تور نبدا بيك.
2: أوكي.
1: شنو رايك؟ اسكو ترى اليوم انت لانونسور هو اللي تبدل والا الكونسوماتور معناتها المستهلك هو اللي خلى بالصيف نبدلوا كيفاش نخمموا؟
2: اكزاكتومون. فيت انا را اللي الكونسوماتور هو اللي بدل كومبليتمون المانيير دو كونسومي والمانيير دو بونسي كيما قلت انت. معناها على خاطر الديجيتال ولا الميديا قوي برشا بارابور على التيلي. ما نعرفش كنت تذكروا انتم احنا كي كنا صغار، كي تروح من المكتبه والحاجه تعملها ترمي كرتابتك وتمشي تشد التلفزه.
1: صحيح.
2: تلقى باعت محروس ولا بيشو فرهود ولا كانك فرانكوفون تلقى سيت لا ميزون في تي اف.
1: حسره
2: توا ليه معناتها توا صغير ديك يدخل يشد لك التليفون، نمشي معك ابعد من هكا في الكرهبه يشد التليفون. معناتها
1: البارون زاد ولا يستسهلوها، زاد كي تشوف انت ريتم تاع لي بارون تاع توا كيفاش يقوم صباح ويروح الخدمه تروح تعبه، ساعات تعذرها الام ولا البو تعذر وراه هو
2: فازي. اكزاكتومون. بون بي نحكيو على صغار صغار، ما حتى كان نحكيو مثلا عن على الجينزي وكل شيء.
1: اكزاكتومون.
2: الجينزي معناتها ما عندهمش لا كولتور اللي احنا كانت عندنا نتاع التلفزه. معناتها توا نو با ايتر على ديجيتال سي مونكا غاني لونتربريز الي اوبليجي دو سادابت للكومبورتمون نتاع الكونسوماتور. فوالا.
1: هو ترى فازي امير.
3: انا الحقيقه نحب نبعد شويه على الكومباريزون تاع قبل، نحب نكومباري توا خاطر قبل كانت خذيت وقت باش تبدل.
1: صحيح، وحكينا عليه برشا.
3: اكزاكتومون. مي اليوم قاعده تتبدل كل شهر، قاعده تتبدل كل شهرين.
1: ليفولوسيون سي امبرسيونون. ليفولوسيون
3: كبيره ياسر. اليوم وصلنا نحكيو على ايكونومي داتونسيون، كان باش نحكيو على
1: ديجا باش نجيو السؤال واسكو نقص الريزو سوسيو نقصوا في الاتونسيون ولا
3: ليه؟ نحن اليوم مثلا باش نعطيك حاجه سهله ياسر باش نبسطوها على الاخر. قبل الشركه باش تخدم كوم قويه لازمها فلوس.
1: صحيح.
3: هكا ولا اليوم الفلوس ما عادش هي اكثر حاجه مهمه، خاطر اليوم تنجم بتليفون كان تعرف كيفاش تكابتي لاتونسيون تاع الاودينس نتاعك تاع العباد اللي باش تتفرج فيك. راك تنجم تربح برشا فلوس،
1: تعم امباكت كبير على
3: اليوم. اكزاكتومون. اليوم لي ريزو سوسيو، اليوم انستغرام تيك توك فيسبوك، راهو ماهمش يفركسوا في حتى حاجه ابار لاتونسيون. مهمتهم والوبجيكتيف نتاعهم الوحيد
1: يخليوك
3: انت تعدي برشا وقت في التليفون، يخليوك تشوف الادز اللي هما حاشتهم بهم
2: اللي
3: انت زاد حاجتك بهم فرد وقت. لهنا باش نحكيو من بعد على لي زالغوريتم،
1: باش نحكيو على الالغوريتم باش نحكيو زاد على لي فورما. مهم ياسر اليوم اللي البرود كنا نحكيو قبل على فورما القصار في التلفزه 25 سكوند و 35 سكوند في لو كو ميديا لاشا ميديا ياسر غالي. اليوم في الديجيتال ولينا زاد كيف ملي كنا نلوجوا على اكثر وقت. جات بريود كنت اتذكر عطينا اكثر من دقيقه وماذا بيا كانت تولي دقيقه ونص
2: تبدا فرحان
1: تو دقيقه ونص ما عادش معناتها. دونك اليوم لي فورما كور هذوما اللي ولينا عندنا اون كونسوماسيون رابيد علمت زاد البخل، ولات واحد ما عادش نجم يقعد يظهر لي 10
2: اكزاكتومون
1: يتفرج على حاجه.
2: اون فيت الكونسنتراسيون نتاع العباد ديجا نقصت
1: سي فري.
2: واحنا كيما نقولوا في عهد السرعه
1: دوبامين قلت لهم انا ولا دوبامين ديجيتال
3: هو راهو سامحني هو راهو دوبامين مش ديجيتال دوبامين بالرسمي. معناها انا ديرنييرمون عملت تولك في تيديكس حكيت فيه على الادمان نتاع لي ريزو سوسيو سيتي لا تيماتيك اللي هي المفروض ما نحكيش فيها انا خاطر دخلنا في مشاكل كبار. فما فما فما بلاصه في المخ مسؤوله على الافراز نتاع الدوبامين. كي انت لو فيت انك تبدا قاعد في الدار ماكش تعمل في شيء وتهزك التليفون تحل وتشوف الريل الاول اللي يضحكك فما افراز نتاع دوبامين في المخ اللي هو باش يسبب لك السعاده. الحاجه هذيك تعملها مره الاولى تعملها المره الثانيه المره الثالثه راهو بعد باش تولي لك
1: عاده
2: ادكسيون
3: ادمان. نحكيوا على ادمان نتاع التليفونات واللي هي سي جزء كبير من استراتيجي نتاع شركات. معناها
2: اكزاكتومون
3: حقيقه معناها
1: تيك توك نجحوا فيه فاصون تيك توك كي بدا المنصه الاولى معناتها من بعد جات يوتيوب عملت لك يوتيوب شورت وتوا انستغرام قاعدين في تنظيفه تنحكيوا عليها يعمل في الميناج كبير ياسر على خاطر فهم لي اللعبه ولات غادي معناتها سربي عطيه شنو يحب المستهلك شنو يحب يرى شنو يحب يسمع شنو يحب يشوف كل واحد وشنو هما لي زانتونسيون تاعو وهو يقعد فك التليفون هذاك على طول. لايك والفيو والنوتيفيكاسيون اليوم زلت مهمة ديما نحاول باش نفسر لكم احنا ديما راهو في بلانيت بوب نحاول اون ليسي دو بارطاجي لا كيسيون ونحلوا الديبا باش كل واحد من المنظور نتاعو كيفاش يرى الامور. خاطر بالناس اللي يعني بار اكزومبل نشوف اليوم اللايك ما تاع البارطاج لو فيت دو رولونسي ولا بارطاجي تبعث لحد اخر الكونتوني اهم ياسر من اللي عندي اللايك. كيفاش تراو نتوما لا نوسيون هذه لايك اللي خلقتها ميتا معناتها والديسلايك
3: هو كان وصلت خلقتها راهو فما عليش. خاطر الحقيقه تحب ولا تكره اليوم كو سوسوا شركات ولا دي كرياتور دو كونتينو ولا دي انفلونسور راهو اللايك والكومنتير اللي نحكيوا عليه راهو جزء كبير من خدمتهم. معناها فما برشا عبيد يقول لك انا نحب الفيديو يتبارطاجي لي خير لي من الجيم الكومنتير وهو لي سي با فري. انا من منظوري انا لي سي با فري على خاطر ما هو باش يتبارطاج كان بارطاج راهو باش يجيب لك جيم او كومنتير ويجيب لك لي رياكسيون
1: لي فيوز
3: لي فيوز اكيد هذاك هذاك باش يجيب. وحاجه اخرى ديما نحكيو شويه مات وكنت حاب كل ما الفيديو تتشاف اكثر
2: الالغوريثم باش يخرجك اكثر
3: ابار كل ما بروبابيليتي جا نحكيو نحن تاع الشركات كل ما الفيديو نتاعك يتشاف اكثر كل ما فما بروبابيليتي اللي فما
1: شكون باش يشوف فوالا اكزاكتومون
2: ريفيرونسمون
1: تاع البرودوي
3: اكزاكتومون. اليوم لي شيفر هذوما سي سورس نتاع موتيفاسيون صح ديجا للعباد اللي خدمت سورس نتاع فلوس للشركات اللي هي باش تبيع البرودوي نتاعها وكان سي دي كرياتور دو كونتينو نحكيو اليوم ولا
2: زعما اكزاكتومون سي سكو جالي دير
3: راهو مهم جدا معناها انه يكون عندك شيفرويت
1: هو ولا روبير
2: فوالا
1: اكزاكتومون ولا روبير اليوم لي شيفر ولا روبير. معناتها حتى شفنا في رمضان السنه الستاتستيك تعطي حاجه ومن بعد جاو قال لك لا اعطينا الفيوز الاكثر في الديجيتال تنقول لك شكون الاول. نرجع نحكيو اكثر في هذا نتعديو بيب ونرجع فيك في ميسيون تاع بيب لازم نعديو بيب.

رجعنا في بلانيت بوب. حاب نحكي معك سنة في موضوع اسكو ترى اليوم اللي زانفلونسور خاطر هذايا ديبا كبير وبوليميك كبيرة وداير في الميدي ليست حطوا لوا كاريمون اليوم انفلونسور ماهوش من اهل المهنة ما عندوش الحق يحكي فيها معناتها ليه حاجة إيه

0: دي ميدسان خرج لهم اون شارت كامله فيها على شنو عندهم الحق يحكيوا على شنو ما عندهمش الحق يحكيوا.
1: فهمت؟ يحكيوا على الماركه ما غير ما يسميوها
0: ما غير ما سمي ما يسميوها لازم دي بريكو يتبيعوا كيكا ولا تنصح
1: نص لازم نقنوا دي برودوي يحكيوا عليهم ما با سيرتيفي راهو
0: اكزاكتومون لي. وحاجه اخرى معناها اللي ترقى انفلونسوس برك الله عليها اكسبيرت في كل شيء. هذا كان كوجينا تحكي لك كوجينا كان مكياج تحكي لك مكياج موش
1: يقولوا عنا مشكله راهو مع لي زانفلونسوس
0: ما نجموش على خاطر فما نجموش خاطر فما ان بروبليم دو كونغروانس بين لي كولابوراسيون مع الماركه. انا انفلونسوس كولينير نجي نعمل في برودوي على كوزميتيك انا شنو دخلني انا سبيسياليتي نتاعي كولينير حتى للماركه تضر مش على خاطرها عندها درا قداش من مليون من ابوني ولا اكزاكتومون. دونك الفو فريمون فيغ التشوا نتاع تو دي الانفلونسور هذا شنو هو شنو هو يخدم شنو هو سبيسياليتي
1: يعطيك اليوم الانفلونسور هذا راهو هاو
0: الماتش
1: صحيت هاو الريل انا هو اللي ضرب فك البريود الاخر دونك ديجا تعرف هو شنو البوان فور نتاعو ويعطيك البروفايلينغ نتاعو يقول لك هذا راهو مثلا ترافل هذا كوزميتيك هذا كولينير وكل شيء. المشكله نتصور اللي في الكرهب ماذا به كونفرتيه ولا مثلا ناجحه في الميك اب ماذا بها تعطيها حكه مش ما نسميش ان برودوي معين تشكشك بيه حويجه تقول لك في الاخر هي تعمل في الفيوز معناتها
0: وصارت راهي صارت
1: معناتها هنا المسؤوليه باش نرجعوا احنا باش نهربوش على الموضوع نتاعنا اليوم لو ديجيتال في تونس خاطر احنا الموضوع نتاعنا نحكيو اليوم على ديجيتال وكيفاش كونسوماتور ولا يخمم فيه خاطر فما ولات ريتيسونس معناتها العباد الكونسوماتور التونسي بريسك ولا يقول لك ما عادش نحب نتبع ما عادش نحب نتفرج عليه
0: يخاف
1: وتقلق من الماكل الكثره.
2: جوست تعطيني دقيقه واحده نجاوب على
1: دقيقه
2: و10 على البارتي اللي كنا نحكيو فيها تو. اوكي مانيش نحكيو على عباد اللي تعطي في نصايح طبيه ماهمش طبه كذا هذاك متفاهمين فيه امورنا
1: مهم واضحة. ياسر الدراهم
2: ومهم ياسر صحيح وانا ضد الحاجات هذوما
1: ماذا بينا
2: ماذا بينا اصلا يتحاسبوا شو اليوم باش تجي الكرياتور ولا انفلونسوز ولا انفلونسور يخدم في دومين معين جي دخلوا انت في دومين اخر اللي هو اليوم راهو كان عملوها راهو فما علاش وراهو فما ريزولتا. اليوم لي كرياتور دو كونتينو لي انفلونسور
1: نحترموا كرياتور
2: لي انفلونسور
0: سي با لا ميم شوز
2: لي انفلونسور لي انفلونسوز راهم لو روتور سور انفستيسمون حاجه غريبه
1: نعرف
2: حاجه غريبه
1: جدا كل بريس كل ان توكا اللي نعرفهم من عملوا بيتين داو ديكلاري
0: بيان سور بيان سور سي ان ميتير راهو ولا سي ان ميتير
1: ماشي مزيان
2: باش نبداو واضحين معناها اليوم كي انا امير بن زيد مثلا عندي نعمل في فيديوهات على البزنس انت تخوا كي مش تجيني انا المغروم بالكوجينه انا مغروم برشا بالكوجينه كي تجيني انا ماركه اليوم نتاع كوجينه
0: تقولها لي
2: لا لا مش نقولها لي شيخ نفرح
1: بيان سور
0: اي ما
2: نولي نعمل, نعمل في الباسيون تاعي اليوم اون دو با زيد جوجي برشا لي انفلونسور لي انفلونسوز على ساعات دي كولابوراسيون البرا من سكوب اللي يخدموا فيه في لي كونت انستغرام على خاطر تحبوا ولا نكرهوا سي لي كونت انستغرام تاعهم بيرسو
0: يعملوا اللي يحب
2: مش يعملوا اللي يحب لا يعملوا في يحبوا في
0: اطار الريسبي
2: هما في اطار القانون معناه انا اليوم ما نجيش المهنه كيما الطب نجي انسان انا قاري مثلا امير قاري ماركتين قاري مات قاري ما نعرفش شنو باش نعطي نصايح طبيه زاده ما تسمحش لروحك كيكا. اما انا كامير مثلا نجم اليوم قاري حاجه اخرى نجي نعطي نصايح على كيفاش تكون برودكتيف على كيفاش ما نعرفش انا الطماطم تتقليها باش ما تجيش قارصه عادي نعرف كيفاش ونعرف نقولها وعندي الحاجه الصحيحه فاهمين شنو هي
0: نقصد معناتها تي بروفيت من الاودينس نتاعك باش توري الاكسبيرتيز نتاعك
2: اكزاكتومون وهذيك راهي خدمه معناها
1: شوف هو باش نكونوا واضحين اليوم راهو لا بيرسون اللي تحكي على سبور راهي مغرومه بالسبور وقت اللي حد مغروم بحاجه راهو ينجح فيها
2: اكيد اكيد
1: الفرق اللي راه نتصور اللي الانفلونسور اللي يحاول يلبسك الكسوه ما تجيش قدو هذا اللي صار اليوم في تونس عندنا ما شاء الله عندنا دي انفلونسوز ودي انفلونسور وعندنا دي كرياتور دو كونتوني ما نحكيوش ما نبدا من سامي الشافعي وانت ماشي وعندنا برشا حتى رايه ما شاء الله معناتها
0: اي اي سيتي parmi les premières.
1: Voilà, وصلت à un niveau, elle a même un produit avec l'اسمها. معناتها ça prouve اليوم عندنا في تونس عباد نجحت وعندنا زاده برشا تفاهه وعندنا عندنا برشا زاده تصنع برشا كل يضحكوا وحدهم هذوك كل فرحانين.

0: اللي فرحانين 24 ساعه 24 ما عندهمش مشاكل في حياتهم.
1: يعني فينومين عالمي راهو هذا.
2: اي اي اي سي يونيفرسال.
0: اما توا في العالم، في العالم اول حاجه في العالم اللي لاحظوه لي انفلونسور عندهم دي سبيسياليتي تلقاها لايف ستايل الاخر، مثلا تلقاها له في توسكي فواياج الاخر في الترافل كذي حاجه، وتلقاهم تري اوتنتيك الانترناسيونال مي ما كيجوش الكونتوني تاعهم يخليو لوتنسيسيتي وذاك باش نجحوا.
2: اكزاكتومون. انا هنا باش نقول لك حاجه محمد صالح اللي الانترناسيونال سي با باري. هنا جو مي ما كاسكيت دو شيرشوز. انا كي خدمت على لي انفلونسوز فرونسيز اوكي وقتها سيتي ان 2015 حتى 2022 تبعناهم وكل شيء بالليفولوسيون ولقينا اللي الاودينس نتاعهم عندها مشكله كبيره كي هما يبدلوا من الدومين.
0: معناتها لقينا
2: كريديبيليتي جوست مخدمنا على كريديبيليتي ولقينا فيها مشكله كبيره. معناتها لو فيت دو بارلي حاجه مش تبعدك. وقتها نذكر سناناس هي سي اون يوتيوبوز لايف ستايل سورتو مكياج وكل شيء ومشيت تحكي لنا على متلام تاع فرش.
0: اوكي
2: معناتها برشا
1: ما يقبلوهاش
0: خاطر عندها كوميونيتي
2: اخرى.
1: حتى في تونس اليوم زيد العباد ماهيش قاعده تقبل في التغيير اللي يصير.
0: يعني
1: ادخل اعمل طلع شوف لي كومونتير ليه شبيك ولا
2: فوالا اكزاكتومون
1: كيما كنت
2: اكزاكتومون اكزاكتومون. حاجه اخرى هي اللي تقول عندها لي فالور نتاعها وما تبلبص فيهم. مثلا وقت نذكر انجوي فينيكس اللي هي اول انفلونسوز في فرنسا وثوازيام في العالم وقتها وكل شيء، قالت انا جيت ريزولوسيون نتاعها نتاع العام جيت في جانفي قالت انا دورينافون وليت سي نحب معناتها جو ريسبكت لانفيرونمون وهذا نهار نهارين ناخذ طياره ما عادش نحب نعملها وجو في يوتيليزي دي برودوي ماهمش تيستي سور لي انيمو
0: ايتترا.
2: جاتها ماركه معروفه على الاخر ما غير ما سميوها خاطر عندنا منها في تونس في سان فالونتان مش تعمل حمير وتحط فيه اسمها فهمت. والماركه هذيا ان ريسبكت حد شيء معناتها سور لا اكسبتي وعملت دار عليها
0: مش عندك دي فالور
2: وعندك دي فالور وعندك فهمت
0: سا بروف لا بويسونس اليوم تاع كوميونيتي كي تبدا عندك اون كوميونيتي قويه قداش هي امبورطونت.
1: انا لهنا توا باش نرجعوا
0: هذاك
1: هو لو سوجي برينسيبال اليوم. اليوم الماركتينغ ديجيتال ما عادش مبني على البيدجي ادز نتاعك قداش فيها كهو. اليوم مبني على اسكو انت كماركة تعرف تبني كوميونيتي
0: وتعرفها
2: وتونجاجي تبدا
1: تونجاجي الكوميونيتي هذيك. والعمله الاساسيه اللي انا نعتبرها عمله اساسيه اليوم الماركتينغ ديجيتال الكوميونيكاسيون الادفرتايزنغ اي حاجه راهي تدور كلها حول حاجه واحده اللي هي ليموسيون. اليوم انا كشركة ولا وانت كمتلقي انا كي باش نعطيك البرودوي هذا
0: خليني
1: فيديو فيزيوال اسكو نحرك فيك مشاعر ولا كسو سوا خوف
0: حكينا احنا على الراسيونيل والايموشنال
1: اكزاكتومون خوف فرحه ما نعرفش اي ايموشن تخرج من عندك. دونك انا اليوم نحكي لك اليوم شنو صاير في شركات اليوم يشوفوا اول حاجه شنو هي الايموشن اللي يحب المتلقي ياخذها من عنده. انت تو تخيل في تليفونك اللي تسمع فينا في دارك ولا في كرهبتك اللي انت حال تليفونك تسكرولي وعرضك فيديو اللي حرك فيك ايموشن.
0: فما زاكري انفلونسور اللي ديما يبدا يعزم روحه ويحب على 1 دولار ومن بعد يعاون العباد
2: اكزاكتومون.
0: هذيك
2: انا ساعات تشدني البكي
1: تعرفوا سايمون سكويب شنو يقول لك يجيك في الشارع يقول لك شنو هي الحلمه نتاعك.
0: يا
1: ريت سايمون سكويب باش نجوست نفسر لكم حاجه اللي
0: كيبا كامله وراها ماكينه
1: لي زيموسيون اللي خرجوا في العباد والعباد تفرح وكل شيء. سايمون سكويب ما يصرف حتى فرانك من جيبه
2: بيان سور
1: معناها وراه
0: فينونسير
1: وراه كل شيء
2: وراه
1: كل شيء. اما ما يقولش الشيء هذا لماذا؟ خاطر يحب يحرك فيك المشاعر نتاع يا
2: محلي
0: يهبل يعمل في الخير ولا
2: يعمل في الخير.
1: هذيك شو معناها ايموشن؟
2: فمش قطوس يستدرب
1: لا
0: معناها حتى الكراب اللي فرق فيهم زاكري فما بعد يحطوا
2: يحط
0: الماركه مي في الاخر يعني في حاجه ياسر محليها
1: اكزاكتومون. معناها لهنا مانيش نحكيو يعني في حاجه محليه ولا احنا ضد انه يكون عنده
2: على ايموشن. انت تحكي
0: على ايموشن هي
1: ايموشن
0: محليها تحسس فيك حاجه تقول سي دو لومباتي تحس انت تقول والله يعطيه الصحه اي با تعاود تتفرج تتفرج مره اخرى وتقعد تتفرج وتتفرج
2: ومن بعد الالغوريتم يخرج عاود يخرجهولك.
1: فما اكزامبل اخر اللي هما كان تعرفوه اللي يمشي يعزف بيانو في المطار
2: ويجي عباد يغنيوا معاه
0: اكزاكتومون على شنب
1: جي طفله صغيره تغني وكل شيء
2: وبزهر يعرف الاغنيه
0: وبزهر
1: يفسروا حاجه راهو هذيك هو يقولها ويعترف بها راهو تمثيل معناها الطفله الصغيره يعني ميزانسين كامله حاضره امورها واضحه وكل شيء وهذا ما ينكروش معناها فهمت ما ينكروش السيد هذاك اما هو خمم في انت اللي نحن نتفرج ونعرفوا اللي هذيك ميزانسين خمم في الناس اللي تتفرج وتشاه ليموسيون تاع الطفله الصغيره كيفاش تغني
2: وكيفاش
1: بخاطرها والعباد تلمت وكل شيء وتعرف السيد هذاك تعرف وين تو هذيك يغني في يعمل في دي كونسير توا في اقوى المسارح في العالم ومن اغلى لي بي في العالم نتاع السيد هذيك وعمل اوركستر كبيره وكل شيء.
0: اما شوف اما شوف لو بارادوكس اللي وقت اللي يلساجي بكونتوني ديجيتال مهم ياسر كنت تحكي فيه نحكيو على كونتوني ايموسيونيل نحن نحكيو على النورو ماركتينغ والامباكت نتاع الايموسيونيل في الماركتينغ وفي الكوميونيكاسيون الكونسوماتور معناتها انت يا عزيزي المستهلك تقعد تتفرج على خاطر يا محلاها يا تسخفك يا
2: مدول
0: فما 4 سكوند الاولانيين ماذا بيك خاطر ولا يعمل وكل مونتاج يوريك في الاخر ومن بعد يرجع يحكي لك من الاول كل قلبه في المونتاج هذيك وبار كونتر نرجع نحكي ونقول اليوم الكونسوماتور في الديجيتال ما عادش يصبر ماذا به سكرولي في ساعه معناتها فينالمون يقف يتفرج على 45 سكوند كامله راه اما لازم الكونتوني
1: يكون ياسر ايموشنيل
2: ولازم لي 3 بروميير سكوند
1: فما جمله تنجم توجع شويه العباد مي هذيك هي الحقيقه معناها اللي اليوم لو كونسوماتور انا وانت والناس اللي تسمع فينا كي نحلوا تليفون راه احنا مانيش احنا نستعملوا في البرودوي احنا هما البرودوي
2: اي بالطبيعه احنا
1: الداتا هذيك نتاعنا احنا كي نستعملوا تليفون ونعديوا الوقت راه اللي باش نعملوه الكل والليزانفورماسيون اللي عادينهم كل راهم هذوكم هما اللي يتباعوا معناها بعد الشركة تخلص عليهم فلوس تاخذهم
0: احنا اليوم اوتي معناتها نستعمل باش نكونسوميو باش غدوة هما يعملوا برودكسيون باش ينجو باش نعادوا نشريوا هذه الماكينة هي قاعدة تقعد تدور فما هذا سؤال مهم اليوم اسكو التونسي يوصل اليوم يختار شنو يكونسومي ولا الديجيتال ولا يفرض عليه خاطر نتصوروا ساعات اللي الكونسوماسيون معناتها فينالمون تدخل المجازان ديما ناخذوا نحطوا تصويره كلاسيكيه شويه دخلت المجازان باش تشري فينالمون شكون اللي يحكم في الديسيزيون تاع لاشانتان حسب رايكم
2: que ce soit في الديجيتال ولا en magasin
0: معناتها الامباكت تاع الديجيتال خاطر جينيرالمون on est plus عنا انفلونسي من الديجيتال اكثر من حاجات اخرين مثل ولا بانو بوبليسيتي
2: اي بيان سور ديجيتال عنده انفلونس الوغ لا انورم معناتها مي حتى المجازان عنده انفلونس معناتها انت ساعات تخرج باش تشري عظم دابوزامي من على شنو تلقى برومو تلقى انيماتريس تلقى الواحد لي اشياء امبولسيف يوليو برشا توا على الديجيتال اي الانفلونس قويه برشا معناتها الانفلونس كو سو سوا ماركه كو سو سوا انفلونسور كو سو سوا معناتها الانفلونس قويه برشا سوف كو انا ما نعرفش امير الي داكور ولا لا جو تروف اللي في تونس العباد بداو يفيقوا شوي معناتها ساعات راه في دي جروب واحده تهبط تقول بربي البرودوي هذا بيه تقول لها مدام حكيت عليه هذيك راه حكايه فارغه راني جربته راهو لي ما تنحس وليت عندهم شويه كيف نقولوا ماتوريتي بارابور على بريز دو ديسيزيون
0: بتيتر نوفيل جينيراسيون تاع
2: بتيتر
0: لي جينزي نوفيل جينيراسيون بتيتر اي سون عندهم معناتها لي زاشان تاعهم بلو ريفليشي خاطر ماهمش في الكونسوماسيون كلاسيك الكبار نتصور مازالوا شويه انفلونسي بالتلفزا بالراديو بالبوب
1: به ناخذ من عائلتي
0: ديما ناخذ
1: من عائلتي
0: ثاني شانتيون وي
1: اي من عائلتي انا امي مثلا ما عادش تشري من المجازن
0: لا انا امي في رمضان شريت 5 حكوك ما تمشي تجربها من كل في رمضان
1: لا ما بنسري
0: عملت
2: انا جالي دير
0: عملت كونكور وحده
2: والله
1: من عائلتي
2: والله جالي دير ليكزامبل دو امي ماما بعد قلت لي تسمع فيا مش تغش ولا حاجه فك على اخي امير يعطيني الصحه
1: انا امي معناها عرسي بريسك زهزت لي من
2: الانترنت
1: ماركت بليس تاع فيسبوك سيريوزمون مش فاد
0: لك راه ديجيتاليزي حاجه به
1: اكزاكتومون معناها ريت يا حسره كي كان جينزي هما اللي ديجيتال خاطر توا الكبار وامهاتنا وابونا
0: على التيك توك وعلى
1: امهاتنا وخالاتنا
2: اكزاكتومون
0: على 5 ملايين على تيك توك تويتر
2: ساعات هو يعلمك حاجات يقول لك ما ريتش هذيك برومو في هذيك
1: يسمعوا الاخبار واللي قبلنا ويعرفوا كل شيء قبلنا وامورهم واضحه. حاجه اخرى انا باش نكون شويه قاسي لهنا
0: اللي قبل ما تكون قاسي خانت عدي وموزيكا وبعد ارجع احكي لنا اخويا على الاكزامبل زيد طيبها بالكدا ما دام نحكي موزيكا ونرجعوا توت سويت.

0: النهارده حاجه واحده، احنا النهارده ريفو.
1: ريفو.

0: أسماء الجربي مع أسماء الجربي على جوهرة إف إم تي في. شوف أسمع واتمتع واتمتع
1: برعاية
0: ذوق بنة الكوجينة الإيطالية والقعدة المزيانة في نوفيتشينتو كافيه ريستوران إيطاليا شارع 14 جانفي الطريق السياحية سوسة للحجز 48 100 290.

0: وتمتع. رجعنا في بلانيت بوب كالعادة. انتم ما تسمعوا في بلانيت بوب لايف وكانت تفرجوا علينا في التلف, زي ما تبدلوش الشين اللي زي انفيتي نتاعنا ياسر محلاهم. ها مرحبا مرة أخرى.
1: مرحبا.
0: ألوغ شكون عاد ميلاده في شهر ماي؟
1: نو
0: أفريل؟
1: نو.
0: أوكي فما كارفور عاد ميلاده 25 سنة ونقولوا له كل عام هو حي بخير. كارفور تونسي الفيت لي 25 ans دونك هو من 15 أفريل حتى كشي 10 ماي مازالوا نهارين مازالوا نهارين, ركزوا برشا في المعلومه هذه, مازالوا نهارين دونك نحكيوا على 2 جوغ ويوفى الانيفرسير. دونك اللي ما خلطش على البرومو وما خلطش مشى شري, راهو فما تلافز اسوام محلاها ياسر, فما قاضيه راهي, فما ديزافونتاج دي برومو في كل شيء في لي غيون الكل. امشيوا محلاهم غاديكا تلقاو لي ريسبونسابل وتلقاو الناس الكل غاديك تنجم تعاونكم. دونك نحكيوا على ايبر مارشي كارفور المرسى وايبر مارشي سوسا وصفاقس. نحكيوا على اكثر 200 الف دينار للربح قعدوا منهم فلوس راهو في النهارين هذوما, دونك نجموا تخلطوا عليهم. فما 5000 دينار في النهار تنجم تربحها قاضيه, دونك مازالوا نهارين. نحكيوا على 10000 دينار دونك قاضيه, امشيوا في الليبور نعمروا ما تعرفوش عليها تنجم تزهر لكم. ونحكيوا زاد كيف كيف اليوم فما الكود كي تمشي تحوس في كارفور تسمع كود نمرو تفما نمرو ناقص, اذا كانت تكملوا تنجم تشارجي 10000 في تليفونك. هذه زاد عاملينها وعاملين فازة أخرى سامباتيك برشا اللي هي في كارفور مول فسوس وفي المرسى. إذا كانك خديت تاكسي يسير وتقول له ماشي كارفور تونيزي عندك 50% رميس على القضية نتاعك, على الكورس
1: على الكورس
0: على الكورس نتاعك مش على القضية. لما بعد يهبط من التاكسي يقول له عمل لي 50% عندك 50% على الكورس نتاعك. دونك نحكيو على 25 سنة كارفور تونيزي, دي زوفر اكسيبسيونيل شيخ والحقيقة الكونسوماتور. نفرح برشا اليوم كي علامة كيما كارفور هاد الكونسوماتور وتعطيه لوبورتونيتي باش يشري باسوام هايله برشا. واللي عندنا جون تاعنا ربحوا 200 دينار بوان دو فيديليتي في الكارت نتاعك. السؤال ساهل ياسر, يعني جاوبت عليه راهو من الاول, قداش مازال من نهار في عيد ميلاد كارفور؟ ساشون اللي احنا نحكيو عيد ميلاد كارفور من 15 افريل ل 10 ماي.
1: اوكي
0: اكثرش من هكا معناتها
1: احنا
0: اليوم ال 8 اليوم ال 8 ساهل برشا هذول السؤال ولا. دونك في لي كومونتير توا باش تهبط الفيديو حطوا الريبونس وبربي كلي تحط الريبونس 20 مره ميسالش تنجم تحط مرتين 5 مرات راه 20 مره مش معناتها باش تربح, اما حطوا لي كومونتير وان شاء الله تكونوا رابحين. وكل عام كارفور تونيزي بخير. اي فوالا voilà.

0: رجعنا في بلانيت بوب ونعاود نذكروا كل عام وكارفور تونيزي حيا بخير. كنت مبكري تحكي لنا يعني قلت لي احنا قاسي اليوم ما تراش اللي لياي وليت قاسي على المخ نتاع التونسي نتاع العالم معناتها علم قاعده تعلم في البخل وتحس اليوم لياي والالغوريتم اون جينيرال في الديجيتال اللي هما ولا هما بعضهم عاد هي قبل الالغوريتم وحده ما كانش مقصر زادت له لياي ولا performant façon exponentielle وتحسوا ولا كيفاش نقولوها يعرف الكومبورتمون تاع الكونسوماتور قبل ما هو يعرف روحه
1: exactly.
0: في باله بيه الخمسة تاع العشية باش يشوف ولا يحب ولا يسمع كل اللي طول يسمع فينا ساعات كتبه تحكي على كليماتيزور ومن بعد تليفونك تطلع لك فما حد شيء بالزهرة
2: سهلة ياسر. انت سألت سؤال بكري قلت اسكو اليوم التونسي مازال اللي هو عنده الشواء في الديجيتال انه يختار لي
0: يختار صحيح
2: انا جبتي باش تكون لي ما عندوش الشواء خاطر عنده الشواء المره الاولى عنده المره الثانيه المره الثالثه باش
0: يشري
2: البرودوي اليوم راهو اللي نشوفوه في لي ريزو سوسيو نحنا راهو عمره ما كان الياتوار عمره ما كان راندوم كيكا انت ريك
0: زهر زهر ليه ويقول لك سبحان الله اني نحكي على الروبا الكار
1: هو جيت
0: الروبا كار
2: يعني راهو ما فما حتى شيء
1: جينيراسيون الكبيره معناتها
0: والله حتى فما جينيراسيون جون راهو يقول لك اغزر كنا نحكيوا على كل فواياج تو اللي يطلعوا لي فيديوهات
2: هو في بيلو اللي تليفون يسمع فيه ما راهو التليفون ماهوش يسمع فيه راهو فما حاجات اخرين من لو كومبورتمون نتاعك
0: حتى الغوشيخ
2: الغوشيخ نتاعك الكلام اللي كتبته حتى مش كان الكلام ما لازمكش تكتب روبا كحلة مش كي تكتب روبا كحلة لا لا
0: اما كي تقعد كومنتيت
1: عندك عرس عندك بعيد. من عرس نمشي
2: بعيد نمشي بعيد نمشي بعيد معك على الاخر انت في كونفرساسيون حكيت على عرس باهي ودخلت للانستغرام تسكرولي عادي عادي عادي فما فيديو قعدت فيه اكثر من الفيديوهات الاخرين اللي هو فيه روبا كحلة راهو باش تجيك روبا كحلة في ادز ما سهلة معناها العملية راهو الكل اناليز تاع كومبورتمون تاعنا نحنا كيفاش احنا باش نتصرفوا راهي هذيك باش تجينا بعد ادز اليوم لي بلاتفورم راهو ياناليزي وشنيا نحب وشنيا نتفرج وكيفاش لي رياكسيون تاعنا لي كونفرساسيون تاعنا لي موكلي اللي نحطوهم
0: اللي نستعملوهم
2: اكزاكتومون
0: لي سيو لي سيا
2: فما حاجة ما اقوى ياناليزي لك قداش قعدت فوق الكرسي مرتاح وقتاش تكيت وكيفاش قمت وقتاش قمت لاباس نعطيكم اكزامبل ما عرفتش تصدقوني ولا اما انا من الاول ما صدقتهاش الحكايه كان كيريتها في دخلت فرشت فيه الغوبورتاج مي فما مراه في امريكا عملوا معها روبورتاج في سي ان ان في الاي بي سي سامحني سهله ياسر حياتها مراه عاديه معرسه أمورها واضحة تعيش حياتها عادية على الأخر جيتها نوتيفيكاسيون جيتها نوتيفيكاسيون في التليفون متاع بوتيك متاع دبش
1: أوكي
2: لبس عليها المرأة ما عندها حد شيء حلت الابليكاسيون باش تسكرولي بدي تشوف كل شيء ما فهميش حد شيء تبعها هي فما كانت تصور حوايج دي بيبي اللي هي حاجة جيتها بيزار على الأخر خاطر المرأة اللي عمرها
0: ما عندهاش بيبي
2: ما هيش أنسانت أمورها واضحة جوها بيه وكل شيء نحكي لك معناها بعد بنهارين ثلاثة أيام حست بقلق مشيت للطبيبة على التونسات
0: أي استيون غياليتي
2: باهي شنو هي الفازة بالضبط سهلة ياسر تليفونها المونجيلا انتيليجنت نتاعها
0: يوصل باتمون
2: تكابتي دقات القلب
0: دقات القلب
2: تكابتي قداش مشيت كيفاش ارتاحت وتشوف الشونجمون راديكال في لو كومبورتمون
0: والبوا
2: اللي انت ما تفيقش بيه والبوا والدنيا هذيك الكل
1: وفما ديزابليكاسيون نتاع السيكل نتاعك وفما
2: اكزاكتومون دونك لهنا نجيو تاناليزي لك التليفون ياناليزي لك خاطر لي ريزو سوسيو حاشتها بالداتا هذيك يكتشف اللي انت فما 60% 70% probability اللي انت تنجم تكون انسان طب هو ما يعرفش انت تعرف ولا دونك خرج لك الادز هذيك فهمت
0: وي.
2: دونك رانا وصلنا لمرحله اللي ولاو يعرفوا علينا حاجات نحن ما نعرفوش عليهم
0: هو لازم نصحهم يتفرجوا فما سوشيال ديليما هو ديما اما
2: اللي تفهم بيه
0: الرياليتي صحيه الانسان المواطن العادي اللي مش لازم يكون يفهم ياسر في الماركتينغ في الديجيتال وقاري لازم يتفرج على السوشيال ديليما باش يفيق ويعرف اليوم حتى في العائله نتاعو كي حد شاد برشا تليفون ينجم على الاقل ينقص له معناتها
1: اي تولي تخاف
0: خاطر باش يوريك قوته هو اللي عجبني فيه السوشيال ديليما اللي يوريك القوه الديجيتال في الشانجمون تاع الكومبورتمون والبونسي والتفكير
1: كل شيء
2: هو راهو طيح لايكيو
0: ماشي
2: في بالكم ولا معناه طيح في نسبه الذكاء
0: صحيح
2: ما حاجه أي معروفه وبروفي
1: اي الوغ لا ذيك البخل على
2: هذه ضدهن مثلا
0: ليه خاطر شوف اليوم الميتا
2: للعبيد اللي ما تعرفش نحكي أي. ديما نقولوا راهو يطيح في للعبيد اللي ما تعرفش تستعمل الاي اي انا اليوم نعرف عبيد في الانتوراج نتاعي الاي اي خليهم يوليوا عبيد مش نورمال اش معناها اليوم الاي اي مثلا عندي صاحبي نسلم عليه برشا باش نحكي حكيته ما نسميش اسمه خاطر خاف عليه الحقيقه اما باش نحكي حكيته باش تفهموا السيد هذا يخدم كوفونداتور نتاع ستارت اب في امريكا
0: اوكي
2: عنده دي ديفلوبور ودي شارج ودرشنيه ونهار كامل اللي هي بيهم وكل شيء جي بريود بريود حكيت 4 موا 5 موا التالي خذ لابونمون اوفيسيال الكبير نتاع كلود اي اي كلود اي اي
0: هو توا ولا توا مع ساعات نجم تبويزي اللي في نص ساعه
2: عمليه اللي ماخذ دي ابونمون ايكيب وامور واف
0: معناها جو عنده برشا فلوس
2: عنده برشا
0: ربي ربي
2: عمليه مش عنده برشا فلوس لا مش عنده برشا فلوس ربح برشا فلوس
0: خاطر سي ترو شير
2: لا لا سي نحكيو على يتكلف له في 600 دولار بار موا 600 دولار بار موا اما خرج اربع ديفلوبرات مع كل احتراماتي خرج
0: هذيك هي المصيبه و معناتها احنا مشينا لموضوع اخر
2: لا لا
0: خرجنا
2: على السطر
0: خاطر ذاك ايميسيون واحده
2: ايميسيون واحده نجمو نحكيو فيها نجبدوا لي رابور كله نحكيو على
0: الخدمه اسكو باش تعوض المهنه وعندك ديبا كبير
2: انا جيت باش نفسر لك العبيد اللي تعرف تستعمل ليا كيفاش تستعمل ليا جاي خلق دي زاجون في كلود دي زاجون اللي هما اي دي اي اي
0: اي دي زاجون
2: كل واحد يخدم في خدمه
0: تنجم تعمل جوست كامله
2: فهمتوا دونك لهنا نحكيو سيد شعمل ولا عنده دي زاجون ليكيب نتاع لي ديفلوبر نتاعو صغارو ولا جوست يعملوا في السوبرفيزيون نتاع لي ريزولتا هكا هاو ومش برشا زاده وهو شنو ولا يعمل حل ستارت اب واحد اخر خطر ولا ما عادش
1: عنده برشا
2: عادش يعدي في نهارو ليه صلح هذه ليه قد هذه ليش بيك جيت مخر ليه
0: ده يعني شو بالنسبه لي اني لوما الانسان الانسان قد ما باش يعملوا تكنولوجيا وقد باش يعملوا يطوروا ما نجمش عاود
2: اكيد متفاهمين سوبرفيزيون انا قلت لك انا مخلي عبيد سوبرفيز
0: الحقيقه معناتها نشجع اليوم يا خويا استعملوا الاي اي استعملوه بذكاء اما ما تخليش اليوم يردك ديبوندون معناتها ما تنجمش تفكر راه وصلت عبيد اني وصلت ريت عبيد ما عادش تفكر معناتها يجيب شي يفكر يكتب له ويسالوا ويكتب له باللي فوت دوكتوغراف ويكتب له كيف ما جاء وتو ما عادش يكتب تو يبعث فوكا البخل فوتنا ستيب نتاع الكتيبه تو ولا ستيب نتاع يبعث فوكال ويقول لك استنى تقول له باش نعطيك نعرفها الريبونس لا انت ما تعرفهاش نسال تشات جي بي تي هو تشات جي بي تي قريب بالحق راه
2: حاجه لا مشكله هذيك مشكله هذيك مشكله في استعمال مشكله استعمال مش مشكله لي
1: اكزاكتومون هو مشكله الاستعمال جوستومون الكونسوماسيون هنا ساعات تروح تبدا تحكي معايا يقول الشات قال لي كانه الشات معناتها
0: هو سي با نعاودوا نذكروا العباد راه مش اي انفورماسيون راهو تلقاها في الشات راهي صحيحه لازم يعرف راهو تشات راهو يجبد من الانترنت راهو ماهوش عبد قاعد ورا اورديناتور راهو تشات جي بي تي انت تسالو ويجاوبك
2: انا الشيخ على نسلم على الناس اللي تسمع فينا نحترم كل العباد اللي تخدم في كوسوسوا كرياسيون دو كونتوني تلفزه اذاعات اما اللي يجيو يبدا يعطيو دي بورسونتاج من تشات جي بي تي 72% من درجتي
1: هو سورس من سورس شكون سورس تشات جي بي تي
0: لا هو سورس
1: معناتها
0: سورس جينيرالمون يجبدها
1: يعطيه لك
0: من سيت معين ولا حاجه
2: اللي هو سيت تلقاه مش فيابل
0: ثاني مازالونا دقيقتين اعطيني شنو تراهم لي توندونس توا في الديجيتال اللي نجم مثلا اليوم انونسور ولا حتى ستارت اب ولا اون بتيت بي ام اليوم تحب تلانسي روحها في البزنس خاطر ما لازمناش ننساو ديما نحكيو على الماركت الكبار وننساو اليوم فما دي سمول بزنس اللي قاعدين يخدموا قاعدين يجتهدوا الحقيقه ما عندهمش بيدجي نتاع 8 ملايين باش يخلصوا انستغراموز اما يحاولوا يحبوا يظهروا في الماركت ويحبوا يظهروا في الديجيتال شنو هما لي توندونس وكيفاش نجموا نعطيهم حتى نصيحه مازالت لنا دقيقه
1: دي توندونس لي توندونس كيما قال قبيله امير يوسفي تعرف تصور عندك تليفون باهي اباري باهي تو ني با اوبليجي دافوار معناتها ان بودجي انورم هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه توا ولينا اكثر نمشيو يقول لك لي ميكرو انفلونسور عندهم اكثر امباكت ساعات من لي انفلونسور الكبار علاش خاطر يقول لك لودونس نتاع الانفلونسور الكبير مثلا تعرف مش نورمال خاطر عمل البوز في حكايه صارت عركه بينه وهي وراجلها مثلا دونك ولاو برشا با فورسيمون سي با اون كوميونيتي سيليبريتي انجاجي
0: لازمك تعرف شكون السيبل نتاعك زاد
1: اكزاكتومون باغ كونتر ا ميكرو انفلونسور ريتك شويه اللي تبعوا فيها يتبعوا فيه خاطر هو
0: يحبوه
1: مش على خاطر معروف
0: فهمت هذاك البيزك البازس
1: اكزاكتومون وهنا ساكوت بوكو مون شير كان انفلونسور معروف
0: سورتو يو جي سي توا ساكوت بريسك ريان ساعات تخدموا حتى بلاش
1: اكزاكتومون حاجه الاخرى بكل توندونس الاخرى بكل سي كملنا هي اللي ستوري تيلينغ اللي حكينا عليه قبل اللي دونس الايموشنال
2: انا مانيش نطول خاطر ما نحبش نعملوا ديباسمون ونولد راديو حاجه واحده مانيش لابش نحكي توندونس لا شيء شباب سمول بزنس ستارت ابيت كان تحبوا فريمون تنجحوا في الكوم نتاعكم

0: غير فالور اجوتي ما في وسطوش فالور اجوتي معناها كي نتفرج ما نستفيدش
1: انفعني
0: انفعني تو نبقى نذكرك حياتك الكل
1: ميرسي بوكو سيتي بلانيت بيو بني نكمل جست نقول لكم ديما افونتاج كليون اعطيني افونتاج وخليني نحبك باش نشريك اخدموا برشا حب وبرشا غرام ونتقابلوا ان شاء الله جمعه جايه الجمعه اللي بعدها في بلانيت بيو
2: عندك دار كهرباء ارض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل افار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
3: باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعرض بالساحل الساحلين المستير نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار الاستثنائيه معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته جوهره بوبليسيتي
2: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهره اف ام منال جبل
4: مرحبا واهلا بكم لهذا الموجز الاخباري. المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس يطمئن التونسيين بشأن الوضع الصحي في البلاد مؤكدا أن تونس لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس هانتا إلى حد الآن موضحا أن هذا الفيروس يحتوي على عدة طفرات وينتقل عادة للبشر عبر الاحتكاك بالقوارض المصابة لا سيما فضلاتها أو لعابها أو اللمس وكذلك عند استنشاق جزئيات ملوثة بالفيروس غالبا في أماكن مغلقة أو ضعيفة التهوئة كما يمكن أن ينتقل الفيروس نادرا عبر عضات القوارض أو خدوشها. وأعراض الإصابة بهانتا حسب دغفوس تتشابه مع أعراض الإصابة بالنزلة الموسمية من حيث الإحساس بآلام في الرأس والبطن والمفاصل وارتفاع درجات الحرارة وتكون المضاعفات خطيرة ويمكن لها أن تمس الإصابة ببعض طفرات هذا الفيروس الرئتين أو الكلى. وقال إن الأدوية المعالجة الموجودة حاليا تعالج الأعراض ولا يوجد إلى حد اليوم تلقيح ناجع يقي من الفيروس باستثناء حالات معزولة للتلقيح صنعتها كوريا الجنوبية والصين غير معترف بها دوليا لنقص نجاعتها وفعاليتها. تم اليوم تعزيز المستشفى الجامعي بقفصة بآلة ثانية للمفراس سكانير ستساهم في تقريب الخدمات في الجهة وتقليص المواعيد حسب ما صرح به المدير الجوي للصحة بقفصة طه معتوق لمراسلنا بالجهة.
5: نحن الآن في معاينة وتدشين للوحدة الثانية بتاع سكانير بالمستشفى الجامعي بقفصة. هو معناها آلة مفراس اللي على أحدث ما يكون اللي هي بزادة باش تساهم في تقريب الخدمات في الجهة وتقليص المواعيد هكاك التو باش يكون معناها في المستشفى زوز آلة مفراس كلهم متصلين بالوحدة التصوير عن بعد والقراءة معناها السكانيرات عن بعد المستشفى الرقمي بوزارة الصحة هكاك باش يكون معناها الناس كلها تاخذ رابوراتها معناها في الوقت وإن شاء الله هذا زاد هي كلها التوجيهات الاستراتيجية الوزارة في تقريب الخدمات وتقليص المواعيد إن شاء الله هذا بادرة خير وإن شاء الله في أحسن إن شاء الله. الجهاز يرام حاليا هو مشروع معناها وقع المصادقة عليه معناها شفنا المكان اللي باش يتم التركيز فيه ليرام وتوا قيد الدراسة في البناء ومعناها وضع إن شاء الله.
4: والي سوسة سفيان التنفوري يؤكد خلال إشرافه على جلسة عمل خصصت للنظر في مدى تعهد مختلف الأطراف المعنية بإنجاز التدخلات المطلوبة من المحطة السياحية مرسى القنطاوي يؤكد على ضرورة التدخل العاجل وفق رزنامة مضبوطة تشمل خاصة العناية بالنظافة والمحيط وتحسين الإنارة العمومية وصيانة وتهيئة الفسحة الشاطئية والتصدي لمظاهر الاستغلال المفرط للأرصفة بالإضافة إلى إعادة استغلال المحلات التجارية المغلقة مع احترام الترتيب الجاري العمل. كما تم خلال الجلسة أحداث خلية مصغرة تتولى متابعة تنفيذ التوصيات ورفع مختلف الإخلالات المتعلقة بالمحطة السياحية بما يضمن تحسين جودة الخدمات والمحافظة على جاذبية المنطقة. ختاما جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بإصابة جنديين أحدهما بحالة خطيرة إثر انفجار مسيرة لحزب الله سقطت داخل الأراضي المحتلة قرب الحدود مع لبنان.
2: لا للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضة ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهرة اف ام يرافقكم كل نهار جمعة من الاربعة الخامسة متاع العشية في جولة مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي احسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك اسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائلة الرياضية متاعنا. اوبن زون المنطقة الحرة لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام بمساهمة ماما لينا من جبل برق وتروينا. تسمعوا كل نهار جمعة يا مرحبا من ماضي ساعة لماضي ساعتين مع هالة الذوادي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: جمعة مباركة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهرة اف ام كل نهار جمعة من ماضي ساعة لماضي ساعتين. تلقاو عنا برشا أخبار تهمكم أنتوما، باش نحكيو على المرأة في الدار، باش نحكيو شنو فما أكتواليتي كولتوريل، باش نحكيو برشا حاجات ما تنجم تهمكم كان أنتوما. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نورتونا. مانيش وحدي، معايا في الإخراج معز الخياطي. معز نورتنا، أهلا وسهلا ومرحبا بك والإكيب الكل متاع لايف ستريمينج متاع جوهرة اف ام، نورونا ومرحبا بهم. باش نمشيو لفقرة إيديك اذهب، باش يعدي هنا المخرج معز الخياطي. إيديك اذهب. في ديك ذهب فما مشكلة قاعدة تصير، اللي هي البقع اللي ما تحبش تتنحى، كيفاش نجمو نحيوها؟ الدم، الشوكولاتة، الشمع، الستيل، وساعات كي بقع في حوايجنا وحلا كيفاش نحيوه؟ ساعات نطيشو مريول كامل على جال تبقع بطرف شوكولاتة ولا طرف دم، يمشي كل مريول هباء منثورا، تلقاك تندب في وجهك على كل مريول. قول لنا ريم مزهود ديكوراتريس دانتيريور، قول لي كيفاش نجمو نحيو البقع هذوما؟ البقع اللي ما تنحاش مشكله معناها بالحق، ويظهر لي فما دي روسيت دو مامي.
2: فوالا لي روسيت دو مامي
1: رينا عندي في عندي فيهم ثقه بصراحه.
2: بون ابار لي برودوي اللي تبيع وتا نيتواي، فما لي روسيت دو مامي سي
1: نتصور اي سون بلوز افيكاس.
2: اي سون بلوز افيكاس
1: عن تجربه وعن خبره، عرفت؟ اي
2: باه نبدا بالتاش دو بوجي. اشمع
1: البوجي،
2: شمع اذا كان على القماش.
1: اي
2: سبحان الله، كان على مريول تقدر شمع
1: ساعه تعمل هكا في شمع مشي
2: تقدر. باه يلزم تخليها تبرد، ما هيش سخونه، وتاخذ سباتول، تاخذ مغرفه وتقرقشها.
1: ما يتهلكش المريول؟
2: لا لا، باش تقعد اوريول، باش تقعد شويه، فهمت؟ اما يفو با ليتالي، معناها مش هي سخونه تبدا تمسح فيها هكا، نو نو، تخليها تبرد. فهمت؟ خليها تبرد ومن بعد تنحيها بالمغرفه. باهي لاتاش اللي تقعد، لاتاش اللي تقعد يا تزيدها فينيغر دالكول
1: اي
2: وتفركها. اما اشو فينيغر دالكول تسخنوا شويه دافي
1: وتصبوا على البقع
2: وتفرك، فهمت؟ خاطر توسكي سخانه يذوبك الشمع اللي قعد في القماش.
1: واضح
2: داكوغ. يذوبها ما يخليهاش، وتفرك ميم طون يتنحى الشمع، يخرج الشمع وتولي التاش تتنحى
1: والحمد لله.
2: هذه عتيسو
1: به اونكا انو الشمع وبرشا موجوده الحكايه، نحط شمع تيح لي على التابي.
2: اي صحيح.
1: على الموكيت ماذا افعلو؟
2: به على الموكيت تاخذ بابي ابسوربون،
1: اي
2: اللي تبيع هذيك الخفي،
1: عرفت؟
2: مش خفيف، اش اسمه؟
1: بابي ابسوربون. اي
2: كنا صغار احنا نستعملو برشا بابي جافيف، هذيك في وقتها تحطو فوقو، تاخذ فيغاغو باسي تياد شوية وتحدد فوقه ويتنح
1: تتنح
2: سور تتنح هاي سور
1: والحمد لله.
2: كي ما تنحاتش كما معناها اللي فما ما تنحاش تزيدوا الكول الفينيغر دالكول اللي استعملناه احنا في القماش.
1: بيه داكور ريم. الشوكولا، الشوكولا وكصغار كي اللي تبدا تلعب بالشوكولاتة وتحلوس في الشوكولاتة وساعات تصبها فرد مرة الكل اللي عتابي.
2: اي بيه فما حاجة ما تجيش البينة. الشوكولا ناخذ مريول مثلا، مسخت مريول ولدك صغير مسخ مريول، تاخذه هو تحطه في الكونجيلاتور بالشوكولاته. تحطه في الكونجيلاتور 15 مينوت. علاش؟ على خاطر الشوكولاته لها توندونس باش تسرح في القماش، تسير، تدبخ. اوكي. كي تحطها في الكونجيلاتور تيبس، دونك ما عادش يسرح الشوكولا، ما عادش تسرح كيما المعجون كيما غيره. اون فوا يبست هكا الواحد غاتي افيك اون كويير معناها تقرقشها بالطرف الكونسونتري هذيك يبست ماهو غاديك فهمت عباره على غاتو حطيتو يبس فهمت شوكولا يبست نحيت قرقشها بالمغرفه يابخي تحط ليكيد فيسيل نتاعك فوقك الطاش اللي قاعده هذيك وتفرك شويه باليدين وتطح هذه شوكولاته عاتيسو
1: سهله الشوكولاته على الموكيت
2: الشوكولاته على الموكيت اذا كان الشوكولاته فريشكه معناها لاطاش مازالت توا كي تحت فريشكه فهمت تحط او سافونوز وبشيطه صغيره هكا
1: تعملها
2: تتنظف فهمت تشلل وعاود تحط او سافونوز تفرك شويه تتنح اذا كان سن واذا كان بردت غادي تولي فيها الكول معناها الفينيغر دالكول فهمتني وتحك ويتنح
1: باش نمشي للدم اللي وحله في تنحيته معناها
2: وي.
1: مشكله تجرح صبعك قطره دم على بيولك مشي
2: الدم لو اوكسجيني اللي نستعملوه في شعار في الحجامات هذاك هو اللي نحيو به الدم
1: اوكسجيني ولا وبيان الماء تاع الكليماتيزور
2: لا لا لا ما نحيش
1: لازم اوكسجيني
2: مي ا كونديسيون الدم تخليه يبرد خاطر كي يبرد يشيح ليمي تحطو في الكونجيلاتور زاد الفريجيدير فهمت مثلا على مريول ولا حاجه فهمت اون فوا برد احنا الدم كي يبرد يتعقد يولي كل معناها ايبي يولي كل
1: فهمت
2: فوالا دونك اون فوا برد تحط له اوكسيجيني اون فروت ان بو هكا تفرك شويه بيديك يتنح
1: به
2: الحاجات هذوما يلزمو نكونوا عندنا في الدار فينيغ دالكول الاوكسجيني
1: كل نحطوهم على جنب على
2: مالتي اون سي جامي
1: نمشيو للحاجه للاخرى
2: التي التي اذا كان على الحوايج اذا كان على
1: التي يدبغ راهو
2: يدبغ يدبغ عندك التي حتى القهوه زاد راهو القهوه العربي نتاعنا تدبغ
1: على الاخر
2: على الاخر التي اذا كان على مريولك ولا على سوريا تقلب المريول الانفير
1: اي
2: باهي تشلو بالماء بارد تحط او وفينيغر بلون
1: اي
2: فوقه ومن بعد تخليها 5 مينوت درج من زمان ومن بعد تشلل ويتنح
1: وتحط في الشمس
2: سهل تحب تحط في الشمس كان عندك شمس حطي
1: فهمت القهوه كيف كيف ولا ليه
2: القهوه كيف كيف كيف كيف, كيف.
1: نفس نفس الحكايه
2: اما يلزم ماذا بينا في وقتها خاطر القهوه قد ما تزيد تقعد قد ما تولي مارون فهمت
1: يعطيك الخير ريما زوج كانت هذه ايديك ذهب جمعة هذه بكينا تقلقنا احزنا الحق والعالم العربي الكل تقلق لرحيل اخر عنقود في المطربين العمالقة امتداد للراحل عبد الحليم حافظ ودعنا بحزن كبير الراحل هاني شكر المفروض

0: الله أرى حلا هني شكر ربي رحمه وينعمه في جنات الخلد. أكيد أنه فقدنا صوت عزيز على قلوبنا, وأكيد الفنان ما يموتش, الصوت مش يقعد يتسمع ألف ألف سنين. نمشي لفقرة أنستونا. أنستونا في فقرة أنستونا معنا إيماني جارية. إيماني جارية من البريتش انترناشونال سكول اوف تونيزيا. مرحبا بيك, نورتنا, اهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: عايشك, مرحبا.
0: وزولي باش نكتشفوا العالم, باش نكتشفوا العالم معاك. فما مانيفستاسيون مزيانه محليها, فيها لي كوتوم نتاعنا, فيها الحاجات التراديشنال نتاعنا, فيها الكويزين نتاعنا. تحكي لنا عليها انت, ظهري اكثر تفاصيل, قولي لالا.
1: اوكي, مرحبا بيك عايشك. اول حاجه نشكرك على الاستضافه الجميله هذيا, يعطيك الصحه. ونحب نقول لكم اللي احنا عاملين ان ايفينمون اللي هو انترناشونال داي, اللي هو فيه المظاهره الثقافيه نقولوا
0: تظاهره معناها مظاهره حرب اهليه
1: تظاهره ثقافيه اللي هي تجمع بلدان العالم الكل. كيما نقولوا نحن باش نعملوا سبيكتاكل اللي هو ان سبيكتاكل دونسون, عنا التونسي, عنا الكوي, عنا الفرنساوي, عنا الانجليزي, وعنا الافريكان.
0: معنا باش نكتشفوا العالم على قاعده,
1: نكتشفوا العالم باش تكون ديكوراسيون تاع عالم. عنا كيف كيف معرض صغير فيه, عنا المعرض باش يكون موجود فيه دي كرياتور دي ارتيزان, فما توينسا, فما دي اترانجي, ومرحبا بيهم اللي حاب يجي بحدنا. مرحبا
0: لي كرياتور سور كيل نيفو, معناها على اي مستوى, معناها شنو باش يعملوا لي كرياتور؟ لبسه شنو فيش بالضبط؟
1: فما اللبسه, فما الفود زاد الماكله اللي هي دي, فما كيف كيف حاجات ناتوريل كيما العسل, عندنا لي بيجو تخدي لي بيجو كل صناعه تقليديه. باغ اكزامبل كان فما زاد دي زيترانجي اللي هما حرفيين في تونس, مرحبا بهم,
0: يحبوا يشاركوا,
1: مرحبا بهم بحذاهم.
0: هو مش كاين نوعيه ان كيرميس
1: برسكا كيكا كل كرميس
0: يشبه لهذا,
1: يشبه ديجا. ومام طبعا عنا دي ستون تاع الفود, كل بلاد بالفود نتاعها. عنا الستون تونسي, عنا لو جابوني, عنا سوشي ونوي, عنا لو فرونسي, عنا الايطاليان, وعنا الامريكان, وعنا لو تونيزيان بيان سور, معناها الكسكسي نتاعنا والفريكاسي والمطبقه والملاوي.
0: شيخه معناها سي تان ايفينمون ان باراتي. ان شاء الله لو 15 مي ان شاء الله الناس باش تكون حاضره برشا
1: ان شاء الله,
0: وباش تستمتع وتتمتع. الف ربي خليك, مرحبا بيك ايماني جريه. نمشي والغازي العيادي والغنيه اللي ضربت هلايمات, شفت القمر. يلا
2: شفت

0: لكم رجعنا لكم على جوهرة اف ام وباش نمشيو للفنان فنان انا نحبه برشا فنان تبارك الله عليه حارب ما كانتش كاريرو سهلة حتى تعرف بنا كاريرو وحده حتى حد ما عندهم زي عليه نحت الكاريير متاعو فنان هو ابن الجنوب فنان حبه برشا على خاطره ما ينجم يشبه كان روحه الفنان رؤوف ماهر في فقرة زارتنا البركة يلا
1: زارتنا البركة
0: الفنان رؤوف ماهر اهلا وسهلا ومرحبا بيك
2: عايشك.
0: نورتنا وزارتنا البركه في جوهره اف ام
2: يعيشك هلا بارك الله فيك شكرا ليك شكرا جوهره اف ام كل عملي في جوهره الاذاعه اللي كانت ديما تواكب لي في اعمالي في عروضي فبارك الله فيكم شكرا على الدعم وبارك الله فيك انت زاد هلا اللي تعبت معايا بالاخص في هاللمه اللي باش نحكوا عليها ان شاء الله
0: كيبدا الفنان يستحق وكيبدا الفنان هو الاستثناء وكيبدا الفنان متربي ومتخلق خطر اليوم صعيب تلقى فنان متخلق الحق معناه
2: لا عليه
0: لا فنان متربي ومتخلق صعيب برشا
2: احنا نجم
0: انتم كعبتين وكعبه
2: صعيب تلقى اعلامي متخلق ما تجيش
0: لا انتم كعبتين وكعبه خي نكذب
2: شوف الاخلاق ما تتربطش بالمهنه راه الاخلاق هي التربيه
0: رؤوف رؤوف فما فنانين
2: يعني نحكوا
0: فما فنانين تسمعهم يغنيوا وتقول تبارك الله ما شاء الله اما كي تقرب لهم شويه تقرب لهم شويه تقول اسمح كان قعدت نعرفهم يغنيوا كهو ما حكيتش معاهم
2: نجم يكون في بعض لكن
0: انت تبارك الله عليك منا وانت تغني محليك
2: يا بارك الله
0: وانت في معاملاتك محليك
2: ان شاء الله ربي ثبتنا على الاخلاق وهذا ايش نحبوه بالعكس معناها برشا راني نعرف زملائي صحابي فنانين ما شاء الله عليهم شنو انت توا شنو تعمل في الاستديو نحب نفهم شنو جاي تعفس
0: انا انت حذايا اليوم في جوهر ظيف
2: هاي
0: وبما انك غدوه باش تشد الهواء باش تسافر دونك جيني كوني بسقينا وقلنا خلينا نعملوا الانترفيو هنا
2: ويعيشك جيتك عزيزه برشا وغاليه وبارك الله فيك وشكرا شكرا على الدعم شوف باش نحكوا في اللمه اكيد باش نحكوا
0: فما صارت لمه فنيه اعلاميه اصحابك وحبيبك جيو بدعوة خاصة بدعوة ما تنجم تشبه كان رؤوف ماهر بصراحة
2: يعيشك هو هذاك أقل واجب اليوم نجمه رجعوا جميل إعلاميين صحفيين أصدقائي صحابي ولو أنهم بارشة هما ولكن اجتهدت أني لميت اللي نجم فما اللي نجم يجي وفما المسألة البعد زادة اللي ما نجمش يجي كلهم زادة وما زلت فما لما أخرى إن شاء الله باش تكون في ولايتي في مدنية
0: في مدنية باش تعمل لما
2: إن شاء الله فما لما لكن لما باش تكون خلي من ما تحرق ليش الافكار تو خليهم قاعدين نحضروا فما لما وفما حاجه باش تكون جميله جدا باذن الله وحبيت نشكر الناس اللي جوني الكل اعلاميين صحفيين فنانين اصدقائي اصحابي الكل ونحب نشكر زاد مدام رشيده في دار الملك وين صورت كليب يا شوق علاش اخترت غادي خاطر انطلاقه اللي تنجم تقول معناها دخلنا في الموسم الصيفي من بكليب يا شوق اللي تصور في دار الملك
0: رؤوف انت سيد الكل
2: معناها كان باش تحكي على الغنايه اي نجم نكون سيد الكل ما دامني اب كان باش نشوفوا لها سؤالك باش يمشي لثنية أخرى من نجم نقولوا كان احنا كنا أحباب وخلق ربي سبحانه
0: مش كثرت من التواضع
2: كيفاش نكثر؟
0: كاينك كثرت من التواضع
2: معناها نرجع
0: مسالش قول أنا محلاني
2: نرجع لسيدي الكل متاعي
0: لا مسالش أنا محلاني وأنا لا قبلي لا بعدي وأنا تبارك الله عليا وأنا نحت كارييري وأنا حتى حد ما عمل عليا مزية
2: هذا يولي عاد غرور
0: مش غرور علاش؟ واش يقول خطوتي يمشي ملكا
2: ما نجمش ما عنديش لا غالب ما نحسهاش الحكاية هيك ما نجمش نعمل حاجة ما نجمش يعني ما نعمل حاجة إلا ما نحسها إذا كاني حسيت راني ممكن راني عملت أما مستحيل إني باش نعملها بإذن الله وزيد سجلها علي بالتاريخ اليوم معنا
0: أنا بالنسبة لي أنت سيد الكل

0: الصغار والامهات ولت يشوفوها بعض الناس شعبوي. والله غريب، ما لازمني نسب ولا لازمني نعمل باز معناها بعركه باش نولي معناها اليوم صوره ونشوفها حكايه فارغه. الانسان الصحيح واللي متربي على الصح ما يدوم في الواد كان حجره كما يقول لك ولا
1: سيد الكل، سيد الكل رينا ممثلين كبار، ممثلين تربينا عليهم.
0: أي
1: صالح جدي تبارك الله ما شاء الله، نعنوعة نعيم الجاني ما شاء الله عليها وتبارك الله. به علاش نحب نسأل سؤال، أنا سألته بيني وبروحي، علاش خممت في نعيم الجاني؟ علاش ما جاتش لبالك دليل المفتاحي اكزامبل؟
0: بالعكس
1: ما نعرفش، انا جات لبالي وانا نتفرج.
0: خلينا نبدو ساعه،
1: ريت نعنوعه وريت دليله.
0: خلينا نعطوا الحق.
1: ريت في مرحله من الكليب ريت نعنوعه،
0: باهي قبل
1: في مرحله من الكليب الاخر ريت دليله. اين نحكي لك؟
0: اي فهمت. باهي قبل ما شفت هذوما الفكره والبروجي اللي هو خدموا عليه الناس، يعني الشاعر بالقاسم عبول الكلمات مهمه ياسر، خاطر الكلمه هي اللي باش تبني لك الفكره. الموزع مختار الكبسي وانت سجلت في الاستديو
1: اللي احنا تواهوني حذيه،
0: طبعا مختار اللي ما شاء الله رافقني في كل اغنياتي اللي ناجحين. بعد انطلقت الفكره اللي هو باش يكون ميساج، يلزمك تختار ناس يعني ما شاء الله حرفيين، كي نقول صالح جدي كي نقول نعيم الجاني، هذوما من خيره ما انجبت تونس في التمثيل، وهذوما ناس هم سياد ونتعلموا منهم، عالمين نتاعنا معناها. فاختياري نعيم، نعيمه يعني بما اني نعيمه عندنا تو عامين متفاهمين، انا باش نعملوا اغنيه مع بعض.
1: عشره.
0: اي عشره ولا، وقلت لها راه باش نعملوا اغنيه وهي تستنى ونحب نشوف وقتاش وقتاش وشنو هي الفكره اللي جت هاي الفكره. ودليلها مفتاحي راه صورت معايا في اغنيه، عندي اغنيه ديو غنيت على الام، كانت هي الام في كليب، وبالعكس تشرفني. هضمها اسمع دليله ونعيمه، الناس راهو يشرفونا، راه لازم ديما ديما ديما معناها اي فنان يتمنى انهم يكونوا موجودين معاه.
1: رؤوف الاشاعات ما تقلقكش، هاو قالوا بشعار سبلتينا، هاو قالوا عرس بفلتينا، هاو قالوا ندرى ايش الاشاعات قلقك؟
0: لا شوف شوف الاشاعات هذوما العباد اللي يعملوا في حكايات زي هذه مستغرب فيهم كيفاش يخموا كيفاش يفكروا. علاش خاطر باش يعمل بوز بحكايات، ولكن الحكايات اللي يعمل فيهم هو الناس اللي هو فما رب الفوق باش يحاسبه يوما ما. هذا لازم يفيق به. ماني مانيش تاع حكايات الظلم يا ودي، وعمل ولا يا اخي كان عملت ماني عملت، وانا بطبيعتي بزوجتي بصغيراتي وبوراني تو
1: ربي فضلهم لك.
0: يعيش يعيش.
1: اي سيدي باش نسمعوا سيد الكل.
0: يلا.
1: اما يظل سيد الكل ميساج للتلامذة اللي عادوا في الباك.
0: اي صحيت هما هي الفكره. زاد نحب نشكر وين صورنا في كليه الطب بسوسه. هي الفكره ان الولد صارت يعني الاكسيدون تاع ابوه اللي هو متعلقين به، راس ولد ومتعلق بعائلته، علاقته بالاب نتاعه اللي يتعب عليه اللي يشقى مالي شيء باش يقريه باش يعلمه. ف برشا هما يعيشها وما فماش، كل انسان راهو باش يعيش اللحظه نتاع الضعف باش يصنع به قوه، اللي هو صارت الاكسيدون تاع ابوه، جات النقمه في القرايه، تخرج قري ولا احسن دكتور نتاع الطب في العيون، وعمل له هو العمليه البوه ورجع
1: رد الجميل،
0: رد الجميل. ولو نعطوهم العيون ونعطوهم الحياه كامله بالنسبه لوالدينا. طبعا
1: باش نسمع من عندك اكستري من سيد الكل، وباش نمشيو نسمعوها. يلا
0: يلا
1: اعطيني اكستري.
0: من الضعف نصنع القوة، طيبة والرجلة ومروة والعاب، نصبر نتروى وهكا بابانا ربانا، سيدي وسيدي الكل يا بابا، يا شايل الحمل يا بابا، انت هو البطل يا بابا، وهكا بابانا ربانا، هكا بابانا ربانا،
1: هكا بابانا ربانا. يلا يا جماعه

0: الجمعة يا مرحبا من الماضي ساعة الماضي ساعتين مع هالة الذواتي مع هالة الذواتي على جوهر اف ان تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
1: رجعنا لكم في جوهرة اف ام بعد غنية سيد الكل للفنان رؤوف ماهر، وباش نمشيو لفقرة ايديك ذهب مع انيسة. يلا
0: ايديك ذهب.
1: انيسة اهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: عايشك. اهلا بك. هلا
1: مرحبا.
2: عايشك
1: انيسة. باش نعملوا شمعة سبيسيال.
2: اي
1: شمعة اللامعة اسمها.
2: اي الشمعة هذه هي بالفرنسية بول دو ناج، خاطر تفكرنا قبل نعش كانت تفكرها يا هلا يبدا بول دو ناج هكا جوست
1: تخدها.
2: هذيك ماهوش مع
1: ما وفوقوش مع
2: اكزاكتومون. هنا مش نحكيوا عليها الشمعة هذه سبيسيال، على خاطر الشمعة هو سير يعني مصنوع مبدئيا من الزيوت، كلكو سوا سير بارافين ولا سير صوجا اللي هو من الزيوت، واللي نعرفوا انه الزيت يطفق الماء. على هذاك عملنا التكنيك هذيا في انه نعملوا رومبليساج نتاع الماء ونحطوا فيه اي حاجه نحبوا نهديوها. احنا اقترب عيد الامهات، الله يرحم اميمتك ويرحم كل ام المتوفيه ويفضل كل ام على
1: قائمه
2: على حي الحياه حاسيلو. عاد اغتنمنا الفرصه هذه باش انه تكون كادو ورده اللي باش يهدي يريدها هكا لميمته سوفر نتاع شمع.
1: كادو مزيان على الاخر.
2: كادو مزيان وتقعد هلا راه ما تقولش انت باش تفسد ولا لا، باش نعطي جوست لي زاستوس كيفاش نخدموها.
1: كل ورده اللوتانيه ما تهلكش.
2: ورده بلاستيك هي لا محاله.
1: انا بلاستيك
2: بلاستيك
1: ما تنجمش
2: دبرتها بالسيف. لا على خاطر ليبيتال بطول المده مع الماء اي باش يتهلكوا ويتحلوا
1: ليبيتال.
2: بلاستيك اي بلاستيك كيما هكا. يا اما نشدها مليح بالبيستولي سيليكون ولا نخليها تتحرك كيما تحب. به والماء برك ندفيه شويه. فما برشا ما يغلطوا في اللقطه هذيا. ندفيه علاش؟ خاطر انا السير باش نصبه هو ذايب ديجا دافي.
1: واضح.
2: ما يصيرش فماك الكونتراست تولي فما تكتلات هنا.
1: واضح.
2: دونك الماء دافي شويه ونحطوا فيه شويه كلبايات باش كي انا نخذ كيما
1: هكا تزينوا يبدا محلي. هي
2: اي تتحرك. علاش تفكرنا بالبول دو ناج؟ شمعه الماء اللماعه.
1: اي
2: محليها. هي الفكره. به من بعد نجي فما كوش كي نشوفها صغيره اللولانيه هذيك لازم منها هي سير الشمع الترونسبارون جيل. فما جيل علاش؟ باش يعمل لي لي تونشيتي نتاع الكاس باش كي نخدم هكايا ما كمام يطلع يهبط ما يتقلقش وما يتكبش. الجيل لازم على القليله 1 سنتيمتر سير جيل في الحكايه هذيا، ومن بعد تكمل انت سير دو سوجا وتكتب احبك امي ولا الاهداء اللي انت شكون باش تهدي
1: كيما تحب تزينها زينها.
2: هاو كمال احبك يا هلا
1: يعيشك. معناها سهله سهله على الاخر.
2: سهله ماهيش صعيبه.
1: مزيانة على الاخر. اللوتانيا زي تشري هذا اللي قلت عليها
2: سير جيل يتشري.
1: سير جيل هذا
2: استعملنا شويه برك اي يتشري ما كل شيء هو باش يتشري اون فان كونت. حتى راهو الفوقاني هلا ماهوش شكل بارافين هذاك سوجا يتشري.
1: معناها مش الشمع عندي شمعه في الدار نحط لها حاجه
2: هذيك بارافين هذيك معمول اي فما في الشمع هذيك البارافين نحطوها في المول تخرج هذه يلزمها في كاس تبدا مزيته شويه. دونك عملت سوجا وعملت الجيل والباقي كله ماء.
1: معناها سهله هذه لا تكب لا تعمل حتى شيء. نعمل هكا امورها واضحه. لا نخليها لا تقلبت لا حتى شيء.
2: اكزاكتومون تجي كادو مزيان للمناسبات باش نكتبوا جوست لو ميساج.
1: يعيشك انيسه ربي يخليك نورتنا مرحبا بك. اقعد معنا انيسه خليك هوني.
2: أوكي.
1: معنا ضيف كيف كيف معنا ضيف باش نحكيو معاه شويه وبعد باش نرجعوا له بعد البوب. ضيف عنده وهره وقار ما شاء الله عليه وتبارك الله بالحق. معناها وين يقعد في بلاصه يعبيها بالوقار والوهره. ربي يبارك له. الشاعر القويل الصحبي شعير. صاحبي شعير اهلا وسهلا مرحبا بك.
3: صباح الخير.
1: نورتنا.
3: صباح الخير يا ورد الجنينه. مد يديك سلم باليديك. مشتاقين لعيونك وجينا ما توطيش في حبابك العين. شنو حوالك يا هيل؟
1: محليها محليها التحيه. ربي يخليك وربي يفضلك وما شاء الله عليك وتبارك الله. احنا باش نرجعوا باش نحكيو معاك بعد حديث مطول. اول حاجه باش نحكيو على تعاونك مع الفنان رؤوف ماهر. الغنيه اللي ضربت ليامات.
3: صحيح.
1: سيد الكل.
3: صحيح.
1: اللي هو الاب. غنية محليها.
3: لا هي بالتوضيح الغنيه هذه من كلمات الشاعر الكبير صديقي بلقاسم عبهول.
1: مش انت
3: مش انا
1: انا مالعش علاش في مخي اللي اغاني رؤوف مهر الكل صاحبي شعي
3: لا عندي
1: ما فيهمش نقاش معناها
3: عندي حوالي 10 اغاني معاه
1: اي تبارك الله ما شاء الله
3: ابو بالقاسم حتى هو عنده حوالي 21 اغنيه
1: تبارك الله ما شاء الله
3: ومع بالقاسم عمل عده نجاحات فهمتني هو بدايه رؤوف كانت معياني في اغنيه يا مجروحه مني طول الليل تأني دير الصبر ضميده ورومي هالتنعيده وكان بطيت استني يا مجروحه
1: انا باش نتنهد خاطر ما نجمش نكمل معاك خاطر باش نعدي بيب ونرجع لك سامحني عندي تنهيده طويله خاطر القصه الحق مع صاحبي شعير ما تجيش اما على غلب بيب وراجعين
4: جوهره اف ام
5: الدنيا والمزيكا
4: جوهره اف ام
5: جوهره اف ام

0: جوهرة اف ام. تسمعوا كل سبت 9-10 ليلة البيا مع أحلام غلال. مع أحلام غلال على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: برعاية
0: بينك اند جراي من قلب التحضيرات اختارت لكم احدث ترندات 2026 للملابس النسائية. نوفوتي كوليكسيون جاهزة، تفاصيل دقيقة، الوان عصرية واناقة في كل قطعة، والاسعار مفاجأة حقيقية. عيش اللوك جديد مع بينك اند جراي.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
4: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إني آي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لا جام إني آي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، نقص في استهلاك الوقود، تطول في ليزانترفال ديفيدانج وتزيد في عمر الموتور. إني آي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور. ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
0: كل نهار جمعة يا مرحبا

0: رجعنا لكم في جوهرة أفام مع الشاعر الفذ القويل اللي تبارك الله عليه، ما يلعب بالكلمات لعب، معناها تبارك الله عليك في الكلام، تلعب بالكلام
1: صحيح، ملعب الكلام،
0: تلعب بالكلام، أي
1: من أحاسيس تلعب،
0: أما ما تبيعش في الكلام.
1: لا ما بيعش الكلام،
0: هذه ديفيرينسا. فما ناس تبيع في الكلام، أنت تلعب بالكلام لعب، تلعب باللغة لعب،
1: على خاطر الأحاسيس قاعدة تلعب بيا ياسر. فباش نواجه الأحاسيس هذيك يلزم قاموس كبير من الكلمات بور فير فاس.
0: تبارك الله عليك يا سيدي. قل لي سيدي، سي صاحبي، انت ذولي تعاملت مع برشا اسماء من فنية ما شاء الله،
1: اكثر
0: شكون؟ نجاة عطية،
1: نجاة عطية، أمينة فاخت، نوال غشام،
0: اي
1: شادي الحاجي، صلاح مصباح،
0: تبارك الله،
1: عديد الأسماء، شيرين اللجمي، شاب عماد، رؤوف ماهر.
0: أنا نقول اللي ما يتعاملش معك هو الخاسر. ونعرفك تبارك الله عليك صياد جوائز في المهرجانات، معناها اليوم صاحبي شعير كي يدخل مهرجان الأغنية من الناس اللي معروفة صياد الجوائز.
1: هو ما كنتش متفرغ، أنا كنت مهنتي موظف، أنا بنكاجي، كنت ما كنتش عاملها هواية.
0: شنو هذا كل هواية؟
1: هواية هواية إيه.
0: معنى القوة اللي تقول فيها الكل هواية؟
1: تفاصيلي كان تعرف ناوي، مانيش فضاوي شاعر لكن ديما هاوي.
0: ياسر متواضع، شنو حكايتكم مع التواضع؟ أنت رؤوف ماهر.
1: مش تواضع، لا، من تواضع لله رفعه، هو التواضع من خلق. والخلق ضروري في خاصة في الفن.
0: صحيح،
1: والله ضروري هذا بصدق بصدق، معناها هذه نقطة لازم نأكد عليها، أن الخلق والأخلاق راهي مهمة جدا في الفن، طيبة التعامل راهو مهم جدا في الفن، يسهل المأمورية جدا جدا.
0: بليش أخلاق ما تنجمش تكون فنان بصراحة، معناها أنا قلتها ديجا رؤوف، قلت له برشا فنانين الحق مش كيما نتعامل معهم، كيما معناها ماذا بين نقعد نسمعهم يغنيوا أكاهو ونقفوا غاديكا، أما تدخل في تعامل معهم تقول سماح.
1: الفن يلزم أخلاق ويلزم ذكاء وبعد صوت وموسيقى وكذا وكذا وكذا. تو رؤوف مثلا ذكي جدا خاصة على المسرح، يتصرف بتلقائية ويعرف كيفاش يواجه ويخاطب الجمهور في سهرة فيها 10-20 ألف متفرج، مش سهل، ما هوش على بورتي دي تول موند، فما اللي عند التراك، فما اللي يبدأ خايف، فما اللي يرعش، فما هو لا بالعكس ينصهر مع الجمهور ويتعامل معهم بطلباتهم يفهمها من خلال عيونهم، من خلال هتافاتهم، من خلال تفاعلاتهم يفهمهم.
0: رؤوف ماهر الحق رؤوف ماهر مش قاعد يخاطب في العقول، راهو يخاطب في القلب، يخاطب صحيح. في القلوب
1: صحيح. أنا
0: يخاطب في الأحاسيس.
1: أنا قلت له
0: وأغانيه الكل ماشي غادي راي لنفس البلاصة، لنفس التركينة اللي هي الإحساس والقلب.
1: صح. أنا قلت له إذا كان تجي صوتك خير من هيك بالف مرة وما عندكش الذكاء هذا ما تنجمش توصل، خاطر الذكاء والسوفوار فير هذاك المهم جدا عند الفنان.
0: صحيح.
1: التفاعل، الحضور الركحي، حتى حركة اليد عند الفنان، القسمات متاع الوجه مهمة جدا.
0: بيه سي صاحبي، فما فنانين تعاملت معاهم وقلت هذه الأولى وهذه الأخرى ويزي فيه البركة؟
1: والله لا مصادفش هكا، أما أنا حقيقة باش نقول لك حاجة، أني تعاملي مع الفنانين عادة ما يكونش مباشرة، ستادير معنى أنا نتعامل مع ملحن نصي، نعطيه الملحن وما نعطيش نص محنط هيك نجي هلا عندي نص لحني، لا لا لا، نتعامل مع الملحن من خلال معاشرتي ليه، صحبتي ليه، فهمي ليه، وعلى تن أعمالي كل مع أولاد عمي،
0: معنى تبدو فهمين بعضكم،
1: نبدو فهمي دين بار، ونلوح له البيت الأول، نفهم الرياكسيون تاعه كيفاش ردة فعله، وين باش يهزني ولا وين باش نهزه. حاجة أخرى، كي يبدأ ملحن ما نعرفوش ياسر نحاول ألني نحكي معاه، نشوف نقاط القوة عنده حتى في الديالكت متاعها، شنية الكلمات اللي ينزل عليها، شنية الكلمات اللي يستعملها أكثر من غيرها، وقت اللي انت تزلق له كلمه في في في القصيده في باش يلحنها هو يلحنها بشكل اجمل، معناها تحاول تفهمه حتى من خلال الديسكور نتاعه. برشا تقنيات هي مهمه جدا، وديزيكون صغار اما مهمين جدا.
0: به عملت غنيه معناها ما عملتش نهار من نهارات، ما كتبتش نهار من نهارات شو كوموند معناها
1: يستحيل، وما نجمش نتكبل. اما نكتب نصي خاطر ما هي تقاسم الادوار كيف يكون، هو عمل فني مش نبنوه، يبنيه الشاعر الساس يعني الساس يحفر الشاعر ثم يجي الملحن يبدا يحط لي بريك ويجي الفنان يسكر الغطاء ويوصل الامانه بكل امانه. سينو كانت تتدخل الامور الفنان يدخل في الساس والملحن يدخل في ما تتصلش
0: بي. أنا هي أكثر غنية من أغانيك حسيتها وصلت للناس، مست الناس.
1: يا ولادي يا راوي بحليبي يا جسمي ونصيبي، هذه نالت الجائزة الأولى لمهرجان الأغنية سنة 2006 مع الفنان المبدع فؤاد بالشيخ، وتو مبوبة أحسن أغنية تأدت في كل دورات مهرجان الأغنية التونسي.
0: قلت لك انا قرناص جوائز مع رؤوف ماهر خذيت جائزه.
1: ايه في نفس الدوره.
0: عفوا بالشيخ خذيت جائزه. قلت لك راه قرناص جوائز ماليش
1: نكذب انا. ولو اني ما نحبش ندخل المسابقات مثلا في الشعر الشعبي.
0: أي.
1: انا عندي دوبل كاسكيت. شعر غنائي وشعر شعبي. في الشعر الشعبي عمري ما دخلت في مسابقه او دخلت على الا في اللجان كعضو في لجنه التحكيم ممكن. باش ندخل نتسابق يستحيل.
0: فما غنية أنا نحبها، أنا مغرومة بها على الأخر
1: ونسمعها.
0: غنيوها برشا.
1: أما هي
0: المجروح
1: هي هاك.
0: أنا سمعتها برشا أصوات بصراحة،
1: سمعت
0: وتمنيت اليوم نعديها بصوت رؤوف ماهر. غير رؤوف ماهر ما زلت كي عديت له غنية، فما نجمش نعدي زوز أغاني ورا بعضهم.
1: نحب نسمعك
0: تغني تغنيها.
1: نسمعك النص بصوتي.
0: ما جربتش نهار تغنيها؟
1: لا
0: هنجربوا.
1: لا والله ما نعرف.
0: يلا ترى
1: قديش المجروح يدس وعيونك قديش تمس. أهي الحبيبة
0: تعب الحبيب
1: تعب الحبيب، أمك صعيبة وبوك صعيب، خالك وعيبة وعمك يعس، وقداش المجروح يدس بعد المراحل قالوا رحل، خلى السواحل شد الجبل ناضوا المكاحل، الراجل يذل وقعد يتواحل وريقي بس، عيون الغزلة عيون الغزلة الحاجب هلال، فمك بكله قد الريال، اسم الله اسم الله رباية الدلال، ونقول والله ضاق النفس. تفضل.

0: نرجعوا. سمعنا شوية من الأغنية بصوت الفنان فيصل الريحي.
1: عملت معها في عدة أعمال وخذيت معها جائزة المهرجان الأغنية العربية في المغرب.
0: معنى الجوائز ديما موجودة تبارك
1: الله. الحمد لله.
0: يظهر لي فما مع رؤوف ماهر نحسكم هكا معناها راكبين على بعضكم، معناها تشبهوا لبعضكم، طالعين على بعضكم، خارجين على بعضكم. بالحق والله
1: ممكن
0: معناها نحس
1: فما عملنا ثنائي
0: متقاربين. نحس فما انصهار كبير بينك وبين رؤوف.
1: ما فهمش نشاس.
0: لا لا.
1: معناها
0: انصهار كبير.
1: متنسقي.
0: معناها أنا بالنسبة لي كي نقول رؤوف نقول صاحبي شعير. كي نقول صاحبي شعير نقول رؤوف. هكا الثنائي الذي لا يفترق.
1: إن شاء الله ما نفترقوش إن شاء الله.
0: لا لا وش وصلنا لغاديك احنا. بالحق معناها فما تصاهر غريب بينك وبين رؤوف.
1: فما تناغم، فما هي معزة ومحبة راهي. و تعاملت مع رؤوف من اللي هو صغير. كما قلت لك اول عمل قلته له قال لي نحب نغني هذه.
0: شنو نصحت رؤوف؟
1: رؤوف
0: اش قلت له اول مره؟
1: ما تنصحش. علاش؟ رؤوف شعله من اللي هو صغير، نحكي لك وهو صغير يحب يوصل شعله ويحب يخدم. اسمع الغنيه هذه، هي مجروحه مني. طول الليل تأني ديري الصبر ضميده ورومي هالتنهيده، كان بطيت تستني. قال لي شد هذه نحب نغني. وبعد غنى عدة أعمال وبعد صارت فترة هو حبي جال تونس وحبي يعمل تجربة
0: ينوع.
1: نصور الفترة هي كمان شحتش ياسر فأرجع. والحقيقة هو زاد استعان ياسر بتجربة ما يسمى مدرسة أولاد شعير. معناها كانت مهمة جدا في حياته وخذي منها برشا، خطر أكثر الجمل الموسيقية اللي استعملهم رؤوف فيهم روح ولاد شعير. في مش ولاد شعير، هي ما تعرف في تونس الفن فيه دو بول. هذوما أعظم ما فما في تونس كفن كلحن. اللي هو أعالي جبال الكاف والجنوب الشرقي التونسي.
0: صحيح.
1: هذوما عندهم هنك خاص وعندهم جو خاص. صحيح فيه مشتي شوية غادي من الجزائر ومن ليبيا، لكن هي عملية انسجام ما بين الفنون. ما أثرتش على هويتنا الفنية، لكن قعدوا الزوز. هذا راه تاريخيا، مش
0: صحيح
1: اليوم.
0: صحيح.
1: تاريخيا. خاطر كان نجي نشوف الفن في تونس ولا في سوسة ولا في صفاقس كان يسمى بفن الحاضرة. كانت تمتهن بعض الطوائف، مش الناس كل تغني.
0: بتحبش تجرب تغني شوية؟
1: ما نجمش والله، ما نجم.
0: شنو؟
1: ما نجمش.
0: صوته فما.
1: لا والله لا.
0: في القويلة فما.
1: في القويلة فما.
0: في الغناء ما يعطيش.
1: وجربت حتى عملت حتى تجربة في التمثيل مشت شوية، ما في الغناء لا.
0: مبروك الغنية الأخرى. أنت كتبها ولا لا؟
1: لا، جليدي العويني.
0: في الأغاني الأخرى اللي كتبهم أنت
1: الأخرى الأخرى فما المنقالة.
0: أي
1: وفما
0: شنو المنقالة؟
1: بالمنقالة شدي عندك خمس دقايق بالمنقالة. بالمنقالة لا تزل بلا تقول لي تعالى. بالمنقالة
0: جديدة هذيا. مازالت ما تعملتش.
1: نخدموا فيها هي ويا نسكن في حيها ما نلقى زيها، ونسكن في حيها وتحلف براسي مش راس وخيها، تحلف براسي وتحلف بحياتي، وانا الاساسي مش احتياطي، ورغم المآسي تنصبني بيها، تحلف براسي مش راس وخي.
0: تبارك الله الكلمات الكل يمسوا ما شاء الله. معناها الكلمة تقول لك لا هذه ما تعجبنيش، لا هذه ما تمسيش. الكلمات الكل تمسوا. المنقالة نتصور بتضرب على الاخر ساعة.
1: شوف حاجة مش عادية.
0: أنا متأكدة 1000%. ها من غير ما تقول لي. متأكدة ظاهرة الكلمات. خاطر متاعنا وتشبهنا، عرفت؟
1: هو راهي.
0: كل واحد يستنى في وحدة وقبل المنقالة. رد بالك.
1: خمس
0: دقايق.
1: شدي عندك خمس دقايق بالمنقالة. لا تزل تقول لي تعال أنا جاي.
0: احنا ديجا مازال في الحوار معنا خمس دقايق
1: راه.
0: احنا بالمنقالة بالضبط مازالوا عندنا خمس دقايق تو باش
1: نحكيو. نحكيو حصيلوا عدة تجارب هي مع الفنانين التونسيين. وكانت الحق رحلة جميلة جدا مع الملحن نزار شعير والمرحوم سمير شعير ورضا شعير وعدة ملحنين أخرين كيما طارق قطرجت كيما كما رفيق الراجحي، كما أسماء عديدة الحقيقة. كانت لي رحلة هي مضنية، ما هي سهلة الرحلة الفنية، ما هي سهلة، فيها سهر، فيها سفر، فيها تعب، فيها ريسك كبير، فيها عدة أشياء مش سهلة.
0: الفنانين يتعبوا،
1: والفنانين يتعبوا، ويه خاطر مختلفة كل واحد كيفاش يزمك تصارعه، وقال لك كيفاش تتعامل معاه، وقال لك كيفاش تستقبله، ولا كيفاش تفرح بيه. وانا استقبلت برشا عندي غادي في الجنوب في مارد، برشا فنانين جاوني غادي وعاشوا التجربة معايا، خاطر انا نعيش زادة عندي جانب اخر ابار اني كنت 40 سنة موظف ببنك موظف سامي. تو حاليا فلاح وعندي شوية خيل وعندي غابة وعندي ثانية وعندي جوي فلاحي.
0: جو الفلاحة محلي
1: جدا جدا،
0: جو الفلاحة محلي،
1: واني مهيئة فنيا، ماهوش اعتباطيا.
0: خلي سي تو نجات عملت معها
1: وعندي عملت معها تو نجات الجمعة هذه بدين فيها أعمال جديدة
0: إن شاء الله بالتوفيق. أمينة فاخت تعاملت معها
1: إيه.
0: صارت معاملة بين مع لطفي بوشناق، صارت معاملة مع صابر الرباعي،
1: صار مع لطفي بوشناق كان باش يكون عمل كبير بيناتنا، ووقتها أنا كنت نخدم في توزر، كنت رئيس فرع البنك في توزر، وزارني هو وآدم فتحي وقضوا أسبوع غاديك في توزر، كانت فرصة أن حكينا وسمعت عدة أعمال وجينا على الاستديو بتاعه وسمعت وأنا ونظر، وكنا ماشيين في الخط هذاك. بعد ما كتبش معناها
0: ما كتبش
1: كيف صابر تقابلنا أكثر من مرة وبعثني مع شكون يحب ياخذ مني النصوص، وهنا قاعدين ان شاء الله في الطريق ان شاء الله. انت تكتب محمد جبالي كذلك، عملت معه رحله في باريس وكانت رحله رائعه، وكانت بيناتنا مشاريع عمل تو ما تمتش، اما ديما الباب مفتوح.
0: شرف لاي فنان انه يتعامل معك صاحبي شاعر، اضافه لي هو ما نصورهش اضافه برشا لك انت، أما نصور إضافة للفنان،
1: هو تكامل
0: أنه يتعامل مع صاحبي شعير بصراحة، معناها اسم كبير وتعرف شو تقول وتعرف على أنا وترت تضرب بالضبط. ولا بالحق بصراحة معناها
1: ممكن لا، هي كما قلت لك راهو التعامل الفني هي يمشي على خيط رفيع ودقيق، الزلقة فيها بحسابها
0: الزلقة بفلقة. قولي بشنو فيه واعطيني كلمات نجم نوفى بيه، احنا كملنا اعطيني كلمات نجم نوفى بيه.
1: بالسلامة وتلقي الخير، كيف الفرقة عندك خير، بالسلامة وسامحينا خذينا من وقتك كثير، بالسلامة يا هلولة وتلقي الخير.
0: يا حتى هذه محليها غنية زادة؟
1: لا
0: والله تجي غنية والله محليها بالحق. يعطيك الخير صاحبي شعيرة، نورتنا وشرفتنا في جوهرة FM. بعد شوية بتلقاو جوهرة سبور، بعد جوهرة سبور فواياج فواياج، بعد فواياج فواياج أوبن زون، وبعد أوبن زون أنتيبيوتيك، وهذوما الكل ساعة ساعة ساعة ساعة، خاطر فما برشا برشا برشا سبور اليوم باش تبعوه على جوهرة FM. احنا نتقابلوا نهار جمعة جاية، ماضي ساعة للماضي ساعتين، تلقوني كل نهار جمعة معكم هوني في جوهرة FM، تلقوا الخير.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. هني العزيز عليك بعيد ميلاده، في قوم عيدك اليوم نفيقوه نفرحوا سيربريز تعمل الكيل. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990، اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
3: جوهره اف ام بوبليسيتي. اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه، اما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما، لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكتروميناجي 25 سنة وانتم في عينينا. فوكس، we focus on you.
4: جوهرة FM.
3: Publicité.

0: Jawel Sport. Avec l'équipe sport sur Jawel FM.
1: بيري عايد مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور
2: ماضي ساعتين ودقيقتين مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور اليوم انطلاقا من الخمسة باش يكون الموعد مع الجلسة العامة العادية للنجم الرياضي الساحلي للموسم 2024-2025 في نزل ليتوال طريق القلعة الصغيرة بسوسة باش يتم خلالها عرض التقريرين الأدبي والمالي للموسم الرياضي 2024-2025 تلاوة تقرير مراقبي الحسابات لنفس الموسم والنقاش والمصادقة على التقارير. اليوم تتلعب الدفعة الأولى من الجولة 29 في البطولة الماتش كل انطلاقا من الأربعة أمتار عشية في استاد الهادي النيفر ملعب التونسي اتحاد بن قردين مقابلة زفارة منتصر بالعربي في الفار سفيان الورتاني أيضا مقابلة اليوم مهمين برشا خاصة في أسفل الترتيب من أجل ضمان البقاء في استاد الكرم مستقبل سليمان مستقبل جابس مقابلة زفارة محمد علي قروية في الفار باش يكون هيثم جيراد الأولمبي البيجي شباب العمران مقابلة زفارة حسني النادي في الفار حمزة جعيد والمقابلة هذه باش تكون تلفزيونية على الوطنية الأولى وأيضا مقابلة أخرى مهمة جدا للشبيبة القيروانية اللي باش تستقبل الاتحاد الرياضي مونستيري الماتش هذا باش يزفروا أشرف الحركاتي في الفار باش يكون مجدي بلغة والمقابلة باش تكون منقولة على القناة الوطنية الثانية. غدوة الدفعة الثانية في استاد الكرم مستقبل مرسى سي اس اس باسم بالعيد في الفار وليد المنصري لتوال السيابي حسام بساسي في الفار أمير العيدي ترجي رجيز نجم المتلوي عبد الحميد بدر الدين يزفر المقابلة في الفار أيمن نصري هذا بالنسبة لمقابلة غدوة كيف كيف يتلعبوا انطلاقا من الأربعة متاع العشية. الأنظار باش تتجه المقابلة بعد غدوة انطلاقا من الأربعة متاع العشية ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي النادي الإفريقي ديربي رهان ولقب البطولة الإفريقي له 62 نقطة الترجي الثاني ب 60 نقطة مقابلة نذكر باش يزفرها طاقم تحكيم نمساوي بقيادة كريستيان بيترو كيوسيركا وفي الفار باش يكون هارالد غيابات الديربي أسامة بوغرة بسبب عقوبة الأنظار الثالث حمزة جلاسي من الترجي بسبب الحمر اللي خذاها ماتش العمران أيضا تواصل غياب البشير بن سعيد ومحمد دراجر باش يغيب من جانب الترجي في المقابل عودة الخضراوي من جانب النادي الإفريقي وعودة الحاج علي من جانب الترجي. الجولة 30 والأخيرة من البطولة رسميا تم الإعلان عليها باش تلعب بثلاثة على ثلاثة دفعات الماتش كله انطلاقا من الأربعة متاع العشية فماش برشا وقت ما بين الجولة 29 والجولة 30 والأخرى نهار الثلاث 12 ماي شبيبة العمران مستقبل مرسى الأربعة 13 ماي الكلاسيكو سي اس اس ليتوال مقابلة هذه كانت مبرمجة نهار الثلاث تم تأخيرها نهار الأربعة السيابي ترجي جرجيس مستقبل جابس الملعب التونسي ونهار الخميس 14 ماي ختام الجولة النادي الإفريقي الأولمبي البيجي اتحاد بن قردان الترجي مستير مستقبل سليمان ونجم المتلوي شبيبة القيروان. نحكي وهوند اليوم باش يكون الموعد مع كلاسيكو الترجي الرياضي التونسي ونجم الرياضي الساحلي في ربع نهائي كأس تونس انطلاقا من 6 متاع العشية المقابلة تتلعب في صالة الزواوي باش تكون تلفزيونية على الوطنية الثانية غدوة بقيت المقابلات 4 متاع العشية بعث ابن خيار النادي الإفريقي الملعب التونسي ساقيت الزيت وجمعية الحمامات سبورتينغ المكتب. نواصلوا مع الهون ثنائي التحكيم التونسي المتكون من مكرم بن داحو ورجدي الزغلامي باش يزفروا غدوة مقابلة برشلونة وغوادالاخارا في الدوري الإسباني. نحكي وفولي حاليا يتلعب نصف نهائي كاس تونس في قاعه مساكن النجم الرياضي الساحلي يلعب ضد مولديه بوسيره مقابله دون حضور جمهور وتلفزي على القناه الوطنيه الثانيه غدوه انطلاقا من الاربعه الدور نصف النهائي الثاني في صاله الزواوي الترجي الرياضي التونسي النادي الصفاقسي. كانت هذه ثاني نشرات رياضية لليوم قدمها لكم أنيس الذوادي نشرة هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهر اف ام بونيتو أيضا على الباج متاعنا سبور جوهر اف ام ما تنساوش المواد الرياضية جاية بارتير من الأربعة في موعد استثنائي من راديو سبور لمتابعة مقابلات البطولة شاهي طيبة في لمن
0: سيتي جوهر سبور جوهر سبور avec l'équipe sport خاطر كل يوم عندك ما تقول كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة عندك مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كلمة ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 100 وإلا 73 24 3000

0: وانتي في بلاصتك، سافر وانتي في بلاصتك. فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من ماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم. على جوهر
1: فم برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل، ريزيرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كار، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو، رابح على طول.
0: غاليريا بوانتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة. كلمونا على 54 53 86 86.
2: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
3: سادتي مرحبا بكم في تونيسيلكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على ذمتكم.
4: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبرو ومع بعضنا نحقو. تونيسير قريبة مني.
5: ما حبيناش نغيبوا عليكم موعد استثنائي نجيوكم من خلاله في فواياج فواياج ما بين ماضي ساعتين ودرجين للماضي ثلاثة اليوم، على خاطر كما تعرفوا عشوية حافلة بالمقابلات والمباريات الرياضية اللي باش يتابعها لكم قسم الرياضة، ولكن في الانتظار أكيد برشا أخبار متنوعة عندها علاقة بقطاع السياحة والطيران في بلادنا. البداية أكيد باش تكون بالموسيقى وفقراتنا الأولى باش نعطيكم فكرة شنو فما جديد الجمعة هذه.

0: من الاغنيات اللي نتعامل فيهم لطيفه مع كاظم الاسير بطبيعه الكلمات اللي راح نزار قباني اللي نحتفل الايام هذه بذكرى وداعه. وحبيت نقول كانوا تلي من الدنيا قصيده لنزار قباني كيف كيف غنتها الفنانه الكبيره الراحله السيده نعمه ولحنها شادلي انور. وبالنسبه للنسخه هذه ملحنها كاظم الاسير بطبيعه الكلمات لنزار قباني وتعتبر اول فيديو كليب وقع تصويره في مدينه الانتاج الاعلامي في القاهره عند افتتاحها وكان بامضاء الفنانه التونسيه لطيفه العرفاوي. ديسكفري البداية اليوم معكم مع مجموعة الأخبار. جينا من شركة تونيزية برومو شريكنا في البرنامج تقدم لنا أفضل وأحسن العروض على امتداد الأسبوع والبداية تكون بسيركوي النجم نخمو فيها احنا وصغيراتنا في الأيامات الجايين سيركوي جربة وجرجيس بخي أورلي بوكينج. إذا كان ريزرفيو من توا النجم ناخذ السيركوي هذا ب 599 دينار بار بيرسون. بالنسبة للسفرة ورحلة تدوم 4 أيام وثلاثة ليالي لدي بار بش يكونوا نهار 13 جوان 9 جويليا 23 جويليا 30 جويليا كيف ما عند ديبار نهار 6 اوت 13 اوت 20 اوت 27 اوت 3 سبتمبر 10 سبتمبر. هذوما التواريخ اللي نجموا نمشيو فيهم في السيركوي هذا مع تونيزي برومو. السكنه باش تكون في اوتيل لو بتي باليس ان اوتيل دو 4 ايتوال كي تري زاغريابل. وفي الرحله فما بيان سور ترانسفير في بوس توريستيك بالنسبه للرحله كامله. ليبرجمون 3 ايام اون نول انكلوزيف سوفت دونك داخل فيها فطور الصباح فطور نص النهار العشاء ولي بواسون كل. فما البلاد اون مير وقت نمشيو لجزيره الحاسي جربي ولا الموجوده في جرجيس مع الفطور. فما كيف كيف زياره لمختلف المعالم الموجوده في جزيره جربه. فما فيزيت للحاره الكبيره والحاره الصغيره جربه وود وزياره زاده لقريه قلاله المعروفه بالخزف والفخار. زياره لحومه السوق واسواقها المزيانه والمدينه العربي نتاعها. كيف كيف باش يكون فما ان جيد بروفيسيونيل اي ان سيرفيس دو كاليتي بالنسبه للسيرفيس والرحله هذه المتميزه مع تونيزي برومو. كل المعلومات موجودة على السيت على الباج على الكونت انستغرام وزاد على 36290000. من السيركوي هذا نهزكم للسيركوي اخر اسمه جربة اكسبريس على خاطره بالحق فواياج اكسبريس في امبري سبيسيال ايرلي بوكينج بداية من 369 دينار بار بيرسون. بالنسبة للرحلة 3 ايام وليلتين بركة. الديبار جاي باش يكون نهار 8 الديبار جاي الديبارات دونك مبرمجة نهار 8 ماي 22 ماي نهار 5 جوان 19 جوان في باك مزيان برشا. السكنة كيف كيف في اوتيل لو بتي بالي 4 ايتوال اون دومي بانسيون فطور الصباح والعشاء. وفي الباك نلقاو et transport assuré في bus touristique مع guide certifié logement de nuit en demi pension في le petit palais في جربة. وفما زادة زيارة للديار المحفورة في الجبل في في في مطماطة. فما زيارة لحومة السوق. فما زيارة للسيناغوغ الغريبة. فما زيارة لقرية قلالة والمتحف متاع القلالة والفيو بانوراميك المزيانة اللي نتفرجوا فيها على جهة البطاح كيفاش نجموا ندخلوا الجربة. وفما زادة كيف كيف زيارة للسوق الجرة في جابس كما قلنا جيد توريستيك أبروفي من الو ان تي تي. والسعر بداية من 369 دينار في رحلة متميزة دوم 3 أيام وليلتين في جزيرة جربة. لديبار نهار 8 ماي 22 ماي 5 جوان و 19 جوان رحلة متميزة. كل المعلومات نلقاوها على 36290000. نمشيو من الزيارات الداخلية للزيارات الخارجية ورحلة متميزة تخلينا نحلموا بكاس العالم. وعلاش لا طموح كبير لدعمنا للفريق الوطني التونسي. دونك نحكيو كاس العالم والفريق الوطني نقولوا المكسيك. إنعم المكسيك فما ان فواياج اورغانيزي حاضر مع تونيزي برومو باش نحضروا في الكوب دي موند مع رحلات اير فرانس. والسوم يبدا شدوا عندكم من 6 ملايين 990 بار بيرسون. رحلة تدوم 10 ايام كاملين و8 ليالي والديبار باش يكون نهار 14 جوان حتى النهار 22 جوان. الفواياج شنو فيه؟ الفواياج فيه البي الي روتور تونس المكسيك تونس فيا باريس. عندنا ليبرجمون اون ال بي دي 8 ايام 8 ليالي 10 ايام في دي زوتيل متميزين. عندنا الهامبتون ان باي هيلتون سان اوتيل دو 3 زيتوال ولا ان اوتيل سيميلير. وفما زاد لا بوسيبيتي نتاع السكنه في اوتيل ايبيس مونتري فالي سان اوتيل زاد 3 زيتوال والا سيميلير. رحله تعمل 66 كيف اذا كان نحبوا نمشيو ونعيشوا على واقع كاس العالم بدايه من 6 ملايين 990 للمكسيك المكسيك مع تونيزي برومو. أكثر تفاصيل أكيد تلقاوها في الكول سنتر 36 290 ألف. من المكسيك نرجعوا لتونس. أفره بال شعرنا الجمعة هذه شنو ما لي برومو مزيانين لي برومو الهيلين نلقاهم مع تونيزي برومو ديما في الأرلي بوكينج. شتقترح علينا اليوم تونيزي برومو؟ الأفر الأنية جينا في أوتيل بلو بيتش غولف أند سبا في المستير. أوتيل يعمل كيف على البحر في دي توبوغان عائلي بامتياز. أن أوتيل دو 4 إتوال والرميز الموجودة فيه اليوم توصل لل 20% بالنسبة للسيجور اللي يبدأ نهار 1 جوان حتى النهار 31 أكتوبر. مي أكونديسيون أنك تعمل ريزرفاسيون تاعك قبل نهار 15 ماي. كيف كيف تونيزي برومو جيب لنا عرض آخر في الأرلي بوكينج في لشين المرادي. المرة هذه الشين كاملة مش أوتيل برك. لزوتيل المرادي الموجودين على الكوت التونسية الكل رميز توصل حتى ال 15% pour toute réservation قبل نهار 15 ماي. زادة كيف كيف عرض متميز للعائلة الكبار والصغار en famille ou entre amis. نجمو نمشيو نعديو ان سيجور في لاشين اوتيليير المرادي لزوتيل بالنيير مع تونيزي برومو اللي تقل منا عرض خاص بالأرلي بوكينج يوصل لل 15%. العرض الثالث نمشيو لشين أخرى موجودة في تونس نحكيو على شين إيبيرو ستارز أوتيلز أند ريزورتس. الغميز المرة هذه توصل حتى ل 30% بالنسبة لكل ريزرفاسيون قبل نهار 31 ماي. ونختمو مع اون كاتريام شين نحكيو على شين ماجيك أوتيلز اللي مع تونيزي برومو نجمو ناخذو اون ريدكسيون توصل ل 40% pour toute réservation جي قبل نهار 20 ماي 2026. كل المعلومات موجودة على السيت نتاع تونيزي برومو. لي زوفر يحطوا على الباج نتاع تونيزي برومو الكونت انستغرام نتاع تونيزي برومو. وإلا نمشيو لوحدة من لي 17 اجونس الموجودة في كامل تراب الجمهورية ولا نهزوا التليفون ونكلموا 36 290 ألف.
1: للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
2: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيام تاعك. عزيزة الدار دارنا
3: جوهرة أفهم. بيبليسيتي.

مازال معكم في فواياج فواياج على جوهرة في جوهرة تي في، واكيد نحكيو على افضل واجمل المناطق الموجوده في تونس. وين نمشيو نعديو كور تاع مستر ستينكي، في سورتو وقت داك فيها كور بالمياه الطبيعيه والمياه الجوفيه. ما نجموش نلقاو خير من الشمال الغربي التونسي، ما نجموش نلقاو خير من المرادي حمام بورقيبه اللي بالحق مكان خلاب ولا اجمل. نجمو نستمتعوا باقوى وافضل واخر التجهيزات الموجوده في تونس في ان سنتر

0: دو تيرماليزم الموجود في المراد حمام بورقيبه للعين، ما ننظر الغابات والجبال يخليك تنسى الدنيا وما فيها، اي سورتو كي نخرجوا نعملوا لي روندوني نتاعنا وكي نحبوا نمشوا نتفرجوا على الماء في صد بربره اللي هو ماهوش بعيد برشا على المراد حمام بورقيبه، كي نحبوا نعملوا روندوني كي نحبوا نعملوا سبور ما فماش افضل من الكادر ناتوريل نتاع المراد حمام بورقيبه، وجو عائلي ماكله بنينه امبيونس مزيانه وخدمه تخليك تحس بالرفاهيه. المراد حمام بورقيبة مش كما غيره، هو وجهة مفضلة للاستشفاء بالمياه المعدنية، وفيه أكبر وأحدث مركز متاع تيرماليزم في المنطقة، ومختص في أنواع متنوعة من العلاجات كما علاج أمراض الجهاز التنفسي والأنف والحنجرة، مداوات المفاصل والروماتيزم بأفضل الطرق العلمية، وديكور يعمل ستاوسين كيف من المساج بالزيوت الأساسية وحمام البخار الطبيعي، وأيضا مجموعة أخرى من الخدمات المتنوعة كما السونا والبيسين شوفي، مش بالماء العادي ولا بالماء البحر، لا بالمياه الجوفية الغنية بالأملاح المعدنية. هذا الكل وأكثر بكثير مع المراد حمام بورقيبة.
1: ما فهمتش أنا من جاتك فكرة المشيان الحمام بورقيبة.
2: الطبيب قال لي مشاكل خشمك وودنيك والروماتيزم الكل يلزمهم جمعة في حمام بورقيبة في المرادي.
1: يا محلاها اللي تقتل.
2: أنا ماشي باش نتفاهم مع الطبيب على الكير متاعي. أنواع العلاجات هذه الكل ما تلقاها كان في حمام بورقيبة في المرادي، وتعتمد على المياه المعدنية الجوفية. جمعة من زمان ترجع التنطل. هاي كوراج كوراج.
1: يا بنتي ركبت كل عملتهم. أنا مانيش كيفك.
2: والله فريدة والله فريدة. المرادي حمام بورقيبة المحطة الاستشفائية بالمياه المعدنية.

0: جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، جوهرة اف ام. بوبليسيتي
1: Agile Energy توفر لك في الجام نتاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% ايطاليه تضمن حمايه اكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
0: جوهرة FM. Publicité.
2: Voyage, voyage.
3: واصلين معكم في بويد على جوهرة FM وجوهرة TV. وكما تذكروا الجمعة اللي فاتت كنا باش ننزلكم في رحلة للكيباك، ولكن الربط مع الكيباك ما مشاش كما كنا نتمناو أن يكون. كنا باش نحكيو على عمل جديد قاعد ياخو في رواج كبير في محطات إذاعية متنوعة في كندا، أوروبا وحتى في الشرق الأوسط. إجاو مع بعضنا نسمعوا ونكتشفوا العمل الجديد هذايا. نحكيو على أن تيتر جديد اسمه Ghostly Kisses، باش يكون مع ديو اللي هما مارغو ولوي. خلينا نكتشفوا مع بعضنا الغناية هذه.

هكا مالوغوزمون نوفاو رحلتنا اليوم في فواياج على جوهر اف ام وجوهر تي في. كما قلنا الموعد الاستثنائي بعد شويه باش يكون عندنا موعد مع السبور باش نحكيو على البادل, بعد باش نحكيو على مختلف المباريات الخاصه بكره القدم ومع ليكيب سبور. ولكن حبيت نوفا حصتنا اليوم بخبر يعمل ستوستين, كيف الحقيقه خبر يفرح وقت اللي نشوفوا حجاجنا الميانين باش يسافروا في افضل الظروف, واول رحله حج لموسم 2026 من مطار المنستير الدولي, مطار المنستير حبيب بورقيبه الدولي. اليوم الجمعه يشهد انطلاق اول رحله مخصصه لموسم الحج 2026, واكيد الطائره ان شاء الله تنطلق عن طريق الخطوط التونسيه النقله الوطنيه في رحله رقم TU5005 في 36 متاع العشيه, وباش يكون على متنها 266 حاج تونسي. إن شاء الله ربي يوصلهم سلامات ويعديوا الحج في أفضل الظروف, وإن شاء الله ربي يكتب لهم كان الخير ويرجعوا لنا بصحة جيدة. وبالفعل يمثل الإقلاع هذايا انطلاق برنامج يضم عدد من الرحلات المبرمجة ما بين شهر ماي وشهر جوان 2026, وجرات تجرى العملية بحضور كل المسؤولين الجهويين على القطاع هذايا, قطاع الحج وأيضا النقل, انطلاقا مطار الحبيب بورقيبة المنستير الدولي, وبتنسيق مع السلطات الجوية وشركات الطيران ومختلف المتدخلين اللي يقوموا بكل العمليات اللازمة لتسهيل السفرة ولضمان استقبال سلس وآمن ويتكيف مع أطر موسم الحج في سنة 2026. مجموعة كبيرة أيضا من المرافقين ويحط بالفعل المطار كل الآليات لفضاء خاصة من فضاءات خاصة لاستقبال ضيوف الرحمن وأيضا أصحاب الاحتياجات الخاصة ومساعدة شخصية اليوم, وإن شاء الله تتم كل العمليات في أفضل الظروف, وإن شاء الله حج ميمون للجميع. ومع الخبير هذا نقول لكم إن شاء الله ديما معنا على جوهر FM وجوهر TV, دمتم في رعاية الله وحفظه وفي الأمان.

0: الوحش والأقدار.
1: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك. سافر وانتي في بلاستيك. فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من ماضي الساعة للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر
2: اف ام برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل ريزرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كارت عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو رابح على طول.
3: غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86 86.
4: المراديو أوتيلز أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
5: سادتي مرحبا بكم في تونيزيكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على ذمتكم.
6: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونيزير قريب.

0: آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. خلال زيارة أداها وزير الفلاحة والصيد البحري عز الدين بشيخ إلى ولاية سوسة اليوم، تم الاطلاع على الوضعية العقارية للمبنى القديم لمعهد البحوث البيطرية ومعهد الزيتونة. وفي تصريح لشيراز تزركي، أفادت الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي زهرة الليلي بأنهم يطمحون لإحداث قطب متكامل للعلوم الفلاحية في ولاية سوسة.
2: احنا اليوم في زيارة ميدانية مع سيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمؤسسات تتبع مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، بارتيكوليرمون معهد الزيتونة فرع سوسة ومعهد البحوث البيطرية فرع سوسة. معهد البحوث البيطرية فرع سوسة البنية متاعه قايلة للسقوط، وتلزينا باش نقلوه، ونقلناه في محطة التجارب اللي تتبع مؤسسة من مؤسساتنا في الساحلي، وحاولنا نعملوا أمينجمون باش يكملوا يخدموا الخدمات متاعهم اللي هي في الصحة الحيوانية. كانوا في سوسة يشرفوا على ولاية سوسة، ولاية مستير، ولاية المهدية، ولاية القروان، ولاية الكسرين، في الساحل والوسط. كي تبدأ فما مشاكل متاع صحة حيوانية يجيبوا لهم التحاليل وياخذوا الإجراءات اللازمة، والتنقيل متاعهم في الساحلين للمدة وقتية ما يسمحش، خطر اللوكال ما فيهش المخابر اللازمة الكل لعملان التحاليل الكل. وحبينا نشوفوا المؤسسات اللي تتبع مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي. عندنا 23 مؤسسة منتشرين على 75 بلاصة في تونس، من طبرقة حتى البنقردان اللي موجودين في الساحل. دونك اللي عندنا المعهد الوطني للعلوم الفلاحيه بشط مريم، عندنا المركز الجهوي للبحوث في البستنه والفلاحه البيولوجيه، وعندنا معهد الزيتونه واللي زاد المركز نتاعه نتاع سوسه ضيق برشا ما فيهش المخابر اللازمه. احنا نطمحوا باش يولي عندنا ان كومبلكس كامل فيه سلسله المعرفه كامله، من المعرفه لنقلها للتكوين المهندسي، للتكوين التقني، الباحثين، الفلاح، لكل فرد بلاصه، تكون ان سينرجي أكبر بين المداخلين الكل، ويتكون فما ميتواليزاسيون دي مويان سيانتيفي.
1: وزارة النقل تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مساعدين تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 26 و2000، وذلك بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 30 من أفريل 26 و2000. وحسب ما ورد في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، من المقرر أن تجرى الاختبارات يوم 20 من جويلية المقبل والأيام الموالية. وتهدف هذه المناظرة إلى سد شهور خطتين في اختصاص كهرباء خطة واحدة، واختصاص نجارة أثاث خطة واحدة. وقد حدد القرار الوزاري تاريخ انطلاق قبول الترشحات بداية من يوم غرة جوان 26 و2000، على أن يكون آخر أجل لختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 19 من جوان المقبل. وزارة التربية تؤكد أن فتحها مناظرة خارجية لانتداب أساتذة بعنوان 26 و2000 لا يتعارض مع نص القانون عدد 18 لسنة 25 و2000، والذي تضمن أحكاما استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. وجاء ذلك في رد الوزارة على سؤال كتابي لأحد نواب البرلمان بخصوص دواعي فتح هذه المناظرة، رغم أن القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 نصص على أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي يشدد اليوم على تمسك المنظمة الشغيلة بالحفاظ على الشركة التونسية للشحن والترصيف، ورفضها القاطع لأي محاولات للتفويت في أنشطتها أو المساس بدورها الوطني، مضيفا خلال تجمع عمالي لعمال الشركة بمقر اتحاد الشغل أن هذه الأرصفة أعدتها الدولة التونسية بأموال المجموعة الوطنية، ومن المفترض أن تبقى تحت استغلال الشركة العمومية دون تمكين شركات خاصة من استغلالها على حساب الدولة. ثمن حاكم مدينة ميناب الإيرانية يفيد بإصابة سفينة شحن مدنية في اعتداءات أمريكية قرب المدينة واندلاع حريق فيها، مضيفا أن 10 بحارة كانوا على متن السفينة أصيبوا، وأن عمليات بحث جارية لمعرفة مصير 5 آخرين.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. Is this

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. انتم تسمعوا في اوبن زون من الاربعة الخمسة متاع العشية مع مهدي واحسن على جوهرة اف ام.
1: الجمعة 8 مايو 2026، مرحبا بكم في حلقة جديدة من أوبن زون في موعد استثنائي من 3 إلى 4 نتاع العشية على الجوهرة اف ام. اليوم حلقة مختلفة بين البادل بين تونس وأوروبا إلى تونس أوبن 2026 وطموحاته الكبيرة، مرورا بملف يطرح برشا أسئلة حول الواقع الرياضي التونسي، نجاحات احتراف وطموحات أسئلة تستحق النقاش. هذا الكل في أوبن زون لليوم، خليكم معنا. كما العادة معكم مهدي، معكم أحسن، ومعكم محمد الباهي. عسلامة أحسن.
2: عسلامة مهدي،
1: شو أحوالك أحسن؟
2: صفال،
1: هربت علينا الجمعة اللي فاتت.
2: اي هربت، أما فرحان برشا اللي رجعت اليوم.
1: ماكش وحدك هربت علينا، هرب علينا زادة محمد الباهي. صفال،
3: شنو أحوالك؟
1: الحمد لله، عنا برشا أخبار اليوم،
3: برشا أخبار في سكوب كما العادة.
1: نتعديو توت سويت لسكوب بادل.
0: سكوب بادل بالاشتراك مع padeltunisia.com.
2: كنت حاضر انت غادي في جربة،
3: هذاك علاش اليوم مش سكوب باش نحكيو على الويتيام ايتاب اللي صارت مهدي في جزيرة الأحلام جربة. الرحلة المرة ذي حطت في جزيرة المحفل في نسمة ميدون، نسمة حومة السوق، وعدينا 3 جور كان فيهم الامبيونس طيارة على الاخر ومزيانين. باش نقول مبروك مرة أخرى ليفانكور اللي ربحوا في التورنوا هذي. باش نحكي على بيسا كونتون في راس ترابيلس وياسين غول بيسان.
1: نذكر اللي يتفرجوا فينا على الفيسبوك على الساتيليت، عنا صور قاعدة فيديو تتعدى،
3: الفيديو فيها الامبيونس متاع التورنوا، وتوا باش تعداو الصور متاع اللي ربحوا التورنوا. بيسون يحيى مراكشي ومهدي حريز. نحب نذكر اللي زاد بادل تونيزيا جبت لكم تروفي فيناليست، ان شاء الله المره الجايه نكونوا تروفي تاع الربحين. بي 250 اوم اسكندر عمار وبسام دالول، بي 500 اوم جياد بن علي وفردوس البحري، بي 50 فام هيبه بالغيث ودره بن تربوت، بي 100 فام سونيا بن احمد ودره بن تربوت زاد كيف ربح الدوبلي. دونك هذوما لي فانكور نتاع الويتيام ايتاب اللي صارت في جزيره الاحلام في جربه، وكنا حاضرين كي بوبن زون غاديكا. توا باش نحكيو على البيميلو. البيميلو كيما توا تشوفوا في الفيديو نتاع الماتش بوينت بوغ التيتر الخامس مهدي واحسن، المهدي لومي خافر دوندو. دونك من ويت ايتاب 5 سور 3 تحصلوا عليها مهدي لومي خافر. بتخلنا في كيما نقولوا
2: احنا
3: في الاحتلال، معناها في الاحتلال نتاع لي تروفي
1: بالتاكيد،
3: سورتو كي دبا ما رجعوا من مصر هزوا 3 تروفي ورا بعضهم. دونك تيت الخامس مهدي لومي خافير دوندو 7-6 6-3 ربحوا الفينال كونتر يوسف بن دييف وجوزيب فريكساس. زاد كيف الفينال كان مزيان، وتصحيح طقس مع عاون برشا الاولاد جوزيف فريكساس خاطر كان فما شويه هواء، دونك هذاك علاش زاد الماتش كان سيري ومزيان. مبروك مره اخرى المهدي لومي خافير دندو، ان شاء الله تشوفوهم بروشانمون في الليفيب وينورونا وينورو تونس
2: ان شاء الله. عندنا اون بارتيسيباسيون كالعاده دره الشاملي في فيب برونز ايطالي،
3: المره هذه من ايطاليا، من جربه مشينا لايطاليا من مونتيس ليفانو، فوالا اكزاكتومون. دونك دورا شاملي معاها الارجنتينيه فريرا شاركوا في الفيب برونز وربحوا في التولولاني في الراوند 6-3 6-1، اما ما كملوش مالوغوزمون، وقفت السلسله نتاعهم في الكار دو فينال وخسروا الحقيقه مع التروازيام فرونسيز كارلا تولي واللي هي كلاسيك 80 مونديال. ما كانش ماش سهل، خسروا 6-3 6-1. هارد لك الدرة بدأت تقرب توصلنا 121 إن شاء الله، بدأت تقرب التوب 100 في العالم. دونك شوفوها ديجا الجمعة الجاية في فيب باش نتبعوها كالعادة في أوبن زون حصريا. دونك هذا هو البارتيسيباسيون تاع درة،
2: نستناو فيها إن شاء الله بتعمل لنا بوديوم، خاطر قاعدة تقرب بشوية
3: قربت له، عملت فينال فيب شوية آخر إن شاء الله تهزنا تيتر قدرة ربي، أول تيتر تونسي في مشاركة عالمية. تروزيام بوان احسن،
2: عندنا لا بري سيليكسيون حاجات نستناو فيهم، عندنا مده هذوما بري سيليكسيون تاع لي جون في
3: حكينا احنا في اوبن زون مهدي واحسن، حكينا اللي فما شامبيونات دافريك ان شاء الله، وعندنا مشاركه نتاع بناتنا اولادنا الجونيور باش يشاركوا في جوان في الشامبيونات دافريك نتاع البادل في مصر باش تقام في مصر ان شاء الله بقدره ربي باش نكونوا زاده موجودين حصريا غاديكا. دونك صارت دون سو كادر بري سيليكسيون معناها عملوا كيما نقولوا دوره بري سيليكسيون
2: ستاج دو بري سيليكسيون
3: فوالا. دونك الفيدراسيون التونيزيان دو تنس ا اورغانيزي دو برومي راسمبلمون دو جوورز بري سيليكسيون سو لا كوندويت دو لا كوميسيون اللي حكينا عليها المره الاخرى تكنيك دو بادل الجمعه اللي فاتت صارت لو 1 ماي ومازالوا ما خرجوش الريزلت تاع سيليكسيون وزاد كيف كيف غدوه ان شاء الله صباح من 8 ل 10 تصير بلاي سيليكسيون تاع الاولاد الصغار U14 U16 و U18
4: à l'occasion du championnat d'Afrique.
3: Exactement. ان شاء الله باش تشوفوها الجمعه الجايه في اوبن زون غدوه ان شاء الله باش نكونوا موجودين كي العاده في الـ في الـ في البري سيليكسيون هذا.
2: عنا نوفيام ايتاب ان شاء الله في اللاك
3: ونختموا فوالا نختموا احسن فوالا نختموا احسن كي العادة في البادل ديما
2: فما جديد
3: ديما فما جديد. دونك فما نيو بير شاركوا في التورنوا هذه اللي صايرة في اللاك نحكيوا على ماهر بوغرة ومالك دمق رامي بشر وعمر عطا كما قاعدين نشوفوا تصور هادي جمالي ومارك بريتو الاسباني زياد بدر الدين وسفيان البحري نور علاني زادة كيف كيف تلعب مع ماريا فريكسا جيت بحذانا قبل في رويال بادل مستير دونك وش تعاود ترجع المرة هذه باش تلعب في اللاك دونك جود لاك مرة أخرى وإن شاء الله نشوفوا نيفو خير
4: good luck في اللاك
3: باهي يعطيك الصحة هذا سكوب المرة هذه مهدي نشوفوكم إن شاء الله في سكوب الجمعة الجاية إن شاء الله
4: يعطيك الصحة محمد الباهي
0: سكوب بادل بالاشتراك مع padeltunisia.com
4: نحب نذكركم لي احنا في موعد استثنائي اليوم نعرفوا فما الجولة قبل الأخيرة مبطل الوطنية الماتشات يتلعبوا الأربعة متاع العشية على هذاك في توقيت استثنائي اليوم جيكم متلافة للأربعة ونحب نذكركم كيما كل حلقة تربحوا معنا ألو مهدى من إزفير ما عليكم كان تكلمونا على 36 300 ألف تربح معنا ألو مهدى من لابوراتوار إزبير اليوم في أوبن زون نحكيه على هدف رياضي بامتياز قاعد يكبر عام بعد عام في تونس ويرجع لتونس على خارطة التنس العالمية دورة تونس المفتوحة للتنس 2026 ترجع السنة بطموحات أكبر تصنيف ATP شالونجور 75 تخلي الأنظار كل تتوجه لتونس شنو جديد في النسخة هذه شنو هي أهمية قيمة شالونجور تونس باش نفهموا أكثر الكواليس والطموحات والتحديات نستقبلوا الدكتور هيثم شقريم للحديث على تونس أوبن 2026 مرحبا بيك دكتور في أوبن زون
5: مرحبا بيك عسلامة أخي مهدي مرحبا بيكم دونك نشكر الدعوة هذه باش نعرف على الشالونجور 75 الدورة المفتوحة لتونس أوبن اللي هي تصير في تونس في ألان سافاري دونك شالونجور 75 تونس كيا اوبن دونك هذايا غني على تعريف اقدم شالونجور معناتها في الافريك parmi les plus anciens هو ان فيت سي ان تورنوا يتلعب على تير باتو و سي اون بريباراسيون pour les joueurs internationaux اللي هما معناتها pour le tournoi grand chelem Roland Garros اللي يصير معناتها هو شالونجور نتاعنا جمعة بعدها يبدأ الكاليفيكاسيون متاع رولان غاروس
4: نرجع نحكيو على أما شنو لي سبيسيال دكتور شنو ما سبيسيال في الدورة متاع 26
5: ألوغ في توسكي سبيسيال معنا دي جوار تخي تخي بيان كلاسي دونك عنا نيميرو 1 اللي هو معناتها ستان تشيك اللي كلاسي 127 مونديال هذا داليبور وحاجة الباهية اللي هو عنا تونسي هو نيميرو 2 كلاسي سنتاني اللي هو معز الشرقي
4: معز الشرقي
5: اللي هو اكتوالمون كلاسي 144 معنا تقدم مليح وفي نيان تخان فيغ دي تخي بون ريزولتا والحمد لله ان شاء الله تكون له فرصه سنتاني باش يتألق في التورنوا
4: يعني النجم رقم واحد في الدوره نتاع 2026 اللاعب تشيك اللي هو رقم واحد بالنسبه للمشاركين الترتيب نتاعو 124 عالمي
5: 127
4: عالمي
5: 127
4: حاجه باهيه
5: حاجه باهيه خاطر هو لا تي بي لو شالنجر 75 دو فاصون ما ينجمش يقبل اقل من 100 معناتها ممنوع معناتها ما يخليكش لا تي بي ما تخليلكش واحد اقل من 100 يدخل في الدوره معناتها خاطر سي دي كاتيجوري فما دي كريتير اللي لازم يدخل فيهم معناتها 127 قربنا بريسك
4: التوب
5: 100 معناتها اللي هو ما عندوش حق منهم يلعب فيه معناتها
4: كان جات فما النيه اليوم دكتور ان نشوفوا تونس اوبن يدخل للشالونجر 100 والا تي بي 250 فما النيه
5: فما النيه هي فما النيه اما
6: الإشكالية الوحيدة اللي هو نحن نحب نعطيه فرصة للتوانسة، معناتها نحن البيوت متاعنا خاصة في الشالنجور هذا، معناتها اللي يصير في تونس اللي المشاركة متاع التوانسة باش نجموا هم يقدموا في الكلاس ممتاحهم يربحوا لي بوان.
4: نزيد نفهموا السادة مستمعين أكثر، يعني لو كان زيد تكبر أكثر يعني من ناحية النقاط نحكي كبيرة دورة تونس أوبن كبيرة يعني بتاريخها وكل، لكن باش نزيدوا نكبروها من ناحية النقاط وتستقطب جوارات عالميين أكثر ندخل في التوب 100، هذا ينجم مش ينجم يحرم اللاعبين التوانسة من المشاركة،
6: يحرم كلكو التوانسة. اي تو معز الشارقي ما يتسماش يتحرم، ولا كيما عزيز دوغاسي كان الكلاسمون نتاعو ولا غالب هو كان مضروب، دونك معناتها احنا من اليوم عشان ما نعطيو فرصة للصغار نتاعنا، معناتها التوانسة باش يدخلوا في
4: تولي اكسكلوزيف النيفو معين،
6: النيفو معين اي
4: حتى بالانفيتاسيون ما يخلطوش
6: نجمو نعطيوهم الانفيتاسيون خاطر هي اللي غراتويت لافيتاسيون، معناتها ما تدخلش فيها كلاسمون، مي احنا نطمحوا باش يخلطوا هما ويلعبوا معناتها بتيت ابتي نجمو نطلعوا لا تيب معناتها 125 ولا حاجه في الامبيسيون نتاعنا ان شاء الله.
4: باه مادامك انت دكتور ديجا في عضو في الهيئه المديره لنادي تنس تونس اللي هي تنظم الدوره هذه، وحكينا على المشكل يعني باش نكبروا التورنوا دونك فما اشكال على انه اللاعبين التوانسه ينجموا ما يشاركوش، وقتاش نجمو نشوفوا ابطال اليوم على غرار اليوم فما خدمه اليوم فريمون انتوما اون طونك كلوب وانا او نيفو ناسيونال باش حتى نجمو نكبروا التورنوا ونجمو نشوفوا ولادنا يشاركوا، فما خدمه لصناعه ابطال جدد على غرار انس مالك والبقيه؟
6: هو ان شاء الله هي توت اون ستركتور لازم تتعاود معناتها، وفيدراسيون هاي توا بيرو جديد هو فيدراسيون تام عندهم معناتها ان بلان كامل في التوجه هذايا، معناتها عاملينه هما سي بسام زواوي نحييه هو رئيس الجامعه ماشي في الاستراتيجيه هذايا باش نجموا نوصلوا جواراتنا معناتها للنيفو هذايا معناتها اللي نحشنا به، معناتها فما توت ان بلان كي دو اتر مي اون بلاس وان شاء الله ناخذوه، معناتها بون معناتها فما جوارات معناتها حق تكنيك ما موجودين معناتها فما كل اما لازمهم يحتكوا بجوارات هذوما، دونك لازم نكثروا في الادوار الدورات هذوما لازمهم اكزيست اكثر في تونس خاطر عندنا ان سول شالنجور في تونس كيما هذا في النيفو هذا، دونك هو فما في الطموحات نتاعهم في البلان استراتيجي باش يزيدوا منهم ان شاء الله، ووقتها تسمح للتوانسه باش يجموا يشاركوا فيهم ويطوروا.
4: التحدي الاكبر دوره السنه شنو هو حقيقة؟ التحدي تحدياتكم السنة المرفوعة على الدورة نتاع 2026 شنو هو لوبجيكتيف الكبار نتاعكم؟
6: والله لوبجيكتيف نحن أول حاجة إن شاء الله التوانسة يقدموا في الدورة ساعة معناتها ماذا بينا نشوفوهم يقدموا إن شاء الله، معز وإن شاء الله الأولاد الأخرين زادة عزيز دوغاز وإسكندر منصوري والأخرين الصغار أعطيناهم فرصة زادة أعطيناهم ديزانفيتاسيون. طموحاتنا يجيو برشا توانسة يتفرجوا ماذا بينا حتى خاطر هي تفاصيل عليه غراتويت معناتها دخول مجاني، وخلي يشوفوا التوانسه يشجعوا التوانسه فهموا متفرجين معناتها الجماهير تجينا.
2: قول لهم المستمعين من وقتاش لوقتاش الدوره؟
6: الو المستمعين بالنسبه للدوره تبدا يوم التمهيدي ساعه نهار الاحد 10 ماي، والادوار النهائيه تبدا من نهار الاثنين، والماتشات يبداو من 11 تاع الصباح يقضوا حتى العشية حتى لين يفاو.
4: دونك الدعوة مفتوحة للي يسمعوا فينا الكل بارتي من نهار الأحد في ألان سافاري تونس كلوب تونس معروفة. ما تراش أنه ما نعرفش تراش أنه التوانسة مازالوا يراوا اللي التنس لعبة نخبوية نوعا ما، وإلا بدأت تتبدل العقلية ولا تبدلت؟
6: تبدلت هي تبدلت العقلية الحق، تبدلت عندها مدة تبدلت العقلية ولات
2: ساهمت أنس جابر في تبديلها العقلية.
6: إكزاكتومون سلم عليها أنس إن شاء الله مبروك ساعة مازادلها ومعناتها ولات شعب الحق برشا ولو يلعبوا في التنس معناتها ما عادش كما قلت خويا مهدي نخبه هو يقبل هذاك صحيح هذيك كلكو زانين
4: ما عادش مربوطه بالامور الماديه يعني سي
6: هي ديما سي لا بورتي صحيح تو هو تو البادل يمكن ولا يتكلف اكثر معناتها انتم كنتم جبتوا شويه على البادل مي الحق تقعد ديما فما معناتها غالي شويه معناتها فهمت الماتريال الراكيت لي سي سبادري معناتها ما يكون مهم سي غيست
4: بوغ اماتور باش يكون هاوي يعني التنس ما يكلفش هذاك ممكن تدخلوا في مرحله متقدمه ايه ما باش تلعب
6: مرحله متقدمه صحيح وبعد ما يدخلوا سبونسورينغ ويدخلوا لي كونترا وقتها يجمع حتى جوار يعاون روحه حتى معناتها ولو موجودين معناتها الحق معناتها فما اعانات معناتها موجوده حتى انت جواراتنا صغار تو معناتها على نيفو ناسيونال ولو فما عباد يعاونوهم
4: سي بيان. حكيت على جوار نتاعنا ناسيونال، احنا عندنا نشوفوا معز الشرقي كنت حكيت عليه، عزيز توغاز وعزيز الواقع واسكندر المنصوري، عندهم دي شانس فما دي شانس
6: والله ان شاء الله هي ان شاء الله هي ان شاء الله هي، خاطر بون هما عزيز توغاز واسكندر المنصوري مالوغوزمون عندهم ايزون اون بلوسور بوندون اون اني، واسكندر المنصوري الى روبري معناتها
4: اون دوبل
6: لا يلعبوا في سامبل ويلعبوا في الدوبل،
4: اما ماشي اكثر في السبيسياليتي في
6: هو منصوري معروف بالدوبل كلاسي 54 كيم مونديال معناتها تبارك الله معناتها فهمت مالوغوزمون الى اون بليسيور وتو الى اوبتي ستاني باش يعاود يرجع في السامبل زاده دونك واحد، وعزيز دوغاز بيان سور معناتها تبارك الله عليه الى اون بون مالوغوزمون اون بليسيور زاده الى روبري وقديما نتمنوا ولدنا زاده هذاك والتنس كلوب هو اصل زاده حتى سكندر المنصوري وهم كلهم اولادنا لا محاله و قازاد سان تري بون جوور دو دوبل كلاسي معناتها اون دوبل 226 مونديال اون سامبل ما بون الي 500 ا ببري مي بالتشجيع بالجمهور التونسي ان شاء الله باش يعمل ريزولتا بوزيتيف ان شاء الله.
4: دونك قلنا انه تجم كون ريبيتيسيون بروفا باه قبل غران شليم رولان غاروس شوف فما قيمه كبيره لتونس اوبن يعني في وسط الخارطه التنس العالميه.
6: تونس اوبن كان نسميه شويه سامي تعديو فيه معناتها كيما نقولوا جايل مونفيس نحكيو على اسمه مثال فابيو فونيني غاوديو غاسون هذوما كل تعديو في التنس اوبن راهو وهما برشا جاي مونفيس ما كانش معروف وقت اللي جاي يلعب لهنا وخلط الدور النهائي معناتها جوست من بعد ولا واه نحكيو على ناش كان تفوز ديرنيغمون معناتها خلط دومي فينال في التنس اوبن خسر ما خلطش حتى فينال فالنتان فاشرو مازال كي رجع وهز تورنوا ميل معناتها يسبختو بي هو المحاله تونس اوبن برشا جوارات معناتها انترناسيونال يسبختو بي و سي اون بريباراسيون بور رولان غاروس لي موما خاطر سيرو سيركوي على التراب يكملوا به.
4: نعاودوا نذكروا السيده المستمعين دونك ابارتي من 10 ماي الى غايه
6: 16 ماي الفينال نهار السبت 16 ماي
4: داكور الامور الماديه مريقله سي بون المستشارين موجودين
6: نشكرهم نشكر المستشارين واللي دعمونا ديما هما واقفين معانا الحق سون او معناتها اون بوفي با فيغ معناتها اون بو با رياليزي ان تورنو كوم سا خاطر يطلب برشا فلوس
4: اكيد
6: ونشكرهم ونشكر
4: تنجم تعطينا فكره في ابوبري الميزانيه نتاع الدوره قداش
6: الدوره هي لي دوتي دو 107000 دولار دونك
4: داكور
6: هذاك هو
4: لي بري
6: اما رايز معناها
4: في الميزانيه جمله
6: او يفو كونتي دون لي ما بين 450 مليون و500 مليون
4: داكور بالتوفيق نخلوا لك الكلمه للجمهور اللي يسمع فينا توا اللي يسمع فينا
6: الجمهور نقول لهم يجوا يشجعوا التوانسه ويجوا يشوفوا ديكوفريو النيفو عالي ياسر معناتها نتاع التنس تشوفوه اون لايف وراه مجاني دخول مجاني وفما معناتها برشا حاجات اخرى بخلاف التنس معناتها عندنا دي طومبولا معناتها بوكو دانيماسيون توت لا سمان تو لي جور يا دي تروك ا غاني معناتها ومرحبا بكم العباد الكل ان شاء الله دوره ناجحه ان شاء الله وكهو للتوانسه خاصه.
4: دكتور هيثم شقيريم يعطيك الصحه عايشين ان شاء الله نشوفوا دوره حلوه على الاخر
6: مرحبا بكم
4: اوبن زون مفتوحه قدامكم باش تحكيوا وماما مرحبا بكم
6: شكرا لكم
4: عاودوا جينا بعد التورنوا
6: شكرا ان شاء الله
4: يعطيك الصحه
6: عايشك ميرسي
4: مازلنا متواصلين معاكم حتى للاربعة نتاع العشية نذكركم تربحوا معنا اللو مهدى من لابوراتوار اس في ار ما عليكم كان تطلبونا على 36 300 ألف اوبن زون توصل الاربعة نتاع العشية راجعين
0: انتم تسمعوا في اوبن زون من الاربعة الخمسة نتاع العشية مع احسن على جوهرة اف ام You're hearing it first.

0: الاستضافة. مالك دمق، جور دو بادير في فرنسا وفي تونس، جي 23 ans.
1: داكوغ، مرحبا بك.
0: مرحبا بك عايش.
1: مرحبا بك. نستقبلوا ايفان زياد بدر الدين، لاعب تونسي يعيش بين تونس وهولندا. مرحبا بك في اوبن زون على جوهر اف ام.
2: انا زياد 34 ans، نسكن في روتردام هولندا، وانا جيت لنا فاكونس ونلعب بادل سي تو.
1: داك تلعب انت مستقر في هولندا؟
2: نلعب في هولندا.
1: داكور. نبداو مع مالك، شنو فريمون الفرق؟ يعني احنا نشوفوا اليوم فما ديفلوبمون كبير نتاع بادل في تونس، تلعب يعني بين فرنسا وتونس، وشنو الفرق فيش يعني فريمون في الامكانيات؟ في شنو
0: ماهيش كيستيون امكانيات، خاطر الامكانيات حتى في تونس موجودين ما شاء الله، معناتها عندنا من احسن كلوبات، عندنا من اقوى الانفراستركتور كلكو سوا اوتدور ولا اندور، وما شاء الله ديفلوبمون اللي صار من 2023 ل 2026 كنا من 10 كلوبات توا قربت 50 كلوب.
1: داكوغ.
0: وحتى النيفو اون جينيرال طلع بالبي، معناتها جوست بارابور فرنسا البادير دخل من 2015، دونك اقدم برشا من تونس. فما اكثر جوارات في فرنسا، فما اكثر من 150,000 ليسونسيي، هوني في تونس غالي 1400 1300.
1: D'accord.
0: Donc, acteur joueur, acteur variété. Donc, niveau moyen, radin, je m'en coule au rire, choix. C'est logique. Ou tout, petit à petit, je n'ose le manette au niveau avec un chal.
1: En France, aujourd'hui, on a parlé à la femme, un projet d'احتراف, ou elle, mani, acteur fil hiway, la femme, les professionnels, barcha.
0: Pour l'instant, acteur fil hiway.
1: D'accord.
0: Pour l'instant, acteur fil hiway, mais c'est le nacre.
1: لا
0: نحكي في فرنسا، فما برشا جوارات في الاحتراف، نجم نقولوا فما 30 جوار في الاحتراف اللي هما في التوب 300 في العالم، اللي هو تسمى نومبر محترم برشا. فما 10 جوارات في التوب 150 مونديال، دونك وحتى جوارات الاخرين يبداو في التوب 50 توب 100 فرونسي، النيفو نتاعهم محترم في دورة 500 600 في العالم. فما كونكورونس مزيانه
1: سي بيان. يعني حسب حكيت لنا على الفرق، يعني ما صارت لك شوك هكا حاجه، فماش ديكالاج صار لك بين تلعب في تونس وتلعب في فرنسا؟ يعني ما
0: لا نفس الحكايه، جوست غادي اكثر كونكورونس واكثر ريتم نجم نقول، مي نفس الحكايه. وانا حاولت لفرنسا من انا صغير، دونك عملت غادي تنس ومن بعد قسيت ومن بعد جي ديكوفير البادل في فرنسا ومن بعد في تونس وبتيت ابتي.
1: داكوغ. نسلو زياد لهنا، كيفاش شنو الفرق، كيفاش الفرق اللي لقيته تلعب بادل بين هولندا وبين تونس؟ يعني فما حاجات مختلفة؟
2: انا نقول الجروب دو جوار فما كيما في فرنسا، اما بيان سور هولندا اصغر برشا من فرنسا، اما انا برشا جوارات هذاك حاجة. دونك باغ اكزومبل كان انا نحب نلعب ماتش اميكال، نجم نلعب في الريجيون تاعي مع ممكن مع 30 جوارات كل يوم، ولنا صعيب شوية. دونك هذاك حاجة. والكومبيتيشن نجم نلعب كل جامعة، زيرا نلعب تورنوار ولا نلعب انتر كلوب. فما برشا حاجات بوسيبل في هولندا اللي يطلع النيفو هذاك،
1: هو زاد الاكزرسيس تلمون فما يعني تجم
2: تنجم ترين كل يوم وسهلة برشا، حتى كل شيء قريب. و اي
1: داكوغ. محمد
3: اي ديجا هو في هولندا راهو عندهم دي جوار كلاسي توب 50 و توب 60 لعبوا حتى في برشا، دونك يلعبوا في البرومي باديل ونيفو طالع في هولندا الحقيقه.
2: توا التوب 10 في هولندا هما كلهم نيفو بين توب 100 و توب 300 في الفيب، وفما جوارات يلعبوا بارفوا كاليفيكاسيون في البريمي بادل ولا ياخذوا وايلد كارد، وفما بنات، فما ثلاثه بنات في التوب 100. دونك اي فما نيفو طلع برشا. و اي مع الاولاد باغ اكزومبل انا 66 توا في الكلاسمون، وهذاك بور مو الماكسيموم هكاك، وكلهم في التوب 40 كلهم كري بروفيسيونيل في الريتم تاعهم.
3: فما كيستيون سي لو مهدي تري امبورتون، هو قال الفرق ما بين النيفو في هولندا ونيفو في تونس. انا نسالك هنا تكنيكمون، كي انت تجي لتونس وتلعب تورنوا، دونك شنو اللي الحاجه اول غومارك تقول هذه راهو عندهم واحنا ما عندناش، هذيك فما في تونس وغادي ما فماش
2: تكنيك؟
1: شنو هي الحاجه اللي مش موجوده في تونس موجوده في هولندا، ولا كيف ما فماش حاجه كي مونك
3: مثلا انفراستركتور مثلا لك لي زاكاديمي، شنو
1: التكنيك ولا
2: لا انا نقول سورتو الجروب دي جوور والمونتاليتي، مش حاجه تكنيك ولا
1: المونتاليتي ستادير العقليه، شنو الفرق؟
2: ما نحبش نعمل مشكله مع التوانسه.
1: لا مش مشكله.

0: مش مشكله احنا لهنا
1: فار اكزامبل في هولندا الناس الكل نقولوا مونتالي مش الكل اما برشا مونتاليتي كيما ايس مان ما تشوف حتى شيء تشوف حتى ايموشن ولهنا واحد يعمل وان ميستيك ويسيخ وكل شيء زين هذاك مش ديما خايب
0: في عرقنا ما نجم مش هذاك
1: مش ديما خايب اما
0: ما فهمتكش ما فهمتكش انا تو مستمع بسيط ما فهمتكش فاش تحكي زيد فسر لي اكثر
1: كنت تعرف في تونس تسمع برشا
0: برشا حس
1: برشا حس
0: في وسط الماتش
1: في الوسط الماتش اما هذاك ممكن حاجه بوزيتيف اما برشا مرات حاجه نيجاتيف
2: انا مش كان في البادير التنس من قبل نجم نقولوا
1: تنرفسوا فيسا هذاك حاجه تشوف في الانترينمون في الماتشوات انا نقول هذاك زاد
0: تدخل في السخانه نتاعنا تدخل سخانه التوانسه هيك
1: ممكن اي هذاك اي
2: كاركتير عقليه انا باش نسال هنا
0: نمشيو فاصل احسن ونرجع معاك في السؤال مكملين معاكم حتى الاربع نتاع العشيه في اوبن زون.

0: كريس رمزوتي وصلنا 36 دقيقة بعد ما تلاف انت العشية مكملين معاكم في أوبن زون على جوهرة FM. يحضر بحثنا مينك دمق وزياد بدر الدين نكمل نحكيه على البادل دونك نرجع مع مالك إيفان. مالك بالنسبة ليك السنة وين تبوزيسيوني روحك في المستوى اليوم بالنسبة لللاعبين؟ يعني سبا فرحان بالبرفورمانس نتاعك، فرحان باللي تقدم فيه، وإلا مازال اللي فريمون كما قالوا عندي مناطي وعندي مازال
1: في تونس ولا في فرنسا؟
0: نحكي على تونس احنا اليوم. لا احنا في تونس.
1: بالنسبة لتونس مانيش قاعد نلعب برشا تورنويات خاطر نعيش في فرنسا، دونك نحاول اوموين نهبط كل شهرين هوني باش نعمل تورنوا ولا زوج. دونك مانيش حتى ان اوبجيكتيف في تونس معين، مي نحب كي نروح لتونس معناتها توجور جو في مي بيرفورمانس و معناتها سي كوم سي اني موجود، عرفت؟ سي كوم سي اني موجود خاطر هما عندهم كالندري تاع عام كامل انويل، يلعبوا كل جمعه دي تورنوا، دونك الكلاسمون تاعهم ديما كل شاك سومين يتبدل، انا نجي شاك دو موا، دونك اسيميلي بارابور الكلاسمون تاعي في فرنسا. دونك نحاول هوني كي نجي نعم جدول مو ماكس كما نقولوا نعطي اللي عندي.
0: يقلقك هذا في الترتيب نتاعك في تونس؟
1: قلقني وي،
0: قله المشاركات قلقت.
1: قلقني هذاك علاش دونك عندي كلاسمون.
0: دونك انت مركز على الكلاسمون في فرنسا؟
1: اي خاطر في فرنسا.
0: قداش ترتيبك اليوم في فرنسا؟
1: 140 تو في فرنسا.
0: دونك
1: 140 في فرنسا من 150,000. دونك 140 في فرنسا هون يعطوني اسيميلاسيون 13 12 14 انت وكاي تشارج نتاعهم شنو عاملين.
0: سي بيان، مازلنا مكملين معاك مالك وزياد. ما باش نحكيو توا احسن باش حكينا على قيمه الماء. اكيد الماء ديما معاكم في لونترينمون
1: حاجه اكيد،
2: خاصه في تونس كي يجيو من فرنسا ويجيو سخال تونس.
0: نتعداو توت سويت مع احسن
3: بيان اتر دو شامبيون باي او ميلينا. ميلينا من جبل برغو تروينا
2: مع سخانة الصيف مهدي والتمارين والبطولات، وإحنا داخلين على فانت سيزون ما ثماش أهم من الماء خاصة للرياضيين. الماء مش كان يروي العطش، الماء يعطي طاقة، يخفف التعب ويحافظ على التركيز والأداء في التيران ولا حتى في اللي كور دو بادال اندور وسورتو في اللوت دور. كي الجسم يفقد الماء بالسخانة والعرق نجم تحس ديزيكيليبر، نجم تحس كرامب وهبوط حتى في المردود. على هذاك من بوني دغاتاسيون مهمة برشا قبل وأثناء وحتى بعد السبور. لذا نصيحتنا لكل رياضي ما تستناش روحك تعطش باش تشرب الماء خاصة في السخانة. الماء صحة، نفس آخر وأداء أقوى. وما مالينا أحسن اختيار على خاطر جينا من مياه جوفية عميقة في جبل برغو وفي كل الخصائص اللي تخليه لوميور بارتنير للي سبورتيف في الأمطار الأخيرة هذه من البطولات والكؤوس. ما مالينا متوفر في ثلاثة أحجام 65 سنتيلتر، إيترا ونص وإيترتين للصغار والكبار وللرياضيين وللعائلة الكل. مع مالينا صحتك ديما في فورما.
3: بيانيتر دو شامبيون باي او مالينا. مالينا من جبل برغو تروينا.
0: يعطيك الصحة أحسن بن مبارك. توا باش نبدلوا الجو ونعملوا ان كويز بين لي زانفيتي نتاعنا بين مالك وزياد. نتعداو توت سويت نستناو في التابي من عند مخرجنا العظيم من عند معز. نبدا بالسؤال الأول، احنا عندنا سبع أسئلة باش نشوفوا شكون قلم أكثر نقاط واللي شكون يجاوب قبل الصحيح. اوكي زياد نبدا بالسؤال الأول. قداش تقريبا عدد لاعبي البادل في العالم؟ 5 ملايين 30 مليون ولا 100 مليون؟ لاعبين بادل في العالم 35 والا 100؟
1: 5 نقول انا
4: 100.
0: زوز غلطين. شكون اكثر دوله متطوره في البادل في العالم؟ الاجابه الصحيحه هي 30 مليون. دونك نتعداو، شكون اكثر دوله متطوره في العالم في البادل؟ اسبانيا البرازيل ولا المانيا؟ اسبانيا البرازيل ولا المانيا؟
4: اسبانيا.
0: اسبانيا. نقطه الجواب مالك قبل. شنو هي اصعب ضربه في البادل؟ سيرفيس ولا بونديخه والا روتور سامبل؟ أصعب ضربة في البادل سيرفيس بونديخة وإلا روتور سامبل؟
1: بونديخة.
0: بونديخة. زوز نقاط كل واحد نقطة نقطة، توفنين بواحد لمالك. سؤال الرابع، أول حاجة يعملها لاعب التونسي بعد ما يخسر بوان، يسكت يلوم التيران وإلا يعمل كوتشين تكتيك؟
1: يلوم التيران.
0: يلوم التيران صحيح. ثلاثة واحد مالك. السؤال الخامس، إلا شريكك يعمل غلطة يغلط برشا تشجعوا الا التونسي يشجعوا الا يبدا يتنهد؟
1: يبدا يتنهد.
4: ما فهمتش.
0: شنو هي اخطر حاجه عند لاعب بادل؟ الاصابه ليغو الا الميتيو؟ يا يعني الاصابه كي تضرب ولا الجيستيون دو ليغو نتاعو كيفاش نفسر
1: لك سونيغو يتمس
0: سونيغو يتمس والا الطقس شنو ما اخطر حاجه بالنسبه للاعب التونسي في البادل
4: ليغو
1: اصابه
0: ليغو
1: ليغو
0: وي 4-2 نوصلوا السؤال الاخر تو يا لا مازال ربح تو هاك ولاك باش يربح مالك اذا عندك حلول يعني عندك بيجي محلول شنو تختار تعمل ان كوتش مونتال والا بريباراتور فيزيك والا ستاج 3 شهور في اسبانيا حسب رايكم التونسي كيعطيوه عنده بيجي محلول باش يختار يعمل كوتش مونتال يعمل كوتش مونتال والا بريباراتور فيزيك والا ستاج 3 شهور تربص 3 شهور في اسبانيا
1: تونسي يختار ستاج في اسبانيا
2: اللي عنده فيزا
1: اللي عنده
0: واضح حبينا نبدلوا الجو احسن عندك سؤال
2: انا حبيت نسال مالك وزياد توا نعرفوا في بليزور سبور فرنسا وحتى هولندا بارمي لي بي اللي اكسبورتيو اكثر في لي ميور جوور مون كو سوا في الفوتبول ولا في التنس ولا في بليزور ديسيبلين مالغري لو نومبر اللي حكيت عليه انت نتاع لي ليسونسي في بوتيتر هولندا قال شويه في البادل في فرنسا علاش ما نراوش لي جوور فرونسي بون هذا من بعد باش يجي من نحكيوا زاد على تونس علاش ما نراوش لي جوور فرونسي ينجموا يريفاليزيو مع لي اسبانيول ولا لي ارجنتان مالغري لو نومبر والديفلوبمون تاع سبور هذا في فرنسا
1: ولا جو بونس بور موا كيما قلت الساعه في اسبانيا ولا الارجنتين بادل من لي زاني 1970 و80 في فرنسا في الاوروب اون جينيرال دخل مع 2015 وحتى كي دخل ما كانش اسي ديفلوبي مع انت تم الى تي ديفلوبي بعد الكوفيد وين وقتها الى اكسبلوزي في العالم كامل دونك بتجمش انت تشوف ان جوار ان اسبانيول اول راكيت بادل يمسها لاج دو 4 ans ou un français a une raquette qui est à l'âge de 20 ans.
2: Et tu as les générations géines et nejmo
1: nejmo. Pour moi, les générations géines nejmo. Avec un hajour, je pense dans 10 ans, nejmo chauffe des Français dans le top 50 mondial. Même pas dans, pas, je pense même dans 5 ans. Dans 5 ans, nejmo chauffe des Français, voilà, des Belges, des Allemands, dans le top 50 français. Chez Itnef, sur les Espagnols, les Argentins. Ou... je te bête, je pense, l'âge.
2: في هولندا كيف كيف زياد
4: كيف كيف وقت
0: الميكرو زياد بربي
4: كنت تعطينا شويه وقت في هولندا يوليو في النيفو تاع اسبانيا اما مش مع كيما اسبانيا فما جروب كبير برشا بروفيشنال في هولندا عندك ممكن جروب صغير هذاك الديفيرونس مع اسبانيا ولا فرنسا
1: كيما قال ولا حتى معناتها دون 5 ans دون 10 ans كيما قال اسبانيا باش تلقى برشا جوارات في فرنسا حتى كي باش يدخلوا باش تلقى كيلكوزان ولا هولندا كيلكوزان تاع ان تي جروب 4 5 مي بوتيتر دون 20 ans تتبدل
0: محمد عندك سؤال
5: عندي زوز اسئله سؤال لزياد وسؤال الملك زياد عندي باش نحب نسلك دو كيستيون سؤال وليني انت توا هذه المره الثانيه اللي جيت تلعب في تونس في لي تورنوا داكور دونك لعبت وترانيت مع برشا دو جوار معناها جوارات تونسي حبيت نعرف شكون اكثر جوار تونسي عجبك والنيفو نتاعو عجبك برشا في تونس
4: توينسا كاو ولا
5: توينسا نحكي ما كنت جيت وترانيت معه وتحب تلعب معه
4: انا نقول على خاطر يلعب عدرات وزير على خاطر هو يلعب بالقدا انا نقول لومي يعمل ديفرنس كبير في اللعبه
5: دونك اكثر جوار عجبك من توينسا كي جيت هو مهدي اللومي
4: اي ما انا نقول مش فير على خاطر اغوش فما برشا جوارات انا نقول اغوش مازال ما نعرفش مع مالك اما انا نقول بين دبابي وهلالي
5: ترانيت مع
4: نفكر توا نقول هلالي
5: دونك زوج جوارات مهدي اللومي وعزيز الهلبي سؤال ثاني انت توا زيد كيف جيت مرتين هنا لتونس وغاديك تكوتشي في هولندا
4: وي.
5: ما خممتش انك انت تجي لتونس وتعمل اكاديمية تاع زيتون بادل في تونس
4: لا مازال انا كل الحقيقه ما عنديش ما فهمتش كيفاش نقول
5: البيرسبكتيف
4: فيجن باش نجي لهنا على خاطر الفينانس ماشي انتريسون دونك هذا الحق
5: مش فلوس
4: لا لي انا على خاطر في هولندا البادل بيزنس باهي برشا حتى ممكن خير من تمشي يونيفرسيتي وبعد تخدم تنجم تعمل حاجه
0: يعني ماهوش مشروع مربح في تونس البادل بالنسبه ليك يعني اكاديمي يعني ماهيش متجه ما فيهاش
4: انا انا توا ما نخدمش في اكاديمي نخدم وحدي دونك هذيك حاجه اخرى دونك نعمل دي سيون
0: هو محمد قال لك علاه ما تخممش تعمل اكاديمي بريفي
4: على خاطر هذاك مش انا نفكر هذاك مش رول لي انا اكاديمي
0: لا
4: لا كوتشينغ سي بون اما اكاديمي ما نعرفش هذاك مازال ممكن في ممكن بعد
0: باهي سؤال موجه نبداو مع مالك وكيف كيف تجم تجاوب زياد انه النيفو نتاع الاوروبيان تراهم انهم اليوم اقوى من التوانسه فيزيكمون ولا تكتيكمون نحكيو على بخلاف الامكانيات وكل المستوى نتاع الجوار فاش خير منا اسكو فيزيك تكنيك والا خاطر فما تكوين قاعدي وين ترى الفرق
1: نشوف الفرق في المونتال وفي الفيزيك
0: داكوغ في المونتال سيتادير
1: في المونتال كيما قال زياد الساعة مونتاليتي نتاع ايسمان معناتها تحسوا معناتها كي يدخل التيران جيعان يحب يربح ما غير مظهر زيموسيون نتاعو يدخل يربح كلك سوا خاسر رابح ما يعمل حتى رياكسيون توجور معناتها فير بلاي و انا نشوفها هكاك وحاول لي كونديسيون فيزيك اقوى منا برشا خاطر اون فيت سون ديسيبليني قبل التورنوا بجمعة بريباراسيون نو ماكلة دونك يحضر روحه تو سكي فيزيك ومونتال الوغ كو هوني قبل التورنوات ساعات نخرج ونسهر وساعات هكا مانيش ديسيبليني 100% معناتها
0: برشا سهريات فما
1: فما موجود موجود موجود
2: لا قال لك ساعات هو هذا يزي مهدي
0: محامي باركي حار فكرته برشا سهريات برشا جو يعني
1: شويه شويه موجود موجود
0: واضح به واليوم السؤال كلاسيكي يعني نسألوه أسكو ترى روحك أنت بروفيسيونيل تعيش في تونس من البادل اليوم على غرار برشا اليوم وإلا
1: نجم توا حاليا تنجم تعيش من البادل في تونس اون طونك تبدا ان بون جوغ في تونس تنجم تعيش بالكوتشينغ بالسبونسور مي جو بونس با كو سا فا دوري معناتها حتىكش 20 سنه القدام 30 سنه القدام جو بونس توا
0: شو يعني باش اش معناها سا فا با دوري
1: معناها
0: فتره محدده يعني ما تنجمش تواصل
2: تحكي على لو موند دو بادل ولا تحكي على الكارير نتاعك انت
1: نحكي على لو موند دو بادل لو موند دو كوتشينغ في تونس
0: داكور
1: توا حاليا معناتها كيما احنا نقولوا في البيك
0: داكور
1: في البيك نتاعنا
0: انت ما تصورش انه باش يتواصل البيك مجرد بيك
1: باش يتواصل مي باش يستغنى ان سيغتان مومون باش يستغنى باش تكثر باش يكثر جوارات باش يكثروا هيك العباد باش تنقص شويه دونك باش تطيح الكوتا نتاع الكوتشينغ باش تطيح الكوتا نتاع التورنويات باش يطلع عباد جدد دونك باش تنقص برشا برشا
2: دونك فما اون كونكورونس هي اللي باش تخلي
1: اللي باش تخلي انه معناتها كيما اليوم ان جوغ دو بادل نجم يدخل ان سيغتان شيفر جديد ما عرفش انا 5-6 ملايين في الشهر دون 5 ans باش يطيح نجمش يقعد نفس الشيفر هذاك وحتى زاد لا قدر الله اي واحد يتضرب
0: هذيك الريسك هذيك الريسك نتاع بوغ سبورتيف انهم لي بريسور يعطيك الصحة مالك
1: ميرسي عايشك
0: زياد يعطيك الصحة نخليكم مود لافان اش حاب تقول في اخر الحوار مالك زياد
4: ما نعرفش
0: كلمة للتوانسة كلمة للتوانسة نفكر سيدي مستمعين زياد بدر الدين
4: كونتينيو سي تو كونتينيو البادل وعامل جو و انجوي كل شيء هذاك نقول
0: يعطيك الصحه ميرسي مالك تعاود ترجع بحذانا ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: ترجع بحذانا بالقاب ان شاء الله
1: ان شاء الله ماذا بيا ميرسي انتم على الاستضافه سيتي سامبا الحق معناتها وان شاء الله كيما قلت انت علاش لي نرجع بلقب اخر
0: يعطيك الصحة
1: حتى زيد
0: ميرسي بوكو يعطيكم الصحة احنا مواصلين معاكم حتى للأربعة متاع العشية بعد نستقبلوا عبر الهاتف السيد مختار توكابري رئيس الجامعة التونسية لكرة كرة الطاولة تنس دو تابل خليكم معنا

0: نجوى كرامة وصلنا 52 دقيقة بعد ما الثلاثة نتاع العشية مكملين معاكم حتى للأربعة نتاع العشية في أوبن زون. دونك كيف ما أفكرنا أول الحلقة في كواليس بطولة العالم لتنس الطاولة الأكابر في لندن، بروز موضوع نهار 2 ماي وهو اختفاء بوبكر بوراس قائد المنتخب الوطني بعد المشاركة، واستحديث عن بين قوسين حرقة أو هجرة غير نظامية وعدم العودة إلى تونس. باش نحاولوا نفهموا أكثر نستقبلوا عبر الهاتف سي مختار التكابري رئيس الجامعة التونسية لتنس الطاولة. سي مختار مرحبا بك من جديد في أوبن زون على جوهرة اف ام.
1: مرحبا، مرحبا بكم ومرحبا بجميع المستمعين وجميع الرئيس.
0: سي مختار حبينا نكلموك في ظروف أخرى في على خبر آخر للأسف، خبر ماهوش مزيان برشا. كيفاش اش فما جديد ساعة في اختفاء اللاعب أبو بكر بوراس في لندن؟
1: لا ما فما حتى شيء جديد، حتى شيء جديد. كما تعرفوا مشى الفريق القومي لندن يوم 27 أفريل، لعبوا ثلاثة ماتشوات بين 29 وحتى اليوم 30، ثلاثة ماتشوات ربحوا ما ماتش وخسروا زوج، لعبوا بالكدا، كانوا معناها مرتبين، كل شيء كل شيء باهي. كملوا بعد نهار المرويح يروحوا نورمال، ما يروحوا نهار 2 ماي نهار 2 ماي معناها الحد في الليل، معناها نهار 1 ماي في الليل طلعوا لبيوتهم الكل، تعشوا وطلعوا لبيوتهم كل شيء، معناها مريقل متفاهمين باش في الصباح يقوموا يفطروا 8 يخرجوا باش يمشيوا ياخذوا الراس اللي هو ما دونك توتي بيان، معناها راحوا مع بعضهم الكل، هما أربع ثلاثة جوارات والممرن طلعوا و في الصباح قام المدرب قبل وقت تقريبا السبعة غير تقريبا هكاك باش يقيمهم باش يفطروا باش ما يخلطوش، معناها تعرف باش يحرص فيهم. ممكن نقولوا احنا دق على الباب نتاعهم الزوز، لأنه هو كان يقيم مع وسيم والزوز الجوارات يوسف العيدي وبكر في البيت، دق عليهم حلوا يوسف الباب معناه قايم من النوم مش زال مش فايق من كله، قالوا ما قمتوش أي يقوموا ما لبس تمشيوا تفطروا اتسيتيرا، ادخل ما بقاش ببكر، قالوا يا أخي ببكر فين في الدوش ولا فين، قالوا ولا ما نعرف أنا أنت وهني وين قمت، حسيلو شاف ما بقاش مشى للرستوران فركس كذا واحد فهمتني كلمه ما جاوبش، تعال فهمت رأى الفريجة نتاعو خليها فارغة، مهم أنا لنديس أنه معناه هو اختار أنه يخرج منه، فهم كيفاش لم دبشه وخلى الفليجة فارغة.
0: واضح سي مختار، سمعناك في وسائل أخرى يعني جديد، يعني ما كان وقتها من عرفني ما اتصلش بدارهم، هو اتصلتوش انتوما بدارهم، مش فما جديد يعني في
1: لا اتصلنا احنا اتصلنا بالناس الكل بدارهم، هو رو معنا بدارهم في تطاوين أمو متوفية فما كان بوه فنت ما نجموش حاسدوا يتصلوا بيه ما
0: يعني ثابتة أنه هو قعد غادي لباس، يعني متأكدين أنه لباس عليه ما هوش اختفاء ما هوش يعني
1: لا احنا متأكدين أنه هو اختار باش يمشي، علاش نقولك عليه لأنه هو رقده
0: مش يعني رقده سمحني سي مختار، حرق اللاعب يعني نجم نقوله حرق قعد غادي،
1: والله هو بالترم هذا إذا كان نجم نقول هذاك هو الترم هذاك الواحد هذاك الواحد هو اختار أنه يقعد في انجلترا، قلت لك خاطر الحد مهم هما ما تعرف مروحين وما عادش فما التزامات باش يرقدوا بكري ساهرين ويراو فيه كونكتي،
0: واضح ما عندناش برشا وقت سي مختار دقيقه، حسب رايك شنو الاسباب اللي تخلي اليوم رياضي من رياضات النخبه يمثل تونس يفكر يعني باش ما يرجعش؟ انت راه يعني حاجه باه صحيح هي ماهيش اول مره لكن ان شاء الله تكون اخر مره، باش تجم تفسر انت سي مختار؟
1: شوف معناها توا التفسير، شوف توا ليزاتليت ولا غير ليزاتليت إلا عنده زون دو كونفور في تونس، معناها زون دو كونفور شنقص معناها يقرأ في التعليم العالي ودارهم وإحاطة وكذا واحد وكل وإلا عنده خدمة داهية ولا سوسيالمون معناها أمال وتنجم تحقق. نحكي على الصغار الكل مش على الرياضيين، فهمت؟ يكون معناها ما يخش الريسك بسهولة، لأنه يعني عنده حاجة يخاف عليها، يخاف على كستابيلتي سوسيال بتاعه، يخاف على كذا، يخاف على كذا. وكي يبدأ ما عندوش مثلا هو بقى البار اكزامبل كامل الحقيقة اللي كان تعب أبو بكر، فهمت؟ يعني هو ما يقراش ما يخدمش، فهمت؟ دونك يبرون الريسك تحب نقول، وإن كان معناها معناها نودي عاونوا فيه. أخيرا كانت مضرب الذهب من وزارته ولعبش معاهم الجلسان مضرب الذهب من وزارته، كريلو معناه في بنزرت وقعد يتمرن معهم كاسبرينج بارد نعلو منا لهم بيه، وفما إيحات أو فما كده. اختار يقول لك أنا خل نجرب حظي، شاف أخرين مشاو مثل نستابلة مشاو مدربين، لكن مشاو مدربين بعد ما
0: هل تراسي مختار أنه الإعلام التونسي لازم يتعامل مع موضوع هذا كفضيحة رياضية أو نقوص خطر لوضعية رياضيين في تونس بصفة عامة، ولا كيفاش ترى أنت؟
1: اسمعني شوف، صراحة هو ما يزموش يتربط بالرياضيين، الفوتبال
0: بالشباب، الشباب صفة عامة.
1: خليني أنا نجاوبك، وأنا إنسان معناها ميدان تعليم يعني نحكم بالحكم منطقي، فهمت؟ الموضوع هذا يهم شباب كثير، ما نلواش الحلقة هذه كل يوم هم يشدوا في الفلايت، ما مش كلهم رياضيين، هو تحطها في خانة شباب ما عندوش مالك تقول انت، وقد يكون غلط. انا في مفهومي غلطين، لانه انا في مفهوم يا اخوي تحب تحرق اعمل صنعه نمبر كوا، حتى ما نجحتش في القرايه ما نجحتش مهندس اعمل صنعه الكتريسيتي سودير نمبر كوا، اخدمها واتقنها واطلب، والوحدين طالبين. انا ريتهم كي نمشي نعمل فيزا، فما ناس
0: صنايع مطلوبين
1: في إيطاليا في كندا.
0: سي مختار، للأسف وصلنا لنهاية الحلقة، يعطيك الصحة. دونك حاولنا نفهمه من عندك، إن شاء الله مرة تكون حاضر بحذنا، إن شاء الله مرة أخرى نجم
1: الشباب
0: يسمو حتى كيف يخرج بإطار منظمة. واضح عطيك الصحة مختار توكبري رئيس الجامعة التونسية لتنس الطاولة. نختموا احنا توا بسرعة، معنا وحيدة من نابل بالشارك معنا في المسابقة، ما تحصلنا، وصلنا لنهاية الحلقة. دونك الأسبوع القادم باش نربحوا زوز مشاركين في مسابقة SVR، تربحوا معنا دولو. بالنسبة للجمعة الجاية هكا وصلنا لنهاية الحلقة، احنا نقول لكم خليكم معنا على جوهرة FM، نتقابلوا الجمعة الجاية في نفس التوقيت من 4 إلى 5. مرسي محمد، مرسي أحسن، أ très bientôt، باي باي.
2: شوف اسمع وتمتع
3: برعاية
2: ذوق بنة الكوجينة الإيطالية والقاعدة المزيانة في نوفيتشينتو كافيه ريستوران إيطاليا، شارع 14 جانفي، الطريق السياحية سوسة، للحجز 48 100 290.
4: آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل،
5: بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تذكر بأن تقديم الترشحات الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية لسنة 26 و2000 بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس سيكون بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بتونس بالقصبة، وذلك ابتداء من يوم الجمعة 15 من ماي الحالي على الساعة 8 صباحا إلى غاية يوم الخميس 21 من ماي الحالي على الساعة 6 مساء، مضيفة في بلاغ اليوم أنه سيتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا في أجل أقصى يوم الأحد 24 من ماي الحالي، والأعلن عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصى يوم 2 8 من جوان المقبل. الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل يصدر بيانا اليوم عبر فيه عن تحفظه على الزيادات المقررة في أجور أعوان القطاع العام بعنوان سنوات 26 و 27 و 28 و 28، معتبرا أنها لا تستجيب لتدهور القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة، موضحا أن الزيادات الجديدة جاءت في شكل منح مالية ثابتة تتراوح بين 90 و 120 دينارا دون أن تمس الأجر الأساسي، وهو ما اعتبره تراجعا مقارنة بزيادات السنوات السابقة التي كانت تحتسب بنسبة مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي وتنعكس على مختلف المنح والامتيازات. والبيان إلى أن الأثر الصافي لهذه الزيادات بعد الاقتطاعات سيظل محدوداً ولن يواكب نسق التضخم المتصاعد، خاصة مع صرفها على امتداد 3 سنوات، مؤكداً أن أعوان الدواوين والمنشآت العمومية يواجهون ضغوطاً معيشية متزايدة في ظل جمود الأجور الأساسية. ودعا القسم إلى العودة إلى الحوار الاجتماعي الحقيقي لمعالجة ملف الأجور مع التركيز على مراجعة الأجر الأساسي بما يضمن التوازن بين الدخل وكلفة الحياة ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي داخل المؤسسات العمومية. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن اليوم عن فتح دار الحوت بصلامبو والمحميات الطبيعية للعموم بصفة مجانية لمدة أسبوع، وذلك بداية من يوم الاثنين 11 من ماي إلى غاية يوم الأحد 17 من ماي. وتندرج هذه المبادرة وفق بلاغ صادر عن الوزارة في إطار فعاليات الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة. وكالة فارس الإيرانية تفيد بوقوع اشتباكات متفرقة منذ ساعات بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية في مضيق هرمز، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تعطيل سفينتين قبل دخولهما ميناء إيرانيا على خليج عمان، مؤكدة ارتفاع عدد الناقلات المعطلة منذ 6 ماي الحالي إلى 3.
4: للمزيد من الأخبار
3: www.jawharafm.net

دار كهرباء أرض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار، تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا، أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990.

0: يعني خطاف الباب على الابواب الله
1: معنا في راديو سبور من توا حتى للستة مقابلات مهمة ومهمة جدا خاصة اليوم في أسفل الترتيب مع التنافس الكبير ومش نعرفه تقريبا في الجولة هذه وإلا يتأجل الحسم للجولة المقبلة شكون باش يرافق مستقبل جابس إلى الرابطة الثانية خاصة التنافس الكبير بين الأولمبي الباجي اللي عنده 28 نقطة جي اس كا اللي عنده 27 نقطة ومستقبل سليمان اللي عنده 24 نقطة اليوم أربع مقابلات في البروغرام الأولمبي الباجي شبيبة العمران أيضا قمة في ملعب حمد العواني في القيروان الشبيبة القيروانية الاتحاد الرياضي المونستيري مستقبل سليمان في استاد الكرم تلعب ضد مستقبل جابس وفي استاد الهادي النيفر الملعب التونسي يلعب ضد الاتحاد الرياضي ببن قردان رحبوا بالكيب اللي بيشترافقنا اليوم في التحليل الفني سمير الجويلي مرحبا بك
2: مرحبا أنيس مرحبا بتوفيق مرحبا بالحضور في الاستوديو بجميع مشاهدينا ومستمعينا على جوهر اف ام
1: سي توفيق زعبوب مرحبا
3: اهلا وسهلا أنيس مرحبا بك مرحبا بكل موجودين في الاستوديو مرحبا بمستمعينا ومستمعاتنا واللي يشاهدوا فينا على جوهر اف ام في تونس وخارج ارض الوطن
1: نقولوا ألف مبروك عيد ميلاد سعيد تسميتك كل اليوم إن شاء الله كل عام وانتم حيين
3: اي قريب لله عايش بارك الله فيكم مشكورين لكل اللي قدموا لنا تهاني بالعيد ميلاد بارك الله فيكم الناس الكل سواء رياضيين اصحاب اصدقائي العائله نحب نشكرهم الكل وان شاء الله ربي يوفقهم وانا والصحه والصحه اهم شيء قلب عليك
1: سي سمير شنو تحب تقول
2: هي اكيد انا ما حبش نحرق الفيلم خليك انت يعني تبدا تبيعنا هذا هنيته في الفيسبوك لكن قدامي نقول لك كل عام وانت حي بخير وان شاء الله عقبال ما تنسنا وان شاء الله ربي يخليك لوليداتك ويعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله وديما منور وديما متالق خويا توفيق
3: عايشك شكرا سمير اي لا العيد ميلاد هذا صرتو سنه ما طيبوش فيه عام جاي طيب
1: نبدأ مع المقابلات المقابلات اللي تقريبا فيهم قريب العشرة دقائق مقابلات كما قلت من أجل ضمان البقاء في الرابطة الأولى نبدأ بماتش كبير في ملعب حمد العواني في القيروان الشبيبة القيروانية الاتحاد الرياضي المونستيري ناخذوا التفاصيل نتاع انطلاق المقابلة مع طارق الفوال مرحبا طارق
4: مرحبا أنيس مرحبا لكيف الكل وكل ما سمع جوهر فيه مجواء كبيرة برشا في ملعب حمد العواني على السلاء وتم بيع التذكر مجانا وتم تخصيصها مجانا للجماهير تقريبا أكثر من 2600 تذكرة الشاز والجرادان تقريبا كلهم كومبلي فلوس نسبيا معبية فما عدد كبير أنيس من الجماهير واللي ما نجمش تحصل على تذكر مازال موجود خارج ملعب حمد العواني على السلاء ومقابلة مهمة جدا للشبيبة القيروانية من أجل ضمان البقاء انتصار اليوم خلاها تسدد الملاحقة بما أنه فما نقطة فقط فارق على الأولمبي الباجي 11 دقيقة منذ انطلاق المقابلة بين الجيسكا والاتحاد المونستيري 0-0 بين الزوج فرق بالنسبة ليسمو تشكيل حراس المرمى عبد السلام الحلاوي ريان عزوز رائد الشيخاوي عثمان دياني مالك الميلادي صالح برهومي يوسف الحارش قطر الدين بن يوسف رائد بوشليبة ولقمان وياسين العمري مدرب هو سامي حاج يوسف الأولى معه مع الاتحاد المنسيري واليوم بالنسبة للشباب القيرواني حراس المرمى سيما الأرباعي حمد البقلوتي محمد أمين لكحل يحيى رمتيري بنجري سيسي يوسف عزيز كندر النفاتي كندر فراس السلامي عبد الله كانو شريف كمارا وأقبا مدرب هو طارق جراية هي الثانية دي بعد الأولى وانتصاره قدام جابت في الجولة بفارطة حكم ساحة اليوم هو أشرف حركاتي يساعده كل من أين إسماعيل هاشم سعيدية ووائل العجنك حكم رابعة وحكم الفار مجدي بلاغة أفار زياد الضويوي أفلاس ثقة بين الجيسكا والاتحاد المنسيري صفر صفر بين الزوج فرق وسط أجواء جماهيرية كبيرة أمين
1: بلا كواليس قبل المقابله هذه. خلينا نعملوا طلع على رضا الخليفي مقابله الملعب التونسي والاتحاد الرياضي ببن قردان. مرحبا رضا. رضا الخليفي اللي كان يسمع فينا في استاد الهادي النيفر في باردو. طبعا بعدنا نرجعوا له دونك رضا في استاد الهادي النيفر في باردو. بقيت المقابلات مستقبل سليمان في استاد الكرم ضد مستقبل جابس، مقابله مهمه خاصه لمستقبل سليمان بما انه مستقبل جابس رسميا غادر الى الرابطه الثانيه، وايضا مقابله اخرى قاعده تتلعب في استاد بوجامع الكميتي في باجا الاولمبي الباجي شبيبه العمران. سي توفيق، المقابلات الكل لحد الان صفر مقابل صفر.
3: ما تعرف توا المباراة هذه هامة جدا للفرق الكل اللي يلعبوا خاصة على تفادي نزول سوى الأولمبي الباجي شبيبة القيروان سليمان. بون مستقبل جابس مع الأسف غادر، ولكن الفرق الكل محتاطة واخذة حذرها، ولكن بصراحة
1: الرهان كبير،
3: الرهان كبير، وخاصة الأعصاب والهدوء ضروري في مثل هذه المباريات. كل ما تبدا مرتبك وكل ما تبدا الثقة مهزوزة و تبدا تفكر في النتيجه وقتاش مش تجي في اسرع وقت ممكن، كل ما يمكن تضيع لي روبير بتاعك، تضيع الثقه في نفسك، تولي معناتها حتى تتغير حتى نفسيتك. دونك يجب برشا هدوء برشا تركيز، وزاد كيف كيف راهي المباراه تدوم 90 دقيقه. مباراه شبيبة القيروان 3 نقاط ولا غير، الاولمبي الباجي 3 نقاط ولا غير، في انتظار سليمان نفس الشيء، وانتظار كل واحد انتظار في المنافسة الآخر شنية نتائج. فبرشا أشياء مش تتلعب في أظن في الشوط الثاني أكثر منهم من الشوط الأول.
1: واضح. خلينا نعمل طلع على رضا الخليفي. رضا مرحبا.
4: مرحبا بك كنيس، تحية ليك وتحية لكل المستمعين والمستمعات من ملعب الهادي النيفر ببارد. وعندنا 13 دقيقة منذ انطلاق اللقاء، ملعب التونسي واتحاد بن قردان في حوار كروي نجم نقوله شكلي باعتبار وأنه الملعب التونسي ضمن المركز الرابع، وكذلك اتحاد بن قردان تقريبا ضمن البقاء بالرابطة الأولى. الطقس مستحب هنا في بارد، أرضية الميدان مقبولة، وتشكيل الفريقين تتركب على النحو التالي. نبدأ بالملعب التونسي، نور الدين الفرحاتي في حراسة المرمى، اسكندر الخير، منير الشاطي، عزيز الساحل، هادي خلفة، سالي فو، طب طباي، يوسف توري، يوسف الصافي، أبو بكر كاميرا، أمان الله الحبوبي، وأمادون جاي. بالنسبة للفريق الضيف اتحاد بن قردان، لسعد الهمامي في حراسة المرمى، صالح الحرابي، جاسم عبكة، زين الدين كادا، وائل الصالحي، وائل العابدي، أنس بوطية، دريس المحيسي، غازي عبد الرزاق، دانيال أبو، وقيس مضيل. مدير هذا اللقاء طاقم تحكيم بقيادة الحكم منتصر بالعربي، بينما ثنائي الفار سفيان الورداني ويساعده يوسف الجاني. حاليا نلعب الدقيقة 14، النتيجة 0 مقابل 0 بين الملعب التونسي واتحاد بن قردان. والحقيقة في الدقائق اللي مرت لم نسجل أي محاولة تذكر لا من هذا الجانب ولا من ذاك.
1: سي سمير، شو نجم المقابلات حتى التو؟
2: مباريات آخر الموسم مباريات مهمة، مهمة جدا خاصة بالنسبة للفرق اللي تلعب مثل تفادي النزول، مباراة تثقل على اللاعبين. مباراة من النوعية هذه يلزمهم أنيس تحضير ذهني كبير ياسر على طيلة الأسبوع، حتى تجهز لاعبيك نفسانيا لجميع السيناريوهات، لأنه تشوف أنه لو كما قال توفيق بكري كان الوقت يمر وما تسجلش ممكن يولي ضغط كبير على اللاعبين الساقين ترزن. دونك أكيد لازم يكون فما تركيز عالي خاصة بالنسبة لشباب القيروان أو مستقبل سليمان أو الفرق اللي تلعب حشد بثاني نقاط اليوم. دونك لازم العقل يكون موجود، الذهن يكون موجود، التركيز يكون عالي حتى يعني ما يتيحوش في التسرع وفي تضييع الفرص. دونك اكيد مباراه مهمه جدا للفرق الكل، ان شاء الله تعدى في روح طيبه وفي اجواء رياضيه طيبه.
1: ان شاء الله ان شاء الله الاستحقاق يكون على الميدان بالنسبه للفرق الكل. بعد ايضا تنحكيوا على في الشبيبه صحفي رياضي سويدي موجود في ملعب حمد العواني، تنافذوا تفاصيل تواجده مع طارق الفوال من خلال الحوار اللي كان اجراه معه. وايضا نحكيوا على النجم الساحلي في الكره الطايره اللي رسميا تاهل لفينال الكاس، شي واجه المتاهل من لقاء غدوه بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي اللي تولي كانت ربحت بكري شويه مولتي بوسالم في قاعه مساكن. نمشي للموسيقى، مواصلين معكم في راديو سبور حتى للسته.

0: الأربعة 24 دقيقة ما زلنا معكم في راديو سبور حتى للستة مع متابعة في المقابلات. في الحقيقة مقابلات فما برشا تشويق لكن ما زالت كلها نتائج صفر مقابل صفر في كل المقابلات. خلينا نرجع من جديد نعمل طلع على استاذ حمد العواني في القيروان الشبيبة القيروانية الاتحاد الرياضي المنستيري. طارق الفوال. طارق
1: صحيح نيس
0: تفضل اسمع فيك.
1: نعم في الدقيقة 25 مازال النتيجة يتعادل فرق بين الجيسكا والاتحاد المنستيري. فرصة وحيدة اتيحت للاتحاد في الدقيقة 10 كان ياسين العمري بمفرده يسدد لكن في وضعية تسلل بعد ان حصل اللعب في وسط الميدان. نتيجة 0-0 بين الزوز فرق. انتفاع كبير انيس بين سواء في الشبيبة او الاتحاد المنستيري شيء اللي خلى الحكم يعطي زوز انذارات الورقة صفراء ليحيى المطيري مدافع جيسكا وليوسف الحرش من جانب الاتحاد المنستيري. وتقريبا اللعب يتوقف في اكثر من مناسبة خاصة بعد عديد التدخلات القوية. نرى في الدقيقة 26 0-0 بين جيسكا وليسمو.
0: ويظهر لي
2: إصابة الحلاوي.
0: إصابة الحلاوي زاد خذت شوية وقت طارق هكا ولا
2: لاباس قام
1: بالضبط. هي كانت كرة ثنائية بينه وبين المهاجم عبد الله كانو وإصابته خذت شوية وقت ثاني.
0: واضح. يظهر لي اليوم متواجد صحفي رياضي من السويد طارق هكا ولا في استاد حمد العواني.
1: بالفعل أنيس هما ثلاثة صحفيين من السويد إريك نيفا لين نورد ستورم وأندرس ديروس من مؤسسة سبورت بلاديس. وكيفاش تمت العملية أنيس هما أسسوا بالفاش أوفيسيال تاع جيسكا وقالوا لهم اللي بيسكا فما ماتش بين تونس والسويد دونك اللاعب عمر العيوني اللي هو أصيل هو تونسي جنسية وأصيل القروان قالوا معلش ليه ما تمشيوش تقوموا بريبورتاج على الكرة في تونس بما أنه فما يكون ماتش كما قلت بين تونس والسويد في كأس العالم وعلاش ليه ما يكونش بادرة في القروان وهو اللي شجعهم باش يجيو ويتابعوا المقابلة هذه بين الجيسكا والاتحاد المنستيري. يعني كان معنا حوار مع أريك نيفا كان نسمعوها نيفا
0: باهي ونسمع
1: على الشاور بعد
0: نسمعوه وبعد ونرجع للطريق.
3: My name is Erik Niva and I'm from the Swedish newspaper Aftonbladet and we're here in Tunisia reporting on the football culture of the country before Sweden played Tunisia in the World Cup this summer. Jaran, it's an interesting story because in Sweden we have a really famous and successful player from Kerouan called Amor Layouni. Plays in Sweden but also represents Tunisia, the national team. And we knew that he was from here. We talked to him. He said, you must go and see GSK. It's my club. It's my family's club. You need to go to Kerouan. And here we are. And very good, very good. It's our first game in Tunisia, so we don't really know what to expect, but we look forward to it. Sun is shining, everyone enthusiastic. GSK need to win. It'll be really exciting.
0: كان هذا الصحفي الرياضي السويدي واللي إن شاء الله يروح بانتباعات طيبة طارق.
1: بالفعل أنيس احنا سألناه على جوية قال جيمس بيتش الألماني وبعد جاء لهنا خذ كهرباء وجاء تقريبا في أقل من 24 ساعة برمج الزيارة بتاعه جاء باش يتابع الماتش هذا كما قال مع بأنه اللاعب التونسي عمر العيوني هو اللي شجعه قال له إجا شوف

0: اليابانيين عندهم شهر هنا هم يتبعوا في الكوره نتاعنا ويتبعوا في
1: المنافسين نتاعنا الكل
0: ويتبعوا زاد كل باعثين ديجا تو لي سكاوتينغ نتاعهم الكل يتبعوا في الملاعبين نتاع المنتخب التونسي
1: و ما يلعبوش في البطوله
0: نعرف ما يتبعوا فيهم عندهم الليستا وعندهم كل شيء حتى في المباريات نتاعنا هنا فما الصحافه اليابانيه موجوده وقاعدين يتبعوا وهذيك هي من المتابعه ضروريه سواء من حتى الهولنديين زاد كيف كيف احنا ما نذكرش كان فما واحد مشى اليابان ولا شاف لنا حويج على هولندا ولا شاف لنا حويج على السويد ما نصورش كان
1: نعلم شيء في الخفاء
0: اللهم كان في الخفاء خويا ما فيها بس يعلمونا في اما نتمنوا اما بودي لو سمعت حد مشى عمل لنا روبورتاج في السويد على كره قدم السويديه ولا هاك ناخذ شويه من اليوتيوب شويه من هنا
1: اما عندهم في هولندا فما برشا مقابلات قاعده تتباع وتتشري وفما صحافه حتى حكيت عليها في هولندا عندهم ازمه نتاع بيع وشراء في الماتشات
0: هما زاد
1: حتى في هولندا
0: في هولندا اي هاو بار اكزامبل هذا ديبا انا علاش ما انا مش كما انا وانا نسميه احنا تو من متاخرين
1: فما بيع وشراء
0: احنا لا جامي احنا شنو
1: الراجل يسمع شكون جورناليست المسويات
0: هاي يسمع فينا
2: هرزمو ما فهمش بالعربي
1: سي سمير
2: أكيد حاجة مهمة ياسر التسويق للكرة القدم التونسية وأعطى فكرة ممتازة على المباريات ونسق البطولة لأنه صحافي سويدي أكيد مش تحول مع المنتخب السويدي لكأس العالم يحب يعرف كل كبيرة وصغيرة على الكرة القدم التونسية جاء على عين المكان وشاف كيفاش كومونس ساسدرو للشامبيونا تونسيان دونك من باب التحضير لكأس العالم احنا كيف كما قال توفيق ماذا بينا نبعثوا مراسلين أو رياضيين لليابان للسويد هولندا حتى يطلعوا على الحيثيات هناك
1: ان شاء الله باهي من المقابله نتاع استاذ حمد العواني نعملوا طلع على مقابله في الحقيقه ما فيهاش رهان كبير برشا اللي هي مباراه الملعب التونسي الاتحاد الرياضي ببن قردان نرجع من جديد لرضا الخليفي مرحبا من جديد
3: مرحبا بك انيس في باردو ادركنا دقيقه 28 والنتيجه لا زالت على حالها تعادل 0-0 بين الملعب التونسي واتحاد بن قردان نسق المباراه بطيء والملعب التونسي هو الافضل وتحصل على زوج فرص الاولى تقريبا دقيقه 18 تصويبة أمان الله الحبوبي يأخذها الحارس ودقيقة 22 كذلك تسديدة قوية من بعد 20 متر سليفو طبسو باه كان تسديدة قوية لكنها تمر بجانب القائم تقريبا هذا ما تم بالنسبة لاتحاد بن قردان من كمش في الدفاع ويلعب على الهجومات المعاكس ما تحصل على فرصة حتى فرصة لحد الآن نلعب في دقيقة 28
1: بيظهر لي الطقس رضا سخونة شوية اليوم في باردو ولا الطقس بتاعكم
0: ما نسمع
1: رضا
3: نعم انيس
1: على الطقس اسكو سخون برشا في ملعب الهادي النايفر ولا لا ولا
3: لا الحقيقه الطقس مستحب خاصه توا صغير شويه ثم شويه ريح وشويه نسمه باهيه معناها تقريبا طقس نجم نقولوا نتاع كره قدم
0: تونسي والاتحاد المنستيري بيناتهم نقطتين 45-43 معناته المرتبه الرابعه معناها مش يتنافسوا عليها زوج فرق هذوما دونك الملعب التونسي مطالب بالفوز اليوم في انتظار نتيجة الاتحاد المنستيري مش يضمن على مرتبة الرابعة نهائيا
1: مع بقية المقابلات اللي ما زالوا تقريبا كلهم صفر مقابل
0: كل صفر
1: في استاد الكرم مستقبل سليمان مستقبل جابس محمد ريان رابح هذه التشكيلة متاع سليمان عزيز بوسيتا أبو بكر ديارا حلمي الجويدي باتريس مبرقا ملك المهري ياسين الكاسح حسين المعتوقي أمن الله مجد منو بالحداد وأحمد بوعصيد المدرب هو أمين جارة في المقابل فريق مستقبل جابس اللي مقابلة بالنسبة لي هو بدون رهان بما أنه نزل للربطة الثانية حمزة عتيق في حراسة المرمى حسن التويتي مهدي الفاسي نضال سعيد رضواني سان عامر الجويني سليمان وطرا هادي طرابلسي عزيز البشراوي حسن الجمل ونجد الهلالي المدرب هو صالح الدي بما أنه هو المدير الفني اللي قاد الفريق بعد انسحاب محمد التلمساني ومقابلة أخرى في ملعب بوجامع الكميتي في باجا في الحقيقة الأولمبي الباجي كان قريب للتسجيل في مناسبتين مع تواصل تألق
0: لولا منتصر الصيد صراحة بزوز فرص أنقذهم منتصر وزوز فرص خرجوا الركنية الأولى ما جابتش نتيجة الركنية الثانية توا مش نستناوها تبقى الأولمبي الباجي هو اللي مسيطر هو اللي قاعد يخلق في الفرص ولكن استيماته من دفاع العمران وخاصة الحارس
1: سي سمير، تتصور انه يظهر لي مقابلات نتاع اليوم مش باش يكون فيهم برشا اهداف على خاطر الضغط كبير؟
2: اكيد اكيد، قلنا المباريات هذوما يرزنوا برشا على الملاعبيه. أنيس اللي فاتك نسجل هدف ديجا، يعني هو ثم حاجة مهمة في حد ذاتها، والملاعبين يحبوا يحافظوا الشيء هذا. شفنا ونبي الباجي قاعد يخلق فرص لكن التجسيم مش موجود لأنه فما قلة التركيز، فما التسرع، يحبوا يوصلوا في أسرع وقت ممكن يسجلوا هدف حتى يطمئنوا على المباراة. نفس الشيء بس في القيروان نشوف

0: فيها قاعدة تقرأ في فرص لكنها ماش قاعدة توصل 18 متر لأنه هذا كله ضغط النتيجة مهم جدا ضغط التروا بوان دونك وكل ما يمشي الوقت وترسل أكثر المباراة وتولي تصعب على الملعب على الفرق هذه اللي تلعب من أجل الانتصار دونك اللي فريق اللي حبي يتصل من تو يحسم الموقف أنيس
1: سي تفيق التقسيم تاع المقابلات يظهر لي واضح الأندية اللي تلعب على
2: تفادي النزول
1: معهم زوز فرق اللي قراب الفرق الطالعة واللي يتنافسوا اللي هما الملعب التونسي والاتحاد الرياضي المونستيري
2: صحيح
1: نعطيك الترتيب الآني استاد عنده 45 نقطة المستير عنده 43 نقطة على بعد نقطتين بينما في أسفل الترتيب بالنتائج الآنية ونذكر هذه الجولة قبل الأخرى في البطولة باجا عنده 29 نقطة قروان عنده 28 نقطة سليمان 25 نقطة وجابس كما قلنا 19 نقطة وتغادر دونك بالوضعية الآنية خاصة التنافس الكبير ما بين الأولمبي الباجي الشباب القيروانية ومستقبل سليمان
2: لو يبقى النتائج هذه توا معناته سليمان ودعت نهائيا 25 نقطة من الصعب زادت مباراة حتى لو تفوز فيها المباراة الأخيرة 28 نقطة
1: مصيره مرتبط بالأولمبي الباجي خاصة
2: صحيح علاش قلت لك أنا توا هذوما الكل يلعبوا الراديون في وذنهم
1: أكيد
2: كل واحد يستنى في نتيجة الثاني وهاك علاش قلت لك مش تتلعب يا ويلو اللي مش يسجل هدف الأول مش ترى النتائج كل مش تتغير بعد وذا من هنا ل 75 دقيقة لعب شوط ثاني داكوردو سجل الكلام
1: واضح طرق الفوائد الحضور الجماهيري في الملعب حمد العواني خاصة نعرفوا انه التذكر مجانية في الماتش هذا فما حضور كبير
3: فعلا نيس حضور كبير كما قلت انت ما انه التذكر مجانية كما قلت تقريبا الشيز والجرادان فما تقريبا 2600 اكثر بشوية بخلاف الاضافون مو موجودين في ملعب حمد العواني لكن قاعد نشوف في برشا جمهور ربما انيس يتم فتح الابواب بين الزوميتون كما تم في المقابله الاخرانيه برشا جماهير مازالوا يستناو لبرا اجواء كبيره برشا وخليني نقول لك انيس راه الكوره بلا جمهور ما تسوى شيء تو تقريبا قداش المقابله تتعدل هنا عشيه الثلاثة عشيه الاربعاء عشيه الخمس الخميس يعني مقابلات ماضي ساعه تلعبنا نذكر وقتها في رمضان ماضي ساعه حتى مش رمضان ماضي ساعه وماضي ساعتين تاع القايله وقت عباد تخدم صراحه الكوره بلا جمهور ما بتسواش صراحه
1: إن شاء الله يجي نهار ونرجعوا بالمقابلات بجماهير اللوزوز فرق ناخذ توقيت والنتيجة في استاد الهادي النيفر في رضا
4: مرحبا أنيس نلعب في بارد ونلعب في دقيقة 36 ودائما التعادل 0 مقابل 0 كانت آخر داي أمادون داي في الحقيقة كان في موقع مناسب كان فرصة أبرز فرصة لكن أمازون داي ريال الحكم كانت شاورم على غرفة الفار لرجوع لكن في الأخير قال تسلل ومخالفة للفريق اتحاد بن قردان وتبقى النتيجة لحالها 0 مقابل 0 نلعب في الدقيقة 36
1: صحة رضا بينما 35 دقيقة في استاد الكرم مستقبل سليمان مستقبل جابس دائما التعادل 0 مقابل 0 و36 دقيقة في مباراة الأولمبي البيجي وشبيبة العمران في استاد بوجمع الكميتي في باجة دائما التعادل 0 مقابل 0 مع الأفضلية إلى حد الآن للأولمبي الباجي بعد الموسيقى نرجع مع نهاية الأشواط الأولى في المقابلات
5: راديو سبورت

0: Radio Sport.
1: الأربعة وأربعة وأربعين دقيقة رجعنا لكم من جديد. التشويق متواصل لكن الأهداف غايبة في الملاعب في مقابلات من أجل ضمان البقاء بالنسبة لأندية رابطة المحترفة الأولى، خاصة التشويق في أسفل الترتيب في انتظار الدفعة الثانية اللي تتلعب غدوة، أيضا ديربي العاصمة ترجي النادي الإفريقي اللي تلعب بعد غدوة. نرجعوا ناخذوا التوقيت والنتيجة وأبرز الفرص. البداية تكون من ملعب حمد العواني في القيروان. الشبيبة الاتحاد المونستيري، طارق الفوال.
2: أنيس من جديد نلعب في الدقيقة 44، الدقيقة الأخيرة من زال حكم 12، نعرفوش قداش وقت بدل ضاع. أكثر فرصة كانت للجيسكا أن نفيت يوزع ورأسية السلامي وقفها حارس مرمى ليسمو الحلاوي على الخط النهائي للمرمى. الشبيبة هي الأكثر في الدقائق الأخرانيين قدمت وكانت اعتمدت على الكرة في ظهر دفاع الاتحاد المنسيري، لكن ما زالت اللمسة الأخيرة والاتحاد يعتمد خاصة على سرعة ياسين العمري من جهة اليسار في الهجومات المعاكسة، لكن أيضا الاتحاد المنسيري ما نجحش أنه يسجل هذه الركنية للشبيبة ويدخل الحارس الحلاوي اللي تقريبا فسخ أكثر من 4 أو 5 هجومات للجيسكا اليوم. وأيضا ثم أيضا عديد الإصابات حافظ عليها الحلاوي، تقريبا فما أكثر من 5 دقائق وهو طايح الحلاوي اليوم.
1: واضح مع تغير النتيجة في سليمان أو في الكرم المقابلة تتلعب. مستقبل سليمان يسجل هدف الأول ضد مستقبل جبس، بوبكر ديارا هو صاحب الهدف دقيقة 43 تقريبا منذ 2 دقائق، بينما الأولمبي البيجي شبيبة العمران 0-0. نلعبه في الثواني الأخيرة تقريبا 5 ثواني الأخرى في الوقت الأصلي من الشوط الأول. نعمله طلع على استاد الهادي النايفر في باردو، الملعب التونسي اتحاد بن قردان مع رضا الخليفي. تفضل رضا.
3: أنيس في باردو أدركنا دقيقة 45 والحكم يضيف 2 دقائق كوقت بديل والنتيجة لازالت على حالها التعادل 0-0 بين الملعب التونسي واتحاد بن قردان. والحقيقة فإن الملعب التونسي هو الأفضل، الميدان قاعد يضغط، قاعد ينوع في اللعب نتاعو، طارت على اليمين طارت على اليسار، توفرت له عدة فرص في الحقيقة، لكن تفنن في إذاعتها كل من أمادون داي في مناسبتين وكذلك أمان الحبوبي في مناسبتين ويوسف الصافي. في المقابل فإن الفريق الضيف تقريبا قاعد يدور في كرة وسط الميدان لكنه لم يسجل أي فرصة تذكر في الخط الأمامي.
1: واضح، يعطيك الصحة رضا. 4 دقائق وقت بديل في استاد الكرم، مباراة مستقبل سليمان ومستقبل جابس. الأولمبي البيجي يسجل في اللحظات هذه قدام شبيبة العمران، دونك برشا تشويق في 3 دقائق الإضافية، أول دقيقة في الوقت البديل. الأولمبي البيجي بعد ضغط كبير وبعد تصديات ممتازة من منتصر السيد يسجل الهدف الأول. سي توفيق، بدأت تتغير النتائج، بدأت تقريبا كل 3 نقاط بحساب الهدف كيفاش جاء، كرة من ركنية وبالرأس الأولمبي البيجي مهاجمه يفتتح النتيجة.
4: لا كاميرا
1: أو المدافع. شريف كاميرا، شريف كاميرا صحيح
4: هو اللي سجل الهدف.
1: شريف كاميرا هو صاحب،
4: ولكن قبل هذه فرصة على أثر جات الركنية، منتصر السيد أنقذ هدف محقق، وبعد جات الركنية هذه اللي جابت الهدف لأنه تلعبت بذكاء. عند مولاي عام 66 كيف يلعب بالساق اليسرى في وسط الميدان، هو اللي رفعها في القائم الأول، وشريف كاميرا قص قدام الناس الكل وسجل هدف ممتاز. تو تغيرت النتيجة في باجة
1: ويتغير معهم الترتيب
4: ويتغير معهم وفوز الساعة سليمان في سليمان في الدقائق الأخيرة بتاع الشوط الأول، تو تغيرت المعطيات ونشوفوا ترتيب
1: ترتيب لهنا. باش نبداو من الأولمبي البيجي ب3 نقاط الثمينة الآنية، ديما نحكي وراه على التقدم آني. بالنسبة للأولمبي البيجي عنده 31 نقطة، الشبيبة القيروانية بالتعادل الآني عنده 28 نقطة، سليمان بالتقدم الآني عنده 27 نقطة، بتبيعة في انتظار بقية الأشواط الثانية وما تبقى في هذا الشوط الأول.
4: سليمان ما استفادتش بصراحة،
1: سليمان ما استفادتش على خاطر الأولمبي البيجي
4: صحيح
1: مصيره ديما مرتبط بالأولمبي
4: البيجي، بالأولمبي البيجي مادام فاز الأولمبي البيجي وصل للنقطة 31 بالنسبة لسليمان، معناها مش تقعد تو في 27 نقطة هكا ولا؟
1: صحيح بالنسبة لسليمان 27
4: نقطة، ما عادش دخلت على الأولمبي البيجي.
1: سي سمير برشا حسابات
5: فعلا توفيق صعيبة صعيبة. شو سليمان في الثلاثة مباريات الأخيرة استفاقت استفاقة ممتازة جدا، يعني تحسن مستوى اللاعب وحقق نتائج ممتازة، وحتى الباك كما نقولوا مشاو للبلاسمون بن قردان على الطيارة، تو نشوفوا في مكافآت. علاش فاقوا تو تو؟ يعني السؤال اللي تطرح علاش فاقوا تو تو ما فاقوش من الأول؟ خاطر سليمان بالحق الحقيقة معناها الحق يقال، تبعت في برشا مباريات عنده افكتيف ممتاز جدا، يعني تنجم تنجم لو كانت كانت معناها متوازنة تتيت الموسم كانت تلقاها في في في وسط الترتيب، لكن يعني انتصارها اليوم مع نتائج هذه ما يعطي حتى اي افونتاج. ممكن اللي يجي يعقد وريتش بتقارون اذا كما سجلتش تو تو، دونك باجه متقدمه سليمان متقدمه شي بتقاروان تو لاقيه معناها تصدي كبير من اتحاد بونستيري اكيد مش تدخل المباراه خاصه في الشوط الثاني.
1: باهي طارق الفوال قداش مازال الوقت في استاذ حمد العواني في الشوط
2: الحكم الحكم كان هذا 6 دقائق يعني لعبنا منهم 3 مازال فرصه بين جيسكا ولي اسمو، ولو انه فرصه ذكري ممتازه لجيسكا تسديده قويه من عبد الله كانو جانبيه بقليل كان راوغ 3 ملعبيه من الاتحاد المنافسي وسدد تسديده قويه لكن جانبيه بقليل كانت فرصه اخطر فرصه في الشوط الاول لشبيب القيروانية، لكن حتى التوا نتيجه 0-0 من جهه تاولي المقبل 2 دقائق من نهايه الوقت البدل الضايع واللي كان اعلن عليه الحكم واللي هو 6 دقائق.
1: واضح في استاد الكرم ما زال التقدم لمستقبل سليمان قدام مستقبل جابس هدف مقابل 0 وتقريبا 10 ثواني الاخيره في هذا الشوط الاول. ابرز مستفيد سي توفيق هو الاولمبي البيجي بالتقدم الاني
4: اللي
1: ما نحكيو على نتائج راهو ما زالت اشواط ثانيه وما زالت 45 دقيقه كامله. الاولمبي البيجي تقريبا ابرز مستفيد بما انه مصيره بيدي
4: فاز اليوم ياخذ 3 نقاط يخلي سليمان يأكد نزول سليمان نهائيا وتقعد اللعبة بينه وبين المباراة الأخيرة إذا كان معناها توا بالحساب إذا كان شباب القيروان ما تفوزش اليوم زادة ولات معناها
1: تتعقد
4: الوضعية بالنسبة للشبيبة فالشبيبة ضروري لازم ترد الفعل. تبقى الاتحاد المنستيري بصراحة قاعد مقدم في مردود طيب معناها يلعب كل جدية وما فماش تخاذل الناس كل تقاتل الناس كل تفك الناس كل ترجع. الحلاوي انصاب مرتين وبن يوسف هكتشو فيه زاد كيف كيف قاعدين الناس كل تعارك على الكورة. فأعتقد اللي توا شبيبة علاش نقولوا عن الضغط راهو يزمك قدو ولا مكش قدو قادر مش تعرف كيفاش تتعامل معه ولا لا لأنه بعد يولي ضدك مع مع صيحات الجماهير مع الوقت يمشي وانت ما زلت ما سجلتش وما تسمع نتائج فرق الخصم. فهنا وين التوتر وهنا دور المدرب في اعطاء معناها كيفاش منشي يحاول يدخل نوع من الهدوء في والثقه في ملاعبيته انه يلعب وتوجيه الهدف. اما يلزمك تكون بلوز انجاجي تكون تاخذ لي دويل نتاعك الكل سواء لي دويل ايريان ولا وصول لي دويل زاد كيف كيف مال ديفونسيف ولا اوفنسيف معناها لازمك تكون سباق مش متخليش الاتحاد المنستيري واللي هو يتسيد كيما توقع قاعدين نشوفوا فيه ولا هو الميتريس اكثر لاعب من شبيبه.
1: باهي خلينا نعمل طلع على رضا الخليفي وفي الشوط الاول رضا في استاد الهادي النيفر ولا مازال؟
3: بالفعل نيس نهاية الشوط الأول بين الملعب التونسي واتحاد بن قردان على نتيجة التعادل 0-0.
1: يعطيك الصحة رضا كي تنجح مع الشوط الثاني. طارق الفاول قداش مازال وقت في استاد حمد العوي؟
2: مازال دقيقة أنيس قبل نهاية الوقت البدل الضائع كان عليه الحكم اليوم أشرف في الحركات 0-0 بين الجيكا والاتحاد المنستيري. تقريبا الشوط الأول رناه فترات يعني فترة للشباب القيروانية ثم تعاود تدخل الاتحاد المنستيري الأسبقية في امتلاك الكرة. تقريبا رجل هجومات بين الزوج فرق لكن مازال ينقص كومش يضع الكرة في الشبكة ربما والأخطر فرصة كانت للشبيبة القيروانية وفي اللحظة هذه يعطي الحكم أشرف حركاتي إشارة ولا إشارة نهاية الشوط الأول على تعادل سلبي 0-0 بين جيسكا ولي اسمو.
1: وطارق الجماهير تبع يظهر لي في الليزي يكون تاع المقابلات الاخرين الكل خاصه نعرفوا زاد مصير الشبيبه مش مش مش بيدي بما انه عنده في نفس
2: اكيد انيس خاصه مقابله الاولمبي البيجي انيس بانه مقدم في النتيجه لكن هم يقولوا لك ربح اليوم ومن بعد نفهموا في المتلوي لازم زاد نربح المتلوي بما انه الاولمبي البيجي عنده مقابله صعيبه برشا قدام النادي الافريقي.
1: واضح يعطيك الصحة طارق أكيد تنرجع لك مع انطلاق الشوط الثاني. سي سمير شنو نجم نقولوا على الشوط الأول بين الشبيبة والاتحاد المنستيري؟
5: شوط أول تري ديسبيوتي من زوج فرق. شفنا الاتحاد المنستيري لعب بكل جدية معناها في نطاق الروح الرياضيه في نطاق الميثاق الرياضي ينافس على كل كره قاعد يحاول يوصل المرمى شبيبة القيروان نيس من الاستاذ هذا كفيف اول مباراه المدرب الاتحاد المنستيري مضابيه زي اي مضابيه زي يحقق انتصار هو هذا كيف يقعدوا في الارشيف نتاعو وفي السي في نتاعو دونك مهم جدا
1: في الاطار الفني بدل حاجه في مقابله اليوم بارابور المقابلات الاخرى.
5: لا نفس التشكيله نفس النسق في خذاتي في الثلاث حصص التدريبيه يعني صعيب باش يبدل نفس التشكيلة ما عطى الفرصة
1: تبدل الروح.
5: ممكن ممكن ممكن نوعا ما ممكن، لكن شوف الأنيس عندي جبت موضوع الإطار الفني ملاحظة وأمر الاتحاد المنافسين اليوم هذا الموسم 4 مدربين و11 مدرب مساعد نحسب فيهم اللي والله اليوم الصباح قاعد مع وخيان 11 مدرب مساعد في الاتحاد المنافسين. دونك لا استقرار الفني هذا أكيد أثر تأثير كبير على المستوى اللاعبين على الفكر الذهن اللاعبين. دونك اليوم نصور أنه بالحاج يوسف يحب يحقق نتيجة إيجابية حتى يعني يكون هو معناه يحس بروحه انه هو في كان في مستوى الثقه. دونك باش يكون الشوط الثاني تري ديسبوتي خاصه شبيبه قيروان ما عندهاش حتى شيء زي ما تلعب الهجوم باش تسجل هدف وتحاول تسجل هدف منذ بدايه الشوط الاول حتى تطمئن على المباراه.
1: سي توفيق المقابلات تقدم مستقبل سليمان في الشوط الاول 1-0 على مستقبل جابس 0-0 بين الملعب التونسي بن قردان، اولمبي الفيجي متقدم على عمران 1-0 والشبيبه الاتحاد المنستيري 0-0.
4: بون النتائج لحد منتظرة بالنسبة للأولمبي البيجي أكيد، قلنا اللي يلعب على أرضية ميدان وما عندوش ولا خيار إلا الانتصار. سليمان نفس الشيء مش تقعد باقي تلاحق في المجموعة متاع بيجا والقروان وناتوندون يتعثرش واحد منهم. فميسيون أكومبلي بالنسبة لسليمان، تو فايز 1-0 على مستقبل جابس 27 نقطة، تنتظر فماشي ما تو بالنتيجة هذه معناها انتهى المشوار بالنسبة لسليمان. جيسكا هي تو نقطة الاستفهام في المجموعة، هل شبيبة قيروان قادرة الشوط الثاني باش تفوز على الاتحاد المنستيري بالأداء هذا متاع الشوط الأول؟ صعب، لازم تفهم تغييرات سواء في معناها لازم ياخذ ريسك. طب ما عندك ما تخسر، عندك المتلوي الأسبوع اللي فات بالنقطة ب 28 نقطة و 31 الأولمبي الباجي، معناها ما نعرفش المواجهات المباشرة اللي بيناتهم، تبقى حتى لو تفوز على المتلوي تقعد في ال 31 في صورة مال الأولمبي الباجي سيدي نهزم ضد النادي الأفريقي في المباراة الأخيرة. ولكن علاش تخلي مصيرك مربوط بنتائج فرق أخرى؟ يعني شبيبة مطالبة اليوم
1: شفش أنه شبيبة ما يعرفش يستغل، خاصة مقابلة مثلا مقابلة اتحاد بن قردان اللي كانت تقريبا
4: على أرضية ميدان
1: هو مقابلة الموسم.
4: لو فاز في بن قردان على أرضية ميدان وضد بن قردان راهو مش في الوضعية اللي هو فيها تو. معناها في بعض الأوقات تخسر معناها على أرضية ميدانك وفرصة جاتك وقدام جمهورك وضد فريق اللي معناها بن قردان معناها تلعب في كما تقول أنت في
1: في ضمن البقاء
4: متاعو ضمن البقاء في وضعية مريحة بعيد على الضغوطات الكل تضيع الثلاث نقاط هذوكم. تصور انت كان عندك ثلاث نقاط هاكم راك 31 انت والأولمبي الباجي. دونك ميلومو كان نفسهم شبيبة تو تبقى عطينا الشوط الثاني. احنا شنو اللي ضروري على الشيء اللي شفناه الشوط الاول؟ مطالب باش طارق زريقة حلول اذا كان مش واصل بالشكل هذا من الصعب صعب جدا مش يسجل. يلزم شفتك الجرينتا واللي شفناه في جابس في العشر دقائق الأخيرة ما شفناهاش تلت 45 دقيقة
1: والضغط وبقيت النتائج يظهر لي سي سمير يكبلوا شوية ساقين بتاع الملعبية.
5: اكيد اكيد مش تدخل اللاعبين في الفستيار بين الشوطين مش يسالوا على النتائج اكيد ومش تعرفوا على نتائج اولمبي الباجي منتصر وسليمان منتصر اكيد هذا كل مش تجي حمل اكثر مسؤوليه. لكن كما قال توفيق المدرب هو وقع انتدابه في الثلاث مباريات هذوما من اجل انقاذ الفريق. دونك مطالب 9 نقاط دونك لازم يجيبهم 9 نقاط هذوما لازم يلقى الحلول. الشوط الاول ما شفناش شبيبة القيروان بالحق يعني ضغط ضغط كبير وخلات الدفاع تاع المنافسين يلعب كل اريحيه. بعض الفرص جات لشبيبة القيروان لكنها ماش بالخطوره الكافيه اللي تخلي شبيبة القيروان يقدر يسجل أنيس. دونك الشوط الثاني لازم المدرب شبيبة القيروان ياخذ بلوس دو ريسك يكون اوداسيو اكثر ويحاول انه اذا كان يحب يمنع شبيبة القيروان اذا مسجل الشبيبة تسجل من ربع ساعه الاولى اذا كان يحب يمنع شبيبة القيروان.
1: واضح. بعد الموسيقى بعد الاخبار نرجع معكم في متابعه الاشواط الثانيه من مقابلات الجوله قبل الاخيره في البطوله. راديو سبور

0: 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: بيزنس نيوز.
2: الموجز الاقتصادي. المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يعلن اليوم اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة التي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة، وذلك طبعا لجلسات العمل المنعقدة في إطار الاستعداد لعيد الأضحى مع مختلف الأطراف المعنية. وستنطلق عمليات البيع وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة بداية من يوم الاثنين 18 من مايو الحالي بنقطتي البيع بمنطقة السعيدة بولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بن عروس. هذا وضبطت الأسعار بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغراما ب 27 دينارا للكيلوغرام الحي، وبالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغراما ب 25 دينارا و 800 مليم للكيلوغرام الحي. أما بالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغراما ب 23 دينارا و 800 مليم للكيلوغرام الحي، ودعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان كل المربين والهياكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة، كما حث كافة المواطنين على التوجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة. القيروان تم تركيز نقطة بيع بالأسعار التفاضلية تحت إشراف السلطة الجهوية توفر اللحوم الحمراء والبيضاء والخضر والغلال، وجري العمل بالتنسيق مع الهياكل الإدارية والمتدخلين في القطاع لتعزيز هذه النقطة بأضاحي العيد وبيعها بالميزان لضمان شفافية المعاملات وتوفير بدائل اقتصادية للمستهلكين، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة بالقيروان فوزي طالب. هذا وأضاف طالب بأن أعوان المراقبة الاقتصادية يواصلون بصفة دورية رصد التحركية التجارية بأسواق الدواب 14 المنتشرة بالقيروان، حيث تمت ملاحظة عرض متوسط مقابل ضعف في الإقبال. وتشير المعطيات الصادرة عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان إلى أن حجم القطيع بالجهة يقدر بنحو 60,000 رأس، مسجلا تراجعا بنسب تتراوح بين 15 و20% مقارنة بالسنة الفارطة. أما بخصوص الأسعار، فقد كشفت عمليات الرصد التي تقوم بها الإدارة الجهوية للتجارة بالقيروان عن تفاوت ملحوظ حسب الوزن، حيث تراوحت أسعار الأضاحي بين 600 و2400 دينار. وفي توزر، الإدارة الجهوية للتجارة سجلت نقصا في عدد الأضاحي المعروضة خلال معاينة مختلف الأسواق المواشي ونقاط البيع القارة والعرضية في إطار الاستعداد لعيد الأضحى، وفق المدير الجهوي للتجارة عماد الهمامي، مشيرا إلى أن عدد الأضاحي المتوفرة إلى غاية الآن تقدر ب 17,991 رأسا بالنسبة إلى الخروف الصغير، و 4,644 رأسا فيما يخص البركوس، وقرابة 7,267 رأسا من البرشني، مع إمكانية تضاعف عدد الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى من خلال تعزيزه من الولايات المجاورة. وبالنظر إلى ما تميز به العرض من صن بالمقارنة مع الموسم الماضي، فضلا عن ارتفاع تكلفة الإنتاج، فقد ساهم ذلك في ارتفاع أسعار الأضاحي التي تراوحت بين 800 دينار و 1700 دينار بحسب المصدر ذاتها. مصالح والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة تقدر إنتاج 950,000 قنطار من الحبوب بمعدل مردودية قدر بحوالي 25 قنطارا في الهكتار الواحد، بنسبة زيادة ب 11% في الإنتاج مقارنة بالموسم المنقضي. وكشفت المكلفة بتسيير المندوبية بسمة المدوري خلال جلسة عمل خصصت للنظر في الاستعدادات لموسم الحصاد أن المساحات المبذورة من الحبوب بلغت 37,500 هكتار، منها 23,100 هكتار من القمح الصلب، مسجلة بذلك نسبة نجاح 100%. ختاما أمنا دوليا مهندسان يقولان لرويترز اليوم أن حالة الطوارئ أعلنت في مصفات الزاوية الليبية بعد وقوع اشتباكات قرب المنشأة، وتقع الزاوية على بعد 40 كيلومترا غربي العاصمة طرابلس، وتضم أكبر مصفات نفط عاملة في ليبيا بطاقة إنتاجية تبلغ 120 ألف برميل يوميا. وترتبط المصفات بحقل الشرارة النفطي الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يوميا.
1: بزنس نيوز تسمع كل سبت 9-10 ليلة البيا مع أحلام غلال، مع أحلام غلال على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع
2: برعاية
1: بينك اند جراي. من قلب التحضيرات اختارت لكم احدث ترندات 2026 للملابس النسائية، نوفوتي كوليكسيون جاهزة، تفاصيل دقيقة، الوان عصرية واناقة في كل قطعة، والاسعار مفاجأة حقيقية. عيش اللوك جديد مع بينك اند جراي. جوهرة اف ام
2: برعاية
3: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
1: أريدو، طور عالمك.
4: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة. موعدنا اليومي يجمعنا بكم في فقرة توندونس، واليوم نهار جمعة، وكما تعرفوا كل نهار جمعة نحكيو على أبليكاسيون ولا لوجيسيال. اليوم نحكيو على الكاسي كلينر، واللي هو يعمل أناليز كاملة للبيسي نتاعنا، يلوج على الفيشي تمبورير اللي ماناش قاعدين نستعملوا فيهم، ويعطينا اقتراحات باش نحيوهم اوتوماتيكمون وإلا مانويلمون. في وسط لي بارامتر دو كونفيغوراسيون تاع الابليكاسيون نجم تختار شنو هما لي زيليمون à effacer, comme مثلاً les caches, les cookies, les fichiers temporaires, les موجودين في les applications courantes, زاد كيف كيف les fichiers log, les documents récents ou حتى من الكوربي. نلقاو فما ان سيستم دو كريبتاج نتاع لي فيشي اللي تم التفسيخ نتاعهم باش يمنع كل ريكوبيراسيون، وهكا يحمي البي سي نتاعنا والمعطيات نتاعنا. كاسي كلينر وصل للفيرسيون 3.7.0.107، اخر ميزاجور كانت نهار 9 افريل اللي تعدى. الليسونس اللي غراتويت تاع 3.95 ميجا اوكتي، يخدم على ويندوز اكس بي فيستا 7.8.8.1 و10، ويخدم باللغتين الانجليزيه والفرنسيه. كاسي كلينر تلقاه غراتويت تيليشارجابل على www.zeroanet.com. هذا شعنا اليوم، بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا.
1: راديو سبور.

0: Radio Sport. الخمسة واثناشر دقيقة، رجعنا لكم من جديد في راديو سبور حتى للستة في متابعة لمقابلة الدفعة الأولى من الجولة 29 وقبل الأخرى في البطولة. مع انطلاق الأشواط الثاني خلينا نعمل طلع على استاد حمد العواني في القاهرة وين الشبيبة والاتحاد الرياضي المنستيري مع طارق الفويل. مرحبا من جديد طارق.
1: مرحبا نيس من جديد، عودة مع الشوط الثاني بين الشبيبة القيروانية والاتحاد الرياضي المنستيري. تقريبا زوج دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني، زوج تغييرات هجومية في تشكيل الشبيبة القيروانية. أكيد المدرب طارق جرايم معاه عنده ما يخسر، الزيري خل خذا مكان محمد أمين لكحل، والحمروني خذا مكان فراس السلامي، وبالتالي ولي يلعب تقريبا 3-4 سنين طارق جرايم مدرب الشبيبة القيروانية، والحمروني ثم دخل يفك الكرة ويأخذ مخالفة خطيرة في مناطق الاتحاد الرياضي المنستيري، بينما سامح حجوز ثم قام حتى تغيير بين الشوطين.
0: واضح من استاد حمد العواني. نعمل طلع على استاد الهادي النيفر في باردو الملعب التونسي اتحاد بن قردان مع رضا الخليفي. مرحبا من جديد رضا. رضا الخليفي في تفضل يا رضا.
2: باردو
0: تفضل رضا، نسمع فيك رضا.
2: مرحبا بك انيس في باردو. عندنا درك الدقيقه السادسه منذ انطلاق الشوط الثاني، والنتيجه لا زالت لحالها التعادل 0-0 بين الملعب التونسي واتحاد بن قردان. وسجلنا ابرز فرصه في الشوط الثاني الدقيقه الرابعه، كان هجوم اتحاد بن قردان تصويبه قويه من زيت المحيرسي، لكنه الدين فرحات يحط الكره في الركنيه. والملاحظه الثانيه زوج تغييرات في تشكيله الملعب التونسي، دخول يوسف الفضلاوي مكان بوبكر كمارا ومحمد امين الخميسي مكان اسكندر صغير. حاليا نلعب الدقيقة السابعة، التعادل دائما 0-0 بين الملعب التونسي واتحاد بن قردان في وسط مباراة يحضرها في الحقيقة جمهور محترم رغم غياب الريهام في هذه اللقاء.
0: واضح. بينما في ملعب جمال كميتي في باجة الأولمبي الباجي مازال متقدم على شبيبة العمران هدف مقابل صفر، مقابلة تتلعب في دقيقة 51. وأيضا في استاد الكرم مستقبل سليمان مستقبل جابس 52 دقيقة، والتقدم لمستقبل سليمان قدام مستقبل جابس هدف مقابل صفر. سي توفيق ماهوش نفس التوقيت تقريبا في انطلاق الأشواط الثانية، نعرفوا أنه في الأمطار الأخيرة هذه الجولة قبل الأخيرة في البطولة.
3: كان من المفروض أنه
0: يصير التنسيق بين الملاعب،
3: والناس كل تبدأ في نفس التوقيت. هذا المعمول به
0: خاطر تقريبا 48 ولا
3: 49 في القروان،
0: 52 دقيقة في باجة،
3: 51 في سليمان،
0: 52 في سليمان،
3: ولا 52 دونك
0: في الكرم تحديدا.
3: دونك من المفروض أنه المراقبين نتاع المباريات يكون فما اتصال بيناتهم، خاصة في المباريات الأخيرة مش يوفقوا بيناتهم، مش ما بوريفيتي تو بروبليم، مش ما يكثرش الحس في الدقائق الأخيرة. تبقى توا التغييرات اللي عملهم دخول زيري والحمروني في النسبة لشباب القيروان ما عندهم تصويبة ممتازة جدا من
0: البرهومي.
3: من البرهومي من البرهومي دونك حذاري. البرهومي لاعب سريع ويدخل الهجمات المعاكسة حذاري. تبقى توا الحمروني تحسه كيدخل أعطى أكثر توازن خاصة في وسط الميدان، وكثرة الهجمات بالنسبة لشباب القيروان ما عليهم إلا توا يستغلوا الفانة الفرضية متاع الوضعيات اللي مش تقى برشا رفعات وعكسيات في ظل تألق الحلاوي. فدونك يلزم اللاعبين اللي جايين من خلفهم أخطر ناس واللي يمكن ما تقرأ لهمش الحساب. فعلى شباب القيروان الاستفادة من النقطة هذه، لأنه هاك تشوف تو هذوكم كلهم كنترولي، اللاعبين في الستة أمتار كلهم كنترولي، اللاعب اللي جاي من الخلف هنا وين المجازفة نتاع لعيبة القيروان إذا يحبوا يكملوا ويزيدوا أكثر إذا كان لياقة البدنية بسرعة تسمح لهم مش يعملوا هالمجهود هذا وبعد يخسروا كورة يعاودوا يسروا بلاس.
0: سي سمير يظهر لي خاصة مباراة الشبيبة والاتحاد الرياضي المنستيري والفرصة الأخيرة تصويب نتاع صالح البرهومي اللي شفنا الحوار بينه وبين طارق الجراي، خاصة أنه لاعب سابق عنده في الاتحاد الرياضي المنستيري ربما ما خذاش فرصة كبيرة باش يلعب في
4: صحيح صحيح. أنيس البرهومي لاعب
0: بيأكد اليوم
4: لاعب رواق مهاري وسريع، كنت نتصور أنه باش ياخذ فرصته منذ بداية الموسم، لكن الحظ ما سعفوش ولعب شوية مع المدربين السابقين، لكن تقريبا مع المدرب هذا سي جراي ما عطاش حتى أي فرصة تقريبا. فوجوده اليوم في الملعب يحب يأكد مستواه الحقيقي ويحب يوري للمدرب السابق نتاعو انه ظلموا نوعا ما لما ما عطاش فرصته، قاعد يقوم بتوغلات سريعه ومهاريه كبيره في الرواق الايمن، لاعب سريع جناح ممتاز، مازال صغير في السن هذاك كيف انيس، راه مستقبل كبير في الاتحاد المنستيري. الاتحاد المنستيري اكيد قاعد يلعب براحه اكثر من شباب القيروان، ماهوش فماش عليه الضغط، هذا يزيد سهل له الماموريه نتاعو خاصه في افتكاك الكره، لان شفنا شباب القيروان قاعده تهاجم تخلق فرص، اما كما قال توفيق فماش تفوق العددي في منطقه 18 متر الاتحاد المنستيري، فماش غير اللاعب يجي من الخلف. دونك مهم جدا انه يعني الاتحاد المنستيري، الدفاع الاتحاد المنستيري يقعد يتمركز كما يجب بنيس في المكان نتاعهم، يحاول كما شفنا فرصه تو هذه معناها في الظهر، في الظهر الدفاع، الدفاع الاتحاد المنستيري كان متقدم نوعا ما، كره في الظهر تعدات كاد تكون هدف، دونك لازم يحتاط دفاع الاتحاد المنستيري خاصه في العمق.
0: واضح به، خلينا نرجع نعملوا طلع على طارق الفوالي، يظهر لي الشبيبة كان قريب من التسجيل
3: فرصة
1: طارق. بالفعل أنيس فرصة خطيرة من جيس كا، كان كرة في دار دفاع الاتحاد المنستيري وعبد الله تنوري باسة برشا والحلاوي، الحلاوي اليوم ممتاز ممتاز جدا، يمنع هدف الأول للشبيبة الحيروانية عبد السلام الحلاوي، رجل المقابلة بالنسبة للاتحاد المنستيري واللي يتعرض للإصابة في اللحظات هذه، والراو الحارس الثاني رقم 24 احمد سليمان اللي قام بالعمليات الاحمائيه، وربما باش يتم تغييره لانه الحلاوي حسب ما قاعد نشوف بعد المره الثالثه ولا الرابعه يتعرض للمساعده من الاطباء الفريقين، ما نعرفش العلامه هنا من الاطباء الفريق ترى تم تغيير والا لا، نشوف في الدقائق القادمه. الشبيبه القيروانيه فرصه بفرصه كانت تزيد قويه للاتحاد، وكانت كوره للشبيبه القيروانيه مره اولى عبد الله كانوا مره ثانيه الحمروني، والدفاع مستمر في الدقائق هذه، الاتحاد دفاع الاتحاد مستمر قدام هجوم الشبيبه القيروانيه.
0: واضح في استاد الهادي النايفر، قداش وصلنا وقت رضا الخليف؟
5: رضا مرحبا أنيس، في باردو نلعب في الدقيقة 12 في الشوط الثاني، وفي الحقيقة كانت لقطة بعد الرجوع للبار بمفاوضات بين الحكم الرئيسي وغرفة البار، يرجع الحكم للبار ولمعاينة لقطة ويمنح يشعر بطاقة صفراء في وجه اللاعب لاعب الملعب التونسي توبتوبا، صيفوه توبتوبا يجي الورقة الصفراء، كنا ننتظر الحمراء لأنه تدخل عنيف ولكن يكتفي بالورقة الصفراء، وتبقى النتيجة دائما على حالة تعادل صفر مقابل صفر بين الملعب التونسي واتحاد بن كردان.
0: يعطيك الصحة، بينما في استاد بوجمع الكميتي في باجة الأولمبي الباجي مازال متقدم على شبيبة العمران هدف مقابل صفر، هدف شريف كاميرا في الشوط الأول حاليا دقيقة 57، وفي استاد الكرم مستقبل سليمان مازال متقدم على مستقبل جابس بفضل هدف بوبكر ديارا في دقيقة 23، وحاليا نلعبوا كيف كيف في دقيقة 57. بعد شوية نرجع لمواصلة المتابعة متاع مقابلات الدفعة الأولى من الجولة 29 وقبل الأخيرة في البطولة، وكيف كيف باش نعملوا طلع على نزل النجم الرياضي الساحلي وين قاعدة الدور في اللحظات هذه، الجلسة العامة العادية لموسم 2024-2025. بعد لحظات نعملوا طلع على أمين شرف الدين. جوهرة
6: بوبليسيتي معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب، آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8-17 مايو من 10-7 متاع العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.
7: حياة أسيورانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم. التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح، هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد. في حياة أسيورانس طورنا حلول للعائلات، للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم، فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل. حياة أسيورانس شريك حياة ديما معك، وين كنتوا كنا معكم، وين ماشيين ماشيين معكم، واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح. حياة أسيورانس فيفغ سوا حياة جروب كومار.
6: Radio Sport.

0: الخمسة واربعة وعشرين دقيقة، رجعنا لكم من جديد في متابعة لمقابلات الدفعة الأولى من الجولة 29 نقبل الأخيرة في البطولة. ناخد توقيت ولا النتيجة في كل الملاعب قبل ما نعمل طلة على نظم النجم الرياضي الساحلي والجلسة العامة العادية لموسم 2024-2025. البداية بملعب حمد العواني في القيروان، الشباب الاتحاد المونستير
1: مرحبا نيس، ماشي تقريبا نلعب في الدقيقة 12 لأن نتيجة تسفل سيدة من الجزكاء والاتحاد المنافسري، وهنا إصابة لاعب الفريق الخيرانية منذ قليل كان تغيير خلصوه تغيير التخوضي مدرب طارق جيار جراية، هو التغيير الثاني والثالث لاعب يدخل في تشكيلة الفريق الخيرانية يوسف الحاجي يأخذ مكان يحيى المطيري، هذا تغيير تقريبا تكتيكي بأنه بشي غير لاعب وسط دفاعي في مكان جناح، يعني شوية يلعب زوز أش خمس جهة لمين الزيري ويوسف الحاجي، أكيد تعضيب هجومات شباب الخيرانية يلعبوا في الدقيقة 15 واقعة منذ طريق الشوط الثاني في الفرق الجيكا والاتحاد المونستيري.
0: واضح في صد لهذه النافرة قداش وصلنا وقت رضا الخليفي؟ رضا
2: في برضه نلعب في الدقيقة 64 ونفس النتيجة باقي التعادل 0 مقابل 0 بين الملعب التونسي واتحاد من قدام، في الحقيقة السيطرة تكاد تكون كلية للملعب التونسي اللي قاعد يضغط قاعد يهاجم، لكن لحد الآن ما لقاش الحلول لاختراق دفاع اتحاد من قدام، في المقابل فإن المنافس في الحقيقة صامت في الدفاع وغايب تماما في الهجوم باستثناء فرصة وحيدة كانت حصل عليها اللاعب المهاجم فيصل المحيسي مع الملاعب، وأن تغيير تشكيلة الاتحاد من قدام شد الدخيل وحيد لحد الآن دخول لمين توري مكان زين الدين كذا.
0: واضح بينما 64 دقيقة لعب في مباراة الأولمبي البيجي شبيبة العمران ما زال تقدم الأولمبي البيجي هدف مقابل صفر، وكيف كيف نفس التوقيت في استاد الكرم مستقبل سليمان متقدم على مستقبل جبس 1-0. سي توفيق سي سمير باش نعملوا طلة على نزل النجم الرياضي الساحلي وتفاصيل الجلسة العامة العادية لموسم 2024-2025 مع أمين شرف الدين. مرحبا أمين. أمين مرحبا.
3: مرحبا نيس، مرحبا بمستمعي جوهر الفهم. كما قلت نيس، أنا مباشرة من نزل نجم الساحلي طريق القلعة الصغرى في الجلسة العامة العادية للموسم الرياضي، خلينا نقوله للموسم الرياضي 2024-2025، كي كان السيد زبير بيه في هيئة تسييرية في مع نائبه أمين الشرميتي. الجلسة كان منتظر لتنطلق الخامسة على العشية، لكن بحكم ما اكتملش النصاب متأخرة الساعة اللي تنطلق الستة على العشية، لحد هذه اللحظة ما فماش برشا حضور خاصة من المسؤولين بانتظار انه السادة تنطلق الجلسة العامة العادية للموسم الرياضي 2024-2025. لكن رينا التقرير المالي، مجموعة الإيرادات اللي كانت من يوم 1 جويلية إلى 30 جوان 15,636,343 دينار، ومجموعة المصاريف كانت من 15,208,000,000، النتيجة الإجمالية إيجابي 428,000,000. وبالتالي في الهيئة التسييرية اللي كانت برئاسة السيد زبير بيه الإجمالي إيجابي 428,000,000. قيمة الديون اللي الناس كل تعرفها اللي موجودة للنجم الساحلي 105 مليار، أبرزها السيد رضا شرف الدين اللي عنده 59 مليار. هذه أبرز المستجدات في الجلسة العامة العادية كما قلت بنيس تنطلق بعد ساعة من الآن. أكثر تفاصيل وفيديوهات موجودين على الباج سبور باي جورا فيم وباج جورا فيم. كما قلت الجلسة العامة العادية في انتظار انه تنطلق، واللي كانت تتأجل بعد ساعة من الآن. جميع النجم الساحلي اللي عدا الانخراط يمكن الالتحاق لنزل النجم طريق القلعة الصغرى في الجلسة

0: حتى 30 جوان 2026، ومجمل الديون 105 مليارات 573 مليون و287، بما فيهم كما قال أمين السيد رضا شرف الدين شرار بيفرج عليه أكثر من 53 مليار.
1: رقم مهول، رقم مهول بصراحة. مليار
0: 105 مليارات
1: صار سيترو،
0: وما اكتملش النصاب في انتظار،
1: ما اكتملش النصاب بون بالجمهور
0: توا العمل عاديا بعد
1: الجمهور ما تاع نجم الساحلي اعتقد ما حاجتوش بهذه حاجته نتاع نهار 13 هذه يعرف
0: اللي هي الخرقه للعاده
1: اي هذيك اللي فيها تنقيح وفيها يمكن انتخابات جديده اذا كان فما قائمه تتقدم او ينتظروا زاد كيف كيف في رئيس النادي ومن معه هو اللي مش يقدم استقالتهم ولا لا. ف
0: لا هو اعلن سي فؤاد قاسم انه مش باش يكمل،
1: اذا كان دونك اذا كان مش يكمل اي واذا كان ما يكملش وحده هل تسقط القائمة نتاعه ولا لا؟ هو هنا الجدل القانوني هنا شكون معاه، يلزم على الأقل ثلاثة من الأعضاء، زبير باه يمشي هو يكمل يمشي، يلزم ثالث،
0: يلزم ثالث باش
1: هكا علاش مش تحل القائمة الهيئة. فأعتقد المصاريف برشا بصراحة، ولكن زبير خلى لك 400 مليون هكا ولا؟ دونك صرف 14 مليار أظن، ولكن لعب على المرتبة الثانية لآخر لحظة فريق أنا انتدابات كانت مركزة من البداية، هذا نحكي السنة الأولى متاعو، ولكن السنة اللي قدم استقالته ومشي على روحه بعد هاك تشوفوا في النتيجة وتشوفوا في الـ في الـ في العرض وتشوفوا في المهازل خاصة الفنية وإدارية وخاصة بعض المال. بصراحة جماهير نجم الساحلي ما عندك علاش تلومه، عملت اللي تقدر تعمله وأكثر وبارك الله فيهم من فوق وجمعيتهم ومش مزيه، تبقى الباقي اللي ما شفتش هاني مداخيل جات من مبادرات ولا من الهيئة المديرة أو زاد كيف كيف من مستشار كبير أو وما برشا وعود، ولكن العود قعدت في الدرج ما شفنا شيء، ما فماش إضافة. والجمهور يقيم يعرف يقول لك شكون اللي أعطى الإضافة وشكون لا، لأنه فما رؤساء نوادي سيروا النجم الساحلي بأقل برشا من الأرقام اللي قاعد نسمع بها، وجابوا نتائج وعملوا المستحيل وفازوا بالبطولات وكؤوس بأقل برشا، مش راهي حسن التسيير وحسن الإدارة وكي تبدأ عندك استراتيجية عمل ولا كي تبدأ عندك معناها هدف تحب توصل له، ولكن كيفاش مش نوصل له وشنية الأدوات اللي تخليني نوصل للهدف متاعي، راهو مش مربوطة بالفلوس، مربوطة معناها بحسن التدبير والاستراتيج. ليتوالا لا مونكي ان استراتيج، ان بريزيدون استراتيج اللي يعرف كيفاش يوصل للهدف متاعو بالخطوات، ولكن احنا قعدنا ضيعنا خطوتنا وقعدنا كل نتيجة تغير في نلعبوا على تيتر لا ما نلعبوش، نخسروا بعد زوز ماتشات نولي نلعبوا على تفادي النزول بعد وسط الترتيب. فالمشاكل هذه كلها خلقت عدم استقرار في النادي. وقت تشوف النجم الساحلي معنا 5 سنوات الاخيره فما يجي 5 رؤساء من الهيئات التسييريه للتسييريه للتسييريه الى وصلنا للانتخابات، قدم زبير قعد عام، بعد العام شفنا النتيجه ظنيناه مش يكمل في الاستراتيجيه اللي قال بعد 3 سنوات تو تشوفوا النجم الساحلي، تغيرت المعطيات، شفنا فوضى عارمه في الانتدابات وشفنا معناها سيب في برشا ملاعبيه اللي كان من المفروض انه ما يسيبهمش بالسهوله هذيك، والانتدابات كانت خارج الموضوع والملاعبيه اللي خرجوا لانه ما فماش حسن المفاوضات، ما كانتش ولا حسن الرؤيه القدام، ولا تقول لي ما عندوش الامكانيات وكان مكبل، لا كانت تجي الفلوس لو كان بوتيتر نصحوه، ولكن هو بون تو اللي صار هذا نطوي الصفحه. تو كيفاش الجماهير مش تلقى حل، لانه النجم الساحلي مطالب في خلال
0: 4.5 مليارات
1: الشهر هذا شهر من هنا مي جوان مطالب 4.5، كيفاش
0: 8 مليارات ضم ديون مستعجله يتسموا،
1: كيفاش مش يجيب الفلوس؟ هذا هو السؤال اللي الناس الكل تفكر فيه وتخمم فيه. دونك هذا شكون مش يقدر يجاوبنا عليه؟ وينهم تو فما عندهم لجنه نتاع مش المستشارين، الرؤساء القدامى وال أنا رجالات النادي اللي نحكيوا عليهم وكل وينهم؟ توا يخرجوا ويقعدوا مع بعضهم الناس الكل ويشوفوا حل، إذا مش يسلموا فيها الجمعية خليها يعطيها الجمهور.
0: سي سمير
2: رقم عليك. رقم مفزع يعني صدقني قعدت باهت توا لابو شبي.

0: 100 مليارات ديون. انا تول 105 تول السيزون هذه تعدات بسلبياتها وبايجابياتها. انا اللي محيرني يعني انيس واللي مقلقني هو المستقبل للنجم الغربي الساحلي. ديون كيف هذه تخلصها او تخدم باش تخلصها وتخدم باش تبني فريق من المستقبل للمستقبل فريمون. وسينار دلارم يعني شعلت اللمبوبه الحمراء بالنسبه للنجم الساحلي وبرشا فرق في تونس, لانه سمعت انا تدخل نتاع الاستاذ علي عباسي يفسر في الوضعيه هذه راه امور جديه يعني تري سيريو يعني ولا ممكن يعني الجماهير ماهيش واعيه بالضبط, لكن يعني 31 مي
1: حكي حتى السيد احمد القفصي نائب الرئيس في نفس يعني المكان قال انه نجم حتى ما تلعب شامبيونات دونك لازمك تخلص.
0: كيما الملاعب ياخو اجازه باش يلعب في الموسم الرياضي, كيما الفريق ياخو اجازه باش مش يشارك في البطوله. هذه موجوده في الخليج, انا عشتها في الخليج موجوده. لجنه انا عارف شنو الشؤون الماليه ما تعطيك الليسونس الا ما تكون صافي امور التقرير المالي. دونك توفيق يعرف اكثر دونك يزم الناس كل تتلم تقف على النجم الساحلي الصراحه الكبير هذا اللي والحق يقال قاعد في مرحله انتقاليه صعيبه ياسر. يلزم كل تقف نحيوا الحسابات نحيوا الخصومات نحيوا الصراعات. راهو كيان النجم الساحلي اونجو النجم الساحلي مش فريق انيس مش فريق كره قدم. النجم الساحلي ستون انستيتيوشن كيان رياضي كبير راهو بتاريخه راهو بالقابه بالحق. ما نساش توجعك حتى تسمع النجم الساحلي في الوضعيه دي بالحق شيء يوجعك. معناها فريمون كيان ستون انستيتيوشن كيان رياضي في تونس من اكبر الكيانات الرياضيه في تونس. دونك على الجماهير النجم الساحلي على المحبين على الرجال على النساء على الكل كل يقف النجم الساحلي في الفتره هذه لانه والحق يقال معناه يبو دي رابي ات مومون.
1: واضح ان شاء الله بتبيع رجال النادي جماهير الناس الكل تلتف حول النادي في هذه الوضعيه الصعبه. فقط تتغير النتيجه في ملعب جمع الكميتي العمران عدلت النتيجه بكري شويه وضربه جزاء للاولمبي الباجي في اللحظات هذه. دونك سيناريوهات متقلبه مع كل دقيقه في كل المقابلات من اجل تفادي النزول في انتظار فقط تنفيذ ضربه الجزاء في باجا. اسلام الشلغومي منتظر هو اللي باش ينفذ ضربه الجزاء تسجيل. بالفعل هو اللي سجل هدف التقدم للاولمبي الباجي امام شبيبه العمران. اسلام الشلغومي هو صاحب الهدف الثاني 2-1 للاولمبي الباجي قدام شبيبه العمران. ناخذ توقيت والنتيجه بسرعه في بقيه الملاعب في ملعب حمد العويني طارق الفوالي
2: 6-3 في
1: الصلاة في الثالثة
2: ثاني
1: نتيجة وثانية
2: تعادل سلبي
1: فرق
3: بين الجنسيات المنافسة.
1: واضح في
3: باردو رضا الخليفي في باردو أنيس نلعب في الدقيقة 75 ودائما التعادل 0-0 بين الملعب التونسي واتحاد بن قردان في مباراة يسيطر عليها الملعب التونسي بالطول والعرض. يقعد يلعب في الهجوم تقريبا لكن ما لقاش الحلول لتسليم الكرات لبوفرتلو. في المقابل فان اتحاد بن قردان صامت في الدفاع وغايب تماما تقريبا في الهجوم.
1: واضح بينما في استاد الكرم مستقبل سليمان مازال متقدم على مستقبل جابس هدف مقابل صفر مقابله في الدقيقه 76. نشوفكم بعد شويه في متابعه للدقائق الاخيره في المقابلات.
4: ما فهمتش انا من جاتك فكره المشيان الحمام بورقيبه.
5: الطبيب قال لي مشاكل خشمك وودنيك والروماتيزم الكل يلزمهم جمعه في حمام بورقيبه في المرادي.
4: يا محلاها اللي تقتل.
5: انا ماشيه باش نتفاهم مع الطبيب على الكير نتاعي. انواع العلاجات هذه الكل ما تلقاها كان في حمام بورقيبه في المرادي وتعتمد على المياه المعدنيه الجوفيه. جمعة من زمان ترجع تنطل. هاي كوراج كوراج.
4: يا بنتي كثير الكل عملتهم. أنا مانيش كيفك.
5: من فريدة والله فريدة. المرادي حمام بورقيبة المحطة الاستشفائية بالمياه المعدنية.
6: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه. أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكتروميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس وي فوكس اون يو.
4: Radio Sport.

0: 45 دقيقة رجعنا لكم من جديد في راديو سبور مع بدينا نقربوا من تقريبا أقل من 10 دقائق في بعض الملاعب. نجم نقولوا اليوم جولة نجم تكون حاسمة, جولة نجم فرق من خلالها تضمن البقاء متاحها, وكما جولة نجم زي تتعقد الوضعية متاحها. خلينا نبدأ بملعب حمد العواني, الشبيبة القيروانية الاتحاد الرياضي المونستيري. طارق الفاول, قداش وصلنا وقت؟
1: نلعب في الدقيقة 34, يعني ساعات مازال خير خير بين الجيسكا اتحاد المونستيري منذ قليل تغيير جديد تشكيل الجيسكا دخول رمضان مكان بنغالي, وهذه فرصة للجيسكا أكثر من فرصة تخطيلها الشبيبة القيروانية حتى وصلت يعني اللاعب قدام شباك فاضية فارغة بدون أي حراسة, لكن برشا مالادريسي خرج في زوج مناسبات, مرة عبدالله كارو وثانية أقباء يشوتوا يسدوا يعني خارج المرمى أكثر من فرصة تخطيلها الجيسكا, لكن برشا مالادريسي نفسك جوج تغييرات كان قام بها مدرب الاتحاد المونستيري, عدنان يعقوب زي مكان يوسف العمري, فابريس زي مكان رائد بوشتيبة, وشيم الجبابي زي مكان رائد الشفاوي. نلعبوا في 4 ساعة أخيرة للشريط القيروانية والاتحاد المونستيري 0-0.
0: واضح في استاد الهادي النايفر رضا الخليفي, مباراة الملعب التونسي اتحاد بن قردان.
2: باردو
0: تفضل يا رضا.
2: الهدف الأول في باردو لصالح الملعب التونسي عن طريق يوسف الضفلاوي اللي خدام مكان أبو بكر كمارا في الدقيقة 86, يمكن الهدف الأول بعد تشتم من حوالات الحقيقة والسيطرة تكاد تكون كلية كما قلنا للملعب التونسي, عدد الفرص وتنوعت, وفي الدقيقة يوسف الضفلاوي تسديد التصويب قوية يدخل كرة الشباك تصبح النتيجة 1-0 للملعب التونسي أمام اتحاد بن قردان. مع الملاحظة ليه فهو اتحاد بن قردان يلعب بعشرة لاعبين بعد إقصاء وائل الصالحي بعد حصوله على النار السادسة.
0: يعطيك الصحة رضا. بينما في ملعب جمع الكميتي الأولمبي البيجي مازال متقدم على الشبيبة الرياضية بالعمران 2-2, نذكر المقابلة هذه تتلعب حاليا في الدقيقة 84, وكان شريف كمارا بادر بالتسجيل لفريق الأولمبي البيجي من رأسية, ثم اللاعب بلال مقنم هو اللي كان عدل دقيقة 69 بعد رفع الكرة بالحارس, هذا هدف التعادل بتاع العمران, وإسلام الشلغومي اللي هو تقريبا الهداف الأولمبي البيجي من ضربات الجزاء, من ضربة الجزاء بتاع اليوم تمكن من تسجيل هدف التقدم الآني في الدقيقة 75, وما زالوا 5 دقائق على نهاية الوقت الأصلي. بينما في استاد الكرم مستقبل سليمان متقدم على مستقبل جابس هدف مقابل 0, الهدف الوحيد سجله بوبكر ديرا في الدقيقة 43. سي توفيق الوقت يجري, فما برشا فرق ما يخدمهاش سرعة الوقت هذه, كما شفنا الفرحة الكبيرة متاع أمير ليبيرسو رئيس مستقبل سليمان بهدف التعادل متاع شباب العمران, لكن بعد الأولمبي البيجي تمكن من تسجيل هدف ثاني
3: لأنه يعرف مصير فريقه مربوط بمباراة الأولمبي البيجي وأنا شبيبة العمران.
0: شبيبة العمران
3: طويل العمران بصراحة أحب يرجع في المباراة, ولكن الأولمبي البيجي مستبسل دفاعيا وسط الميدان, قاعدين أكتشف فيهم مش مخلين شبيبة العمران تدرج بالكرة كما يحبوا هما, وأشرف كرير قاعد قائم بالواجب في خط دفاع الأولمبي البيجي مالغري معناها صغر سن أغلبية لاعبين تاع الأولمبي البيجي, ولكن لحد الآن ما همش مقصرين, قاعدين يلعبوا بكل انضباط وخاصة حاسين بالمسؤولية اللي باقي 6 دقائق ويمكن 3 نقاط هامين جدا في ظل النتيجة اللي سمعوا بها في القروان أنه مازالت متعادلين, دونك مازالت 8 وزيدهم 5 دقائق مازالوا 13 دقيقة في القروان مقارنة بالملعب باش, دونك الفوارق في التوقيت زاد عندها قيمة, فأعتقد اللي مازال تشويق حتى لآخر لحظة.
0: سي سمير,
4: أكيد شفنا التغييرات بتاع مدرب شبيبة القيروان, تغييرات خلينا نقول هجومية لكنها عشوائية توفيق, لأنه ما شفناش تدرج بالكرة ولا يلعب جو ديريكت الكرة الطويلة اللي تساعدت دفاع الاتحاد المونستيري. نعرفوا ملك المادة طويل, الشيخاوي طويل, ديانية طويل, دونك قاعدين يرجعوا في الكرة ويلعبوا على الكرة الثانية, دونك ما فماش تسرع ولا السيمة الكبيرة للاعبي شبيبة القيروان, حبوا يوصلوا بأسرع وقت ممكن للمرمى الاتحاد المونستيري, وهذا يخليهم ديما بقلة التركيز, دونك مع يعني اقتراب نهاية التوقيت اكيد باش يكثر الضغط اكثر انيس على اللاعبين شبيبة القيروان. الاتحاد المونستيري قاعد مركز كامل كما يجب في الدفاع، قاعد يدافع كما يجب ويلعب على المرتدات، وهذا طبيعي جدا لانه يلعب قدام فريق يحب يحب ينتصر وما عنده حتى خيار الا الانتصار، بينما الاتحاد الموصلي نعرفوه مرتاح يلعب مرتاح يخمم في المرتبه الرابعه تاكوردو، لكن ما عنده ضغط كبير، قاعد يجاري في المباراه كما يجب، يفتك الكره يلعب على الهجمات المرتده.
0: والأكيد بالنتائج هذه نعطيكم كالعادة الترتيب، خاصة مع الدقائق المتبقية في المقابلات، من الأولمبي البيجي اللي بالتقدم الآني عنده 31 نقطة، الشباب القيروانية بالتعادل الآني عنده 28 نقطة، سليمان بالتقدم قدام مستقبل جابس عنده 27 نقطة، ومستقبل جابس نذكر ب 18 نقطة كان غادر منذ جولات بطولة الرابطة المحترفة الأولى. دونك الوضعية صعبة خاصة بالنتائج الآنية سي توفيق على الشباب القيروانية ومستقبل سليمان.
3: لا هي ما تخدمش لسليمان، بالنسبة لهم أنت الدرس 27 نقطة، بالنسبة لشباب القيروان تقعد تنتظر المباراة الأخيرة ضد المتلوي في المتلوي، تبقى اليوم على الشوط الثاني شفنا ثلاثة فرص وجه لوجه من لاعبين تاع شباب القيروان، معناها
0: خاصة فرصة كانوا عبد الله
3: كان وحده. دونك علاش قلت لك أن في بداية المباراة راهو راهي الأعصاب عنده دخل وراهو الهدوء عنده دخل وعدم التسرع، معناته وقت اللي تشوف الكم الهائل من الفرص اللي جات للشبيبة في الشوط الثاني تقول فريق قادر مش يفوز 2-0 بكل سهولة، ولكن مع الأسف الشديد بوجود مارادريس في اللمسة الأخيرة وخاصة الأعصاب كي تبدأ مشدودة راهو الكاجي واللي عرضه ميترو ما عادش يشوف، فهم جدا مازالوا قداش توا 85 دقيقة، مازالت على الأقل 10 دقائق أخرين في القروان.
0: باهي خلينا نرجع ناخذ التوقيت والنتيجة، أبرز الفرص طارق الفاول في
1: مرحبا يعني من جديد، كما قلت مازالوا تقريبا 10 دقائق على نهاية الوقت بدل الذهب، وتقريبا من فكر اللعبة متوقفة تقريبا ثمان دقائق أو أربع دقائق لإصابة لاعب الاتحاد المنفري، هذا تغيير جديد في تشكيلة الاتحاد، ظهور رقم 27 ياسين الفريدي والنسيم دويش مكان تنصبه مكان سكوم شكرو. السيدة روما آخر تغييرات تقوم بها المدرب الاتحاد الرياضي المنفري سامي الحاج يوسف مانو، وأنا قام خمسة تغييرات أنيس مازال لعب متوقف تقريبا رقم 27 هما اللي دخلوا 18 رقم تكون اللي هما أقاموا بالتغييرات دونك مازال لعب متوقف أنيس.
0: واضح خلينا نعمل طلع ناخذ توقيت ولا نتيجة في باردو رضا الخليفي.
2: باردو
0: تفضل يا رضا.
2: يا أنيس سبحان الله غير محوال، كان بالحقيقة الهدف اللي مركاه يوسف اللي يسجله يوسف الضفلاوي بعد ما احتسب الهدف واستأنف اللعب الفار يعيط على الحكم، وبعد تقريبا خمس دقائق متوقف اللقاء في مناقشات بين غرفة الفار وبين الحكم يتم إلغاء الهدف وتبقى نتيجة لحالها، ومنذ لحظات يتمكن مرة أخرى الملعب التونسي من افتتاح النتيجة عن طريق اللاعب إيمانويل إيكاشي يسجل الهدف دقيقة 90، نلعب طوال 8 دقائق في الوقت البديل يعطيهم الحكم، وتبقى نتيجة 1-0 للملعب التونسي أمام اتحاد بن قدان. وفي الحقيقة أنيس نقطة استفهام كبيرة في الفار، يعني تقريبا 5 دقائق اللاعبين واخذين مشاورات من غير الفار، وفي الأخير يتم إلغاء الهدف الأول، وفي الأخير كذلك يتمكن الملعب التونسي من تسجيل هدف دقيقة 90 واحد بلاش.
0: سي سمير إصرار بال
2: أنيس
0: تفضل لرضا
2: مرة أخرى، كذلك بعد ما احتضر الهدف يتم إلغاء الهدف الآخر بداعي التسلل، والوقت المباراة مازال ثمان نقاط بين غرفة الفار والحكم صراحة.
0: واضح برشا وقت سي سمير ياخذ الفار وبعد يقعد ينسق 8 دقائق 6 دقائق 7 دقائق وبعد زوز أهداف يتم إلغاء الملعب التونسي بعد العودة لتقنية الفار.
4: هذيك المشكلة يعني شفناها في برشا مباريات، ولا الفار هو اللي يحكم في الأهداف ويحكم في الفرص ويحكم في نتيجة المباريات، الحكم أصبح يعمل برشا على الفار، شفنا الهدف ما نعرفوش بالضبط، احنا في التلفزة أنيس ما نجموش نحكموا على وضعية اللاعب الملعب التونسي، لكن أكيد العودة للفار
0: خليوها للأخصائيين
4: فعلا، لكن الفار ياخذ برشا وقت، هذيك الإشكالية خمس دقائق توقيت توقف اللعب جنيس برشا وقت تضيع.
0: سي توفيق توا يظهر لي مادام نحكيو على التحكيم نذكروا انه طاقم تحكيم نمساوي باش يزفر ماتش الديربي كريستيان بيترو وكله تقريبا طاقم كل بما فيهم الفار ما عدا باش يكون الحكم الرابع حمزه جعيد. على الاقل باش نتجنبوا ربما تصور انه الحكم النمساوي باش يكون خير من التونسي على الاقل.
3: مادام توا زوج فرق واكثر شيء ترجي اللي طلب حكم اجنبي
0: ماهوش مونديال راهو باش نبداو واضحين. النمسا ما عندها حتى حكم في المونديال.
3: انا ما نعرفش علاش بالضبط علاش ما جابوش مونديالي
0: غير متاح.
3: مش نقولك علاش هاني سمعت اللي المونديالين الكل ممنوعين مش يصفر
0: خاصه كي يبدا فريق تابع البلاد بالشارك في كاس العالم.
3: هذه المعلومه اللي عندي هذه نقطه. دونك مشاو التجاو معناها عده معناها
0: دول
3: وجاوبتهم النمسا قلت لهم الحكم ماذا عندي حاضر تاقم كامل بالفار متاعه كله راهو كان تحبه السيد هذا زفر قمة الدوري النمساوي الأسبوع اللي فات. دونك ما أعتقدش اللي مش يعطيونا أي حكم مش بينا احنا مركزين على الحكم وعلى الفار وعلى المراقب وعلى
0: انه مش يكون في حماية خاصة حتى لنهارة المقابلة بش يوصل من وصوله لتونس اليوم حتى لنهارة الدربي بش يبعدوه على عينين الكل حتى نهار المقابله
3: يخبيوه وين
0: يلزموا يتخبى على عينين الكل
3: مش ما يوصلولوش مش فهم هذا الكل شنو معناه وين وصلنا
0: ديما فما تخوف
3: يا ولدي ماتش توا كان خلاوه لاخر لحظه كان هبطوا بالباراشوت في رادس قبل المباراه بساعه احسن يجيبوا الباراشوت يهبطوه في استاد رادس قبل بسويعه يزفر يعاود يطلع في الباراشوت يعاود يروح للنمسا هيك توصلنا لهالدرجه هذه يا ودي يهديكم ربي خموا معناها اعطيونا شكون مش يلعب وشكون حاضر وشكون جاهز من النادي الافريقي من الترجي شنو هي التحضيرات شنو هي الاجواء اللي مش تكون في المباراه نساو الحكم صدقني توا ثلاث ايام ونحكيو الا شكون حكم بالدربي هاي هم النمسا ايش نعملوا توا نحيوها خرجوا فيه توا العيوب الكل النادي الافريقي مش راضي الترجي طلعوا فيه برشا حاجات ايش نعمل نقولوا له بنروح تو بعد ما سيتفقوا معاه
0: ان شاء الله يكون قد
3: المسؤوليه بصراحه يا نيس احنا نتمناو انه المباراه تدور في اجواء طيبه والحكم الاجنبي هذا مش يعطي حقوق الناس مش يغلط ما مش يغلط كل الناس كل كل حكام كل خطهم تاع البايرن وبي اس جي ما غلطش انت ما غلط صاير ما كلام او كان انترناسيونال هي عادي جدا ولكن يهديكم ربي يا ودي ما تكبروش المساله وتولي الحكم هو
0: قول سبق وحسن النيه
3: بنسور سبق حسن النية من شنو يعجبكش وإذا كان غلطت مع راهو مش نبدأ من تو نأوله كان غلط في حق الترجي راهو الكلوب أفريكان
0: على كل هو مع الفار وفما المقابلة باش تتعدى بعشرين كاميرا تقريبا
3: 22 مش نزيدك زوز
0: زوز جدد
3: أي زوز زيد أخرين وعندك درون من فوق أشنو وفروهم
0: أي لقطة
3: وفروهمش للحكم التونسي شيء هذا
0: مو وفروهم للحكم التونسي
3: بنسور عطيه أعطيه هفو ما فارسة خنشوف شو هم
0: خلنا نرجعوا للقيروان فما يظهر تقنية فار تفضل يا طارق
5: يعني تقريبا من دقيقة 80 دقيقة 90 ماشي 10 ثواني لعب 10 ثواني هذه رينا ركنية للشبيبة القيروانية الحكم يعلن عن ضربة مرمى الاتحاد لكن الفار يعيطي تقريبا 4 دقائق ولا أكثر الوقت لعب متوسط ونشوف الحكم يشيل الفار يشيل الفار أنيس مش شوفوا يلترع بشياط ضربة جزاء لشباب القيروانية أو يامر بشأنه ترجع كرة ضربة مرمى تقريبا وصلنا للدقيقة سوى 92 وتقريبا لعب فقط منذ 7 دقائق أنيس
0: القرار متاعه لينجم يكون ديسيزيف تعرف أكيد مشى للأعلن على القرار ولا لا بعد مشى للفار طارق
5: كان البار يعني هو الاربيت انتوى قدام الكرام تاع البار السوبر السياسي اجواء كبيرة بس يعني الملعب حمد العوامي واحتجاجات كبيرة من بنك الاتحاد المناشري وكيف من بنك الاتحاد رومات الشبيبة الخيروانية
0: هي اللقطة تارك فقط اللقطة من مطالبة الشبيبة القيروانية بضربة جزاء في العملية الأخيرة في انتظار القرار يقعد عندك في متابعة لحكم الساحة وقراره بعد العودة لتقنية الفار تفضل يا طارق
5: ما زلنا بانتظار أنيس صوب في قرر الحكم بس يبقى تشوف الكرام تاع الفار
0: فقط نهاية اللعبية الكل طارق نهاية مباراة الأولمبي البيجي نعرفوا أهمية المقابلات الكل نهاية مباراة الأولمبي البيجي شبيبة العمران بانتصار الأولمبي البيجي هدفين مقابل هدف وأيضا نهاية مباراة مستقبل سليمان بانتصار على مستقبل جيبس في استاد الكرم هدف مقابل صفر ما زال في المقابلة هذه الوحيدة المهمة تفضل يا طارق
5: مرحبا يا نيس من جديد أجواء كبيرة بس تقريبا نسمع فيك بالسيف هناك انه عدد كبير من الجماهير موجودين في ملعب حمد العويني هنا. مازال الحكم ما خرج من الكرام تاع الفار تشوفوا واش باش يقرر. تقريبا الحكم الرابع يبعد في الجوز الاثارات الثانيه سواء الاتحاد او الشباب القيروانيه على الحكم خليه ياخذ قرار وحده. اكيد هذا توصل الدقيقه 90 زائد 4 واللاعب توقف منذ الدقيقه 85 انيس باش نشوفوا الحكم واش باش يعطي قرار. اكيد ضربه جزاء الدقيقه هذه إذا كان ينجح الشبيبة في تسجيلها فإني حاسبة أن الحكام يأخذ وقته ويتمهل يأخذ أكيد صار كما هكا مهم برشا سواء للفريق القيروانية أو للفريق الأخرى. هذه
0: أكيد نكملوا ناخذ ديسيزيون فينال نتاع الأربيتر. هل سيتم الإعلان على ضربة جزاء للشبيبة القيروانية وإلا لا؟ خاصة
5: يخرج أنيس يخرج أنيس خشاعة الحكام

0: ضربت لجال الجنسة شوف الثقة في التعليم 3-4 انتظاري وغير اتشكوكي مغاتي أكثر من اتشكوكي فرحة كبيرة برطة للجماهير الهنالي
1: باه نتبعوا التنفيذ نتاع ضربه الجزاء ومن بعد نمشيو للليكيب نتاع تو بيوتيك
0: باش نشوفوا اكيد
1: تفضل
0: كون باش يسدد ضربه الجزاء يعني مثلا ما صار حتى شيء بالنسبه للجيسكا رجل المقابله نذكروا اليوم حارس مرمى الاتحاد المنفري عبد الحلاوي وباش نشوفوا شكون اللي باش يسدد ضربه الجزاء هذيا باش نبدا الاخيره هنا ومازال مازال تانيس نعتقدك على الاقل كثير اخرين باش تم تسديد ضربه الجزاء هذه بما انه ثم شويه تدافع في مناطق الجزاء لاعب من شباب القرايه يلقى على الارض بتو نشوفوا اكيد باش تعطي ضربه الجزاء هذه
1: خلينا نشوف المقابله وفات ومن بعد نرجع لك طارق المقابله في باردو فات رضا الخليفي
2: بالفعل انيس جدا في وقتك في هذا لانه بالضبط يعلن الحكم عن نهايه المباراه على نتيجه التعادل 0-0 بين الملعب التونسي واتحاد بن قردان مع الملاحظ ان الملعب التونسي يتمكن من تسجيل هدفين لكن الحكم الغاهم بعد التشاور مع تقنيه البار.
1: شكرا لك رضا خلينا نرجع لطارق الفوال فقط نكملوا تنفيذ ضربه الجزاء نتاع الشبيبه القيروانيه تفضل يا طارق.
0: بن قردان سيسي هو اللي باش ينفذ ضربه الجزاء مدافع يعني هو مدافع محوري في الشبيبه القيروانية وختامه عبد السلام الحلاوي بين جالس سي وياخو مكانه باش يسدد في انتظار انه الحكم اليوم اشرف الحركاتي يعطيه شارة تنفيذ ضربة الجزاء هذه ضربة جزاء مهمة جدا في المقابلة هذه اشرف الحركاتي يعطي إشارة التنفيذ بين جالس سي يقدم يسدد ويسجل هدف الأول للشبيبة القيروانية كونتر بيه ممتاز من زنكاني تسيه يأتي الأسبقية للشبيبة القيروانية تنشوفوا قداش مش يعطي وقت بدل ضايع الحكام
1: يعني واضح برشا وقت بديل باش يكون في المقابلة هذه على الأقل فما 10 دقائق يعطيك الصحة تقدم للشبيبة القيروانية قدم الاتحاد الرياضي المونستيري في 10 ثواني سي توفيق يظهر لي تغيرت المعطيات الكل
3: دونك الجورني جاي مش نعرفوا شكون
1: وثلاثه الفرق ربحوا الاولمبي البيجي
3: باشي والشبيبه
1: وتقدم اني للشبيبه القيروانيه قدم الاتحاد المونستيري
3: اكبر خاسر هو سليمان
1: واضح سي سمير
4: رجعت الروح للشبيبه القيروان بعد هدف هذا في الدقائق الاخيره دونك ياجل حسب الجوله القادمه
1: الجوله الاخيره هي اللي باش تكون حاسمه يعطيك الصحه سي توفيق
3: شكرا
1: لك سي توفيق زعبوب كيف سي سمير الجويلي حسام القايد في الديجيتال منير اسماعيل كوتي تكنيك مع الشكر لرضا الخليفي وطارق الفوال كل التفاصيل تلقاوها على السيت نتاعنا جوهرفم.net وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهرفم
5: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل
6: أريدو طور عالمك

مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا مشاهدين على جولة تي في. هذه انتيبيوتيك. انتيبيوتيك حيكم وين ما كنتم، شكرا لاختياركم جوهرة. اليوم انتيبيوتيك تبدأ ستة بما أنه فما المباريات طبعا تاع البطولة.

0: بطولة الرابطة المحترفة الأولى وبعض المباريات اللي هي قاعدة توفر المباريات. وطبعا شوية زميلنا نيس يدخل معنا باش يعطينا النتائج هذه المباريات بتاع هذه الجولة قبل الأخيرة من البطولة. نرحب بالكل الجروب نتاع اليوم اللي جاي اليوم الستة. تحبوا انتم الستة ولا تحبوا ساعتين؟ نعملوا فوت ساعتين.
1: ساعتين.
0: مرحبا سليم بوصفارة.
1: مرحبا مرحبا. انا بما انه نعمل نص ساعه طريق مع سوسن المش مهم مهم في
0: سوسن وعالج. مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك سامي. مرحبا بيك سليم. تنكملوا نحكي من بعد البرنامج.
0: علاش برشا
2: انا نحب ساعتين الحقيقه على خاطر ساعه في ساعه تاع انا بين انا بلس موتوري مازوت انا ما نبارك كازت ما هكا دونك وي ساعتين وديما قد ما نقعدوا اكثر مع الناس
0: اللي يسمعوا فينا
2: وقد ما اون بارتاج قد ما ديما اوني بلوز اورو.
0: يلا نبداو كواد نف. كواد نف سليم.
1: بما انه قربنا للكوب دو موند على اسابيع من كوب دو موند دونك فما النشيد كاس العالم اللي هو يخرج اللي هو معناتها حاجه
0: الاغنيه المميزه
1: الاغنيه المميزه اللي نقعدوا نسمعوها حتى لو كان تكون متوسطه تلمو نسمعها تولي تعجبنا. دونك كيف تعاود ترجع شاكيرا سنه تعمل شاكيرا زيد سنه
0: وتعمل شاكيرا.
2: شفتوا الكونسير نتاعها الاخراني في بوينوس اير الغراتوي؟
1: هي ما فهمت شيء
2: حاجه. اي هي وما فهمت حتى شيء. حاجه غريبه
0: عدد الجمهور. دونك هي باش تغني الاغنيه.
1: هي باش تغني الاغنيه والاغنيه اسمها داي داي وعملت ان بتي معناتها ان بتي تيزينغ معناتها على ورات شويه من الاغنيه وشويه من الفيديو. ولا
2: وعلاش داي داي اختارت الاسم هذا؟
1: ما نعرفش الحقيقه.
2: داي معناتها
1: لا مش داي مش داي داي دي اي
0: والله معز المخرج قاعد يقول لي قال لك مش مسروقه من اغنيه ايمن الشريف. قلت له ما نعرفش والله بدك تكتشف. خاتيني
1: تو نسالوا شاكيرا
0: خاتيني
1: تنشوفوا
0: اون انسبيراسيون. دونك هذه هي الاغنيه باش تكون موجوده في الكوب دو موند اللي هي مميزه. الكوب دو موند هذه فيها ديجا برشا حاجات يسبقوها يخليوا يعني كيما الحرب الموجوده في الشرق الاوسط شويه اليوم وايران وغيره. وكذلك اليوم نحكيوا اكثر على فيروس فيروس هذا شو اسمه هايتا ولا هاينا
2: انتا فيروس
0: انتا
1: فيروس
0: ربي يسترنا.
2: والله شيء حير. انا من البارح بدا عندي توا مده مطردته من مخي اما مخي كي يبدا يطرح عليها في اسئله انا جينيرالمون تعلمتني الخبره والعمر اني نسمع
0: عمره ما ان شاء الله ما يكونش المقال هو بتاع كورونا.
2: انا ما هو الواحد يحاول ديما انه يتبع ويثبت ويفهم ويمشي للمصادر الموثوقه ويمشي للمصادر الرسمية والمشهود لها والمعروفة.
0: أي ما الكل
2: ويمشي زادة سبحان معناتها ويمشي زادة للناس اللي تفكر للناس اللي تحلل معناتها فما منطق فما من ناحية يقول لك هو من اللي خرج الفيروس يقول لك هو ما يتعداش ماهوش باش يصير كونفينمون وماهوش باش يولي ما يخرجش للبانديمي. علاش؟ على خاطر ما يتعداش كيما الواحد بالهواء وبالنفس وبال
0: ما لاباش يتعدى كي تمس حاجات عندها علاقة القوارض
2: كي تمس حاجات تعدوا عليهم قوارض معناتها تعدى عليها فيران تعدى عليها
0: احنا
2: ويقول لك اللي ماهوش معدي معناتها دوم معناها معدي كي تنتي تاخذ الفيروس. دونك هذاك علاش فكره الكارونتين او فكره الحجر الصحي ماهيش مطروحه في معاه
0: الفيروس. ولكن ساوسن اونتر بارونتيز نقص عليك دقيقه. انا الحاجه اللي هكا المونغواس هو كي يقول لك اكتشفنا ان كا في اسبانيا اكتشفنا ذكرني
2: انا تفكرتك وقتها كنا قبل في الاذاعه الزرقاء كنت تفكر وقتها واحنا كنا
0: معايا
2: من اول البرامج ومن اول العباد اللي بدينا نحكي ونتسائلوا وانتيغي لي سوني دالارم على الكوفيد وقتها على
1: ديسمبر 2019
2: فما معناتها فما حاجات تاع وقايه تتقال فما اما كل مره يطلعوا علينا بلاغ من نوع اسمع لي ماناش باش نوصلوا للبانديمي اي معناها باش نوصلوا للبانديمي
0: ان شاء الله ماناش نوصلوا لحد شيء.
2: معناها انت كي تخرج لي كمؤسسه رسميه معناها تحكم في العالم
0: منظمه عالميه للصحه
2: راهو ماناش باش نخلطوا مع اغزر لي التعبيره انت ماناش باش نوصلوا للبانديمي مع الفيروس هذا ايش معناها معناتها شنو نعمل انا وقتها معناها
1: لا انت يلزمك تعمل اللي قلته من الاول اللي هو يلزمك شويه لي موبيلات باهيه لي موبيلات راهي ساعات
0: لي موبيلات باهيه
2: شوف سهله اما عندك تبدا عندك صغار وعندك لا لطفله يورينا معناها فما زوز متر ديجا راجل ومرته وانا شفت ماش كان شوفوا الفيديو نتاع الراكب اللي في المركبه اللي نزلت
0: اللي عامله
2: اللي تو ماشيه الكناري يظهر لي بعد
0: لزيل كناري
2: بعد ما الكبار رفضت انهم تقبلهم وماتت واحده اخرى ثالثه وفما دونك عم عدي
0: اليوم نقرا انكا في اون اسباني مثلا
2: تقطع القلب يبكي مسكين وقال معنا باش نقعدوا هكا في عرض البحر معناها عندنا ديار عندنا عائلات متحيرين علينا
0: ان شاء الله ربي
2: يلطف كان فما كارونتين قولوا لنا ندخلوا في كارونتين دونك
0: ربي يلطف بينا
2: ان شاء الله تجينا اكثر معلومات على الموضوع هذايا من الناس المختصه مش كاين فما وقايه ناخذوها قبل ما توصلوا
0: خاطر خرجوا حاجات بعد الكوفيد ذكر حاجات يقول لك هذا معناها اكتشفنا فيروس معين واللي هو ما عندهمش اهميه
2: بون هذا الكوفيد سامي اون ا ايتي بري او ديبورفيو تحب ولا نكره معناها اون سورتو احنا البلدان اللي تعبه معناها اقتصاديا ما عندهاش معناتها جهد باش تقاوم
0: حتى اللي عندهم جهد ما نجموش يقاوموا
1: وفي بالك الكوفيد لتوا نعانيو من لي ريبيركسيون نتاعو معناتها الكوفيد ماهوش راهو عام بعد الكوفيد
0: توا
1: ايكونوميكمون
2: وقتها كان مش الوزيره اللي الله يرحم والديها السابقه وقتها في الوقت هذاك حضرت لي طونط وحضرت وتبعت وشافت وفهمت
0: الوقايه
2: ان شاء الله على الاقل كان فما حاجه ما نخبيوش على بعضنا وناخذوا الاجراءات
0: ان شاء الله ما يتطورش وكها
2: ولو فرصه باش نقعدوا ديما نغسلوا في ايدينا وديما ما نمسوش الحاجات والخبز في الخبازه نشوفوا حلول اما انا خاطر توا مازال الخبز والطابونه والباكيت في العطاره محطوطين هكاك وانا بدي معناتها مصر معناها كيما الناس الكل معناها مش معناتها
0: الدنيا تتغير الدنيا ان شاء الله ربي يلطف بينا وان شاء الله ما يتطورش هذا الكل يلا الاغنيه الاولانيه سميره سعيده بحبك بعد شوي نرجع لكم في انتيبيوتيك

0: كل جمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: ستة وستاشر دقيقة قبل ما نرجع مع سامي بنور بقيت ليكيب في أنتيبيوتيك باش نعطيكم النتائج الكاملة بعد مقابلات الدفعة الأولى من الجولة قبل الأخرى في البطولة. الجولة 29 رسميا مستقبل سليمان يغادر إلى الرابطة الثانية، صاحبة المستقبل الرياضي بجابس اللي غادر منذ جولات بينما يتواصل التشويق. مستقبل سليمان رغم الانتصار اليوم قدام مستقبل جابس هدف مقابل صفر كما قلت يغادر للرابطة الثانية. الشبيبة القيروانية انتصار في الثواني الأخيرة كان بفضل ضربة جزاء بنغالي سيسي دقيقة 90+7 تبقي على حظوظه من أجل ضمان البقاء في الرابطة الأولى. الأولمبي الباجي انتصار ثمين قدام شبيبة العمران هدفين مقابل هدف، والملعب التونسي اتحاد بن قردان 0-0 بين الفريقين. نعطيكم الترتيب خاصة أسفل الترتيب، الأولمبي الباجي 31 نقطة، الشبيبة القيروانية 30 نقطة، دونك الصراع باش يكون في الجولة الأخيرة بين زوز فرق الأولمبي الباجي والشبيبة القيروانية من أجل ضمان البقاء. الأولمبي الباجي يعمل ديبلاسمون رادس لمواجهة النادي الإفريقي، الشبيبة القيروانية باش يواجه نجم المتلوي في المتلوي، وكما قلت مستقبل سليمان 27 نقطة يغادر الرابطة الأولى، ومستقبل جابس 18 نقطة كيف كيف يغادر الرابطة الأولى في انتظار التشويق في مقابلات غدوة وخاصة بعد غدوة ديربي العاصمة بين الترجي والنادي الإفريقي، الإفريقي اللي عنده 62 نقطة، الترجي اللي عنده 60 نقطة. بعد لحظات يرجع لكم سامي بنور وبقيت ليكيب.
2: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه، أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكتروميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس وي فوكس اون يو.
3: جوهرة اف ام
0: بوبليسيتي الجمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.
4: مع سامي بن نور
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: لكم في انتيبيوتيك. مرحبا بكم مستمعينا وشكرا لاختياركم جوهرة فم جوهرة تي في زد, وتتابعونا على لاباج فيسبوك لايف جوهرة. يلا هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب.
0: هاي سليم, السؤال الأول.
2: مش فيلم مصري هذا ولا مسرحية عام 74. سيبون من خزر كتاش صار موجه لي هنا.
3: فيلم مصري من عام 74.
0: والله تعرفوش الممثل المصري اللي كان طبيب نساء وتوليد وعمل تقريبا 200 عملية توليد والكلهم جاوا بنات؟
2: كل جاوا بنات.
0: هو ممثل مصري راح الله يرحمه.
3: استنى,
0: هو دكتور اختصاص نساء وتوليد, خدم بالشهاده نتاعو 5 سنوات, كان معروف انه الناس يحبوه المرضى نتاعو, لكن بعد عمل اختار اكثر الفن يعني.
3: توفى, قلت الله يرحمه.
0: اي توفى يحيى الفخراني, كان طبيب زاده, مش نساء وتوليد,
3: جراح.
2: 200 كلهم بنات.
0: 200 كلهم بنات.
2: ملا كونسيدونس.
0: اي حتى ولد ما جاء على يديه. الاغرب انه كل الولادات كانت بعد نص الليل, هذا خلى الفنان هذا يعيش ديما في حاله طوارئ ليلا, لانه مع الوقت الموضوع ولا يضحك. حتى في حوار تلفزي قال انه الناس بقت بتتشائم سامحوني يشوفوني يقولوا احنا مش عايزين الدكتور اللي وشه بنات, يعني هو اللي
3: يجيو كلمات.
0: هو
3: ما عرفتوش.
0: عمل
3: عمري ما سمعت هالحكايه.
0: ان سارتان مومون عمل جروب ميوزيكال مع اخواته.
3: عزت ابو عوف.
0: برافو.
3: فوالا وي.
0: تسمع بيها؟
2: نسمع بيها.
0: فكات. وكانت اخته مها ابو عوف, توفيت زاد
3: الله يرحمها. ما احلاها وما كان العائله.
0: عملوا باند وقتها.
3: كانت معروفه برشا. عملوا باند وعملوا برشا سينما ومعناتها عطاوا برشا.
0: هو كان ديما في شخصيه الارستقراطي.
3: هو اي ديما هكا ولي فيست نتاعو ديما ولو باب.
0: فما جهاز يعطي شحنة كهربائية للمريض لإسعافه باش القلب يرجع يدق. شحنة كهربائية سمحوني. شو اسمه هو
2: جهاز يدق؟
0: أي اللي وقت واحد عنده أماليز كاردياك, فما جهاز يدخل بيه الكارديولوج. أي شو اسمه؟ هو السؤال
2: يوفى بالفيكاتور.
0: اي في الاخر. هو السؤال ماهوش اسم الجهاز. وقتاش تعمل الجهاز؟ هو السؤال.
3: ديفيبريلاتور. لا يورينا ولا يوريكم
0: وقتاش تعمل. هي لحظه غيرت التاريخ.
2: ستينات
0: قبل شويه.
3: لا الخمسينات. الأربعينات.
0: الأربعينات في اللوايو 47 العالم تبدل في الاختصاص. وقت قرر الجراح كلود بيك أنه يغامر بفكرة غير مسبوقة باش ينقذ طفل صغير توقف قلبه فجأة أثناء العملية. وفي عوض يعلن الوفاة ابتكر طريقة لإرسال صدمة كهربائية مباشرة إلى القلب, حتى ما سبقوا في هذا قبل. فكانت النتيجة أنه عاد القلب اللي هو الميسكولا ذي اللي هو بيدو ترومبا معناها القلب ذاك. التجربة المدهشة ما تسجلتش فقط كأول نجاح لإنعاش القلب كهربائيا, ما مهدت الطريق لابتكار جهاز أصبح اليوم رمز للنجاة كما قلنا ديفيبريلاتور. ومن وقتها ولا بالإمكان إعادة إيقاع القلب بلمسة زر واحدة وتحويل لحظة يأس إلى أمل كبير. ومن غرفة عمليات صغيرة في اللوايو تولدت ثورة طبية أنقذت ملايين الأرواح حتى اليوم.
3: اليوم حتى احنا في تونس ما نعرفش كان تبعتوا الاخبار. وانا فرحت هكا, حسيت كل فما هكا نوع من الفخر كان تبعتوا الاخبار. فما شكون توفى وتم نقل اعضاء من سوسه بالهليكوبتر لتونس. الله يرحمه وينعم ويصبر عائلته, لكنه انقذ ان شاء الله في ميزان حسناته انقذ 3 أرواح من خلال التبرع بالأعضاء. والعملية ما كانتش سهلة, معناها كانت معقدة وتنجم تقول. وأنا وتحية معناتها للأطباء اللي قاموا بالعملية هذه. ما سمعتوش بها؟ ما شفتوهاش؟
0: لا ما سمعتش. أمنا
3: دارت على الماء.
0: أي. أما خذيت معلومة اللي هي ما كنتش نعرفها أنا، أنه وقت التبرع الإنسان وقتها يكون معناها إن شاء الله الناس كل ديما بصحة وعافية، ولكن وقت يكون مريض ويموت الإنسان دماغيا الوقت ذاك هو الوقت التبرع بالأعضاء، لأنه بعد ذاك يولي تخطأخ.
3: عندك وقت معين
0: خاطر سي إغيفيرسيبل، وقت يموت الإنسان دماغيا راهو سي إغيفيرسيبل، ما عادش يرجع الإنسان ذاك. دونك وقتها الطبيب عنده المسؤولية أنه يعلن للأفراد العائلة هل ينجموا معناها يصحوا باش أنه هو يتبرع بالأعضاء اللي هما صالحين لحياة إنسان آخر.
3: هو
0: هو قمة الجينيروزيتي،
3: هو قمة الجينيروزيتي معناتها
0: والإنسانية.
3: والإنسانية ما فماش أكثر من هكا معناها. والحاجة توا الباهية اللي صارت العوام الأخرانيين، اللي حتى المشيخة والمفتي
0: يقول لك دينيا راهو
3: والأزهر كلهم علاش، على خاطر احنا عندنا فكرة هذيك لا وبالك شي ربي ينفخ في صورته ووقت اللي
0: هذا علميا راهو هو علميا
3: ما انت أقرأ حساب الله لحظة بالنسبة للعائلة معناتها هي عائلة
0: لحظة
3: وعندهم عزيز معناتها قاعدين يستوعبوا في فكرة أنه
0: علاش الأطباء يتكونوا في هذا، يتكونوا كيفاش يعلنوا هذا،
3: وهذاك علاش الحوار هذا مهم برشا قبل ما الخطر الاثنية الناس الكل هذيك الكل ماشيين
0: الناس الكل باش تموت.
3: أما إذا كان أنا نهار آخر نجم معناتها ناخذ حسنات من بالحجم هذا وبالوزن هذايا، ما صعب نحكيو من قبل باش اللحظة هذيك اللي هي لحظة موجعة عن العائلة تقبل خبر كيف من هذاك، ولحظة لحظة موجعة زادة حتى على الإطار الطبي راهو، لأنه فشل كالكباب في إنقاذ حياته.
2: وسوسن فما حكيت عقلية التبرع، سامحني قسيت عليك، عقلية التبرع ولينا نشوفوا فيها برشا عند الشباب معناتها تو الجينيراسيون جديدة، وحتى معناتها كيفاش لي جون يقنعوا والديهم اللي علاش هو متبرع،
0: معناتها
2: تري امبورطون باش فيك اللحظة هذيك لا قدر الله يتوفى يلقى معناتها يلقى شكون يوصل له الميساج اللي يحب عليه.
0: احنا وين؟ دولة تقع في قلب أوروبا الوسطى، تحيط بها خمس دول: بولونيا من الشمال، أوكرانيا من الشرق، المجر من الجنوب، النمسا من الجنوب الغربي. دولة غير ساحلية ذات طبيعة جبلية. تمتلك اقتصاد متقدم يعتمد على الصناعة والخدمات، تعد من أكبر منتجي سيارات في العالم نسبة لعدد السكان، ما هيش ألمانيا، ويشكل القطاع هذا ركيزة أساسية لاقتصادها، تعتمد على الصناعات الإلكترونية والسياحة، وشهدت نمو سريع منذ انضمامها للاتحاد الأوروبي سنة 2004.
2: مش رومانيا؟
0: الطبيعة والسياحة مدام ينكمل مدام ليرة الطبيعة والسياحة طب
2: إني كيلي عاودي كيلي عرفت ويعاودي من سيبك لما تجيوبني
3: ستي ستي عاوزي كنا صغار نمشي نستريح ستي ستي
0: تشتهر في جبال التترا العالية والغابات الكثيفة.
3: كرواتيا؟
0: لا، القلاع التاريخية، القرى الجبلية.
2: عاصمتها براتيسلافا.
0: ميكرو رد بالك
2: عاصمتها براتيسلافا.
0: شنو هي البلاد
2: هذيك؟ علاش نسيت اسمها؟
0: هي براتيسلافا العاصمة. هاي دونك هي سلوفاكيا.
2: سلوفاكيا
0: قلب أوروبا، عدد السكان 5,400,000. براتيسلافا العاصمة، اللغة الرسمية سلوفاكية، والاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو وحلف الناتو والعملة اليورو. نسمعكم مقاطع تعطيوني اسم العمل: تلفزة، مسرح ولا سينما. تدور الأحداث حول مجموعة من قضايا تخص فئة اجتماعية معينة من المجتمع التونسي، فئة ميسورة على ما يبدو، واتضح بدورها هي زادة تعيش مشاكل ومآسي كل فرد فيها. يلا نسمع الاكستري.
4: مرحبا بك
5: سيدي. شنو حوالك سيدي؟
6: نضحك انا اضحك ولا قا
7: سيدي؟ هذاك قراني ونموت عليه.
0: يلا
2: سيدي قراني ونموت عليه.
0: اخراج حمادي عرفة، تاليف علي الواتي، بطولة سامير حايم، زهير رايس، سونيا المدب، علي بن نور، رصاف مملوك، انور عياشي.
2: هذا تقريبا بين 97 و99 هكا.
0: لا بعد
2: بعد
0: اي بعد 2007.
2: 2007
0: زعما 2007 البارح هادو بريسك فات 2007 والله مانيش مصدق 2007 عنده 19 سنه باهي اي
3: وي
2: سامي رحيم وسونيا مدب
0: سامي رحيم سونيا المدب زهير الرئيس علي بن نور درصف مملوك كانوا العيش

0: محامي اتفضل.
1: انت يا ابني خايف لكسب القضيه؟ من ناحيه تطمن هخسرها 99% هخسرها وهيحكموا عليه وهيكون حكم قاسي قوي، وللمره المليون هيقولوا عليا محامي حمار. نعمل ايه؟ اسمتنا كده، حمار بيترافع عن حمار.
0: لما انت عارف انك هتخسرها جاي ليه؟
1: تنفيسه ليا ولا كلمه حلوه نقولها، صحافي يلقط مننا لمحه نظيفه، قاضي تفلت منه كلمه شجاعه، اي تنفيسه للكل، زمن يبرروا فيه انهم يرموا البومب على دماغ ناس ما لهمش دعوه بالحرب خالص وعايز تكسبها.
2: ماني فيك
3: ممتاز الفيلم طبعا،
2: حوار جاي لماني فيك
3: سليم.
4: قالوا لنا محليها ليميسيون تاعكم انتم اصدقاء الحيوانات، مره عملتوا تحيه للحمار ومره على السلوكي.
3: اي طبعا
4: ماذا بكم تتفكروا كل مره حيوان أي. جديد
3: تمر جايبه بغيو ولا سنجاب.
2: انا حينا الحمار
3: اكيد. هاي
2: اخراج اخراج كان باهي شكون بيعطينا ساعه الكاس شكون
3: ايوه نجلاء فتحي أي. فريد شوقي، عزه العلايلي، يوسف وهبي، عبد الله محمود، يحيى شاهين.
2: 86 85
3: 79
2: 79
3: او مش 74. تأليف محسن زيد، اخراج يوسف شاهين.
2: استنى قلت لي نجلة فتحي ومعالي زيد.
3: لا فمش معالي زيد، فما عزت العلايلي
2: نجلة فتحي وحدها،
3: فريد شوقي يعني اعتبره ممثل مميز فريد شوقي.
2: انا مش ياسر
3: نحبه انا باهي
2: ما تسمع
3: نجلة فتحي
2: الحقيقة
3: لا
2: استنى نتفكر نتفكر في العنوان عندي فيلم في مخي
3: مو عمل شو عمل له يوسف شاهين
2: نفكر في التيتر متاعه
3: شو عمل يوسف شاهين شو عمل
2: يوسف شاهين
4: المصير
3: نحكي على يتناول الفيلم أحوال سكان مدينة هي إذا كان ماهيش القاهرة راهي
2: اسكندرية
3: دونك فيلم
2: اسكندرية رايح جاي
3: لا اسكندرية كمان ليه
2: اسكندرية ليه
3: اسكندرية أوكي. كمان وكمان بعد
2: الاسكندرية كل دخلوا بعضهم
3: شوفوا اسكندرية ليه زاد حطوا في الليستة
4: لازم نمشي نكري كاسيت
2: قلت لي لازم نمشيو لاسكندرية
4: نمشيو اسكندرية
3: اسكندرية مزيانة برشا ولو أنه اليوم فيها مشكل كبير اسكندرية اللي هو البحر اللي قد وبعض المباني هجرت تعرف اللي اسكندرية فيها كورنيش كبير
4: حتى
3: كيف ولكن هما قراب برشا فما الكياس وفما شوية حجر وشوية رمل والبحر اسكندرية معروفة يعني هو معناها كلاسيكي نقدري تقول انت معناها الضاحية الشمالية ولا
2: نابل مرسى
3: ولا دونك قدم برشا البحر ما عرفت نقدر نشوف في روبورتاج في تي اف ان يعني قدم برشا وفما بنايات هجروها الناس اخلاوها ومشاو يعني
2: اي وزالي والبني البني برشا على
3: البني برشا
2: بني برشا على البحر على طويل على قصار باش يعطيك مشاكل من نوع هذايا
4: لو كي تقعد 10 سنين ما تمشيش لبلاصة ولا أكثر
3: شوف
4: تلاحظ لا ديفيرونس تفكر مشيت عمناول الشيرة نتاع الصلقتة والشابة وكل فريمون اونتر البحر قاعد يقدم البني قاعد يقدم الزوز متفاهمين كلي يلزمهم الزوز
3: البني عمره ما لازم يقدم
4: ويزيدوا يعليوا فريمون معناتها بحر مزيان برشا وتشوف البني كيفاش
3: من احلى شواطئ تونس
4: من احلى شواطئ من احلى شواطئ الكوتي هذيك
3: انت في الليستة شنو تفرجت فيهم توا الليستة اللي عملناها نتاع الافلام
4: لازم عندي في شيء اكسل لازم نرجع لك غدرتني به السؤال فما لي
3: في بالي
2: ليش بدل فلوسك عندك
3: موعد على العشاء في بالي باش تشوفوا زوجة رجل مهم في بالي باش تشوفوا زيدهم اسكندريه ليه باهي هذه مسرحيه من نوع الكوميديا السوداء يلا هذا الاكستريم
5: لبس عليه والله العظيم ماني كنت فوق في القطريه هابطوني هنا
6: اي خير بحذا الباب
5: قرب للفصعه لاباس انت لاباس عليك والله حاج حليل وبدي دم الحق تشوف استنى راهم ركيبي عاملين فيا الليمات مشيت غادي كاين دويت ست مرات مشيت حطيت الخارج شيء ما فحشو اوي اي لا لا كيك ساعات اوي شدني خويا
3: ربي قبل ما ننسى حاجه يعني مره في ايفينمون ميديكال واحد من الاطباء اللي هو يعني قريب برشا من التبرع بالاعضاء والمركز يقول لي انه تعرف اصعب فترات اللي مرت بها تونس خاصه بعد 2011 فيما يخص التبرع بالاعضاء لا كونفيكسيون تاع الناس مش انهم يتبرعوا بالاعضاء وقتاش مربوطه بعمل درامي
2: نعورة الهواء
3: اثرت في الناس مش انهم ما يتبرعوش في الاعضاء
4: مش ما يتبرعوا
3: بالعكس

0: مش انهم ما يتبرعوش.
1: كيما
0: شفت
1: كيما مسلسل الحرقة تحلت بعده بوغاز نتاع
0: يعني هو حرقة. لازم هما الأعمال الدرامية عندها لو ميساج باش أنا تعدي للعباد الميساج اللي هو توعويين وساعات تلقى حاجات معناها باش أنا تأثر في حياة بعض المجتمع وغيره. دونك هنا عطالي في نيجاتيف
1: هنايا جوستومون سامي هنايا على خاطر تولي هوني علاش ديما نحكيو على مسألة التناول لو تريتمون.
0: لو تريتمون مهم
1: تخيط انت الاكس هذاك او العنوان الصغير اللي تحت العنوان الكبير نتاع
0: معناها اللي تحب تقوله كي يكون مسلسل يتناول مثلا مروجي المخدرات وتراهم في فواياجات وفي سهريات ولاباس عليهم كل شيء سا بو امبرسيوني لي جون عشان هذاك طريق
1: هو تطور يمكن ولات توا ولا المسلسل مطلوب منه انه معناتها اللي كان قبل
0: يوري بعض المسلسل
1: مثلا في المسلسلات في التسعينات وفي الالفينات ما كانتش عنا اللي ما نطرحوش على رواحنا الأسئلة هذية على خاطر فما أمور موكولة للتربية للتعليم
0: أيوة لكن توا تبدلت
1: معناها توا ولا كأنه على أنا تظهر لي لساتين أنومالي لازم نحكيو فيها ونفهم شنو نحب ونعمله بالضبط بالأعمال الثقافية بصفة عامة.
0: أنا قلت لك هذوما سيدي سيدي الشيفر
1: على خاطر جوستومون أنا معناها هاني وحدي قلت لك فما أعمال قاعدة نشوف فيها
0: سيدي الشيفر
1: علاش الميساج يخلط انفيرسي
0: يخلط انفيرسي
1: ينجم يكون فما مشكلة التناول ولكن نجم يكون زادة فما تحول في انتظارات الجمهور فما حاجات دور يلزم يلعبوا المسلسل اللي مازال احنا المسلسل او السينما والعمل الثقافي بصفة عامة مطالب بانه يلعب دور معين المبدعين مازالوا ما في بالهمش بيه
0: مسلسل في رمضان كأنه توا اليوم يعني الوزير وأمويان باش انه تجيب اكثر سبوتات وغيره
2: كما قلت سوسن يا اون اوتر كوش معناتها نتاع كيفاش تحرك وتعطي تعطي فهم خاطر يا توجور دي اون دوبل ليكتور ساعات في مسلسلات معناتها ماهوش كان المسلسل ولو غران بوبليك
0: فما
2: اطراف اخرين لازم يدخلوا معناتها كيما لي كريتيك كيما في لي ميديا كيما هذاك
1: يتعدى هو جوستومون توا ما عادش فما كريتيك معناها توا كاينك تحكي هكاك في سوق معناها ولا في بحر
2: هي زادت
1: خاطر ما فماش مختصين في النقد اللي هما ما تنجمش تحكي على سوق ولا على بلاد ما فيهاش يعرف التوندونس ويعرف شنو اللي يمشي ويعرف العمل ويجبد لك الريفيرونس يقول لك هاو المخرج الفلاني تعرض لنفس الموضوع
0: شحاب يقول هكا وشحاب يقول هذا
1: اغزر له كيفاش عمل هذاش معناتها اثراء احنا ولينا نحكيه وعلى ساحة ثقافية في المقابل عندك جمهور يحب المسلسل منه مربي ومنه معلم ومنه كافح المخدرات وينقص في الجريمة ويها معناها فما مشكل فما
0: نرجعوا له
1: معناتها يلزموا ديبام تاع مع مختصين ومع مسؤولين وسلطة الإشراف
0: شنو الإكستري هذا كنت أسمع فيه مسرحية من نوع الكوميديا السوداء
1: لمين نهدي
0: تنتقد في قالب كوميديا الأحياء العمالية القصديرية وقتها
2: الكاريتا
0: وين تعرض برافو هذه كاريتا 74
2: اي كاريتا معروف كاريتا على خدم على الإكزود رورال معناتها حاجة
0: وين تعرض لمعاناة العاملين الوافدين من الأرياف إلى المدن إخراج لمين نهدي تأليف محمد الفريقي بطولة لمين نهدي كمال تويتي توفيق بحري منجل العوني حاتم بلكحل حسرة فاصل ونرجعوا لكم في انتيبيوتيك
3: جوهرة بيبليسيتي
4: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك ما تلقى راحتك كان في دارك واللي يقول دار يقول عزيزة
5: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة الدار دارنا
3: تسمعوا مثل الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع واتمتع صنع في تونس
0: في سونيا في تونس نحكيه على فرحة نجم تبدأ بمساهمة صغيرة وعلى عيد ما يكتملش كان ما تدخل البسمة لكل دار نحكيه على حملة عيد الأضحى اللي أطلقتها الجمعية التونسية لقرى الأطفاء SOS لفائدة 2300 عائلة منتفعة بخدماتها أهداف الحملة دي وطرق المساهمة فيها عن الضيفنا اللي نحب نحييه طبعا هوني في الاستوديو مرحبا بك بهاء الدين بن حميدة مرحبا بهاء
6: مرحبا بك سامي، شكرا على الدعوة وشكرا دائما على فتح الأبواب لجمعية تنصيل القرى الأطفال سويس.
0: مرحبا بي سويس. دونك أنت مسؤول وطني عن تنمية الموارد المالية بالجمعية تنصيل القرى الأطفال سويس. ساعة أولا كيف جات الفكرة أنكم تطلقوا؟ نعرف أنه في كل مناسبة تكون دينية أو اجتماعية تكون موجودة سويس، دونك هذه الحملة اللي هي حملة عيد الأضحى، وشنو هو المعاني الإنسانية اللي تنجم الجمعية تكرسها من خلال هالدعوة هذه؟
6: احنا اكيد في كل مناسبة لازم نكونوا موجودين مع عائلاتنا مع صغيراتنا. نعرفوا جمعية التونسية اليوم لقرى الأطفال أسواز تقريبا يستنفع من خلال برامجها، من خلال برامج اللي قدمها حوالي 10,000 طفل، فيهم 2300 عائلة من خلال زوز برامج، برنامج الإيداع الأسري وبرنامج دعم الأسرة والوقاية من الأهمال. احنا في كل المناسبات نكونوا موجودين، وما نتصورش أحسن من المناسبة هذه اللي نجم نكونوا فيها قراب من صغيراتهم.
0: الهدف طبعا 30,000 طفل طبعا.
6: أكيد
0: الهدف
6: أكيد. احنا اليوم تقريبا 10,000، هدفنا في 2026 12,000 صغير، ولما لا ان شاء الله 31,000 نكملوهم في العوايم هذيا والعوامي الجاي.
0: خاطر في ديسمبر اللي كنا نعشكوا جاب حدايا وقتها سيتي 8,000 او 7,800
6: اكزاكتومون، كنا في كملنا معناتها العام 8,900 صغير، التويك احنا في 12,000 بطبيعة. احنا ديما شركاء انتم اولاد العائلة، العائلة الكبيرة، العائلة الموسعة لجمعية توصيل القرى الأطفال سويس. دونك العيد الكبير نعرفوا ان العيد الكبير فيه فرحة، فيه لمة، فيه صغيرات، فيه صغيرات اللي يحبوا العلوش، فيه صغيرات اللي يحبوا يتلموا مع العائلات متاعهم. هذاك علاش متأكدين انه التوانسة خيرهم كبير، انه مش باش يخليوا صغيراتنا ولا مش باش يخليوا اليوم العائلات مستحقين في العيد الكبير. دونك الشعار نتاع الحملة هذه العيد الكبير معناتها فرحة في العيد الكبير، فرحة الصغير أجرها كبير. وإحنا نعرفوا وعائلتنا الكل العيد الكبير نشيخوا عليه، خاطر الصغار يشيخوا على العلوش ويشيخوا على عاداتنا
1: والمشوى والزقديدة
6: بالطبيعة، وهي فرصة فرصة كلما متاع صغيرات إنه نعلموهم زادة الأثر متاع الاجتماع متاع العائلة متاع صلة الرحم متاع فما مناسبات لازم تتلم فيهم العائلة، لأنه عصرنا الحالي ووقتنا توا كل واحد خذيته الحياة وخذيته التكنولوجيا،
0: خذيه التليفون،
6: خذيه التليفون اكزاكتومون. اليوم كي نتلموا في عيد وندخلوا الفرحة على صغيرات حاجة مهمة كبيرة، وصرتوا اليوم العائلات عنا برشة توينسة مقيمين بالخارج واللي نوجه لهم تحية كبيرة، اللي تقريبا قاعدين يدخلوا على الموقع www.swsbe.tn أكثر من 80 بلاد قاعدين برافو. يدخلوا للموقع. نعرفوا أنه اليوم التونسي يحب يقدم الأضحية متاعه ويحب يكمل معناتها العيد متاعه على أحسن وجه. ساعات في الخارج ولا حتى في تونس ولا في برشة بلايس تلقاه في أبارتمون ما ينجمش يذبح، ولا فما بلايس في دول مثلا ما ينجمش يأدي فيها الذبيحة ومناسك
0: في أوروبا ممنوع عنك تذبح في يعملوا معناها مسالق في بلايس معين.
6: اكزاكتومون. فاليوم حلينا الدعوة وقلنا اليوم للتوانسة المقيمين بالخارج رانا احنا تنجم اليوم المونطون تاع العلوش تشري علوش العائلة موجودة في تونس مستحقة في برنامج دعم الأسرة،
0: وهنا احنا كأسواس نعوضوك يعني
6: بيان سور. وهذه اليوم احنا حتى كي تصير معناتها الأضحية تاع العلوش حتى في التكبير تقول راهي هذه أضحية فلان الفلاني راهو، وهذيك معناتها انت بالنيه نتاعك صحيح باش تعاون بها عائله مي اضحيتك انت وتتسمى باسمك انت وحتى عند ربي تتقبل معناتها كاضحيه للشخص هذاك. فحبينا نكونوا احنا واسطه خير، واسطه اليوم بين الناس اللي تحب اليوم تقوم بواجبها الديني في عيد الكبير، وتقوم زاد بواجبها الخيري بالنسبه للعائلات المستحقه ولا العائلات اللي تحب تدخل الفرحه لصغيراتها.
0: به الحمله تفتح المجال للتبرع المادي او تقديم الاضاحي، يعني كيفاش؟
6: احنا تعودنا في السويس وحكينا حتى برشا مرات سيسمي انه احنا السويس معاش نقبلوا مع مساعدات عائليه حفظا لكرامه العائلات نتاعنا، فما عدا العيد الكبير، لانه العيد الكبير نجموا نقبلوا فيه اليوم علالش. دونك نجم انت تجيب علوش تتوجه وتتصل بالقرى نتاع الجمعيه ومكاتبنا الموجوده في 12 ولايه، نحكيوا على قريه قمرت، قريه المحرس، قريه اكوده، قريه
0: سليانه،
6: اكوده سليانه، نحكيوا على برنامج دعم الاسره الموجود في حاسيل فريد، الموجود في العلي، الموجود في سيدي بوزيد، في جندوبة، في جربة، في مدنين. دونك قاعدين اليوم نخدموا في خدمة كبيرة من أجل أنه نبني جيل متكامل، من أنه ننظر اليوم بالعائلات التونسية متاعنا ونحاول نقدموا بك الجيل هذاك باش نرسموا صورة مزيانة لتونس غدا ونبني جيل يحب بلاده.
0: أنتوكا يعني معناها محلها البادرة باش أنه ديما نقوله أنه SOS السبيل الوحيد باش أنك تتبرع لأطفال SOS هو لسيت www.sos.com، ولكن في عيد الأضحى الناس اللي يحب يشري مثلا علوش اللي هو يحب علوش يتبرع به، الفلاح اللي ممكن يحب يخلي عليلش على جنب يحب يحطهم يعطيهم لقراءة فارس سويس، هذا ممكن
6: أكيد. وانت اليوم تو ذكرت على الفلاح، احنا نعرفوا انه اليوم الجمعية التونسية لقراءة فارس سويس هي مصرف من مصارف الزكاة خلال الفتوى كان اصدرها الشيخ عثمان بطيخ مفتي جمهورية سابقا الله يرحمه. دونك اليوم حتى الفلاح اللي عنده مع تعليلش وعنده نصاب بين الزكاة نتاعه، احنا نعرفوا انه فما زكاة نتاع الفلاحة وزكاة نتاع الماشية
0: نجم يمشي لقراءة فارس سويس،
6: يمشي اليوم هو معناتها الزكاة نتاعه ويربح بها اجر خير للعائلات المستحقة.
0: باهي انا ديما
6: سامي قلت على طرق الدعم، قلت على السيت، احنا حاليا موجودين على السيت www.sosve.tn يتبرعوا، معناها احنا قربنا اليوم للمواطن، معاش نتاع بكره وتنجم تتبرع تعمل خير بتروك ليك بالتليفون نتاعك،
0: وهذه حاجه هايله.
6: حاجه ثانيه للعباد اللي ما عندهمش برشا زاده مع التكنولوجيا ولا اللي يحبوا حاجه قريبت لهم، يعني نجموا يتوجهوا لمراكز البريد جوست يعطوهم الرمز 905
0: 905
6: هذاك الرمز نتاع السويس، دونك تنجم تتبرع عن طريق البوستة والا كذلك.
0: سامحني بها خلينا نفسر شويه، يعني الناس بشو البريد، انا مثلا روتريتي نحب باش نتبرع نقول ب 100000 السويس، نمشي البوستة اللي بحدايا نشد الصف ولا ناخذ نومرو؟
6: لا تعطيه ريب لا حتى شيء، جوست تعطيه
0: كي قدام الشباك شو نقول هذه ال 100000 شنو نعطيها للسويس
6: على
0: موندا ولا شنو
6: فيرسمون معنا باش تصب موندا
0: فيرسمون للكونت السويس
6: باش تهنى
0: 905
6: باش ما يقعدش المواطن يكتب في ريب ويعمل في ديتاي
0: 905
6: جوست يعطي للاجون 905
0: احفظوه هذا 905 كي تمشيو في البوستة تنجمو تتبرعوا
6: بيه أكيد. ولا فما الاسماس اللي هو كان انطلق منذ العيد الصغير، اسماس قيمته 2000 اليوم نعرفوا برشا، فما انسان يقول لك انا ما نجمش نعطي 100 و200 و20 و30
0: راني
6: عندي سولد في التليفون نحب نتبرع بيه، دونك يبعث اسواس على 85 510. الاسماس بدا من العيد الصغير متواصل حتى للعيد الكبير خاطر يقعد 3 شهور، دونك الناس راهو تنجم تتبرع اوترومون، راهو تنجم 3 4 مساجات
0: طرق الكل
6: ما خلينا حد
0: والله تويسر سواء في الخارج أو في تونس يحبوا يتبرع وعندهم إحساس كبير بقراءة فارس سويس، هذا المست وانا عديد المرات في برشا مناسبات. دونك اللي نجم في البوستة 905 سي لو كونت معناها متاع النومرو الكونت متاع سويس، هاكا مش 20 وريب 20 رقم 905 بالاس ام اس 85 510. سوم التبرع هذا زوز دينارات إذا كان أنت، هذا أبسط الإيمان وكل قدير وقدره، وهذا حاجة نجلوها ونحترموها. وثالث حاجة اللي يحب يتبرع، طبعا فما الاقتطاع وعديد البرودوي الآخرين، ولكن ديما تمشي للسيت www.sosve.tn
6: ولا يتصلوا بنا على 58 371 002، وأحنا أكيد نوجههم حتى لو كان معناتها في سليانة في قمرت في المحرس، بتبيع زملائنا موجودين نوجه لهم تحية كبيرة كل إطارات الجمعية، وشكرا بتبيع على دعم التوينسا، نعاودوا نفكروا أنه أبواب الجمعية مفتوحة ليكم كل الطرق موجودة.
0: هذه الرسالة للتوانسة شو نقولوا لهم؟
6: نقولوا لهم العيد راهو في العيد الكبير، نعاودوا نفس الشعار فرحة الصغير أجرها كبير، عنا اليوم صغيرات قرابة 10000 صغير، نفرحوا صغيرات وتفرحوا انتوما وإن شاء الله عيدكم مبروك التوانسة الكل، ونعاود نسلم على التونسيين بالخارج ونقولوا لهم راهو الجمعية اليوم التونسية لقرى الأطفال السويس على ذمتكم،
0: وتشكركم برشا برشا على دعمكم
6: بتبيع، لأنه اليوم دعم كبير، وساعات تلقى بلاد حتى اسمها ما نعرفوش في الخريطه تلقى تونسي
0: غريب اسمها
6: بالسويس
0: عليهم.
6: وتبرع بالرسمي اليوم فخر كبير كي نشوفوا الشيء هذايا، واحنا رانا معاكم لهنا باش تعديوا العيد ان شاء الله مزيان مع صغيراتنا الكل، والعباد اللي مقيمه بالخارج ولا حتى اللي في تونس وما ينجمش يذبح، راهو اليوم فما عائلات مستحقه وتربح الخير وممتون، والاضحيه تمشي باسمك اكيد
0: اكيد. اوتوكا هاك ان شاء الله بعد البرنامج ولا حتى خلال البرنامج تاو نشوفوا لي رياكسيون ان شاء الله مع شاء الله. مع التوانسه والتوانسه اللي هو قلبهم ديما كبير. شكرا لك بها على كل هذه المعلومات، وإن شاء الله عيد سعيد للناس الكل، وإن شاء الله عيد سعيد لصغيرات SOS اللي هما طبعا إذا كنت تساندهم وتحس بهم فأجر كبير إنساني ديني مجتمعي وخدمة كبيرة، طبعا حي كل أعضاء فريق SOS اللي حتى نسمعهم في راديوات أخرين، الخدمة باهية بيرتينانت والهدف نبيل جدا طبعا الصغيرات متاع تونس هذوم.
6: أكيد احنا نحب أن نقول برسمي شكرا لكل الداعمين، لأنه بيكم أنتم نكبروا، بيكم أنتم نزيدوا عدد الصغيرات، وبيكم أنتم نزيدوا عدد العائلات، والصغيرات هذوكم صغيرات السويس هما صغيرات تونس الكل، فشكرا من القلب على كل دعم وعلى كل مجهود. ساعات الإنسان ما يدعمكش كان بالفلوس، ساعات يبارتاجي ستوري، ساعات يدعمك بالكلمة كما أنتم تفتحوا في الأبواب دائما، فشكرا لكل الناس المتدخلة. نعاود نفكركم 58 371 002 تتصلوا بنا وإلا عن طريق موقع الويب www.sosve.tn، احنا على ذمتكم، وإن شاء الله يا رب عيد مبروك على الأمة الإسلامية جمعاء وعلى كل التوانسة في الداخل والخارج.
0: شكرا ليك بها، يلا كانت هذه صناعة في تونس.
7: عيد العلوش أنا نحبه برشا. تعرفوش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو، أنا وماما وإخواتي ربي يفضلهم لي.
8: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosvu.tn أو أبعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
7: عيدكم مبروك.
3: صنع في تونس.
9: جوهرة FM.
3: الدنيا والموسيقى.
9: جوهرة FM.
10: جوهرة FM.

0: جوهرة اف ام. تسمعوا مثل الجمعة من 5 ل 7 انتيبيوتيك مع سامي بن نور. على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. هيا بنا نلعب.
1: سؤال رياضي هذا. يلا. زوز لاعبين كرة قدم بنفس الاسم ونفس الفريق والمدرب قرر يبدلهم ببعضهم في نفس الماتش، صحيح ولا غلط؟ زوز لاعبين كرة قدم بنفس الاسم ونفس اللقب ونفس الفريق والمدرب قرر يبدلهم ببعضهم في نفس الماتش.
2: أنا نقول غلط.
1: غلط. سليم.
3: نجم تصير.
1: فين؟ مثلا
3: برازيل.
1: ترقى واحد نفس الاسم نفس اللقب هو بيدو
2: مايو نفس كل شيء.
3: هما في مصر ساعات الاسم يتعاود برشا.
1: هاي
3: فما في مصر
2: اي ما مش في نفس الليكيب في نفس الماتش
1: في نفس الليكيب في نفس الماتش صارت
3: هي بروبابيليتي صعيبة ياسر ما تنوش.
1: احنا نرجع لكأس افريقيا للأمم بمصر سنة 2019 في مباراة مالي وموريتانيا. المدرب خرج لاعب المنتخب المالي أداما تراوري ونزل زميله أداما تراوري في لقطة أثارت دهشة الجمهور بسبب استبدال المدرب لاعب بزميل اللي يحمل نفس الاسم واللقب. المثير أنه الزوز لاعبين سجلوا في المباراة ذيك اللي انتهت بفوز مالي باربع اهداف.
2: انكرويابل كمان معناها بالبروبابيليتي قديش
1: خاطر اداما الاسم موجود برشا في مالي واللقب تراوري موجود برشا هو اللقب الاولاني في
3: هو تراوري كوليبالي ديارا تلقى من يقول ملايين دونك لا بروبابيليتي كبيره
1: كيما احنا تقول ترابلسي مثلا تلقى برشا
3: تلقى منه برشا.
1: يلا انا شكون زعما؟
2: مراه؟
1: لا
2: ما نجمش يكون
1: تفضل
3: حيوان
1: اي تفضل
3: حي
1: لا
2: حيوانات يوم راه راجل
1: لا
2: مش حي فنان
1: لا
3: رياضي
1: لا
2: صحفي
1: لا
3: مسرحي
1: لا
2: مسرحي فنان كوارجي
1: لا
2: رياضي
1: موش رياضي موش فنان موش مغني موش ممثل
2: اعلامي
1: سياسي. لا
2: شاعر اديب
3: محامي
1: شاعر اديب ولا
2: أي كاتب
1: قريب اي
3: كاتب ما قلناش
2: كاتب صحفي لا.
1: لا
2: كاتب ادب معناتها
1: لا
2: روايات كتبه متاع موسيقى
1: لا انتاج فكري يعني
2: اوكي
3: روائي كاتب
1: لا روائي. انتاج فكري مش روائي
2: اكتب الدقلة في عراجين
1: لا لا الدقلة في عراجين على روس المطوي
2: لا
3: علي خريف. دعاج مش استنى علي دعاج
1: علي دعاج اي توت المر حمد على روس المطوي اي الدقلة والتوت باهي اي
2: من ليبوك هذيك معناتها من
1: مواليد 16 سبتمبر سنة 1921 من أبرز الأكاديميين التونسيين اللي اشتهر باجتهاداته المثيرة للجدل. توفي في 1 مايو 2017. تولد في تونس درس بالصدقية ثم في السوربون بباريس تحصل على الدكتوراه التحق بالجامعة درس التاريخ الإسلامي في كلية الأداب والعلوم الإنسانية بتونس قبل ما يشغل منصب رئيس جامعة تونس خلال السنوات السبعين.
2: مصطفى خريف
1: تولى في الثمانينات رئاسة اللجنة الثقافية الوطنية وتولى رئاسة مؤسسة بيت الحكمة سنة 2011 وأسس الجمعية الدولية للمسلمين القرآنيين سنة 2012. درس كأستاذ زائر بعدة جامعات عربية وأوروبية وشارك في أشغال العديد من لجان إصلاح الجامعة التونسية والتعليم العالي. اصدر أغلب إنتاجه الفكري باللغة الفرنسية من آخر مؤلفاته أمة الوسط 96 عيال الله 1992 مرافعة من أجل إسلام معاصر 98 الإسلام حرية وحوار 99 كونية القرآن 2002 ليطمئن قلبي 2010 هو
3: انتي تسمو اللي جاب وقت هنا وفي الورد برشا في العمر
1: هو محمد الطالبي.
3: محمد الطالبي فوالا.
1: يلا
3: لا يرحم.
1: بما انه كان فما براين ادامز في الجمعه هذه
3: صار لو باساج الاخرين هذا كان تاع الطالبي ما كان كان غلط غلط معناتها.
1: يلا براين ادامز كان حاضر في دقه وكان هذه كانت فما ايميسيون اسمها امبلاكد في ام تي في هافن اكوستيك لايف. هذا براين ادامز نرجع لكم غدوه ان شاء الله في حلقه جديده. علاش في بالي وش نهار خميس اليوم. نرجع لكم نهار الاثنين في حلقه جديده بويكاند.

0: معك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. منال جبل،
1: أهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. تحديد سعر مرجعي بنقاط البيع المنظمة لأضاحي العيد. واشنطن تنتظر ردا من طهران اليوم على مقترح لإنهاء الحرب. وفي تفاصيل أخبارنا، المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يعلن اليوم اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة التي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة، وذلك تبعا لجلسات العمل المنعقدة في إطار الاستعداد لعيد الأضحى مع مختلف الأطراف المعنية. وستنطلق عملية البيع وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة بداية من يوم الاثنين 18 من ماي الحالي بنقطتي البيع بمنطقة منطقة السعيدة بولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بن عروس. ضبطت الأسعار بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغراما ب 27 دينارا للكيلوغرام الحي، وبالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغراما ب 25 دينارا و 800 مليم للكيلوغرام. أما بالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغراما ب 23 دينارا و 800 مليم للكيلوغرام حي، ودعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان كل المربين والهياكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة، كما حث كافة المواطنين على التوجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة. المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دخفوس يطمئن التونسيين بشأن الوضع الصحي في البلاد، مؤكدا أن تونس لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس هانتا إلى حد الآن، موضحا أن هذا الفيروس يحتوي على عدة طفرات وينتقل عادة للبشر عبر الاحتكاك بالقوارض المصابة، لا سيما فضلاتها أو لعابها أو اللمس، وكذلك عند استنشاق جزئيات ملوثة بالفيروس غالبا في أماكن مغلقة أو ضعيفة التهوئة. كما يمكن أن ينتقل الفيروس نادرا عبر عضات القوارض أو خدوشها. وأعراض الإصابة بهانتا حسب دخفوس تتشابه مع أعراض الإصابة بالنزلة الموسمية، من حيث الإحساس بألام في الرأس والبطن والمفاصل وارتفاع درجات الحرارة، وتكون المضاعفات خطيرة ويمكن لها أن تمس الإصابة ببعض طفرات هذا الفيروس الرئتين أو الكلى. وقال إن الأدوية المعالجة الموجودة حاليا تعالج الأعراض، ولا يوجد إلى حد اليوم تلقيح ناجع يقي من الفيروس باستثناء حالات معزولة للتلقيح صنعتها كوريا الجنوبية والصين غير معترف بها دوليا لنقص نجاعتها وفعاليتها. دوليا، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن واشنطن تنتظر ردا من طهران اليوم على مقترح وقف الحرب، معربا عن أمله في أن يكون الرد عرضا جادا، معتبرا أن إيران تحاول السيطرة على مضيق هرمز، واصفا ذلك بأنه أمر غير مقبول. قابل أفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء اليوم بأن طهران لا تزال تدرس الرد على المقترح الأمريكي وستعلن عنه عند الوصول إلى النتيجة النهائية، معتبرا أن ما حدث الليلة الماضية كان انتهاكا صارخا للقانون الدولي وخرقا لوقف أطلاق النار، في إشارة إلى القصف الأمريكي الذي طال الخميس سفينتين ومواقع جنوب إيران. وسائل أعلام إيرانية اليوم بأن اشتباكات متواصلة في مضيق هرمز بين القوات المسلحة الإيرانية وقطع بحرية أمريكية منذ الصباح. ونقلت وكالة فارس عن مصادر إيرانية أن المواجهات اندلعت بعد تحركات بحرية أمريكية في محيط المضيق، مشيرة إلى أن القوات الإيرانية تتصدى للتحركات المعادية في المنطقة، فيما ذكرت شبكة فوكس نيوز نقلا عن مسؤول أمريكي أن الجيش الأمريكي استهدف ناقلات نفط إيرانية، قال إنها كانت تحاول كسر الحصار المفروض على طهران. الرئيس اللبناني وجوزيف عون يلتقي سفير لبنان الأسبق لدى الولايات المتحدة سيمون كرم الذي سيترأس الوفد المتوجه إلى واشنطن لإجراء مفاوضات مقررة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وبحسب بيان صادر عن الرئاسة، بحث عون وكرم التحضيرات الجارية للاجتماع المقرر يوم الخميس المقبل في واشنطن بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية. وختم هذه النشرة بخبر رحيل صاحب أغنية مرسول الحب الفنان المغربي عبد الوهاب الدوكيلي اليوم في الدار البيضاء عن عمر ناهز 85 عاما بعد مشوار فني امتد لأكثر من 6 عقود. ووصفت وزارة الشباب والثقافة المغربية الراحل بأنه أحد أعمدة الأغنية المغربية الذين ساهموا لعقود في إثراء الساحة الفنية المغربية بأعمال خالدة. ويعد الدوكيلي أحد رواد الأغنية المغربية الحديثة وموسيقارا استثنائيا أسهم في تطوير الأغنية العربية سواء على مستوى اللحن أو الكلمة. ومن أشهر أغانيه مرسول الحب التي أعاد توزيعها عدة فنانين مغاربة وعرب، وكذلك أغنية ما أنا إلا بشر التي أدتها المغنية اللبنانية الراحلة صباحا.

0: وهجرتينا وحلف ما تعود. مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا.
1: للمزيد من الأخبار
2: للمزيد من الأخبار
1: www.jawharafm.net

0: تشكر ولا تنقد.
1: عندك
2: ميكرو
1: جوهرة. عندك
2: مع ميكرو جوهرة
0: وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000.
1: 29 100 وإلا 73 24 3000.
0: تسمع كل نهار جمعة من 7 لـ 8 المتوسط أعماق وأفاق مع منصور مهني وفوزية طفلة على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: وتمتع.
3: أهلا وسهلا، تحياتنا في هذه الحصة الجديدة للمتوسط أعماق وأفاق في موضوع مرتبط في الواقع بجملة من الأحداث الهامة في المستوى الثقافي خاصة، وفي علاقة بحصة سابقة عملناها لكن امتدادات خلاتنا نعود للموضوع، لأنه ما زلنا مستوفيناش كل ربما التساؤلات وكل الإرهاصات المتعلقة به، هو موضوع الكاتب والكتاب، ولكن في علاقة بموضوع آخر اللي هو موضوع المعارض. أصبحت المعارض المتعلقة بالكتاب إشكالياتها ومشاكلها وخصوماتها أكثر ربما مما تقدمه للكتاب وللكتاب. أردنا اليوم أن نتحدث في هذا الموضوع باش نخرج من الجدل المتشنج. خلينا الأوساط الرسمية يعني وزارة الثقافة، خلينا الأوساط التجارية البحتة يعني اتحاد الناشرين، ولكن ركزنا على اتحاد ربما في موقع وسط الوسطية، وعنوان البرنامج هو موضوع اتحاد كتاب التونسيين في هذه العلاقة بين المعارض، وهو مفروض أنه يرعى مصلحة الكاتب والكتاب، وسنرى مع الضيوف ما يمكن أن نقول في هذا الموضوع. الأخت فوزية باش تكون معنا في الهاتف وهي حاضرة، وباش نعطيها الكلمة باش ترحب بكم، لكن حبيت نشير أنه الضيف المركزي في الاستوديو هو رئيس اتحاد كتاب التونسيين الأستاذ محمد سعد برغل. أهلا وسهلا سي محمد سعد.
4: أهلا وسهلا بك، تحية لك وللمستمعات والمستمعين. دكتورة فوزية مساء الخير. سي منصور شكرا على جميل هذه الدعوة، نرجو أن نفيد السادة المستمعات والمستمعين بما تيسر من مقاربة قد تكون نسبيا فيها الكثير من الميل لاتحاد الكتاب التونسيين بصفتي باعتباري مطالب.
3: أي الموضوع موضوعية صعيبة بدون الله، والتجرد صعيب، لكن زاد عندكم حق كاتحاد كتاب وككتاب أيضا باش تبرزوا معناها ربما حاجياتكم أو ربما بعض ما تستحقوه ما خذيتوش. إذا ونرجعوا للموضوع، أخت فوزية تسمع
5: مساء النور سي منصور، أهلا وسهلا بيك وبضيوفك الكرام، وشكرا على تقنيين استوديو جوهرة بسوسة، وإن شاء الله نعدي وحصة طيبة.
3: كديما نحبك ما تنساش تقنيين، خطرنا راني ناجم ننسى، أما أنت في مشمولاتك دائما متفقين أنك أنت الموضوع ضايع عندك. نجموش نشوفوا سي صحيمي. ألو
6: ألو مرحبا.
3: أهلا وسهلا.
6: أهلا سي منصور مرحبا.
3: تحياتك. أهلا وسهلا يا أخي، فهمت ولا ما نعرفش، ذولي مازلت بعيد، جاي من تونس قالوا لي في الطريق.
6: يعني توقفت بالسيارة.
3: أنا يصعب باش تلحق تقريبا للاستوديو.
6: يصعب أي يصعب.
3: تبقى معنا في الهاتف معنا.
6: إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
6: مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين ذات جور اف ام، والأستاذة فوزية والأستاذ سعد برغل.
3: احنا باش نعمل ترتيحة موسيقية وباش نعود بالسؤال اللي باش نخليكم تفكروا فيه قبل ما نرجعوا. هل في خضم الخصومات بين مختلف الاتحادات والأطراف الداخلة في المعارض، ما هو ربما وضع الحقيقي نتاع الكاتب والكتاب. هات نسمعوا رايك موسيقى.

0: كما لاحظت كي نبدا انا نقدم راهو عاده نحب الدخله تكون طريف هكا ميوزيك سيمفونيك قصيره ياسر باش نربطوا ندخلوا في الموضوع. خلينا نبدا مباشره معك انت سي سعد. هل السؤال هذا شنو انت ربما ما نقولش اجابه قاطعه ولكن شنو رايك وشنو المعطيات اللي تنجم تقدمها لنا في هذا الموضوع؟
1: شو سي منصور، هو الادعاء بانك تملك الحقيقه هذا خطا مبين، فلا احد يملك الحقيقه، كلنا
0: هذه حويجه باهيه كل شيء.
1: لا كلنا لدينا وجهات نظر، قد نتقاطع مع وجهات نظر اخرى، قد نتفق في مع بعضنا مع بعض الوجهات الاخرى، قد نختلف والاختلاف رحمه، ولا يجب او يجب الا يفسد للود قضيه. هذا المبدا في الانطلاق. عمليا نحن في ساحه ثقافيه عرفت منذ عهود عدم اتفاق، لأن المسألة أصبحت شخصية. يعني معرض الكتاب بتونس بهذا الزخم وبهذه المسؤولية التاريخية وبهذا الثقل التاريخي تجده دائما عرضة للانتقادات. يعني عشرات السنين، عشرات الدورات، وأتابع عن بعد وعن قرب وكذا، تجد دائما انتقادات، لكن في نفس الوقت تجد بعض النقد. أنا أفرق بين الانتقاد والنقد. الانتقاد مرفوض بالنسبة إلي، لأن الانتقاد ينطلق من مصلحة شخصية للمنتقدي. جبتني نشكرك، ما جبتنيش مباشرة نتهجم عليك. النقد البناء ضروري ولازم وعلى سلطة الإشرافي أن تقيم المعرض لا برؤيتي ليس أفضل ولا يمكن أن يكون هناك أفضل مما كان، لا، نحن نطمح دائما إلى التطوير إلى الأفضل. هناك بعض نقاط ضوء عليهم، أقول عليهم لأني لست معنيا بالمسألة بالتقييم، أنا لست من الهيئة، ولكن على الهيئة، وسي سمير مساء الخير، على الهيئة أن تجلس وأن تقيم عمليا وأن تستمع إلى الصوت الآخر من خارج الهيئة ليقول سمحني.
0: خلينا نخليك تتراح. طيب خلينا مدام أنت استفزيت سي سمير،
1: نكمل فكرتي ونعطوا سي سمير. دونك الهيئة مطالبة بجلسة تقييمية في قادم الأيام بسرعة، ما نخلوش الأمور حتى يجينا المعرض الآخر في أكتوبر وندرس، لا، بسرعة لنرى نقاط الضوء للاحتفاظ بها وللتوصية بها في المعرض القادم، ثم نقاط مهما كان اختلافنا مع المنتقد والناقد أن نسجلها، أن ننظر فيها بروية، هكذا نعتبر أنفسنا أصحاب ثقافة، أصحاب عقلية ثقافية تمنع الإقصاء وتؤسس لغد أفضل للمعارض بتونس.
0: سي سمير، تو انت عندك ساق في الاتحاد وساق في الهيئه نتاع المعرض، ومعناها مكلف بالتنسيق بين
1: جوائز. مكلف بالجوائز،
0: اي مكلف بالجوائز في المعرض، ولكن ايضا معناها في بالعلاقه بين الاتحاد والمعرض، ما دام هو يمثل المعرض في الهيئه ظننا.
2: اي طبعا، اي صح.
0: اعطينا رايك انت في الموضوع اللي كان يتكلم فيه سي سعد.
2: اي بالضبط، هو النقطه الاولى هو انه لابد ان نؤمن بالاختلاف ونبني الفكره على اساس انه راي صواب يحتمل خطا، ومعناها وراي الاخر ايضا طبعا صواب يحتمل خطا، وناخذ المساحه التركه، لانه يعني لا يمكن تطوير اي عمل مهما كان قطع نظرا المعرض وغيره اذا كان التقييم العمل هو صفر ايجابيات و100% سلبيات. والاصل في الاشياء دائما حتى تكون عن التعداد للتطوير هو ان نبدا بالايجابيات ثم ننتقل للسلبيات. المشهد منذ سنوات قائم على انه يا اما ايجابي مطلق او سلبي مطلق، يعني كأنه موقف ليس فيه تنسيب، ولا يوجد عمل بشري مهما كان يعني مكتمل. فأغلب ما يدور هو أنه المعرض فاشل، وهذا لا يمكن أن يساهم في التطوير مهما كانت اللجان ومهما كانت وعمليا بالنسبه لمساله التقييم هي كل سنه في كل المعارض يعني يتم تقييم، وكل مشرف على جزئيه في المعرض او على يعني كل اعضاء هي المديره او اعضاء التنظيم، كل مشرف على زاويه يقوم بتقرير مكتوب مفصل يصف فيه ما تحقق ويذكر فيه ما يمكن تطويره ويقترح بعد ذلك مقترحات. المقترحات طبعا مرتبطه بميزانيه المعرض وكثير من الشروط، قد يتم الاخذ بالمقترحات وقد لا يتم الاخذ بالمقترحات. مثلا بالنسبه للجوائز، الجوائز لم تكن 8 جوائز، كانت اقل، ثم عبر هذه المقترحات تطورت هذه الجوائز يعني عبر يعني دورات مختلفه، اصبحت 6 جوائز للإبداع الادبي والفكري وجائزتان للنشر، نشر الاطفال وللناشر، على عكس ما يقال هي جائزه افضل ناشر. هو يعني كلمه افضل هي ليست موجوده في بلاغ الترشح يعني، ولا احسن فقط لانه الافضليه فيها اشكال، هي التسميه الرسميه هو الناشر للاطفال واليافعين والنشر.
0: يعني سمير باش نرجعوا للموضوع هذايا من بعد، خلينا نشوفوا الاخت فوزيه بصفتيها. يعني اولا بصفتها هي معنا منجه ومنشطه في البرنامج، ولكن زاد بصفتها كاتبه وناشطه يعني في المجال الادبي. تفضل فوزيه.
3: اهلا وسهلا مجددا سي منصور، مرحبا بالدكتور الشحيمي وبالدكتور سعد برغله رئيس اتحاد الكتاب. في الحقيقة الموضوع شائك ومعقد ويتطلب الكثير من سعة البال والعقلانية والنسبية أيضا، لأنه الحقيقة هي حقائق والرؤية هي رؤى. والهيكل كاتحاد الكتاب هو هيكل أساسي ينسنا الكل كمثقفين وكنشطين في المجال الثقافي وكذلك ككتاب. والأمر الذي يعني جملة المسائل العالقة بنشأته وتكونه وخاصة في الفترة الأخيرة المتعلقة بهيئته وبنشاطه في المعرضين هي مسائل تتطلب الكثير من الحكمة والتروي، وكذلك ربما المقولة الشهيرة ضع نفسك مكاني. يعني لو كان كل واحد يتساءل ويحط نفسه مكان الموضع التساؤل فإنه ربما تتوضح برشا أشياء. وسؤالي اللي نحب نوجهه للضيوف الكرام ممثلي الاتحاد الكتاب هو في خضم المسائل هذه والصعوبات اللي تعدى بها اتحاد الكتاب
1: ومزال.
3: فإننا نتساءل الرهانات الكبرى التي ينظر إليها اتحاد الكتاب رغم كل العقبات التنظيمية والمشاكل المادية وغيرها، فإنه نصب عيونهم دائما الكتاب والكتاب. فإلى أي مدى النضال هذايا باش يتواصل؟ وهل أنه القوة هذايا في حاجة إلى دعم من الدولة ومن مشجعي الكتاب بكل الأطراف والمستويات التي ربما يتعلق بها، وهي أيضا يهمها مسألة الكتاب والكتاب؟
0: وبالفعل هذا هو الموضوع اللي باش نمر ونناقشوه في الفقرة الثانية من البرنامج متاعنا. يعني معناها الوضعية متاع الكاتب والكتاب تو في الخضم هذا الكل، كيفاش باش نلحقوا له باش نلقاوها؟ هذه باش نرجعوا لها بعد الاستراحة الموسيقية اللي برمجناها في الوقت هذا.

0: نعود إذن لهذا الموضوع اللي خليناه مفتوح، ونعود مع سمير، لأنه معناها أنت كنت تو في خضم المعركة كما يقولوا، أو ما نخليوهاش معركة، خليوها
1: الاحتفال بالكتاب.
0: كيفاش إذن أنت شفت العملية متاع أنه وضع الكاتب ومصلحة الكاتب ومصلحة الكتاب بين، خلينا نقول الكلام، بين ربما الإدارة وحجمها التنظيمي أو السياسي أو ما شئت، وبين مثلا اتحاد الناشرين اللي معناه هو يعتبر روحه مركزي في العملية وعنده حق باش يعتبر روحه بدل القضية، لكنه أيضا ما ننساوش خلفيته التجارية لأنه هو تاجر في هذه العملية. فكيفاش ترى أنت وكيفاش ربما تراءت لك الأمور من الداخل؟
1: هو من زاويتين، سواء بالنسبة لاتحاد ناشرين، وطبعا كان دائما حتى في الاجتماعات التنظيمية كان اتحاد ناشرين مرحب به دائما وبتصوراته وأفكاره ومقترحاته بالنسبة لهذه الدورة، وحتى بالنسبة للدورة السابقة نفس الشيء.
0: سمير لكنه يقول العكس، يقول انه وقع تهميش وما خذاوش براي وكذا والى اخره، وصفحات فيسبوك نتاعو معبيه كان بهذه الاحتجاجات.
1: اي طبعا، لكن انا لا يمكن ان اتكلم بلسانه، يعني لانه لابد ان يكون اللي من يتكلم بلسان اتحاد ناشرين هو يعني واحد من اتحاد ناشرين. يعني كانت انا طبعا اصف ما شاهدته، وحتى في الاجتماعات، حتى في يعني اللقاءات اللي كانت لقاءات ترتيبية، كان دائما مدير المعرض حتى في الحوارات التي هي موجودة منشورة سواء في وسائل الإعلام.

0: ايضا كان يعني جناح اتحاد كتاب كل ما مررت وسعد موجود اجد الجناح يعني فيه انشطه متعدده، وكان ثم تنسيق بين
1: خلينا نشوف
0: سعد برغل رئيس اتحاد كتاب التونسيين وبين الاستاذ محمد صالح القادري اللي هو مدير المعرض، وهذا شاهدناه معناها بمشاهده العين.
1: اي سي سمير خلينا نشوفه مع سي سعد. انت سي سعد من غير من ربما سي سمير من داخل الهيئه معناها ياخذ في احتياطات في تصريحاته وسمحني باش نقول الامور بذا، انت كرئيس اتحاد عندك مسؤوليه حمايه حقوق الكتاب والكتاب، كيفاش عشت التشنج اللي عشناه الكل هيكايه مثلا نتاع اتحاد الناشرين في علاقه بالهيئه المشرفة وبالتنظيم المعرض وبتقييم وهو معناه فشل كذا إلى آخره.
2: سي منصور شوف حتى أكون واضحا، أنا لا يمكن أن أن أن أتحدث نيابة عن اتحاد الناشرين. يعني
1: لا ما ناش طالبينك احنا باش تحدث عن نيابة عنه. خلي احنا قرينا
2: خلينا نكمل فكرتي.
1: لا لا خاطر الاحتياطات هذه
2: لا لا للتوضيح السؤال أجيب ما يهم الاتحاد كيف رأى المسألة في معرض تونس الدولي للكتاب، هذا يهمني ويلزمني. أما كيف رأىها الآخرون الناشر، كيف رأىها الناشر، كيف رأىها الصحفي مثلا، ثم مشاكل مع الصحافة مثلا،
1: أي في بالي
2: ثم مشاكل مع الذين معنا انتظروا جائزة ولم يحصلوا عليه، كل هذا يعني أنا ما يعنيني هو الاتحاد. بمعنى
1: تو تحب تعتبر انت انه كل ما دار من مشاكل ومن احتجاجات هو يتسمى هامشي بالنسبه لك انت.
2: انا ما يهمني كاتحاد كتاب ثلاثه نقاط. اولا مكانه الاتحاد في البرمجه حفظت نسبيا.
1: شنو ربح الكاتب؟
2: هاني باش نقول لك شنو ربح الكاتب. ربح الكاتب فضاء اتحاد كتاب، لم يرفض الاتحاد أي مطلب من أي كاتب لعرض كتبه أو كذلك للنشاط وللقراءة أو لتقديم كتابه. الجناح وضع على ذمة كل الكتاب في تونس منخرط بالاتحاد وغير منخرط، بل أضيف إليك سي منصور وإلى المستمع الكريم، قابلنا في البرنامج ناس عيو يكتبوا فينا في الفيسبوك لا يهمني، قلت للمجموعة كل من أرسل طلبا مطلبا حتى يكون في النشاط يجب أن يتمتع بالنشاط، كل واحد رغب دخل المعرض وقرأ في المعرض وأخذ شهادة مشاركة من رئيس الاتحاد على أنه قام بعمل بمجهود بنشاط في المعرض. هذا يهمني جدا لأن العدد تاع الذين استفادوا من الحضور في الجناح صدقني أكثر من المتوقع بكثير، هذه استفادة أولى. الاستفادة الثانية بالنسبة إلى الكتاب هي سلسلة التحركات التي قام بها أعضاء الاتحاد ورئيسهم والمجموعة مع الضيوف الأجانب، فهناك اتفاقات شراكة أمضيت بالجناح لفائدة الكتاب التونسيين، وإن شاء الله تأتي الفرص ونوضحها والشركات هذه ما هي إضافتها إكسترا. الحاجة المسألة الثالثة، الناشر يعرض كتبا نشرها الكاتب على الحساب الخاص، النشر على الحساب الخاص وين باش يعرض الكتب متاعه؟ عرضها في الجناح بكل بساطة، هذا ربح آخر. في الأخير أقول كان يمكن أن يكون أفضل، ودعنا نذهب مباشرة بحضور سي سمير، أنا أقول لك ما هو تقييمي الموضوعي والشخصي ورئيس هيكل وطني. أولا لا أعرف متى انطلقت الاستعدادات في المعرض، لأنه ثم مسائل نعرفها سابقا لم تتوفر في هذا المعرض، النقاط الإيجابية قلتها، ندوات كثيرة، شعراء، مبدعين، برمجة.

0: ممتازة بالنسبة إلى برمجة العروض الثقافية. وتحية هنا ربما لرئيس الفريق اللي هو الأستاذ سيدنا أستاذنا القاضي. دونك ما الذي أثار المجموعات؟ ثمة بعض المسائل مهمة جدا وسي سمير يسمع فيها، هي تحس من النهار الأول والثاني أنك في متاهة، متاهة فعلا راهو سي منصور، ما تعرفش الأجنحة وين، ما عندكش خارطة قدامك باش تنجم تمشي. هذه أكبر مشكلة. ثم جاتني بعدين نهارين وثلاثة قالوا لي سي سعد رانا ما لقيناش الجناح، ما عرفناش منين جينا نهارين وما عرفناش. دوك هذه مشكلة معضلة سهل حلانا. الحاجة الثانية، هل يعقل شو اسمه معرض كتاب في الفان فانسيس ما عندهاش منصة رقمية يا رسول الله، منصة للكتاب وللكتابة باش يحط فيه مجموعة الكتب قبل شهر وقبل شهرين؟ أنا نحب ندخل للمنصة باش نوازي، باش نختار على بكري نمشي، الوان نقعد حتى نتسم في كل بلاصة أنا لوج على كتاب، لوج لا ثم منصات بارتو دون الموند. به الخطأ، نقولش الخطأ، نقول الحاجة، المسألة الثالثة اللي أنا تقييمي الشخصي له هي المعارض الدولية راهو بدأت ترفع يدها على سلطة الإشراف، ما عادش الوزارات تقوم بالعملية، راهي بدأت جمعيات هي اللي تنشط وهي اللي تهيكل وهي اللي تعمل المعارض الدولية الكبرى. نحن الوزارة ما زالت مكبشة شادة الصحيح في المعرض، المعرض هذايا يتعب الناس ويتعب المسؤولين. دونك شو كيفاش نخدموا معرض بعقلية إدارية بحتة متاع الترخيص متاع الباركينج بالفلوس متاع الباركينج فيه زلات سامحني في في في عساس متاع الدخول شادين الصف في الفان فانسيس، الناس ما تنجمش تشري تيكة عن طريق المنصات، تمشي الحفلات تلقى 20,000 إمكانية باش تشري التيكة باش تدخل للمعارض للمسارح للأغاني للدربوكة وما تلقاش تيكة على المنصات. دونك هذا المشكل الكبير، وبالتالي تقييمي يجب أن نحافظ على نقاط الضوء في معرض تونس الدولي للكتاب، لكن ننتبه أن معرض الكتاب يجب أن يتطور بما يستجيب للمشهد العالمي اليوم. ما تنجمش تنافس أنت.
1: خلينا نشوف الأخت فوزية شنو رأيها. فوزية
2: على سي منصور.
1: أيوة أعطينا رأيك.
2: أنا قاعدة نسمع فيكم في الحقيقة، أتمنيت يكون حاضرة لأنه فما برشة مسائل عبر الهاتف، ربما التفاعل ما يكونش كما التفاعل الحضوري والمباشر. المسألة يعني الخوضة اللي في المعرض الكتاب اللي يحكي عليها الأستاذ سعد، الناس الكل معناها احنا كمواكبين لاحظناها، وهذا شيء لابد من الإشارة لي أنه لابد من إعادة النظر في المسائل التنظيمية بشكل أنه تكون يكون الكتاب موجود والأجنحة واضحة، المسار يكون واضح، وديما ننتظر أن يكون التنظيم يكون أكثر دقة وأكثر رقي وأكثر، لأنه ما ارتحناش معناتها رغم اللي احنا ما نجمناش نكون موجودين في المعرض كما في العادة، ولكن تنظيميا نقص برشا أمور.
1: به أنا نقترح عليكم أنه الفقرة الأخيرة نخصوها في الربط بين النقد الذي تم حول معرض الدولي للكتاب والاستعداد للمعرض الوطني الذي تم الإعلان عنه هذا الأسبوع،
0: معرض سوسة
1: وسنعاد، وفي نفس الوقت معرض سوسة الذي افتتح وهو معرض خاص لا باش نشوفه ربما فماشي فوارق وفماشي أمور تنجم المشرفين يستلهموها في خصوص بناء مستقبل أفضل لهذا النشاط. هات نسمعوا الأغنية الموالية.

0: عدنا والعود أحمد. سيدي حالما تم الإعلان على تاريخ المعرض الوطني للكتاب التونسي هبط تعليق بتاع اتحاد ناشرين يحتج احتجاج كامل أنه تم إقصاؤه ولم يقع الإصغاء إلى مقترحاته، وحتى الموعد أعطاه اللي هو موعد أسبوع بعد مش أسبوع قبل، ودخلنا في نفس المتاهة قبل ما ربما ما تقع حتى خطوة في هذا الاتجاه. فكيفاش احنا شوف عنده حجة قدمها وانا نعرفها حكم أني أشرفت على الدورة التأسيسية متاع هذا المعرض، هو أنه يقول لك أنا اقترحت أنه يقع يكون فما معرض. صحيح الاقتراح جاء من عندهم، ولكن الوزارة اتبنته وأشرفت عليه رغم الخلافات الأولى، حبوا يكونوا في نفس باب وكذا إلى آخره. لكن هل أنك تقترح نشاط نشاط تولي أنت عندك أولوية الإدارة متاعه وإلى حاجة، هذا موضوع آخر. دونك بالنسبة نسمع رأيكم في هذا.
1: سي منصور تمام، ملاحظة ضرورية وصحيحة. شفت البيانات مش البيان المتتالية لاتحاد الناشرين، واليوم المفروض غدو نشرب قهوة مع سيد رئيس اتحاد الناشرين في معرض سوسة موجود. أنا نحب للمعلومة فقط، يعني أنا من أكثر منها ما يقارب الشهر اتصلت بي الوزارة وأعلمتني بتاريخ المعرض، معرض، وطلبت مني بعض الممثلين لاتحاد الكتاب في الليجان قبل شهر. بالنسبة إلي دائما أقول موقف من يوم اتحاد الكتاب، المثل سي منصور تعرفه جيدا ويعرفوه التوانسة الكل، وين تصب تنفع، بربي شنو باش يغير لنا جمعة القدام ولا جمعة التالي في نفس الشهر. أنا هذا رأيي، قد أختلف به، لكن الأهم من هذا الكل، الأهم من هذا الكل هو تصورنا نحن لمعرض الكتاب
0: الوطني
1: أو الدولي. هو في الأخر شنو الكل؟ هو سوق كتاب. شنو حذرنا للمعرض الوطني بناء على استفادتنا من المعرض الدولي. أنا نقولك من تو اتحاد الكتاب باش يشارك وباش ياخذ جناح إن شاء الله، وباش نحاول ننشط ونجح سينوتر واجبنا الوطني، واجبنا تجاه الكتاب الكل. لكن نطالبوا بأنه المعرض الوطني ما يكونش نسخة من المعرض الدولي في السلبيات. هذا الإشكال، أعطونا الوضوح في الأجنحة باش ما نضيعوش، أعطونا كيفاش ينجم التونسي يروباري الكتاب نتاعه قبل 15 يوم قبل باش يعرف هو البيجي اللي باش يدخل به. سي منصور أنا كي ندخل الاتحاد، كي ندخل معرض الكتاب ونمشي من بلاصة لبلاصة ونشري هذه ونشري هذه ونشري هذه، نوصل في الأخر نحب نشري وما نجمش نزيد نشري، جدي بيان نزيد. علاش؟ على خاطر جي با بريفو البيجي اللي يلزم ناخذه، لأنه العناوين لا أعرفها، الثمن لا أعرفه يا سيدي، والتخفيض كذلك شني حكايت هني. إذا كان أنتم، إذا كان سلطة الإشراف بنفس عقلية ما وقع، فأنا نقول لك من المستحسن ما نزيدوش الشرخ متاع المسافة بين اتحاد الناشرين وهو هيكل وطني يناضل وعنده التزاماته وعنده منخرطيه وسلطة الإشراف. أنا الأوان لسلطة الإشراف باش تهز إيدها على المعارض سواء الوطني أو الدولي، تشوف تنظيم آخر، هيكل آخر، جمعية أخرى، ما نعرفش يعني أي آلية اللي تخليها. سي منصور راهو حتى في الفلوس كي تبدأ سلطة إشراف هي اللي ماسكة الحكاية، يبدأ الموظف يخزر لك على أعطيني الوثيقة الفلانية، أعطيني بطاقة التعريف، أعطيني
0: نورمال. الحياة الجمعية اللي قاعدين نشوف فيها في الوقت الحالي هي مكبلة بهذه الأوراق المطلوبة بهذه الصعوبات الموجودة. فكيف يمكن للجمعيات الوقت الحاضر اللي هي تعاني في العمل متاعها باش تتولى نشاط في حجم معرض دولي للكتاب في تونس؟
1: شوف سي منصور، الجمعيات ولدينا جمعيات عندها سنوات في التنظيم، باش تقولي ثم معناتها ثم معوقات في الوثائق وفي طبيعه الدوسيات اللي يعملها انا نحكي على المعرض في علاقته بالباحث، المعرض في علاقته بالكاتب اللي باش يخلص. الجمعيه عندها كونترا، عندها اتفاق لزمه مع الوزاره. مشكلتها مع الوزاره كيفاش تتعامل هي؟ باش تجي مثلا سعد برغل قدم مداخله النهار الفلاني، رنا عشنا في اتحاد في في في في لجان ثقافيه وعشنا في معرض الكتاب، تكمل منا تاخذ فلوسك منا وتصحح وتمشي على روحك. اليوم الناس منع من اول ما اخذتش فلوسها، والناس اليوم كيف سيد مدير المعرض يقولها تفضلي باش تعملي محاضره، ريقها يشيح. علاش سي منصور؟ واللي حكيت فيه مع السيدة الوزيرة، شو معناها أنا باش نقدم مداخلة يعطيني مدير المعرض يقول لي يا أستاذ تعالى باش تقدم مداخلة، أنا يلزمني نقرق مديري ولا بعميدي ونمشي ونجي برا وتعالى برا وتعالى باش ناخذ ترخيص. إي بورتون، وعلمت كذلك أنه رغم توفر التراخيص فأنه موظفي وزارة الثقافة يعملوا كل شيء باش ما يقبلش الترخيص. ناس عاودوا الترخيص على حرف. علاش؟ هذه دار ثقافة متاع هزوا يديكم. ما فهمتش وحكينا معاه. أنا
0: نشوفوا سي سمير سحيمي، شنو أنت شعورك وشنو إحساسك أمام هذه الصعوبات؟
2: طبعا هي موجودة الصعوبات، هي من الملاحظة الأولى تتعلق بالمنصة. هي منذ الدورة 38 توجد لوحات في المعرض، واللوحات الإلكترونية بدءا من دخول المعرض يمكن استعمالها. يكفي أن تكتب اسم من تريد أن تعرف الكتاب كتابه أو عنوان الكتاب حتى تجد الكتاب. يمكن أن تكتب مثلا نجيب محفوظ وتجد كل الكتب، يعني هذه أردت لذكرها. لكن المسائل طبعا مرتبطة بنص قانوني تقريبا جديد منذ ثلاث سنوات،
1: من التسعينات القرن الماضي، ليس جديدا.
2: ثم نص جديد اللي فيه الترخيص، والترخيص هو ثم ترخيص محدد يطلب. ولذلك في الدورة 37 كان دورة 37 ذكر أنه كان عملية خلاص تم بشكل مباشر بداية من دورة 38، لأنه ثم نص قانون نص أمر جديد. هذا هو السبب، هذا معالجته لا يكون في معرض الكتاب، يكون بتحرك الكتاب والمثقفين جميعا في كل الجمعيات لمراجعة هذا النص الذي يعني الموظفين ملزمين
1: بتطبيقه،
2: والمشارك أيضا ملزم بأنه. فالحل هنا هو حل عام لا يرتبط لا بالمعرض الوطني ولا بالمعرض الدولي للكتاب ولا حتى بالنشاط الأنشطة الثقافية في المندوبيات. هي مسألة كبرى يجب أن يعني تفكر الجمعيات والكتاب والمثقفين في كيفية حلها حلا جماعيا.
0: خلينا نشوفوا ترى الأخت فوزية من الجانبين كما يقولوا شنو رايها في
3: الفوزية. مرحبا مشددا، في تعقيب على مسألة التراخيص الثقافية اللي هي مسألة معقدة شائكة جدا ترهق الموظفين العموميين وخاصة المبدعين اللي هما أكاديميين. الأمر في حاجة إلى المراجعة الملحة، لأنه لا يعقل أن المبدع لازم يأخذ ترخيص باش يبدع وإلا ينتظر أنه يرخص له حتى ينطلق في إبداعه، كسسواء الإبداع ذي نثر ولا شعر ولا تشكيل ولا مسرح ولا سينما. بالطريقة هذه المثقف التونسي والمبدع التونسي خاصة أنا أتكلم على على يعني طبقة معينة من المبدعين اللي هما يزاولوا في مهنتهم الرسمية، ولكن في نفس الوقت هما مبدعين. فإلى أي مدى المبدع هذا مازال قادر يبدع وسط القوانين اللي أربكت وشلت حركة الإبداع والثقافة وعلى الدنيا السلامة؟
0: هذا الكل باش يربطنا وربطنا هو معناها مباشرة بقضية المال، سواء كان تمويل العمومي نتاع الوزارة اللي هي تتولى تمويل المعارض الوطنية أو الدولية، والقضية المالية نتاع الناشرين اللي هو مازال يقول لك أنا قاعد نستثمر في هذا القطاع الثقافي، مطالب باش نسترجع وباش نربح وباش ناخذ دعم وكذا وإلى آخره، والكتاب اللي يقول لك أنا زاد فهمت ولي نحب كي نقدم محاضرة وكتاب يعني فكرا أو إبداعا نحب نخلص عليها وكذا إلى آخره. في هذا الجانب تراوش أنتوما اللي المعرض لما تتولاه مثلا مؤسسة اقتصادية كما مثلا توا معرض سوسة يظهر لي معرض سوسة هو بإشراف مؤسسة اقتصادية، هل هذا الشكل معناها ينجم ينجح في بلادنا الوقت الحاضر؟ وهل أن الجمعيات نجم تلقى فضاء للنشاط في هذه المعارض؟ هل بدأ بسي صعب؟
1: شوف سي منصور، بالنسبة إلي على الأقل في تجربة 3 سنوات، وسي سمير جرب زاد السنة الفارطة والسنة اللي قبلها في علاقة بمعرض سوسة، هي خاصة صحيح الشركة، لكن بالنسبة إلينا نحن في اتحاد الكتاب يتوفر لنا فضاء للنشاط على راحتنا بشوية وقت. ثم مقولة تعرفها أكثر مني سي منصور، خذ وطالب.
0: سياس بورقيبة
1: أنا ولذلك قلت لك تعرف أكثر مني. أنا كرئيس اتحاد كتاب لست مع مجانية النشاط الثقافي للمبدع التونسي، لست مع مجانية، عند الحق باش ياخذ تنقلة ومبلغ منحة محترمة من حقه. ما وقع لأنه شركة خاصة، أنا لقينا روحنا إما وإما، إما تأخذ الفضاء وأوفر لك كل شيء وتنشط ولا منحة للناس اللي يجوا وينشطوا كذا، أو الأجنحة مبيوعة لدور النشر والسلام، ما نعملوش رواق جناح فيه ثقافة. هذا بتصوري. لا، إذا كانت جمعية عندها الهاجس الثقافي يمكنها فعلا تحط مبلغ معين تصرف للتسديد.
0: نحلو قوس سريع، وضعيتكم انتم في الاتحاد،
1: هاني باش يجيك تول الاتحاد
0: الوقت
1: وقتي. انا اريد ان اعود الى السؤال المهم، واشكر الدكتورة فوزية لانها طرحته ولم اجب عليه. هو هي الوضعية، كيف نعمل الآن في صلب اتحاد الكتاب مع الأزمة المالية الخانقة التي تزداد صعوبة يوما بعد يوم؟ ما هو الحل؟ قبل أن نتحدث عن الحل نشخص السبب. سبب بسيط سي منصور، بسيط أبسط مما تتصور. اتحاد الكتاب من التسعينات القرن الفارط كان يتمتع برخصة، هذه الرخصة تدر عليه شهريا مبلغ مالي محترم لتسديد حاجيات المقر والموظف والطبع والنشر اكسترا. بقدرة قادر أو لسبب لم أجد له تعليلا هذا المشكل إلى حد الآن، سيد ولي تونس منعنا من تجديد الرخصة من أفريل 2025 ونحن نلهث لمقابلته. رئيس اتحاد الكتاب طلب في 3 شهور مرتين والي تونس باش يتكرم، إما يقبل الاتحاد باش نتحدثه أو يعطيني ورقة يقول لي هل الترخيص راني سحبته. هو لا سحب ولا قبلنا. الاولى سامحني سي منصور تبدا الامور واضحه
0: مباشر
1: طلبت تونس طلبت ست مرات في المباشر
0: احنا خلينا من موقعنا نطلبوا من السيد ولي تونس انه يتصل معناها يقبل الاتحاد كتاب ويحكي معاهم في الموضوع الاخر باش تفهموا بعض
1: هذا السبب تعرف ايش معناها من افريل 2025 لحتى نحن عندنا مقر فضاء هذايا نتاع دار الكاتب مغلق وما نجموش نسيبوه خاطر فيه انفستيسمون فيه مصروف تعرف قداش كل شهر ولا 7 ملايين و300 تعرف انه نهار اللي دخلت المقر نلقى قدامي قرار نتاع محكمه فيه 68 مليون اي
0: توا سيدي وصلنا للدقيقه الاخيره كل واحد عنده كلمه الاخيره سي سمير واخت فوزيه
1: واني لا
0: نعطيوك الخاتمه
2: اي هو الدعوه لتحقيق المكتسبات مثلا المعرض الوطني في السنه الماضيه لم يتم فالاهم هو المحافظه على المحطات لكل المعارض ما سواء كانت معارض تابعه لوزاره الثقافه او كانت معارض خاصه والتنوع مهم ومفيد
0: شكرا فوزيه
3: انا سي منصور في كلمه وجيزه لابد من تثمين الايجابيات في الدوره هذه ونبنيه للدورات الجايه بمعالجه النقاط
0: سي سعد عندك 30 ثانيه
1: 30 ثانيه ساقول اذا السلطه السياسيه القائمه في البلاد التونسيه لم تدرك بعده

0: هو هيكل وطني عريق جدا، وتداول وخرج الوزراء ورؤساء الحكومات، فعلى الدنيا السلام سنغلق مقر اتحاد الكتاب ونعطي المفاتيح لمن يرغب.
1: هاي سيدي نقطة استفهام كبيرة هي اللي باش نغلق بها هذه الحصة. على كل حال حطينا الإصبع على جوانب معناها تتطلب التوقف والتحليل، وخاصة النقاش الراسخين وتبادل الأفكار البناءة. فنقول أهلا وسهلا بكم في الحصة القادمة إن شاء الله، وتحياتنا، تصبحون على خير.
2: بعد العرب سات جوهر اف ام تي في على النايل سات، عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهر اف ام تي في، واسمعنا بعينيك.

0: كل نهار جمعة 8-9 سينما سينما مع خالد التوبي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: 8:03 دقائق على راديو جوهر وعلى جوهر تي في. تحياتنا لكم وين ما كنتوا تتبعوا فينا. دونك اليوم الجمعة 8 مايو 2026، كما العادة من توا حتى كشي للتسعة متاع الليل نتقابلوا في موعد جديد من سينما سينما باش نحكيو على زوز أحداث كبيرة في انتظار الحدث اللي باش يكون الأسبوع القادم. كذلك الحدث الأول هو فيلم اغتراب، فيلم جديد ولا اكزيل اذا كان نحبوا ناخذ التسميه الفرنسيه، هو للمخرج مهدي الهميلي اللي باش يكون موجود بحذانا عبر الماسنجر باش ناخذوه معنا بطبيعة صوتا وصورة. نسمعوا البوندانوز هذا كيف كيف، نحكيو على الفيلم هذا، الفيلم اللي كنا تفرجنا فيه يعمل 66 كيف الفيلم هذا. فيلم يحكي على حاجة اللي نجم نقوله كيفاش باش نقول مسكوت عنها، الناس كل تعرفها، أما حاجة صعبة. نحكيو على ظروف العمل في المعامل الكبار لهنا، باش نحكيو على لاسيري اللي موجودة في تونس بطبيعة أخذ المثال هذا مهدي. شو اللي يصير في وسط هالميليو الصعيب هذا، الميليو فيرمي منغلق على نفسه، بارشة خدامة موجودين، ظروف العمل اسكو مواتية ما هيش مواتية بالطبيعة، الفلوس زادة كيف كيف عندها دخل في الموضوع هذا. هذوما الكل مواضيع العلاقات الإنسانية زادة كيف كيف اللي تلقاها موجودة في النوعية هذه من المعامل. دونك هذوما الكل من المواضيع اللي تطرق لهم مهدي الهميلي في الفيلم متاعه. باش نحكيو زادة كيف كيف على مهرجان مساكن لفيلم التراث. المهرجان هذا بدأ اليوم يتواصل حتى النهار لحد 10 ماي. مهرجان مساكن لفيلم التراث الدورة الثالثة. السيد عبد الرحمن بن عبد الله مدير دار الثقافة بمساكن باش يكون ضيفنا في الجزء الثاني من برنامجنا. خلينا نرحب بالفريق اللي موجود

0: بحثنا سامي ذويري تحياتي. التقرير حاضر سبب فيه برشا حاجات سحسن ما يحبش يطلعك على الحيثيات والمعطيات اللي باش يقدمهم في التقرير.
1: لا نقول له
0: خلي المعنيين بالأمر هما اللي
1: السبب. هو مش قاعد يشوف يتفرج على الفيلم. هذا هو حقر السينما معناها
0: مشكلة عويصة جدا. لا والمصيبة وين اللي كانوا عندك سنوات تخدم معنا في السينما. نهار راحتك تمشي تتفرج في
1: يعدي وقته في
0: الموجودين من لحد للحد
1: يعدي وقته في البورتابل.
0: فما دي سيونس حتى لحداش متاع الليل تبدا تدعى الى مهام اخرى. رحبوا بالحوسي حسام القايد تحياتي. رحبوا بجمال بقديده زاد كيف موجود معنا في الستاندار. سحسن تحياتي.
1: لا خلت
0: حوسي تفرج في الافلام ولا يعمل بيك تقرير زاد سحسن تتفرج
1: هكا
0: تونسيه ولا هذيك المشكله سانتي المال بحذاك نورمالمون.
1: لا غلطه هذه هذه غلطه.
0: لا ينجم يكون زاد كيف سعر التذاكر راهو يتسمى غالي شويه.
1: وهي لعب دور
0: معناها كي نقولوا احنا 16 دينار ولا 17 دينار باش تتفرج في
1: الحلم هو
0: في فيلم. وحتى الاشكاليه زاد سي حسن اللي كانوا عاملين دي بروموسيون عاملين دي كارت مثلا اللي كارت فامي ولا غيرها. فما دي زابونمون اللي ما يدخلوك للسينما كان من الاثنين للخميس فقط.
1: دونك الويكاند وقت
0: معناها الويكاند لا انت تنجم تكون تخدم ما تنجمش تمشي عقبه الليالي مثلا ولا مخر بعد الخدمه ما تنجمش تمشي تتفرج في
1: دونك يبقى الحلم نتاعنا انه في سوسه من سوسه برك يعني مختلف مدن تونس خارج العاصمه على الاقل تبدا قاعه نتاع سينما على الاقل فيها المواصفات المقبوله ما نقولش كلمه باش
0: يكون لا باش يكون السعر هو بيدوز احسن ماهيش تتبدل حاجه كثير
1: في وسط البلاد هيك قاعه قريبه للناس نتصور انه ويظهر لي الناس استانسوا بالتذكره نتاع 10,000 ونتاع بدليل انه ساعات بعض الجمعيات كي تكري افلام باش تدبر طرف فلوس مش محبه في السينما. الجمعيات تلوج على الفلوس وتحتاج للفلوس ترى انهم يعرضوا معناها اسعار ساعات 10,000 و15,000 ويجيوا العباد يتفرجوا. هذا موضوع
0: باهي. فيلم اغتراب بعد شويه باش نحكيو عليه زاد كيف دار الثقافه في مساكن نوجه لهم التحيه ونوجه التحيه لكل دور الثقافه ودور الشباب بطبيعه اللي قاعدين يخدموا قاعدين ينشطوا في ميدان السينما في انتظار لكونه الاسبوع القادم ان شاء الله فيلم تونسي اخر زاد كيف نجموا نشوفوه في القاعات نتاعنا. تو بعد شويه زاد نزيدوا نرجعوا باكثر تفاصيل لظروف العرض ما قبل الاول اللي كنا حضرنا له انا وياك سي حسن كان نهار الاحد اللي فات في باتي سوسه السالم معبية الناس كل قعدت للاخر. تحيه كبيره للي اشرفوا على معناها العرض هذا ما قبل الاول. دونك ان شاء الله ديما نراو حاجات كيما هكا عروض ناجحه وان شاء الله بالطبيعه العروض التجاريه من بعد تزيد تتبع ويكون الحضور متميز كما ريناه في العرض ما قبل الأول. خلينا نمشيو للموزيكا نمشيو لمادونا لاكي ستار وهنا راجعين يلا.

0: 8 و 18 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. سينما حتى كشي للتسعة امتع الليل، نحكيو على خروج فيلم اغتراب لقاعات السينما، فيلم إكزيل، فيلم من إخراج مهدي الهميلي، سيناريو زادة كيف من عند مهدي، في أدوار البطولة نلقاو سليم بكار، يونس الفارحي، محمد القلسي، مرام بن عزيزة، مراد الغرسلي، وخاصة غانم الزرلي. راهو الشخصيات كلهم مهمين برشا في العمل السينمائي، ما فماش شخصية زايدة في الفيلم، كل شخص وكل شخصية عندها معناها الدور متاحة وعندها التأثير متاحة في المعطيات والأحداث متاع الفيلم. لكن غانم زرلي نجم نقوله هو اللي تميز في الفيلم وأبدع في الفيلم هذا، دور صعيب برشا كان خذاه غانم. دونك هذه الإشكالية اللي باش يحكي عليها الفيلم، يحكي على أنوزين دو ميتالورجي أسيري، دونك صارت فيها حادث، معناها صارت معناها ضحية في الحادث هذايا، وغانم نلقاوه منع من الحادث هذايا، من الانفجار اللي صار في وسط المعمل هذايا، ما صدقش الفيرسيون اللي تقالت، ما صدقش اللي كانوا صاحبه هو اللي كان وراء الحادث هذا، وبدأ يبربش وبدأ يلوج برشا معاني إنسانية نلقاها موجودة، نلقاو لحمة كبيرة موجودة ما بين الخدامة اللي موجودين في المعمل هذا، لكن كيف فما بيوعة موجودين في وسط المعمل هذا، معناها المجتمع اللي موجود غادي كيف وكيف أي مجتمع موجود في العالم، فيه الباهي وفيه الخايب. اسكو لا توناسيتي نتاع الشخصيه هذه باش تجيب نتيجه والا لا، نخليكم تكتشفوا هذا في الفيلم كي تتفرجوا فيه في قاعات السينما. فيلم ما يقلقش، الاحداث كلها متتابعه، ما فماش كرتابه في الفيلم، دونك حاجه حلوه برشا. واللي زاد حلى الفيلم هذايا هو اللي كونه في العرض ما قبل الاول كان حضور معناها صاله ارشي كومبلي، ما فماش بلايص، احنا رصتنا نبدلوا من بلاصه لبلاصه، فما ناس قصت باش تتفرج، ما كانش سور انفيتاسيون كهو العرض هذايا. دونك حاجه باهيه بعد تالا مون امور نلقاو الفيلم هذايا زاد كيف اكزيل اللي بالحق انا شخصيا عجبني الفيلم هذايا. سي حسن،
1: والله انا الفيلم هذايا كانت بالنسبه لي مفاجاه، خاطر مهدي عندنا مدة نتبع فيه في الفيلم تاعه، وتبقى هذه مرة هذه ضربة كبيرة كما يقولوا. يعني الفيلم صعيب طبعا، الأحداث نتاع معمل الفولاذ وقضية معمل الفولاذ الرأي العام يعرفها، دونك هو خذا الموضوع هذا. أنا أهم حاجة تهمني في الفيلم هذا ساعة قبل كل شيء هو قوة الصورة ليماج الموجودة في الفيلم هذا. أنا راه فما زوز توانسة من المخرجين اللي عندهم قادرين باش ينجوا النوع هذا من الصورة من ليماج، على الدين سليم ومهدي الهذي اللي توا ولا، أما عكس على الدين سليم اللي ما يهتمش بالسرد، ما يحكيش حكاية ولا شبه حكاية، فكت تكون تعلى هي بالنسبة لي، ويخدم على الصورة أكثر والكادر وكذا. فلكن مهدي لا، مهدي تجنب الموضوع هذا و ركز الفيلم تاعو على قوة الصورة، يعني كل لقطة يعطيها القوة متاعها باش تلعب دورها، يعني ما رهنش فقط على المونتاج، رهن على الصورة في حد ذاتها وبذاتها. في الفيلم هذا فما سرد وفما حكاية، برسك فما تريلر، معناها فما قضية وفما بحث وسيسبانس وشكون وكذا، وحتى فروضة في الأخر، يعني الحركة اللي ديما المتفرج العادي لوج عليها موجودة. الفيلم هذا القاعة مليانة بورتون الفيلم صعيب. الفيلم صعيب معناها، فهمت؟ لكن الناس قعدوا ساكتين تبعوا حتى الأخر، وهذا مؤشر. بون الفيلم هذا تحبني نعطيك رأي فيه؟
0: غد نستقبله مهدي الساعة. مرحبا مهدي. مالوريزمون لظروف تقنية خارج عن نطاقنا خويا ما نجمناش نتصلوا بك عبر الماسنجر. مرحبا ساعة فيليسيتاسيون بور لو فيلم وان شاء الله فيما احسن ليفربول.
2: في الباركور وقت جاي في الباركور بتاعي يوسي نحس اللي أثر الفيلم ذي جاء في وقته صنعته وأنا في مرحلة ممكن كنت نستحق باش نصع اغتراب أصلا معناته أكثر أكثر من أي فيلم آخر رغم اللي كان عندي مشاريع أخرى لكن الفقدان والدوري اللي كنت نحس فيه كان لازم لازم لازم نخليه موجود في فيلم باش يقعد باش نحاول يمس الناس باش نحاول جو بارتاج التجربه هذه والاحساس والحاجات اللي حسيتهم مع المتفرج دونك فوالا فرحان برشا للفيلم هذا تشاف رغم ما كانش سهل الفيلم هذا صناعته ما كانش سهل تسويقه ما كانش سهل انه نوصلوه للمتفرج التونسي كان فيهم برشا برشا برشا صعوبات صار ديبا كبير وطويل وعريض يقولينا وصلنا نحكيه على حرية لأنه نعرض الفيلم أنه الفيلم يسكو بشي تسانسر بشي تمنع مكانش الأثر لحنا لكن الحمد لله اللي الفيلم ذي وصل لجمهور الفيلم ذي قاعد يعبي في القاعات وقته صعيب قال تعرف قبل كان ديما هم يوفردون شوية أفلام كان نستنيه حاجات جديدة نستنيه في كان لكن اليوم فرحان بولا إجزيل إلى غيوسي أنه يرجع لي شوية هكا فرحة في قلبي بعد العام السعيد اللي تعدى.
0: مهدي فما شكون يقول اللي أنت تخدم في أن سينما دوتور إليتيست يعني النخبوي ما نعرفش أنا ظهر لي لكون الفيلم هذا اغتراب ما هوش إليتيست بالعكس يمس الناس الكل ما يمسش نخبة معينة كل واحد يفهم شنو اللي يحب من لي ديفيرونت انتراكسيون اللي موجودين ما بين لي بيرسوناج سورتو البيرسوناج نتاع غانم مسكين هز الدرك الكل عنده هو في شخصيته هو صحيح لي زاترو بيرسوناج كما قلت قبيله عندهم اهميتهم يونس الفارح اللي شفناه كان في اخر الفيلم فقط ما الى اكسيلي دون لو جو ودوره زادة كيف كيف جاء في بقعته جاء في بلاسته ميم أنا ما ظهر ليش عن فيلم ميليتيست ما نعرفش أنت كيفاش تصنف الفيلم
2: أنا حبيته يكون فيلم ممكن يكون أكثر تعقيد وأكثر صعب من تيلامون أمور من أسيف حبيت يكون أكثر حميمي خاطر فما حميمية فما صحيح. حميمية تنشأ بين العامل والمصنع بين المتفرج أوسي والإكران خاطر الاسباس اللي وريته في إكزيل ما ليش مساسين شوفوه معناتها المصنع ذاك الفور لاسيغي العمال الدورتوار اللغة ذاك مش مساسين نسمعوها دونك حبيت دخل السبكتور في رحلة بصرية في رحلة حسية في رحلة إنسانية أوسي في الفيلم هذا ممكن كيصغته من لون حبيته يكون اكثر قريب ليا من يكون قريب للجمهور لكن لو ديستان بارفوا يون ديسيد اوتومون معناتها دونك جو بونس كو اغتراب اكثر فيلم صنعته سمع بيه الجمهور التونسي ممكن بعد المطبعه خاطر المطبعه عنده ظروف والمطبعه يقعد كان مسلسل معناتها اللي هو يدخل ديار الناس اول مره نصنع فيلم يقرب معناتها بريسك الناس كل سمعت بالفيلم معناتها وحابه تمشي تشوفه وتكتشفه وتاخذ قرارها بيدها دونك فوالا كان فيلم سبيسيال في كل شيء.
0: كيفاش خذيت لي زوتوريزاسيون تورناج؟ صورت بالحق في منزل بورقيبه؟
2: صورت في المصنع، صورت في منزل بورقيبه، ناس عاونوني برشا العمال اللي غاديكا، معناتها بالحق فهم برشا شاركوا في الفيلم، حلونا البيبان عاونونا وقفوا معانا، ما كانش ساهل كان يفلي سباك معناتها باش نعملوا الفيلم هذايا، لكن كل لقطة كان وراها صعوبات. فمش لقطة صورناها نغير لكن فما الدونجين تاع الفور، فما الدونجين تاع الجيران تاع الحديد اللي تعدى بحثينا ماشي اونيتي اونافي ليكيب سيكوريتي معانا، لكن كان ريسك كبير معناتها نصوروا في اسباس كيما هكا. وزي اللي قربنا وقرب تمثيل الممثلين للحقيقة الواقع العمال، نتحس بالصعوبات بالسخانة يعني درجات حرارة عالية برشا. صورنا في شهر جوان 2024 كان يعني في فصل الصيف أو فصل الصيف، دونك كان فريمون تحدي كبير انتاجي بالنسبه لي انا في الانتاج، تحدي اخراجي اوسي، تحدي في كل شيء، في كل شيء. في المزايا بالحق كان حاجه صعبه برشا.
0: ساسن
1: يعني نواصلوا مع سي المهدي. انا الديفيكولتي من الاول هو يعني كومون فيلمي لوزين هي في حدد. انا يظن لي مهدي صورها وكانها شخصيه، سي ان بيرسوناج، حسيت بيه كانه وحش ياكل في العباد وياكل في الخدمة، يدخل حتى في الداخل البدن نتاعهم. خاطر من الاول قلت علاش يصور في الليزيل ويورينا في هو هذاك تحذير كانه يصنع في بيرسوناج اللي فهمنا بعد مش يلعب دور.
0: سامحني سي حسن، انت تحكي على الميزون بلاس دي بيرسوناج. الحاجه اللي عجبتني في الفيلم هذا اللي كونه سنا با مي ترو لونتون باش تدخل الحكايه وندخلوا ديجا في صلب الموضوع. يظهر لي 5-7 مينوت ودخلنا سي بون في صلب الموضوع. ما قعدناش نستناو برشا كيما بعض الافلام لانستالاسيون تاع البيرسوناج نص ساعه.
1: الفيلم هذا قوتو انه اولا في خطاب، يعني ديسكور في اخر الامر يخرج به الفيلم، فيه لذه الساعه في الصوره. صحيح. اي بلان تعمل اري سور ايماج وتشعر بلذه، فما خدمه، فما بلاستيسيتي دو ليماج عند مادي. انا فاجئتني، شوف لي كولور اللي استعملهم الساعه.
0: صحيح.
1: يعني اللوزين فما شو اسمه لاروي هذيك نتاع
0: الزديد،
1: تلقاها في كل حاجه في كل بلاصه، الاسباس بكله. علاش لون هو بالطريقه هذيك الاسباس؟ وكما قلت لك قوه البلان، كل لقطه مهدي يملاها، كل لقطه كل ايماج يعطيها حقها. لو جو ستاتيك دي بيرسوناج، كلاحظت لي بيرسوناج مهمش عادي.

0: فهو شد الثنية هذه. اللوزين تنجم تكون ميتافور للبلاد كل البلاد الكل معناها فهمت يعني بون. فعجبني أنا الفيلم عجبني ياسر, وطبعا قضية الفولاذ بون سمعنا به الكل. وانت تنجم تاخذ المجتمع التونسي أي خلية أي مكان توصل فيه أنه
1: الاكسيدان اللي ادى بحياه العامل هذاك ينجم يكون انوتر اكسيدان
0: في مؤسسه اخرى, في مكان
1: اخرى, ومش لازم يؤدي بحياه العامل. معناه ينجم يكون ان اكسيدان ان اكسيدان دو باركور في وسط السيره المهنيه للعامل هذاك, وكيفاش الناس تتعامل معاه. معناه اون بو جوكستابوزي على 500 حاجه
0: هذاك ديكلونشور ناراتيف باش يخدم الحكايه نتاعو خاطر سينو. فاش باش نقول لك انا فيلم كيف هذا يظهر لي الجمهور قعد للفتره, الجمهور قعد للاخر خاطر التوانسه راهم صعاب راهو عاش يطولوا بالهم على السينما كرا وفيلم صعيب وسوا ديزون صعيب ويتفلسف عليهم يمشيوا قعدوا جسكو بو ولا كلمه سمعناها قاع مليانه معناها فهمت.
1: صحيح مهدي علاش اخترت خرجت تو انت تو كنت تحكي قبل كان بشويه وفما تخمه في السينما وفي الافلام, علاش ما اخترتش مثلا بعد في الرونتري مثلا في شهر اكتوبر تخرجوا؟
2: والله من الاول خممت انا وشي ناس عند كوبنتيني موزع الفيلم من وقتاش يخرج, من الاول كان اتفاق انه يخرج بعد رمضان لكن يافي دوتر فيلم اللي جيتي لا دونك ما حبيناش نو بلو نزاحموا الافلام التونسيه الاخرى. وانا كي نعمل حاجه نحس اللي الجمهور لو كانوا العمل باش يمس الناس ومكتوب له باش يمس الناس اكيد طيوف. ما نعرفش نحس اللي فما حاجه كي تعمل عمل فني صادق تحميه قدره ما نعرفش انا ميتافيزيك الهيه انسانيه ما نعرفش فما حاجه ماني فيك كي بروتيج لوبر نفس اللي صار لنا في المطبعه كي خرجنا المطبعه بدينا في بريسك في العشر يوم من رمضان وقت المؤسسات الاخرين الكل خذاو الزخم الكل, وانا ما حبيتش ياسر نعمل الكوم قلت خلي العمل الفني يحكي على روحه. اللي صار في اغتراب حسيت باغي اللي صار المطبعه, حسيت اللي من الاول شافوا الحلقه الاولى المطبعه قالوا هذايا ستيل جديد وش بيه صوره صفراء وش بيها هكا, بعد في الاخر معناتها نعرف شنو صار والاحتفال الكبير معناتها النقدي والجماهيري بالمطبع. نحاول انه نكرس ناسس اون مانيير دو راكونتي دي زيستواغ, طريقه في سرد الحكايه بطريقه فيزوال شاعريه اوسي, ونمن بقوه العمل نمن انه فما حاجه اونيك. انا حسيت الاغتراب في حاجه ميستيريوز, انا بيدي ساعات كي نخزر له تفرجت فيه برشا مرات سواء في البوست برودكسيون ولا حتى مع الجمهور. قررت لي انا نبعد شويه على كيفاش كنت قبل ما نتفرجش في افلامي مع الجمهور معناتها كومو الفيلم سي ينتهي وقت نكمله. نحس فما حاجه ميستيك فما حاجه غريبه بتترك الوحش هذاك اللي في المصنع اللي عنده صوت واللي واللي يتكلم ما نعرفش فما حاجه كي مو ديباس اللي حاجه عظيمه بتترك اني
0: انا ولا تتجاوزك انت الفيلم ولا مسيطر عليك
2: اي تحس انا اوفيت والله خممت فيها الصباح احسن قلت انا وليت نشعر بالاغتراب مع الفيلم هذا. انا وليت محمد الفيلم هذا كليني قاعد ياكل فيا وانا نحاول نتخلص منه, وهو حتى كي خرجته في القاعات قاعد يجبد فيا معناتها سي بون معناتها شنو ما تعرف خالد كي خرجوا فيلم ما عادش ما بارتيسيبي معناتها ولا بتاع الجمهور لكنه قاعد ياكل فيا قاعد ياكل فيا بون ربي يستر.
1: هذا فيما يخص فيلم اغتراب, ان شاء الله بالتوفيق بالطبيعه لبقيه مسيرته المهرجانات. مهدي
2: والله الفيلم ان شاء الله باش يكون موجود في مهرجان روتردام الفيلم العربي مهرجان مهم قاعد ياكل ياخذ برشا في بلاصه كبيره برشا في الاوروب باش يكون في المسابقه الرسميه, بعده باش يكون في مهرجان في الارجنتين, بعد في مهرجان غرناطة في غرناطه, مهرجان غرناطة سينمائي مهرجان معروف في جنوب اسبانيا باش يكون لا بروميير اسبانيول نتاعو, وفما حتى بوسيبيليتي تاع توزيع لانه فما موزع اسباني شافوا في مهرجان في البرازيل مهرجان اسمه فاستابوا اللي هو اكبر مهرجانات لفيلم دو جونر افلام النوع, شافوا غادي وعجبوا برشا وقال لي انت جاي لغرناطة مالا نتفقوا, فما بوسيبيليتي تاع توزيع الفيلم في اسبانيا زادة. دونك فما برشا عروض جايه وتسي في العالم العربي ان شاء الله. دونك فوالا الفيلم قاعد يسافر فيلم مختلف ندعو الجمهور انه يمشي يتفرج فيه

0: يعمل رأيه وحده. وراو ليت البوليميك اللي صارت الكل راو فما ذوك مع بيت ما بقى تفرجوا في الفيلم. انت ياك شفتوا حسن وخال شفتوه معناتها الفيلم شد جمهور ما خرج حتى حد من القاعة في سوسة معناتها تبارك الله. ولا انا يظهر عندي نجاح ساحق في سوسة يظهر انا يظهر الفيلم في سوسة عندها سولد اوت ديما معناتها دونك ان شاء الله ميرسي سوسة
1: حتى ستريم زاد كيف كيف معناها كي مشينا تفرجنا فيه زاد كيف كيف ما خرجش
0: بتذكر وقت الناس في تونس مصدومين في سوسة يظهر لي يزمني يظهر لي نمشي نرجع سينمائيا نعيش في سوسة وننتج في سوسة.
1: مرحبا مهدي خلينا نختم معاك بسؤال. نهار 30 مي باش نلقاو الفينال تاع الشامبيونز ليغ نلقاو ارسنال مالوريزمون ما فماش ليفربول ما فما حتى شيء ارسنال بي اس جي. نعرفك تحب برشا الكره الانجليزيه تحب ليفربول بالتحديد. اسكو تشجع ارسنال ولا البي اس جي؟
0: هو مالوريزمون فما ارسنال معناتها في الفينال
1: لا ما فما يقول لك لانمي دو مون انمي مون امي.
0: لا لا انا جو بونس باش نشجع باريس نشجع البي اس جي خاطر
2: اقرب لنا
0: بون جابيت باري اوسي ساعات والفريق المفضل الفريق المفضل صديقي العزيز اللي توفى الله يرحمه مهدي بن صالح اللي هو اللي هو كان السبب ديكلونشور في اني نصنع فيلم اكزيل. دونك للاسف مهدي بن صالح من سوسة ولعب في النادي في النجم الساحلي في الهوند. والده كان مؤسس فرع الهوند في الإتوال. دونك كان حلمه مهدي انه يرى البي اس جي بطل تشامبيونز ليغ. للاسف ما تحصل ما حصلش هذا. دونك عم ناول شجعت البي اس جي وسنين ان شاء الله باش نشجع البي اس جي وروح مهدي ان شاء الله باش تكون موجوده معايا.
1: باهي على الفازة باش نشجع ارسنال.
0: لا لا سبورت بي جي فاغانيير
1: واضح. ميرسي بوكو مهدي ان شاء الله بالتوفيق بتبيع الفيلم اغتراب واكيد باش نعاودوا ندخلوا تدخل معنا. احنا نخليكم مع البوند انونس نتاع الفيلم هذا فيلم اغتراب موجود في باتي سوسة. نشجع الناس الكل باش تمشي تتفرج في الفيلم هذا.

0: استعدادت فينا
1: فينا بالنسبة ما قعدت في حد شيء.
2: بابا يا ماما مفتوح
3: هاي يا جبتك من العشاء
4: بخاطر خونا محمد الوي
5: يا مصلحة
0: العمر. شنو اللي حكيته في التحقيق؟
6: اللي صار حكيته خوي. لازم تمشي تثبت في الإدارة.
7: عادل عمره ما يغلط في خدمته.
6: عمره حضر وانت يكسر لك الحمد لله على سلامتك.
8: عمر حفرين برشا في الأرض. النجم يخرج برشا نزيس.
9: تحقيق قال غلطة من عادل. معناها غلطة من عادل.
10: سر ومشاكل وتعب وقلة نوم.
11: الحكاية عندها علاقة ببيعان المعمل.

0: كسر شفايفه معني من الهيئة في الحبس.
1: شد تركيبه، تليفونات كل فوق الطاولة، الحرب ناس كل وراء.
2: خايف كان الشهداء، ما تخاف
3: سينما
4: جوهرة FM،
3: الدنيا والموسيقى
4: جوهرة FM.

0: جوهرة اف ام. سينما سينما
1: 48 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد حتى للتسعة نتاع الليل. موضوعنا الثاني الليلة في سينما سينما نحكيو على مهرجان مساكن لفيلم التراث لدورته الثالثة. دونك معنا سيد مدير دار الثقافة سيد عبد الرحمن بن عبد الله. سيد عبد الرحمن مرحبا وشكرا على قبولك الدعوة.
2: مرحبا بكم، شكرا لكم على المتابعة والدعم المستمر للأنشطة الثقافية. أكيد جدا، تحية من خلالكم لكل مستمعي إذاعة جوهرة في.
1: شكرا لك سي عبد الرحمن. نحطوا التظاهرة هذه في إطار 8/9/2026 كي نقولوا احنا فيلم التراث، على شو نحكيه بالضبط؟
2: مهرجان مساكن لفيلم التراث هو في دورته الثالثة، هي 8/9/2026 تحت إشراف المندوبية الشاوية للشؤون الثقافية بسوسة وبتنظيم مشترك بين دار ثقافة مساكن وجمعية أحباها. هو مهرجان يهدف بالأساس إلى تفنين التراث المادي واللامادي وإتاحة الفرصة للشباب لإبراز مواهب والإبداعات متاعهم في المجال الفوتوغرافي والمجال السينما وتحديدا السينما الوثائقية. مهم جدا يكون مهرجان عنده خصوصية في السينما، بيحتفي بالتراث اللي هو عندنا مخزون كبير في تونس من شمالها لجنوبها من غربها شرقها، في كل شبر من هذه البلاد عندنا مخزون ثري جدا جدا، واحنا نحاولوا نفتح المجال للشباب باش نشوفوا النظرة متاعهم وتطلعاتهم كيفية إبرازهم للتراث المادي واللامادي، وأكيد جدا الصورة متاعهم على التراث وتكون ما فماش قطعة بينهم وبين التراث، وبتبيعة تكون فما اعتزاز بالهوية متاعهم اللي هي حاجة مهمة جدا لتونس. نقول 3000 سنة، لكن هي فما حضارات تقول لتونس قديمة أكثر من كيكا برشا، ممكن 6000 سنة حسب دراسات. وأكيد جدا مهرجان فيلم التراث هو فضاء كما قلت لك لإبداع هؤلاء الشباب.
1: باهي، أكيد باش يكون فما ورشات تكوينية في المهرجان هذايا، شنو نجمو نعرفوا على الورشات اللي موجودة في المهرجان؟
2: قبل انطلاق الافتتاح الرسمي كانت افتتاح نشاط سير الورشات اللي كانت ورشات في اختصاصات متعددة. الاختصاص الأول هو الصورة الفوتوغرافية، تقنية وتحليل الصورة الفوتوغرافية بإشراف الأستاذ صفوان جلول. كذلك في السينما عندنا ورشة المونتاج إشراف الأستاذ محمد صغير بن إبراهيم، وورشة تقنية الفيلم الوثائقي إشراف الأستاذ محمود الشتوي. كذلك ورشة الصوت في السينما إشراف الأستاذ حلمي محفوظي. هذا في إطار في مجال الورشات.
1: باهي، فما مسابقة؟
2: أكيد احنا المسابقة أكيد هو احنا قلنا توها فهمت احنا الفضاء معنى كما نقولوا المهرجان هو معد خصيصا لاستقبال وباش تكون فما فضاء لإشعاع هؤلاء الشباب وتكوينهم من خلال الورشات. احنا كنا قد أعلننا معناها على مسابقات منذ أوائل فيفري، منذ أواخر جانفي أول فيفري كنا هبطنا معنى كما نقولوا نص على البلاغ في المسابقة وطنية حول الصورة الفوتوغرافية. موضوعها أثناء كان الحرف التقليدية اللي هي بصدد الإضمحلال والاندثار، وكذلك مسابقة للفيلم التراث القصير الوثائق التراث القصير اللي ما يفوتش معناه كما نقول مدة 20 دقيقة وموش محدد بموضوع، لكن لازم يكون يعنى بموضوعه التراث المادي ولا مادي. مسابقة كانت استقبلنا قريب 50 فيلم وثائقي يهتم بالتراث، ووقع الاختيار على 24 فيلم قصير يهتم بالتراث وبالحرف وكل التراث المادي ولا مادي. وفي الصورة الفوتوغرافية كان لجنة الفرز قد اقتصرت على 25 صورة فوتوغرافية موضوعها الحرف التقليدية. بطبيعة الحال لجان التحكيم الآن قاعدين بصدد متابعة الأفلام من خلال اليوم الأول، وبش تواصل اليوم الثاني والثالث. الصورة الفوتوغرافية، مسابقة الصورة الفوتوغرافية كانت أخذت اليوم في الافتتاح في الافتتاح اليوم معرض، احنا خدينا الصور الفوتوغرافية وعملناهم على دي تابلو كبار زينين، نجموا تتفضلوا بعدين وتشوفوهم. ايه في الروعة ممتازين. لجنة فرز اختارت لما قلت 25 صورة شمسية، وهم يأسسوا معرض الصورة الفوتوغرافية إلى جانب معرض جديد كان يقولوا نيو نيو، احنا فهمني من إنتاج طلبة معهد فنون جميلة بسوسة بعنوان كون لا بانتور ديفيان لوميير، حين تصبح اللوحة ضوءا، حاجة مزيانة برشا، وإضافة وتجديد في المضامين، و حاجة ممتازة. كذلك المعارض، نحكي حتى على الصورة الفوتوغرافية، كانت في الدورة الأولى كان الموضوع لبس تقليدي، والدورة الثانية كان الموضوعها المعمار، التراث المعماري. أنا توصل ديجا في صالة البلار في دار ثقافة مساكن قاعد نغزل تصور، اللي هو كان في معرض للذاكرة، ذاكرة المهرجان بطبيعة الحال اللي ما وكبش الدورة والدورة الثانية، حطيناه في الإطار. وفما معرض للصور الشمسية هذه، وهي المعلقات لزافيش متاع الأشرطة السينمائية اللي تعرضت معنا في الدورات السابقة بطبيعة الحال لحفظ الذاكرة. هو معرض، هو مزيج ما بين آلات سينمائية 16 مليمتر 9 مليمتر وكل بوبيناج، معناها باش يكتشفوا كيفاش كانت عملها السينما صعبة ياسر، و تراث مادي من كما نقولوا فخار قديم كذا. حسيت فما مزيج كبير ما بين الصورة الشمسية ما بين السينما في تكامل وتمازج وتجانس، حاجة مزيانة، صورة مزيانة استمتع بها الحاضرين اليوم في افتتاح التظاهرة.
1: اللي عجبني في الأفلام المترشحة للمسابقة هي وجود مثلا مدرسة أعدادية ابن رشد بتستور، دور شباب زادة كيف مش كان دور الثقافة، بتبع دور الثقافة موجودة مثلا، فما التوير، فما المزونة، فما قرقنا، أما زادة كيف فما دور شباب، فما مشاركات فردية زادة كيف في القوائم اللي موجودة، دار الثقافة بالساحلين زادة كيف ما ننساوهاش. هذه حاجة عجبتني، معناها لكونه المهرجان موش حكر على وزارة الثقافة ولا دور الثقافة فقط، لكن منفتح على كل من يحب يخدم في التراث المادي ولا مادي. زاد كيف دار الثقافة في الرقاب، دار شباب مساعدين بحذاكم عاد خطوة، إذا كان ما يشاركوش الله خير. البوزار زاد كيف نتاع السوسة كما تفضلت وحكيت أنت قبيلة، هذه حاجة خارقة للعادة، مجهود يذكر فيشكر من عندكم في دار ثقافة في مساكن. خليني نتحول معك الموضوع آخر سعد الرحمن، نشاط السينمائي في دار الثقافة في مساكن على مدى السنة، هل هو موجود وإلا يقتصر كان على بعض المهرجانات ولا بعض الأنشطة منش نجم نقول موسمية، لكن بالفرنسية يقول سبوراديك، منعش كيفاش نترجمها بالعربي سي حسن؟
2: أكيد جدا هي موصلة لكلابك. احنا انطلاقا من مهرجان مساكن في المتراث نخمو في تكوين لبنة ولا نواة أولى لنادي السينما. احنا تعرف في تونس عنا نوادي السينمائيين الهواة، عنا ما نقولوا نادي، معنا نوادي أخرى في السينما، جامعة التونسية للسينما. أكيد جدا باش نتواصلوا لما لا تكون فما نوادي، معنا كما نقولوا لما لا يكون فما نادي بتنسيق معهم، وتكون معناها نشاطهم على امتداد السنة. النشاط السينمائي هو مقتصر على عروض بتبيع للصغيرات، ونحاولوا معناها ندمجهم في المشاهدة السينمائية، وخاصة مناقشة العروض اللي حاجة هامة جدا، وتربيتهم على ثقافة المشاهدة، وتكون فما تكون متلقي، وكما نقولوا في العملية التواصلية تكون فما ردة فعل، فما تواصل كبير، ويفهم معنى الصورة السينمائية وتحليل الصورة السينمائية. وأكيد جدا مهمة جدا اللي نرجعوا نوادي السينما لحاجة مهمة باش تخلينا بتخلينا كما يقولوا تظاهرات كما دي تكبر وتكبر كان بشباب بأطفال كونهم على رؤية مستقبلية إن شاء الله في القريب العاجل تكون الأنشطة السينمائية ما تكونش معناها ممتدة على تظاهرات كبيرة ومقتصرة على تظاهرات كبيرة أو على أو تظاهرات موسمية معناها كما يقولوا ظرفية ولا ثلاثية. أكيد جدا كلامك مهم برشا خاطر الصورة والسينما حاجة مهمة جدا في تكوين الشخص الشاب شخصية الشاب اللي هي أداة تعبيرية بتخليه يعبر على برشا حاجات وتكون معناها تعبر على ما يخالج نفسه نتاعو تخالج معناها ممكن المبدع في الداخل وينجم يعبر عليها ببرشا طرق من بينها السينما والصورة الفوتوغرافية.
1: أكيد المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة نعرفوا النشاط متاعهم ونعرفوا دعمهم لكل التظاهرات السينمائية دونك نعملوا عليهم باش يزيدوا يشجعوكم أكثر في دار ثقافة في مساكن باش تواصلوا في العمل هذا زادا كيف كيف السلطة المحلية كسوا من معتمدية مساكن أو من الولاية زادا كيف كيف على مستوى ولاية سوسة مساكن زادا كيف كيف تسخر بعدد كبير من الشركات اللي تنجموا تلقاو معهم دي بارتنيريا كيما فما شركة حاطين انتوما في الافيش كبارتنير معاكم هذا شيء مش غريب على الشركة هذه اللي كل مرة وين تلقى ان ايفينمون كولتوريل مهما يكون نوعيته معناها كسوا من سينما ولا غيرها من الأنشطة الثقافية إلا والدعم وتعاون بكل ما تنجم تدعم به. دونك علاش لا أنا ننصحك بحاجة سي عبد الرحمن أو بحثنا سي حسن عليلش ينجم زادة كيف كيف يدلي بدلو في الموضوع هذا ولا سي حسن
3: بطبيعة الحال
1: عنا السي الشيحاوي في الاف تي سي سي عنا مدام مروه في الاف تي سي دونك هذوما دو كلوب في سوسة علاش لا مساكن ما يكونش فيها نوتر كلوب
3: اي بس قبل كل شيء احنا كجهه سوسة تو عنا بخلاف مهرجان سوسة الدولي للفيلم الطفوله والشباب في المدن المجاوره طبعا عنا ثلاث مهرجانات كودا
1: والقلعه
3: سوسة
1: والقلعة.
3: لا القلعة لا السينمائية لا القلعة لا صغيرة لا الكبيرة فهمت ما بون أنا سنه
1: ويا مهرجان زيتونة سي حسن كان أي كان فيه جزء سينمائي
3: في فقرة متفاهمين مش خاص
1: سناهم
3: احنا نتكلموا على
1: أنت تحكي على سبيسياليزي
3: أي مهرجان سينما وهي مساكن تو عندنا تقريبا ما بين تتواصل خاطر المهم الدوام هو
1: صحيح
3: انقطاع موش به ايبي مدينة مساكن عندها تقاليد راهو
1: صحيح
3: يعني نادي سينما الاطفال يعني ذكر يعني كان يلعب دور كبير وكان ينظم في مهرجان سنويا
2: حتى الطفل حتى كثير
3: هذا هو مساكن عندها
1: خليني ننسى سعد الرحمن قاعه السينما في مساكن
3: لا ما تسالش ما تسالش خير
1: لا فما امل باش تعاود تحيا ولا
3: يا ولدي ما عادش فما قاعات سينما في تونس ما عاد العاصمه فما قاعات هكا واضحه فرجيل تبرز من حين لاخر سوس هاك تشوف شعانينا من الموضوع هذا
1: صحيح
3: فانا تسال على الموضوع فما كان دور ثقافه نتاع الدوله
1: سي حسن القاعة موجودة نعرفش عبد الرحمن تأكد لي ولا لا اللي بحث البوست هذيك
3: تباعت ولا
2: ينضرش ما عادش هذيك ديجا مسكرة هذيك معناها قاعة سينما قعيبة هذيك
1: هذيك هي
2: مسكرة لها برشا معناها أنا فوق 30 سنة ولا 35 سنة لها ممكن أكثر معناها
1: معناها لا أمل لذيك في
2: في حالة ترسل لها ديجا فهمتني مسكرة كومبليتمون معناها مالوريزمون للأسف آخر مرة تفرجت فيها في فيلم أنا تصور عام 88 ظهر لي هذيك ممكن أول التسعينات ظهر لي تصور
1: معناها قبل ما يتولد سيد مخرج البرنامج معناها
2: والله معناها أول التسعينات تذكر أي
3: تذكر يعني
2: جيت من تونس سبيسيالمون كيك معناها في العطلة في العيد كيك دخلت كيك في مساكن تقاليد راه فما تقاليد كبيرة في مساكن كان فما نادي سينما في مساكن كان من السبعينات من أول السبعينات فما نادي سينما معناها بدار ثقافة إذا موجود في الأرشيف فما ما حتى معنا 78 معنا فما معنا تظاهرت معنا سينما الطفل اللي وصلت حتى الدورة 32 فما تقاليد كبيرة برشا في مساكن ممكن تو مهرجان سينما التراث معنا كما نقولوا بدا معنا كما نقولوا يكمل في المسيرة هذيك يكمل في المسيرة هذيك على خاطر كانت فما أرضية وتو احنا أمام مسؤولية إن شاء الله ان شاء الله يتواصل ان شاء الله كيف بالعكس كما قلت ان شاء الله
3: بما اننا نتحدث على مساكن وتاريخ نذكر سيدي هادي الركبي وصاحبيه برمضان لسنوات طوال لعبوا دور كبير وكانت عندهم قدره وسافوار فير انهم يجربوا الاطفال التلامذه ويعملوا معهم عمل كبير ياسر. مساكن اعطات ابراهيم باباي
1: صحيح
3: المخرجين ابراهيم باباي اعطات علي مصباح يعني كانوا فمدينه ولد تو المهمه اللي اكدت عليه انت بعد والسيد المدير موافق عليه التمشي هو الاستمرار
1: صحيح.
3: لانه المهرجانات هذه ما هي الا محطه اذا كان بعد بعد المحطه فما فراغ ما معناها حتى شيء معناها فهمت
1: هي
3: دونك يلزم العمل يتواصل ويلزم ربط فضاء المركز دار الثقافة مساكن بالوسط التلمذي مثلا في مساكن خط مساكن بلاد كبيرة
1: صحيح.
3: فها مدارس فها معهد ولزوز
2: في أربع معاهد
3: هذه كل احنا بكلنا كأطراف
1: قديش عبد الرحمن أربع معاهد
2: أربع معاهد
1: أيه. فما دمارس فما عثمان الشطي هذوم اللي نعرفهم
2: عثمان الشطي فما ابن سينا فما ميكست وفما معناها ميكست ابن سينا خوارزمي وفرحه حشاد اربع هذوما ليسيات معناها ديجا في مساكن
1: هما
2: المدارس اي مدارس عدديه جدا ما شاء الله مدارس عدديه فما نصور خمسه مدارس عدديه فما مدارس ما شاء الله معناها على مستوى معتمديه نصور في 25 مدرسه
3: يحب يقول احنا توا جمعيه ولا مؤسسه الدوله قدامنا شانتي كبير
1: من الخدمه 40 سي عبد الرحمن شكرا لك على قبولك الدعوه ان شاء الله بالتوفيق للمهرجان هذا ان شاء الله نتقابلوا قبل الدوره الرابعه تجيب حذانا لهنا وتفرحنا لكونه تم تاسيس نادي سينما في مدينه مساكن في دار الثقافة علاش لا تنجموا تسلفوهم لوكال بحذاكم ولا يجتمعوا بحذاكم في دار الثقافة. شكرا لك سيد المدير
2: عايش بارك الله فيك تحية كبيرة ياسر جورة فهم ومهم جدا معناها صوت معناها المهرجان يوصل من خلال وسائل الإعلام بالعكس يخلي التظاهرة دي تلقى دعم كبير ياسر وحتى اللي ما سمعش وحتى اللي ما شافش تكون توصله المعلومة ومهم جدا حتى اللي ما يفهملوش بالسينما يولي يجي وبالعكس دار ثقافة ديما نقولها وذلك شعارنا معناها كما نقولوا دار شعب هي دار الكل ومرحبا بهم وأي إنسان يحب من خلال إذاعتكم نقول حاجة أي إنسان عنده اقتراح وحاجة معناها باش تكون معناها في في في مزيد إشعاع المهرجانات ولا أفكار جديدة مرحبا به وتفضل دار ثقافة محلولة وعلى ذمته.
1: شكرا لك سي عبد الرحمن. احنا كنخطو لنهايه البرنامج دونك نتقابلوا على قريب ديما على راديو جوهره. شكر جزيل جدا لكامل الفريق اللي كان معنا من 8 متاع الليل. اتري بيانتو باي باي.
0: سينما

0: عندك ما تقول. كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. أفادت الجامعة التونسية للنسيج والملبس بأن المؤسسات التابعة للقطاع التي قامت بالفعل بتطبيق الزيادات في الأجور المنصوص عليها ضمن الاتفاقيات القطاعية المبرمة في جانفي 2024 ليست مطالبة بمنح زيادة جديدة في الأجور بمقتضى الأمر الحكومي الذي نشر مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وفي بلاغ صدر إثر نشر الأمر عدد 68 المؤرخ في 30 أفريل 2026 والمتعلق زيادة في الأجور بالقطاعات غير الفلاحية الخاضعة لاتفاقيات جمعية قطاعية، أوضحت الجامعة أن قطاع النسيج والملابس معني بأحكام الفصل الرابع من هذا الأمر، وينص على أن المؤسسات التي أقرت خلال الفترة ذاتها زيادات عامة في الأجور تعادل أو تفوق الزيادات المنصوص عليها في النص الحكومي ليست ملزمة بتطبيق زيادة جديدة. هذا ونصت الاتفاقيات وفق بلاغ صادر اليوم عن الجامعة على زيادة عامة بنسبة 6.5% بداية من شهر جانفي 2024 وزيادة أخرى بنسبة 6.5% انطلاقا من شهر جانفي 2025، إضافة إلى زيادة بنسبة 7% بداية من شهر جانفي 2026 تطبق بصفة تراكمية مع زيادة السارية خلال نفس السنة. صادق أعضاء المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب على البرامج الإشهارية والترويجية للمؤسسات بعنوان سنة 2026 خلال اجتماع منعقد اليوم بإشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالنيابة صلاح زواري. وتهدف المصادقة إلى دعم مجهودات المؤسسات الناشطة في إنتاج وتصدير زيت الزيتون المعلب الهادفة إلى تعزيز تموقع زيت الزيتون المعلب التونسي في الأسواق التقليدية والنفاذ إلى الأسواق الخارجية الواعدة على غرار كندا والولايات المتحدة وأسواق الخليج العربي والصين وروسيا والبرازيل. ختاما وفي أخبارنا العالمية، أعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذ سلسلة استهدافات بالمسيرات الانقضاضية لتجمعات وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي بجنوب لبنان.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: نحب نقدم اعلان ضياع حد من اقاربي، هو ذا عنده من نهار 3 يخدم في وزاره الفلاحه، يسكن ولايه الرياض، ضاع نهار 3 وخلى الكهرباء نتاع الاداره خلاها في المرسى.
2: نعمل ملاحظه، الوزاره عملت شهر كامل شنو المقصد اللي كان صغير تمريض والا مش حاضر تعود له مره اخرى، علاش قول له لا ما نعاودلكش وانت مازال المده مازالت طويله، علاش 4 محفوظات و 4 قران وشنو وشنو المشكل وشهر كامل عدنا وخليتوها كما مره جميع الشفاه وجميع الكتابي وحنا مرتاحين وربي يهدي الجميع. وكهو
3: فيما يخص القطاع السياحي في سوسة ووضعية السياحة في سوسة والبزنسة، يعني متفاق مع الأكر والفم إشكالية، بالخاص احنا يعني أصحاب المحلات التجارية في البلاد العربي لاقين معضلة في أمور البزنسة هذوما، اللي يعني كما نقولوا احنا ياخذ يهز السواح يعني بتعل أكاذيب، ويعني يجي للسائح يعني بعد ما يتعرف على البراسلين اللي لابسها السائح فانوتيل يقول له، يدخل له بدخله يقول له أنا راني نخدم سيرفور ولا برمان ولا راني نخدم في البيت وكذا كذا واليوم مرتاح، ويبدا في الاكاذيب نتاع اليوم فما فني الفستيفال في المدينه العتيقه وفعاليات باش يغري السائح، ويتم معناتها باستدراج السائح بالطريقه هذيك ويهزوا بعض المحلات معين انه معناتها تصير عمليه الغشه، وهما ناس مارقين على القانون اللي يخص السياح، وهذا اللي ما يخدمش صوره البلاد، وخلانا احنا كاصحاب محلات نعانيو معناتها من الوضع الاقتصادي اللي ناكلوا فيه في العصاه معناتها العام 12.
4: فاشكم تحكيوا على حر وشتو باللي عاملوا نظرة على شط سلامبو، شوفوا ولا حقل الحشيش وبالتلوث وبالكليب، ما هوش وبلاصة يسميوها بيسين حتى البلدية تكريها باش الناس يحطوا فيها فاسول في مدخل الشط، مدخل الباب اللي احنا ولاد المنطقة هذيك كنا عينا ما نمشيو، كيرا اللي على اليسار مازالت بعيدة البحر على الرمل، اما اللي على اليمين غير كالبحر قرب، والناس بنات وسكرتك الممر اللي عاملينه بناو فوق الممر البلدية عملته في سلامبو، البركي اللي من الجامع على اليسار ورد التالي تبع كرتاج يفرقهم كيس، والبركي اللي على اليمين هذيك تبع الكام، يعني هذه كلية وهذه كلية، وحالة مسخة الكلاب والحشيش، شوفوا المسؤولين وحكيوا معهم مبارك الكوبا.
0: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100 100. ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.

0: كل جمعة من الميك على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: التسعة وثمانية دقائق في استوديو جوهر اف ام. مساء النور والسرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد وسهريه جديده نبداوها على بركه الله معكم. سهريه ديما بالموسيقى بالجديد في الغنيات الشرقيه والغربيه، اكيد مع اخبار الفنانين اخبار المشاهير بنت الموسيقى في الساعه الثالثه، حتى متابعه للساحه الثقافيه والفنيه شفما في بلادنا اليوم. مش مشينا نعملوا طلعه في الكيف مره اخرى في قلعه السنان بالتحديد، فما تظاهره مزيانه في دوره الأولى باش تعرفوا تفاصيلها معنا. موعد جمعة 8 ماي 2026. تحياتنا لكم ليكيب الكل، غازي خليل في الأعداد والتقديم، في الإخراج سامي دويري. أهلا وسهلا سامي، مرحبا، شنحويلك. يلا نبدأ مع آدم قلبي مرتاح، ومن بعد برشا أغنيات مزيانة ونرجع لكم احنا بالجديد اللي حضرناه الليلة.

ما زلنا معكم في بلو نوي 39 دقيقة 9:30 وقيت. إذا أنتم قاعدين هكا ساهرين معنا ما زلنا مع الموسيقى باش نمشيو توت سويت للجديد في الأغنيات الشرقية. بعد شوية جديد عنا في شادي غناية مزيانة برشا شطة ريدوان بالرحيل الفنان المغربي باش نسموه في الغرام. ساموزين عنده غناية جديدة تسمعها معنا زادة مزيد كي خرجت الغناية دايوغ قلبي هكا اسم الغناية. قبلهم الكل جنجون يرجعنا بيكفي الجرح.

مازلنا معكم في سهرية الليلة تسويت نمشي والجديد في الغناية الغربية. بعد شوية تاليا مع يوري تودو تودو تيتر جديد سينو ستومزي نسمعوه في ستورمي ربي في بير لافيتا جيمس سولي وستانيو برونو مارس لو أريس جو هدوما الغنيات الغربية الجديدة.

شاور الدنيا والموسيقى سي بلوس دو ميوزيك نون ستوب.

سيبورتاو ماشي براود حتى دابا سي كول. شي مرات كنقول تفوك وربيت بالكابول الحمد لله باقي شي خوت اللي كيبوني فوري ومزيكتي كتبو راسو نتا فوق من كندا بوز او نو نوز كنعاودو في الدين اللي نادفين كل مرة فين كيبو الدريم باقي كلين دي جي ديالي واخا كان قليل اش حقا رسمتا طارتو سكيب انا بزين واش على كوز الحمد لله صابوش وخرسو لا ايطانش خدام سو لا دوش سونزاري مطرقي دقو لي

Non-stop music. Non-stop.

مازلنا معكم في بلونوي على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. سمعنا جديد برونو مارس، موسيقى مزيانه. سينون نحب نسلموا برشا على نسرينا في ايطاليا، تبعت ديديكاس لامها مفيده في الوردنين وتقول لها توحشتك برشا وربي يخليك ليا يا اعز واغلى ما عندي في الدنيا هذه الكل. ربي فضل هيك وربي يخليكم لبعضكم. تحيه لنسرينا زادا، صحيح هكا بعيد على تونس، لكن ان شاء الله تكونوا معنا هكا بالجو هذا بالموسيقى هذه. موسيقى تسمعوها ديما في بلونوي بجديد الاغنيات الشرقيه والغربيه. شويه اخرى موجز اخبار العشره، وبعدها جوهر سبور، واخر الاخبار الرياضيه. خليكم معنا، هذا بابلون نسمعهم فيها بابور.

0: تشكر ولا تنقد.
1: عندك ميكرو جوهرة.
2: مع ميكرو جوهرة
0: وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000.
1: 29 100 وإلا 73 24 3000.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. أشرف بن عبد السلام.
3: مرحبا بكم. عاين المدير والعام للديوان الوطني للحماية المدنية محمد رشيد السويسي خلال زيارة عمل ميدانية أدها إلى وحدات الحماية المدنية التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بالقصرين. مختلف الموارد البشرية واللوجستية الموضوعة على ذمة الوحدات الجهوية ومدى جاهزيتها لحماية الأرواح والممتلكات بالجهة، وتركزت المعاينة خصوصا على الإمكانيات المسخرة لتأمين الثروات الغابية والمحاصيل الزراعية في ظل تزايد مخاطر اندلاع الحرائق خلال هذه الفترة من السنة، وما يستوجبه ذلك من رفع درجات اليقظة والتأهب وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وفق بلاغ نشره اليوم المتحدث باسم حماية المدنية. أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم عن إطلاقها مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية المقرر إطلاقها ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية، داعية الفاعلين التربويين إلى المساهمة في إثراء هذه المنصة. وأكدت الوزارة فتح باب المشاركة لجميع الفاعلين التربويين للمشاركة في تأثيث المنصة الرقمية التعليمية في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز جودة الوسائل التعليمية. وجهت الوزارة دعوة مفتوحة إلى كل المتفقدين والمساعدين البيداغوجيين ومدرسي المرحلة الابتدائية الذين نجحوا في تطوير محامل رقمية مبتكرة أو وسائل تعليمية ومعينات بيداغوجية حديثة ليكونوا جزءا من هذا المشروع الرقمي الجديد، متوقعة أن تشكل هذه المساهمات النواة الأساسية لمحتوى تعليمي رقمي تونسي وتفاعلي متاح للجميع. أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد اليوم بتونس بصفته رئيس اللجنة الوطنية للطاقة الذرية ورئيس الوفد التونسي على افتتاح أشغال المؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية. وأكد الوزير في كلمته الافتتاحية أن هذه الدورة للمؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية تنعقد ضمن رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز دور الهيئة وتطوير أدائها من خلال متابعة تنفيذ قراراتها وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء الدوليين ودعم المبادرات المستقبلية، خاصة في إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة النووية، إضافة إلى استشراف آفاق الاندماج النووي حسب بلاغ إعلامي للوزارة. ختاما، اتهم مندوب إيران لدى الأمم المتحدة واشنطن بارتكاب إجراءات عدوانية واستفزازية في منطقة الخليج، مؤكدا احتفاظ طهران بحق اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سيادتها ووحدة أراضيها وأمنها القومية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.
1: Jawhar Sport
0: avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
4: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
0: أريدو، طور عالمك. جوهر سبور.
5: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. اليوم كان الموعد مع الجلسة العامة العادية للنجم رياض الساحلي لموسم 2024-2025 في نزل لطوال طريق القلعة الصغيرة بسوسة، والموسم هذا اللي نحكيه عليه 2024-2025 فترة رئاسة زبير بيا الفائض هو 428 مليون في المقابل إجمالي الديون في لطوال فاق 105 مليارات. نحكيو على البطولة الدفعة الأولى من الجولة قبل الأخيرة. برشا تشويق كان اليوم، مباراة لعبت في استاد حمد العويني. الشباب القيروانية فازت على الاتحاد الرياضي المونستيري هدف مقابل صفر. الهدف الوحيد في المقابلة سجلوا بنغالي سي سي في الدقيقة 90+7. مقابلة عرفت إقصاء فابريز زيغي من الاتحاد الرياضي المونستيري في الدقيقة 90+9. نسمعوا طارق الجرية مدرب الشباب القيروانية شنو قال على انتصار فريقه.
2: الرحمن الرحيم، أكيد اليوم ما نجمو نكونو كان فرحانين، لكن عارفين على شنو جينا. جينا على رحلة إنقاذ، ديما كي واحد يحكي على رحلة إنقاذ تقصير الوقت لو في صالح الستاف لو في صالح الجمعية، لكن اليوم احنا أمام الأمر الواقع، قبلنا بالمهمة إن شاء الله يا رب يخليها في بلاصتها. اليوم أول حاجة نحب نقول مبروك للناس كل، مبروك لكل محب للجي اس كي وأي واحد دعم ودز اليوم ونشوفه في البلاد كل زي. إن شاء الله يا ربي يرجع أكثر وأكثر الأمل. إن شاء الله الماتش الأخراني نكونوا قد وقدود، خاطر اليوم عملنا كام دو فينال مازالت اون دوازيام. اليوم نهني الناس الكل، شفنا اليوم أنه الفريق الأفضل هو اللي خذ 3 نقاط من البطولة بالعرض. ضيعنا عديد وعديد الفرص، إن شاء الله نعرفوا نجسمه في ملعب مثلوي.
5: في المقابل سامي بالحاج يوسف مدرب الاتحاد الرياضي المونستيري هو كيفاش يفسر الهزيمة متاع الاتحاد.
6: نعرف برشا من القروان أصحابي، لكن الاتحاد الرياضي المونستيري ما يفسونش المباريات متاعه، حتى إذا كان باش ينتصروا عليه الفرق الأخرين ماهوش بسهل. لكن في المباراة متاع اليوم الحقيقة شبيبة خلقوا فرص صحيح، لكن احنا زاد خلقنا برشا فرص. أما بصراحة مباريات كيما هكا يلزم يجيبوا المرة الجاية حكم عنده شخصية فقط. مباراة متاع اليوم معناها لوزنا باش ننتصروا فيها، على الأقل فماشي بارتيسيباسيون أفريكان، معناها نلعبوا لتو كور لتو، جوارات عقيمة عندهم باش نشوفوا نجموش نوصلوا بارتيسيباسيون أفريكان. ما سهلش ربي كيما قلت لكم، معناها مباراة كيما هذوما يلزم حكام عندهم شخصية فقط.
5: مستقبل سليمان فاز في استاد الكرم على مستقبل جابس هدف مقابل صفر. الهدف الوحيد سجله بوبكار ديارا في دقيقة 43. انتصار لم يكن كافي بالنسبة لمستقبل سليمان للبقاء في الرابطة الأولى، دونك رسميا الفريق يغادر إلى الرابطة الثانية. ورئيس النادي أمير ليبيرسو أكد أنه عنده دوسي بشيمشي به للطاس ينجم يقلب الموازين ويخلي فريقه في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. الأولمبي الباجي في استاد بوجم على الكميتي فاز على شبيبة العمران 2-2. شريف كامارا دقيقة 45 سجل هدف الأول باجا. بلال مقنم عدى لشبيبة العمران في دقيقة 69، وإسلام الشلغومي من ضربة جزاء دقيقة 75 سجل هدف الانتصار للباجية. في استاد الهادي النيفر في باردو الملعب التونسي تعادل مع اتحاد بنغردين 0-0. في المقابلة هذه 2 أهداف سجلهم الملعب التونسي وتم إلغائهم بعد العودة إلى تقنية الفار، والماتش هذا عرف إقصاء وائل الصالحي من اتحاد بنغردين في الدقيقة 78. الترتيب في أسفل خاصة الكلاسمون، دونك الأولمبي البيجي في المركز 13 عنده 31 نقطة، الشباب القيروني في المركز 14 عنده 30 نقطة، مستقبل سليمان مركز 15 عنده 27 نقطة رسمين يغادر إلى الرابطة الثانية، مستقبل جابس 18 نقطة ديجا غادر إلى الرابطة الثانية منذ جولات. دونك يتواصل التشويق باش نعرف الفريق اللي باش يرافق كل من مستقبل جابس وسليمان إلى الرابطة الثانية، إما الشباب القيروني أو الأولمبي البيجي. مازالت الجولة الأخرى، الأولمبي الباجي باش ينزل ضيف على النادي الأفريقي في ملعب حمادي العقربي بيرادس، وبالنسبة للشبيبة القيروانية باش يتحول للمتلوي لمواجهة نجم المتلوي. غدوة تتلعب الدفعة الثانية من مقابلة الجولة 29، ماتشات الكل انطلاقا من الأربعة في استاد الكرم مستقبل مرسى سي اس اس مقابلة زفرة باسم بالعيد في الفار وليد المنصري، النجم الساحلي النادي البنزرتي مقابلة زفرة حسين بن ساسي في الفار أمير العيادي، ترجي رجيس نجم متلوي مقابلة زفرة عبد الحميد بدر الدين في الفار أيمن النصري، ونهار الأحد بعد غدوة الأربعة متاع العشية الترجي الرياضي التونسي النادي الأفريقي ماتش ديربي ماتش كبير ماتش فيه رهان. الترجي الثاني عنده 60 نقطة، النادي الأفريقي الأول ب 62 نقطة، صراع متواصل على لقب البطولة. المقابلة هذه باش يسافرها طاقم تحكيم نمساوي بقيادة كريستيان بيترو سيوشيركا. الحكم هذا هو اللي باش يسافر الماتش. في المقابل في الفار باش يكون الحكم هارالد، بما أنه طاقم التحكيم الكل من نمسا، ما عدا الحكم الرابع باش يكون التونسي حمزة جعيد. غيابات الديربي، أسامة بوغرة من نادي الإفريقي يغيب بسبب عقوبة الإنذارات، حمزة جلاسي من الترجي يغيب بسبب الحمر اللي أخذها طرح العمران، بشير بن سعيد يتواصل غياب، ومحمد دراجر من جانب الترجي أيضا باش يغيب. في المقابل عودة حمزة الخضراوي من النادي الإفريقي وعودة الحاج علي من الترجي الرياضي التونسي في المقابلة اللي باش تلعب بحضور 27 ألف متفرج. الجولة 30 والأخيرة من البطولة، ما فماش برشا وقت باش تتلعب، دونك باش تبدا الثلاثة الجاية أول دفعة، 3-12 ماي، 4 متاع العشية شبيبة العمران مستقبل مرسى، 4-13 ماي سي أبي ترجي جرجيس، كلاسيكو سي إس إس ليتوال، ماتش هذا كان بالثلاث ولا بالأربعة، مستقبل جابس الملعب التونسي، الخميس 14 ماي القمة باش تكون في ملعب حمد العقربي بيرادز النادي الإفريقي الأولمبي البيجي، كيف كيف قمة أخرى معني بها خاصة الترجي الرياضي التونسي اتحاد بن قردان الترجي، هذا في انتظار بتبيع معرفة نتيجة الدربي في مقابلة بعد غدوة. الاتحاد المونستيري مستقبل سليمان ونجم المتلوي شبيبة القيروان. نحكي على الفولي، الدور نصف النهائي من مسابقة كأس تونس اليوم في قاعة مساكن، النجم الرياضي الساحلي ربح مولدية بوسالم 3 أشواط مقابل 0. تفاصيلهم 25-19 25-23 و25-23، والإتوال تأهلت للفينال باش تواجه في الفينال المتأهل من ماتش غدوة الأربعة متاع العشية اللي باش يكون كلاسيكو ما بين الإسبيرانس والسي إس إس. في الباسكت غدا باش يكون الموعد مع نهائي كأس تونس أكبر في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس، النادي الإفريقي يواجه الاتحاد الرياضي المونستيري انطلاقا من 4:30 متاع العشية، وقبلها مضي ساعة نهائي الكبريات اللي باش يجمع الجمعية الرياضية النسائية بجمال اللي تلعب ضد النادي الرياضي الصفاقسي. نحكيو هون في ربع نهائي كأس تونس، الكلاسيكو بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي في صالة الزواوي، وفاز بانتصار الترجي بنتيجة 28-19. غدوة يتلعبوا بقية المقابلات انطلاقا من 4 متاع العشية، بعث بن خيار يلعب ضد النادي الإفريقي، الملعب التونسي سقيت الزيت، جامعة الحمامات تلعب ضد سبورتينج المكنين. نحكيو على ما بعد الشجار اللي صار بين ثنائي ريال مدريد فالفيردي وتشاوميني، رسميا تسليط عقوبة مالية ب 500,000 يورو ضد فالفيردي وتشاوميني. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدمكم نيس الذوادي. النشرة هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بونيت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. لكم زين الناس الكل في لمن.
0: C'était Jean Respond. Jean Respond. Avec l'équipe Sport.

0: جديد في بلونوي ديما بجديد الساحة الفنية والثقافية. نحكي على لقاء عالمي نظمته منظمة المتوسط لتنمية الثقافات فرع الكيف، وخاص بالدورة الأولى المهرجان صوت الجبال اللي باش يكون في مائدة يوغورتا في قلعة سنان أيامات 15-16-17 ماي. مدير المهرجان مروان الفرشيشي تلاقى مع مراسلنا في الكيف محمد العياري، وكان قدم التصريح هذا أو نسمعه مع بعضنا.
1: مروان فرشيشي مدير مهرجان صوت الجبال، بالنسبة للمهرجان بتاعنا باش يكون نهار 15-16-17 ماي، باش يكون فيه برشا حاجات، كامبينج، مسلك سياحي الكيف القصبة بو مخلوف، من بعد المدينة الدهمانية منطقة المدخل الأثري التيبيروس، كهف الفنون، من بعد توجهوا لمائدة يوغرتا اللي باش يكون فيها معناها الفيستيفيتي الكبيرة والفيستيفال معناها الكل، باش يكون لسواري الكل غاديكا متاع لسي زولوديسات. علاش اخترنا نحن مائدة يوغرتا؟ حابين نخدموا عليها هي المنطقة معناها أكثر، خاطر مائدة يوغرتا ما هي ما تسجلش اليومنا هذا اللي دولة تونسية قدمة ملف من 2017 باش تسجل مائدة يوغرتا في لائحة التراث العالمي لليونسكو، لكنها لحد اليوم ما زالت ما تسجلتش. إذا حبينا معناها الفستيفال المهرجان بتاعنا يكون في مائدة يوغرتا باش تولي معناها العباد تشوفها، ثم دي فيستيفيتي، ثم تنشيط، ثم موزيكا، ثم برشا جو، ثم برشا عباد باش تكون موجودة. بالنسبة معناها البرنامجنا باش يكون غاديكا في مائدة يوغرتا، ثم الليلة الأولى سواري دي جي، ثم سبيكتاكل أكروباسي وفاكير، من يوم الغدوة ثم الطائرات الشراعية، ثم فروسية.

اخبار الفنانين والمشاهير لقيت هذا ديما في بلو نوي. نسلم عليكم الكل، نسلموا على سي ام تسمع فينا لقيت هذا، تحيه خاصه زاده المايا اللي مازالت كي كملت الخدمه هكا شاده ثنيه للدار، اما متونسه بينا زاده من غير فما ديكالاج في الوقت هكا سويعه من زمان، اما ان شاء الله هكا تعمل جو معنا بون غوت بالنسبه للناس اللي شاده ثنيه توا جابا. نسلم عليك، نسلموا على ريما زاده سهره معنا في بلو نوي. كما قلنا الاخبار متنوعه اليوم، باش نبدا بخبر يهم شيرين عبد الوهاب اللي قاعدة تعمل في عودة تدريجية للساحة الفنية للإنتاجات زادة. فما أخبار حتى على أغنية من الأغنيات اللي باش هكا تخرجها كيف كيف شيرين، اللي شكون يشجعها؟ تشجعها أحلام، نعم أحلام اللي واقفة معها بالباهي، وحتى في أحدث جلسة بتاع تصوير تصويرها حطتها مزيانة برشا، تكتب لها كومنتير وتقولها والله وحشتينا، يلا الوطن العربي كله بانتظارك، تفاعل كبير بيناتها، وهكا شوفوا الدعم اللي بين الفنانين. بالنسبة لفضل الشاكر في أول تعليق ليه بعد إعلان براءته اللي يخرج الحكم هنا من واحدة من القضايا المنظورة قدام محكمة الجنايات في بيروت، وضحت محامية الفنان ماتا مبارك أنه فضل الشاكر يتابع باهتمام في رسائل الدعم اللي تلقاها من جمهوره، واللي هو وجه رسالة محبة وامتنان لكل من ساندو. فضل الشاكر اللي كما قلنا قاعد هكا يواجه في القضايا، لكن إن شاء الله يا ربي ماشي للبراءة، ونكملوا مع هند صبري اللي رجعت لتونس، اخترت شوارع العاصمة التونسية في زيارة فيها برشا مشاعر وفيها برشا حنين للوطن، فما بصمة لأمها المتوفية والراحلة الله يرحمها وينعمها داليندا سينان زادة في لحظة فيها الحنين بالوحش هكا. هند صبري حوست في تونس وهبطت تصاور عفوية من وسط البلاد العربي وطلع هكا بسيطة فيها شوية وجيعة، لكن مع التصاور هذه قالت أنه تونس بالنسبة لها ما عادش مجرد مدينة بل امتداد الروح أمها الله يرحمها ونعمها. أخبار متنوعة، أخبار متفرقة تقاوها معنا، باش نمشي شوية أخرى للموجز أخبار لحداش ونرجع لكم ديما في بلانوي. خليكم معنا الساعة الثالثة للطربي بتبيعة وللليغو بخيز، خليكم وما تبعدوش، نرجع بعد شوية.

0: جوهرة
1: أم جوهرة أف أم، تحياتي للمستمعين، قول أنا أحبك بصدق مروان.
2: كل أخباري وكل جديدي على جوهرة أف أم 98.5.

0: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في واسمعنا بعينيك.
1: جوهرة اف ام
2: الدنيا والموسيقى.
3: جوهرة اف ام
4: جوهرة اف ام

0: الجوهرة اف ام. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. استقبل المستشفى الجهوي بن قردان مساء اليوم عددا من عمال شركة تونس للملح بعد أن ساءت حالتهم الصحية بسبب تنفيذهم لإضراب جوع نظرا لسياسة اللامبالاة التي تنتهجها إدارة الشركة تجاه العمال، وفق ما أكده كاتب عام نقابة عمال الشركة حسان ناجي. وأكد العمال الذين ينفذون الإضراب لم يتوقفوا عن العمل حتى يستمر الإنتاج، لأنهم يعتبرون الشركة ملكهم، لكنهم دخلوا في الإضراب مطالبين بالإدارة بمنحهم حقوقهم الاجتماعية وتحسينها، إلى جانب تمكينهم من أجورهم المتخلدة لدى الإدارة والتي حسب ما كانت تجاوزت أجور 4 أشهر وفق ما نقله مراسل جوهرة اف ام بالجهة. أكدت وزارة الخزانة الأمريكية استعداد واشنطن للتحرك ضد أي شركة تدعم التجارة الإيرانية الغير قانونية. أعلن الجيش الأمريكي عن استهداف ناقلتي نفط ترفعان العلم الإيراني أثناء محاولتهما دخول ميناء إيراني على خليج عمان في يوم ثان على التوالي من المواجهات البحرية. وختاما، قالت وكالة أسوسييتد بريس إن صور أقمار صناعية أظهرت بقعة نفطية غربي جزيرة خرق تغطي 71 كيلومترا مربعا. ونقلت الوكالة عن شركة استخبارات بحرية أن حوالي 80,000 برميل نفط تسربت من الجزيرة دون معرفة الأسباب. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: الموسيقى.
1: إيوي بنت الموسيقى وجوكم على الطربي في سارية الليلة أغنية حلوة اخترناها لكم. رجعنا من جديد، رجعنا باش نستناو شوية أخرى شيرين عبد الوهاب مع رامي عياش يغنيو سيرة الحب للسيدة كوكب الشرق أم كلثوم. قبلهم معنا أليكس جوت أغنية تيلي جولدينغ، أغنية فيلم 50 شيدز أوف جراي لاف مي لايك يو دو. وقبلهم الكل نور مهنا يغني الأمينة فاخر ولا مرة. معنا ونرجعوا.

ايه تقول لي لا هذه الاغنيه احنا نقولوا اي بيان الناس اللي معنا ميرسي بوكو انتم اخترتوا السهريه الليله في بلونوي على الدنيا وما فيها جور اف ام. تحيه ليكيب الكل, غازي خليل في الاعداد والتقديم, سامي دويري في الاخراج. ردوا بالكم على روحكم, ليلتكم زينه, الناس كله على خير, باي باي.

0: روحك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري، وبداية بالعناوين. اعتماد سعر مرجعي بنقاط البيع المنظمة التابعة لمجمع اللحوم. المركز الوطني لليقظة الدوائية يؤكد عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس هانتا في تونس. ومندوب إيران لدى الأمم المتحدة يحذر من استمرار التحركات العسكرية الأمريكية في مضيق هرمز. في تفاصيل أخبارنا، أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان عن اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة التي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة، وذلك تبعا لجلسات العمل المنعقدة في إطار الاستعداد لعيد الأضحى القادم مع مختلف الأطراف المعنية. وستنطلق عمليات البيع وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة بداية من يوم الاثنين 18 مايو الحالي بنقطتي البيع بمنطقة السعيدة بولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بنعروس. هذا ضبطت الأسعار بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام ب 27 دينار الكيلوغرام الحي، وبالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغرام ب 25 دينار و 800 مليل الكيلوغرام. أما بالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام ب 23 دينار و 800 مليم الكيلوغرام حي، ودعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان كل المربين والهياكل المهنية إلى المشاركة في كثافة في نقاط البيع المنظمة، وحث كافة المواطنين على التوجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة. طمأن المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس التونسيين بشأن الوضع الصحي في البلاد، مؤكدا أن تونس لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس هانتا إلى حد الآن، موضحا أن هذا الفيروس يحتوي على عدة طفرات وينتقل عادة للبشر عبر الاحتكاك بالقوارض المصابة، خاصة من فضلاتها أو لعابها واللمسة، وكذلك عند استنشاق جزئيات ملوثة بالفيروس غالبا في أماكن مغلقة أو ضعيفة التهوئة. كما يمكن أيضا أن يتنقل الفيروس نادرا عبر عضات القوارض أو خدوشها، وتتشابه أعراض الإصابة بالفيروس مع أعراض الإصابة بالنزلة الموسمية من حيث الإحساس بالآلام في الرأس والبطن والمفاصل وارتفاع درجات الحرارة، وتكون المضاعفات خطيرة ويمكن لها أن تمس الإصابة ببعض طفرات هذا الفيروس الرئتين أو الكلى. ودغفوس قال أيضا أن الأدوية المعالجة الموجودة حاليا تعالج الأعراض، ولا يوجد إلى حد اليوم تلقيح ناجع يقي من الفيروس باستثناء حالات معزولة للتلقيح صنعتها كوريا الجنوبية والصين غير معترف بها دوليا لنقص نجاعتها وفعاليتها. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه في كل مرة يطرح فيها حل دبلوماسي على الطاولة تختار واشنطن خوض مغامرة عسكرية متهورة، وذلك في الوقت الذي لا يزال فيه مقترح السلام الأمريكي قيد الدراسة. اتهم مندوب إيران لدى الأمم المتحدة واشنطن بارتكاب إجراءات عدوانية واستفزازية في منطقة الخليج، مؤكدا احتفاظ بلاده بحق اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سيادتها ووحدة أراضيها وأمنها القومي. وقال المندوب الإيراني إن استهداف الولايات المتحدة ناقلتي نفط إيرانيتين إلى جانب شن هجمات على مناطق ساحلية يمثل انتهاكا لوقف إطلاق النار، محذرا من أن استمرار التحركات العسكرية الأمريكية في مضيق هرمز قد يفضي إلى عواقب كارثية قد تمتد إلى ما هو أبعد من المنطقة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
2: خاطر كل يوم عندك ما تقول. كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كلمة ميكرو جوهرة على 29100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. ترسمو من الجمعة من نص الليل للساعتين

أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعاتنا ومستمعينا في موعد جديد من ليبرونتين. موعدنا اليومي من الاثنين للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين على موجات الجوهرة FM. موعد الليلة وكل ليلة نترافقوا فيه من خلال فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية وأيضا مع إهداءاتكم اللي توصلنا بالسماس على 85 990. في البداية تحياتنا لكل مستمعاتنا ومستمعينا وشكرنا لهم على حسن الاستماع والمتابعة. البداية تكون كالعادة بالموسيقى وراجعين.

0: برونتين.
1: رجعنا معكم من جديد في برونتين على موجات الجوهرة اف ام، مازلنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعتين. نجدد التحية لكل مستمعين ومستمعاتنا اللي اختاروا موجاتنا وسهرتنا باش ترافقهم وتونسهم في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. ان شاء الله تكونوا بخير وربي يحفظ الجميع. وتوقيت باش نتعرفوا على قصة اغنية من الاغنيات الشهيرة، وليلة باش نتعرفوا على قصة اغنية المسافر للفنان راشد الماجد اللي يروي كيف اخذ الاغنية هذه من عند الفنان عبد الرب ادريس.
2: قصة اغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعني إياها دكتور عبد الرب إدريس. قلت الله يا دكتور جميلة هذه مفصلة علي. فطالعني قال لي ها كيف مفصلة عليك؟ هذه أنا قاعد أخذ رأيك فيها. قلت له دكتور والله العظيم دخلت أحاسيسي، حسيت إن أنا. قال لي وأنا ملحنها لي. قلت له يا دكتور نجاحاتك ويعني ما شاء الله تاريخك يعني كبير وحافل، أعطينا منه شوي. فقعد يفكر يقول طيب برجع لسمو الأمير بدر أباخذ أذنه إن شاء الله وبكلمك. قلت له أرجوك وبلغ سلام الحار الأمير وقول له راشد يطلبك هذه الأغنية. بعد كم من يوم اتصل علي دكتور عبد الرب قال أنا كلمت الأمير بدر وبالعكس رحب. فأنا قاعدة تبوسم لأنه بالتلفون عارف مبسوط. قلت طيب سمعني يا دكتور بعد. قال بعد أسمعك. قلت الله يخليك سمعني أني أنا حافظ من أول ما سمعتها حفظت منها. فقاعد يدندنها لي ترم ترم وبعدين قاعد نتناقش الموسيقى. أنا دخلت على طول معها لا لو الموسيقى لا لا كذا أجمل لا مش عارف إيش. قال الله خلاص أنت عشت في الأغنية. قلت إيه حابها. فبعدها التقينا في القاهرة ونفذناها.
1: خليكم توا مع الفنان راشد الماجد واغنيته المسافر.

0: برونتين.
1: مرحبا بكم من جديد في ليبرونتين على راديو جوهرة اف ام. نسلموا برشا لكل مستمعين ومستمعاتنا في تونس ولا خارج تونس. نسلموا ايضا لعبير واسماء وربيع وجيهان وشيماء اللي يسمعوا فينا في مساكن. تحية ايضا لسعاد وسوسن اللي يسمعوا فينا في خزامة. سلمى تسلم على مهاب وتقولوا ربي خليك ليا. وامير يهدي غناية الليلة للغالية ايمان. وانتم كان عندكم اهداء والى رسالة على ذمتكم ديما لسماس 85 900.